فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

لله ملك السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي، ثم قل: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم

0: وعن أبي سلمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

هم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: ماذا بك يا معروف؟
1: لا شيء.
0: أما زال فراق أولادك الصغار يحزنك؟
1: وهل بيدي؟
0: كلها أيام يا رجل، ونعود من بعثتنا بإذن الله.
1: 5 شهور، 5 شهور أغيب فيها عن الأولاد لأول مرة.
0: هكذا الحياة.
1: نعم هكذا الحياة.
0: وأين تركت زوجك والأبناء؟
1: تركتهم في بيت حماي والد زوجتي.
0: وأغلقت الشقة؟
1: وهل أتركهم يقيمون فيها 5 شهور بمفردهم؟
0: فعلت خيرا.
1: أغلقت الشقة جيدا، وأعطيت أخي نسخة عن المفتاح حتى يزور الشقة من آن لآخر ويطمئن عليها.
0: رائع.
1: أنا لا تشغلني الشقة بقدر ما يشغلني الأولاد.
0: اطمئن، فلن يضرهم شيء بإذن الله. أما زالت زوجتك تعمل؟
1: أجل، ما زالت باحثة في مركز الأبحاث.
0: ما دامت ستترك أولادك في أيد أمينة فلا تخشى شيئا.
1: الله معهم سبحانه وتعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالك يا مسعود؟
1: بخير والحمد لله، وكيف حال الأحفاد؟
0: يخبلون الأيادي،
1: بارك الله فيهم. وكيف حال انتصار زوج أخي؟
0: من ساعة أن سافر أخوك معروف ودموعها لا تفارق خدها.
1: يا سيدي كلها أيام، ويعود معروف من اليابان.
0: لمن تقول هذا الكلام؟ انتصار مرهفة الحس ولم تتعود على غياب زوجها.
1: يعود بالسلامة إن شاء الله.
0: هل مررت على الشق يا مسعود؟
1: كل يوم أمر وأسقي الزرع وأطمئن، كما أني أوصيت البواب أن يتصل بي إذا حدث شيء لا قدر الله. ها، وكيف حال عربة انتصار؟
0: لقد تعطلت يومين، وبعد إصلاحها عادت كما كانت والحمد لله.
1: هل تذهب بها إلى مركز الأبحاث؟
0: إلى مركز الأبحاث، إلى روضة الأطفال لتعود بأبنائها، فأنت تعرف أن مرضي يمنعني في أحيان كثيرة عن هذه المشاوير.
1: أعطاك الله الصحة والعافية، بلغهم سلامي وطمنها عن الشقة، فهي في أيد أمينة إن شاء الله.
0: هذا ما لا جدال فيه يا مسعود، فأنت نعم الأخ لزوج ابنتي.

0: يا محمود.
1: نعم نعم سيدتي.
0: خذ مفاتيح العربة وأرجوك نظفها جيدا، فأنت لم تنظفها منذ أيام.
1: بالسمع والطاعة سيدة انتصار.
0: عندما أخرج من المركز بعد انتهاء العمل أرجو أن أراها في أحسن صورة.
1: سأنظفها وأغسلها وأعيدها عروسا كما كانت.
0: شكرا يا محمود.
1: عذرا، وما أخبار الدكتور معروف؟
0: بخير والحمد لله.
1: ألم يعد من اليابان؟
0: مر شهر وبقيت 4 أشهر.
1: سيمرون سريعا وسيعود وتعود الابتسامة إلى وجهك يا سيدتي.
0: بارك الله فيك محمود، لن أوصيك بالعربة.
1: أمانة في عيني يا سيدتي.

0: وماذا قال الطبيب يا أبي؟
1: قال نسبة السكر زيادة.
0: ألم أقل لك ترفق بنفسك وابعد عن الحلويات والسكريات؟
1: النفس أمارة بالسوء. إلى أين؟ إلى أين تذهبين؟ إلى روضة الأطفال؟
0: ما زال أمامي ساعة، سأمر على الشقة.
1: مسعود يمر عليها ويسقي الزرع ويقوم بكل التزاماتها، فما الذي يقلقك؟
0: لا شيء يقلقني، ولكنني أحتاج إلى بعض الملابس للأولاد. سأمر سريعا ولن أتركك في العربة كثيرا.
1: حسنا، لك ما شئت يا انتصار.

0: ربي، ما الذي جرى؟ أين حاجاتي؟ ما الذي جرى للشقة وغرفة النوم؟ من فتح بابها؟ والخزانة؟
1: النجدة!

0: يا سيدة انتصار، باب الشقة فتح بمفتاحها ولا توجد آثار كسر.
1: ماذا تقصد يا عم صالح؟
0: عرفت أن باب الشقة فتح بمفتاحها، فمن غيرك يملك مفتاحا؟
1: لا أحد سوى شقيق زوجي.
0: وهل تتهمين شقيق زوجك؟
1: لا لا.
0: إذن فمن أين جاء اللص بالمفتاح؟
1: لا أدري يا عم صالح.
0: لقد سألوا البواب وعرفوا أن شابا صغيرا جاء يسأل عن أبيه ثم انصرف.
1: ربما كان وليد ابن مسعود. لا لا أظن أن وليد ابن شقيق زوجي يسرق المفتاح ويفتح باب الشقة. لا لا لا أظن.

0: نعم يا أبي، هو وليد ابن مسعود.
1: لا يا بنيتي لا، إياك أن تسيئ الظن قبل أن تتحقق.
0: ومن غيره يفتح باب الشقة بمفتاحها الأصلي؟
1: ولكن أعرف أن مسعود لا يترك المفتاح لأحد حتى ولو لابنه،
0: فلذلك وليد سرق المفتاح.
1: لا لا، أنا أعرف أن وليد به رعونة الشباب، وسبق أن أخذ عربة أبيه دون علمه، ولكنه لا يسرق أبداً أبداً.
0: لم يسرق مجوهراتي من الشقة غير هذا الشقي، وسأبلغ الضابط الآن.
1: اترك التليفون يا انتصار.
0: مجوهراتي، جنى عمري وتعب

0: ولدي أنا؟ حاش لله يا أخ صالح.
1: ألم يسرق عربتك منذ شهور يا مسعود؟
0: رعونة وطيش شباب، ولكن ولدي لا يجرؤ على سرقة المفتاح وفتح باب الشقة أبدا.
1: ولما كان يحوم حول مسكن شقيقك؟
0: عندما جاء يسأل عني في الدكان أخبروه أنني مررت على شقة أخي، فلما سأل البواب ولم يجد انصرف.

0: مساء الخير يا عم صالح.
1: مساء الخير. تبين أن وليد بريء يا سيدة انتصار.
0: وليد بريء؟
1: اتهمته ظلما وهو بريء.
0: ومن سرقها؟
1: العامل المسؤول عن حراسة السيارات أمام مركز الأبحاث الذي تعملين فيه.
0: محمود؟
1: نعم محمود، كنت تعطينه مفاتيح العربة ومن بينها مفتاح الشقة، أليس كذلك؟
0: نعم، أنا أضع مفتاح الشقة مع مفاتيح السيارة.
1: عندما علم محمود أن زوجك غائب وأنك لا تقيمين في الشقة، استغل الفرصة وأنت مشغولة في عملك وتسلل إلى الشقة.
0: ويلي، وأنا التي ظننت أن وليد.
2: ألم أقل لك يا ابنتي إن بعض الظن إثم؟
1: الإسلام يريد أن يقيم مجتمعه على صفاء النفوس وتبادل الثقة، لا على الريبة والشكوك والتهم والظنون. ولهذا أنزلت الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. وهذا الظن الإثم هو ظن السوء. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صدق رسول الله. ولكن يا عم صالح، الإنسان ليس معصوما عن الخطأ.
1: لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظننت فلا تحقق، أي إذا ظننت فلا تستسلم لظنك ولا تسر وراءه، ولكنك للأسف ظننت ظن السوء واستسلمت وسرت وراءه وأسأت ونسيت أن إهمالك وتركك مفتاح الشقة في يد هذا العامل هو السبب. لا تبكي يا سيدة انتصار، وأصلحي ما أفسدته، وإياك وسوء الظن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لنا السراج المنير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: إنه أبو سفيان آخر غير أبي سفيان بن حرب، وقصته هي قصة الهدى بعد الضلال، والحب بعد الكراهية، والسعادة بعد الشقاء. لقد قضى أبو سفيان 20 سنة في عداوة متواصلة للإسلام منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحتى اقترب يوم الفتح العظيم.
1: وكان أبو سفيان بن الحارث خلال هذه السنوات يشد أزر قريش وحلفائها، ويهجو الرسول صلى الله عليه وسلم بشعره، ولا يكاد يتخلف عن حشد تحشده قريش لقتال. وكان إخوته الثلاثة نوفل وربيعة وعبد الله قد سبقوه إلى الإسلام، وأبو سفيان هذا هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو ابن الحارث بن عبد المطلب، وهو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، إذ أرضعته حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام.

0: ذات يوم نادى أبو سفيان ولده جعفرا وقال لأهله إنا مسافران، وسأله ولده إلى أين؟ فأجابه إلى رسول الله لنسلم معه لله رب العالمين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه لطول ما حمل سيفه ولسانه ضد الإسلام مقاتلا وهاجيا، وتنكر أبو سفيان حتى أخفى معالمه، وأخذ بيد ابنه جعفر وسار مشيا على الأقدام شوطا كبيرا حتى أبصر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما في كوكبة من أصحابه، فتنحى حتى نزل الركب، وفجأة ألقى أبو سفيان بنفسه أمام الرسول الكريم مزيحا قناعه، فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وحول وجهه عنه، فأتاه أبو سفيان من الناحية الأخرى فأعرض الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وصاح أبو سفيان وولده جعفر نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله.
1: ثم اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا لا تثريب يا رسول الله، وأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تثريب يا أبا سفيان، ثم أسلمه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال له علم ابن عمك الوضوء والسنة وروح به إلي. وذهب به علي بن أبي طالب ثم رجع، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نادي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي عن أبي سفيان فارضوا عنه.

كاد أبو سفيان بن الحارث يسلم بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما حير عقله. سأله أبو لهب وكان قد تخلف عن المعركة قائلا: هلم إلي يا ابن أخي، فعندك لعمري الخبر، حدثنا كيف كان أمر الناس. رد أبو سفيان قائلا: والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا،

يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله ما لمت قرشيا، فلقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، وما يشبهها شيء ولا يقف أمامها شيء. وكان أبو سفيان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع المسلمين، فما باله لم يسلم يومئذ. يقال إن الشك طريق اليقين، وبقدر ما كانت شكوك أبي سفيان عنيدة فإن يقينه يوم يجيء سيكون قوياً.

0: من أولى لحظات إسلامه راح أبو سفيان بن الحارث يسابق الزمان عابداً ومجاهداً ليمحو آثار ماضيه ويعوض خسائره فيه. لقد خرج أبو سفيان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تلا فتح مكة من غزوات. خرج يوم حنين حيث نصب المشركون للمسلمين كميناً خطيراً وانقضوا عليهم فجأة، فولى أكثر المسلمين الأدبار. وفي تلك اللحظات الرهيبة كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة، وكان من هذه القلة أبو سفيان بن الحارث وولده جعفر.
1: لقد كان أبو سفيان يأخذ بلجام فرس الرسول صلى الله عليه وسلم بيسراه ويضرب المشركين بسيفه بيمناه، حتى عاد المسلمون إلى نبيهم وكتب الله لهم النصر. ولما انجلى الغبار وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا يتشبث بمقود فرسه، وتأمله النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: من هذا؟ أخي أبو سفيان بن الحارث؟ وما كاد أبو سفيان يسمع قول الرسول أخي حتى طار فؤاده من الفرح، فأكب على قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلهما ويغسلهما بدموعه.

0: أقبل أبو سفيان بن الحارث على العبادة إقبالا عظيما بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا، وتعلقت روحه بالموت ليلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدار الباقية. وعاش أبو سفيان بن الحارث ما عاش، والموت أمنية حياته، وشاهده الناس ذات يوم في البقيع يحفر لحدا ويسويه، كان يعد قبره.
1: وبعد 3 أيام لا غير، كان راقدا في بيته وأهله من حوله يبكون، وفتح عينيه عليهم في طمأنينة وقال لهم: لا تبكوا علي، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. ثم تلا الشهادة وأسلم الروح.

دعوناك والأحشاء يبدو زفيرها وعيناي جادا في دموع كما الدمى بكل خليل قد خلى عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب وتحنن يا إلهي تكرما.

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، على كل حال حمد فان لدائم. فسبحانك اللهم تسبيح شاكر، فسبحانك اللهم تسبيح شاكر لما

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك موجود.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

الإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: الله أكبر، الله أكبر، يا مرحبا بذكر الله.
3: يا حفص، أنا سبقك إلى المسجد.
4: لحظات وأتبعك، سأدخل هذا الثوب. يا الله،
5: يا أبا حنيفة، يا أبا حنيفة.
2: لبيك يا أخي، مر.
6: قيل لي إن أثوابا من الحرير قد استجدت في متجرك.
2: بلى يا أخي،
6: أريد شيئا منها.
2: فليكن هذا بعد الصلاة.
6: لن أطيل عليك، هناك وقت لإقامة الصلاة.
2: يا سبحان الله، أتقبل لأبي حنيفة أن يحضر الصلاة وقد تأخر عن الخلق؟
6: لك السبب في ذلك.
2: السبب ينتظر، لكن أذان الإقامة لا ينتظر.
6: صدقت والله.
2: إذن هيا تؤدي فريضة وتربح ثوابها، ثم تنظر بعدها غرض الدنيا وأثوابها.
6: بارك الله بك وبتجارتك، لا يلهيك شيء عن فريضة. لقد أحسنوا حين نصحوني بالتوجه إليك.
2: إذن أراك بعد الصلاة إذا شئت.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام
1: عليكم ورحمة الله.
0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
3: تقبل الله صلاتك وطاعتك أيها النعمان.
0: منا ومنكم يا أخي. الشعبي، الشعبي عينه، أي بركة تحل علي الساعة، كان مثلي أجدر بالمجيء إليك يا سيدي.
3: لا عليك لا عليك، وابقى على جلوسك.
0: معاذ الله يا سيدي، أنت تقف وأسمعك جالسا؟
3: بل نجلس معا. اسمع جيدا، هي كلمات أقولها لك، عسى أن يكون فيها النفع لك وللمسلمين أجمعين.
0: نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن طاعته.
3: اللهم آمين يا رب العالمين. اسمع يا ولدي، أحسبك من نواد بيت الله، ولا تفوتك صلاة الجماعة.
0: له الحمد وله المنة.
3: ورأيتك تتردد على مجالس العلم وحلقات العلماء، ولمحت فيك مخايل الذكاء ورجاحة العقل، ولا أخفيك قد شهد فيك خيرا كل من يعرفك.
0: الحمد لله، وشهادتك أعتز بها يا سيدي.
3: لكنني عرفت انقطاعك للتجارة أكثر من العلم.
0: مهنة تعينني على أمور الحياة.
3: لا بأس لا بأس يا ولدي، بارك الله باليد التي تعمل، أفاض الله عليك من حلال رزقه وبارك لك فيه.
0: اللهم آمين.
3: ولكن أما باستطاعتك التوفيق بين العمل والعلم؟ أقصد أن تنصرف في مجالس العلم والنظر فيه، فإني أرى فيك يقظة وحركة، عسى أن يفتح الله عليك من واسع رحمته.
0: كأنك يا سيدي تعرف مكنون نفسي، فإني والحمد لله أحفظ كتابه الكريم، ولي شغف بعلم الكتاب والحديث كما ترى، ولقد أزلت الساعة غشاوة كانت تحجم بي عن دوام الدرس، ومحوت عن النفس ترددها.
3: إذن أعدك اليوم من طلاب العلم، لكن بدون التفريط بعملك.

0: بلى يا سيدي، فلي شريك هو حفص بن عبد الرحمن، أنا أزوده بالبضاعة وهو يقوم على البيع والشراء.
1: بارك الله فيك يا ولدي، أستأذنك.
0: كل الشكر لك يا سيدي، بأمان الله. اللهم إني أعوذ بك أن أعلم علما إلا بك، أو أريد علما إلا لك، أو أعمل عملا إلا لوجهك، أو أتوجه وجهة إلا في طاعتك.

0: تقبل الله طاعتك يا أبا حنيفة.
1: تقبل الله منا جميعا يا أخي. حسبتك تذهب للمتجر.
0: بل أنتظرك اليوم بأكمله.
1: من أجل ثوب من القماش؟
0: لا، بل من أجل رجل فاضل مثله.
1: ولكن شريكي هناك وهو ينوب عني في المعاملة.
0: أنا لا أبخسه حقا، ولكني أريد الشراء منك، ولقد رأيتك مع ذاك الشيخ الجليل تتحادثان، ولو بقيتما النهار كله لانتظرت.
1: وأنا كذلك، لو حدثني اليوم كله لما مللت ولا تململت.
0: ألهذا الحد تجله؟
1: وأكثر، إنه الشعبي، ألم تسمع به؟
0: ما يهمني أنني سمعت بك، وحسبي أن أتعامل معك وأنا مرتاح البال والخاطر.
1: تصل بغيتك إن شاء الله. هل قد وصلنا المحل؟ شاهد بأم عينك وقل لي عما ينال أعجابك.

0: يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا جد كل تقي وله كان عبدا حبشيا. ولقد اعتبر عليه السلام سلمان الفارسي رضي الله عنه من أهل البيت فقال: سلمان منا آل البيت. ولا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوى. ونشكر الله تعالى أن جعل نسبنا للإسلام أعلى الأنساب، وأن تقواه جل شأنه من أقوى أسباب الثواب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيود أحدكم إبداء رأي؟
1: كأنك يا مولانا تمهد لحلول النعمان بيننا.
0: عرفته حافظا لكتاب الله، ولمحت فيه بخيل الفقيه، وفيه براعة على المجادلة المستندة للمعرفة والدين.
1: ونحن يا مولانا ما عرفناه إلا حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح إذا أقبل أو أدبر.
2: هو ابن أب مسلم وجد أسلم، ودخل في بني تيم الله بن ثعلبة، ولا أظن أحدا من أهل الكوفة إلا عرفه أو سمع به لحسن خلقه ومعاملته.
3: يقولون أسماه والده بالنعمان تيمنا بأحد ملوك العرب المناذرة،
1: وعرفنا فيه محبة صادقة لآل البيت.
0: أرجو الله تعالى أن يجد علمي سبيلا إليه، فكما قلت لكم وجدت فيه مخايل العلماء.
2: لكنه يا مولانا لا نراه يثبت في حلقة درسك، بل ينتقل منك لغيرك.
3: نصدقك القول يا مولانا، نراه يجد راحة في حلقة أبي سليمان.
0: حماد ابن أبي سليمان؟ لا غبار عليه يا ولدي، والنحل يجمع حلو العسل بتردده على أكثر من بستان وأكثر من زهرة. ونسأل الله ما فيه الخير.

0: رضايا فأعلمني كم أزن لك من الدراهم.
1: قلت لك صادقا بكم هو علي، زدني بما طابت به نفسك وثقلت به جيبك.
0: لك الله يا أبا حنيفة، قطعت علي كل جواب، ولكن أيرضي هذا شريكك هذا؟
1: سله أنت فهو أمامك.
2: قبل أن تسأل، يقولون لا يفتى ومالك في المدينة، وأنا لا أفتي في بيع أو شراء ما دام أبو حنيفة قائما.
0: اللهم لك الحمد، أوقعتني بين طيبين.
1: يا رجل قل أقلناك من وقعتك.
0: تالله لو طلبت كل ما أحمل من دنانير لدفعتها لك عن طيب خاطر.
2: أبو حنيفة وشريكه الذي هو أنا لا يطيب لنا قلب لو أخذنا أكثر مما لنا.
0: ما شاء الله، صدق وأمانة ووفاء وورع وخوف من الله، إنكما والله أهل للتجارة.
1: نسأل الله أن تكون تجارتنا في مرضاته ودخول جنته.
0: اللهم آمين.
2: اللهم آمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
3: سمحك الله يا أخي، ما يضيره إن كان من فارس أو كابل؟
4: يعلم الله أنني لا أقصد تحزبا أو تفريقا، عربا كنا أو موالي، من التراب وإلى التراب.
5: لا يعلم جنود ربك إلا هو، كما ساهم في الفقه وعلوم الدين من غير العرب، وهذا توفيق من الله جل وعلا.
4: أعلم هذا والله، وأرجو سبحانه أن يهب لي منزلة سلمان الفارسي وبلال الحبشي.
3: اللهم آمين. الفقهاء من الموالي كثر، وربما كانت حكمة منه سبحانه ليسد مقام رجال سدوا ثغور بلاد المسلمين.
4: صدقت والله صدقت، فهذا الحسن بن أبي الحسن وهذا محمد بن سيرين من فقهاء العراق وهم من الموالي.
5: وفقهاء مكة عطاء بن رباح ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار.
3: ومن فقهاء المدينة زيد بن أسلم، محمد بن المنكر، وناجح بن أبي نجيح.
5: ومن اليمن طاووس، ومن خراسان عطاء بن عبد الله الخراساني. ومن فقهاء الشام مكحول، وهنا في الكوفة الحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان.
4: حماد بن أبي سليمان؟
3: ما به حماد؟
4: لا شيء، لكن أظن أن له النصيب الأوفر من الدارس الجديد.
5: تقصد أبا حنيفة؟
4: أجل، فأرى هواه يميل ناحيته.
3: يميل حيث يطيب له الميل، وما علينا جميعا ما دمنا نغرف من نبع واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: أن تكون فقيها أو محدثا أو صاحب شعر أو أدب أو صاحب أي علم من علوم الدنيا، أليس ذلك حرفة ارتضاها صاحبها يا أبا حنيفة؟
1: لله درك يا ابن عبد الرحمن، لو ما كنت فيه من الدرس والتدريس لرأيتني ملازما لك بين هذه الجدران.
0: لا تحسبن قولي شكاة يا صاحبي وشريكي، إنما أغبطك على ما أنعم الله عليك من التوفيق بين حرفة التجارة وحرفة الفقه.
1: لله الحمد والمنة، لولا مساعدتك لي وإدارتك لشأن المحل لما استطعت إنجاز ما أنا فيه.
0: أحيانا أمني النفس أن أصل إلى جزء مما أنت فيه ولو ذهب جل مالي.
1: كل ميسر لما خلق له يا ابن عبد الرحمن، وما نحن في هذه الدنيا إلا سبب ونتيجة، نعمل العقل والبصيرة لنسير في طريق سالك سوي.
0: هو ذاك، نسأل الله القبول في كل عمل في تجارة كان أو علم.
1: اللهم أمين، جزاك الله خير الجزاء يا ابن عبد الرحمن. أين أجد شريكا مثلك يغنيني عن ملازمة السوق؟
0: إن كنت قد وجدت مثلي فهذا سهل، أما أنا فأنا لي أن أجد مثل أبي حنيفة.
1: الحمد لله والشكر.
0: أراك تضع عطرا، كأني بك تنوي الخروج.
1: شيخي حماد طلب إلي الإبكار هذه الليلة.
0: لذا تحرص أن لا يرى منك إلا طيبا ولا يشتم إلا طيبا.
1: ليس بأطيب من كلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2: أئمة من الأمة.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

السابعة تماما ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: وتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واشنطن تواجه ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية تشمل مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وافتتح جلالته مشروع التوسعة الجديدة فيها، وحدة طباعة التعبئة والتغليف. واستمع جلالته إلى إيجاز حول تطور عمل المطبعة خلال 100 عام، وصولا إلى طاقتها الإنتاجية الحالية والتي تقارب 10 ملايين كتاب سنويا. وجال في مرافق مشروع التوسعة الجديدة الذي يهدف إلى تلبية احتياجات قطاعات رئيسية كالأغذية والأدوية. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة اعتبارا من 2 من عام 2026. وكانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع العميد الركن مجدي محمد حماد الحراسيس إلى رتبة لواء اعتبارا من ذات التاريخ، كما صدرت إرادتان ملكيتان بترفيع اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى رتبة فريق وإحالته على التقاعد اعتبارا من 2 من أيلول من عام 2026. ووجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس تاليا نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ اللواء الركن مجدي الحراسيس حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي أن أبعث إليك وإلى زملائك وزميلاتك النشامى والنشميات في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتحية ملؤها التقدير والاعتزاز بكل واحد منهم في مختلف مواقعهم. لقد عرفناك خلال خدمتك في صفوف قواتنا المسلحة جنديا مخلصا لوطننا الحبيب وضابطا متميزا في الجيش العربي المصطفوي. واليوم وقد صدرت إرادتنا بتعيينكم رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة، فإننا نعهد إليك بمسؤولية خدمة الأردن الأغلى وأداء هذه الأمانة بكل حرص وتفان. عطوفة الأخ، تحظى القوات المسلحة بتقدير واحترام جميع الأردنيين، إذ يواصل منتسبوها من ضباط وضباط صف وأفراد بضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والمروءة والإخلاص، ساهرين على حماية الأراضي والأجواء الأردنية والتصدي لأي تهديد يستهدف مقدرات الوطن وأمن وسلامة مواطنيه. وعليك، وإذ تنهض بأمانة هذه المسؤولية القيادية، بأن تضع الوطن نصب عينيك وأن تحرص على بذل كل الجهود لخدمة الأردن وأهله، مدركاً أهمية هذه المؤسسة الوطنية العريقة وضرورة الحفاظ على سمعتها الطيبة وهيبتها ومواصلة تعزيز قدراتها لتبقى سياج الوطن ودرعه الحصين. وعليه، فإننا نوجهك بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكانيات الجيش العربي وتحديث أدواته لتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته ومواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية. ولا بد من إيلاء نشامى ونشميات القوات المسلحة جل الاهتمام والرعاية لتمكينهم وبناء قدراتهم ضباطا وضباط صف وأفرادا وضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية، فهم دوما موضع ثقتنا وفخرنا واعتزازنا. نسأل المولى عز وجل أن يعينك على تحمل المسؤولية وأن يوفقك لتحقيق الأفضل للقوات المسلحة الأردنية.

0: الجيش العربي وستجد منا كل الدعم والمؤازرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 من أيلول 2026 ميلادية.
1: كما وجه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية رسالة إلى الفريق الركن المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي، شكره فيها على جهوده خلال خدمته رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وتالي النص الرسالة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. عطوفة الأخ الفريق الركن يوسف أحمد الحنيطي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تحملت أمانة المسؤولية في رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لعدة سنوات، كنت خلالها جنديا مخلصا للأردن الغالي، وعملت خلال الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة الباسلة لتتمكن من مواصلة دورها كدرع منيع للوطن والاطلاع بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء في المنطقة. كما حرصت خلال فترة خدمتك على تنفيذ توجيهاتنا لتحديث وتطوير قواتنا المسلحة وإعادة هيكلتها لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وضمان المؤسسية في التعامل مع مختلف المستجدات التي قد يواجهها الجيش العربي. وبعد عقود نذرتها في خدمة الأردن الحبيب في صفوف قواتنا المسلحة، كنت خلالها مثالا للخدمة العسكرية المخلصة وحريصا على النهوض بمسؤولياتك بكل كفاءة. تستكمل اليوم مهمتك وتغادر موقعك بعدما أنجزت واجبك باقتدار، لتنال قسطا من الراحة أو تنتقل إلى موقع آخر من مواقع العمل والعطاء. أؤكد عميق شكري وتقديري لجهودك المخلصة وعطائك المتميز، وأتمنى لك دوام التوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يحفظك ويرعاك وأن يوفقنا جميعا لخدمة الأردن وشعبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الثاني بن الحسين، عمان، في 20 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 2 من أيلول 2026 ميلادية.
1: افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل بمحافظة جرش بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور عزم المحافظة ومحافظ جرش بالإنابة محمد العوامرة، والتي تم إنشاؤها ضمن حزمة مشاريع في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقاءاته التواصلية وزياراته إلى المحافظة. وأكد العيسوي على أهمية المشاريع والمبادرات الملكية والتي تأتي في إطار نهج تلمس احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وأضاف العيسوي خلال حديثه لمندوبنا إسلام العياصرة عن هذه المشاريع:
2: مشاريع المبادرات الملكية التي تم افتتاحها وتفقدها اليوم في محافظة جرش جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة متابعة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة وتلبية المطالب ذات الأولوية التي ألمسها جلالته خلال زياراته ولقاءاته مع المواطن، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات. جلالة سيدنا الله يطول بعمره يوجه باستمرار بضرورة المتابعة المستمرة للمشاريع بهدف ضمان استدامتها وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
1: بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان خلال اتصال هاتفي التطورات في المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

خارج بدر عبد العاطي. أعرب عبد العاطي خلال الاتصال عن تعازي جمهورية مصر العربية الشقيقة للمملكة إثر حادث انقلابي حافلة الركاب على طريق دهب نويبع في جنوب سيناء، وأسفر عنه عدد من الوفيات والإصابات. وأكد عبد العاطي استعداد الجهات المصرية المعنية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين المواطنين الأردنيين إلى المملكة. وأعرب الصفدي عن تعازي المملكة لجمهورية مصر الشقيقة بضحايا الحادث من المواطنين المصريين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وشكر الصفدي نظيره المصري على جهود الحكومة والمؤسسات المصرية وتعاونها والتسهيلات التي تقدمها في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما دان الأردن الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى الناقلات السعودية أثناء مرورها من مضيق هرمز باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، وذلك بعد أكبر تبادل لإطلاق النار بين البلدين منذ يوليو تموز. وأضاف ترامب لصحفيين أن إيران كانت تحاول بناء صاروخ يسقط ألغاما لكن الولايات المتحدة دمرته، وذكر أن إيران تعمل على استعادة أنظمة الرادار والصواريخ الخاصة بها والتي استهدفت أيضا في الضربات الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دمرنا كل المعدات الجديدة التي حاولوا بناءها قرب مضيق هرمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي. وإلى آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب وفاة مساء أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المغير شرقية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليماته برفع حالة التأهب في الضفة الغربية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و31 مصابا. وبيّنت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار ارتفع إلى 1334 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 4429 إصابة، مؤكدة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين.

جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، وجلالته يفتتح مشروع التوسعة الجديد فيها. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجد الحراسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة. رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واشنطن توجه ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية تشمل مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية. ختام النشرة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا، اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع. إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم الموافق 3 أيلول 3/9 للعام 2026 ميلادي و21 ربيع الأول للعام 1448 هجري.

وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

خلينا مستمتعين. جميلة والله. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حالياً موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب، يسعد صباحكم.

صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان واللي عم بتواصلوا معنا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

يا هلا فيكم مستمعينا، يسعد صباحكم. صباح الخير لكم جميعا، طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. ومع بداية هذا اليوم وهذا الصباح ندعو الله أن يجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا. والله يا أبو ينال افتتحتها بأغاني جميلة جدا، يعني خلتني أغير كل اللي كنت ناوي أحكيها. إن شاء الله يا رب دايما ربنا بيحمي بلدنا، وتبقى الأردن إن شاء الله دايما محمية بقائد جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد. أيضا صباح الخير لبلدنا الحبيب، لتراب هذا الوطن. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم.

0: يوم الخميس أتوقع الكل بيصير عنده نشاط لا إرادي، حتى لو إنه مش نايم ساعات. خلاص مأمنين إنه بكرة عطلة، شو ما كان ساعات النوم بيشعر إنه نشيط. بس أهم شيء الواحد لما بده يصحى الصبح يحط في باله إنه اليوم كله رح يكون خير لحاله، هيك سبحان الله بيكون تلقائي. إذا كان متفائل وحاط في باله إنه اليوم خير فبصير شو ما يصير معه بصير يحكي لك عادي مش مشكلة الأمور طيبة. أما إذا كان صاحي من أول ما يصحى وحاط في باله إنه اليوم مش رح يكون زي ما بده، فلو شو ما صار معه بصير يشعر إنه عادي، يعني مش إشي مهم. فدائما مستمعينا تفائلوا وتذكروا دائما أن كل ما يكتبه الله لنا خير.
1: اتفائلوا بالخير هتلاقوا،
0: تفاءلوا
1: والعمر لو يجري الحق.
0: عن جد اللي بيشوف فصل الخريف مستمعينا وبيشوف كيف انه اوراق الشجر عم تتساقط للحظه بيشعر انه معقول الشجره هاي رح ترجع يكون في لها اوراق جديده. لهيك الواحد مرات بيستمد التفاؤل والخير، بحكي لك هاي الشجره كانت اوراقها او وردها جميل جدا، اليوم هذه الاوراق عم تتساقط عشان ترجع تطلع اوراق جديده من جديد. لهيك دائما يتفائلوا، يعني اللي بيشوف هاي الشجره وبعد فتره بيشوفها عم بترجع بتعيد اوراقها بتتأكدوا إنه الخير دائما موجود.

0: يمكن دائما بحكيها مستمعينا ودائما بحب أذكر فيها، لا تجعل هما واحدا ينسيك آلافا من النعم.
1: ربك لما
0: تأكدوا تماما، يمكن أنت اليوم بتطلع على شخص معين أو على منزل معين أو على أخوك وأختك وأصدقائك بتحكي ياه نياله عايش ما في عنده هم، أنت ما بتعرف شو داخل هذا البيت أو شو داخل صديقك أو شو داخل أخوك، لهيك دايما اتركوا كل شخص بحاله في اللي مكفيه.

بس في اختلاف كيف أنا أستقبل هذا الشيء. في أشخاص بياخذ بعين الاعتبار إنه دائما مبتسم، بحكي لك ربك بيفرجها، مستحيل إنه نضل على ما إحنا عليه إلا ما يتغير بكرة. في أشخاص لا، خلاص إذا صار عندهم هذا الموقف بيشعر وكأنه الدنيا توقفت. الحياة مستمعينا قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل أيضا مستمعينا قد يقل ولكن لا يموت أبداً.

0: اليوم رح نحاول قدر الإمكان نقرأ جميع تعليقات إخواننا اللي عم بيتابعونا وعم بيتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم، يا هلا فيكم. دلال مكاوي صباح الخير، أبو راشد يسعد صباحك، زياد مخلط صباح الخير، جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلك ولوالدتك أم زياد يسعد صباحكم. حسام الشتاوي وويسبر هارت صباح الخير. إبراهيم النسور صباح الورد، تحياتنا يا سيدي. مهندس صالح المجالي صباح الخير، أم يوسف يسعد صباحك، وفاء صوالحة صباح الورد. محمد الحمايد ورزق التلاوي صباح الخير. زميلنا والأستاذ قاسم الحجاية صباح الورد والياسمين، تحياتنا. موسى الخشان يسعد صباحك صباح الخير. محمد العلاونة صباح الخير.
1: يسمر يا حلو يسمر مجملة.
0: سهام مارتيني يسعد صباحك. سالم الحجاية صباح الخير. كوكب المعايطة وإيمان أبو ليلى صباح الورد. حرب العمرات صباح الخير. علي أبو عيد يسعد صباحك. مهدي أبو سامر صباح الخير. عمر الطورة صباح الورد والياسمين. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الخير يا سيدي. صابر أحمد صباح الخير. عادل هزاع يسعد صباحك صباح الورد. أبو شاكر الخلايلة يسعد صباحك. منال الجديفات صباح الخير. علي حماد صباح الخير. محمود الدومي صباح الخير يسعد صباحكم. عادل النعامنة صباح الخير. أم جاد البكري صباح الورد. حمد بني حمد صباح الخير يا سيدي. طارق المومني صباح الخير. كوكب المعايطة صباح الورد. مهندس محمد بركات العمر يسعد صباحك. جهاد الخطايبة صباح الخير. فتنة بريزات صباح الورد. دكتور معني المحافظة إبراهيم الفراية صباح الخير. مهند أبو الغنم يسعد صباحك. محمد العلاونة صباح الخير يسعد صباحك.

ريم الجهور من العراق بتتواصل معنا. صباح الخير، يسعد صباحك. محمد السالم كأنه

يا صباح الورد والياسمين. محمود عارف صباح الخير. أمجد يسعد صباحك. صباح الورد. محمود الرواجيح يسعد صباحك. أم تقى الرواضية صباح الخير. أبو إياد الضوافلي يسعد صباحك. يونس سليمان صباح الورد والياسمين. تحياتنا لكم جميعا. يا حي الله. علي أبو تاية صباح الخير. أبو حنفي صباح الورد. عماد الفصول صباح الخير يا سيدي. نضال السعودي صباح الخير.

مراد صباح الخير. مهندس محمود يسعد صباحك. صباح الورد. حاضرين نتواصل معك. محمد النصري صباح الخير. مراد يسعد صباحك. هاشم لدهور يسعد صباحك. حسان العجارمي صباح الخير. أبو مصعب صباح الورد والياسمين. طارق قدوم يسعد صباحك. صباح الخير. محمد أبو شداد يسعد صباحك. صباح الخير. فدوى الخصاونة صباح الخير. صباح الورد. سهام مرديني صباح الخير. صباح النشاط يا ستي. أبو يوسف أبو سلمى صباح الخير. أم دحام صباح الخير. ناصر العجرمي يسعد صباحك. دكتور عماد الجدوع صباح الورد والياسمين. تحياتنا يا سيدي. فراس العلاونة صباح الخير.

حمد أزرقات صباح الخير. أبو علي المصري يسعد صباحك. حمد المواجدي. عبد الهادي مسات صباح الخير. محمود إخليفات صباح الورد. عطلة لنعيمات يسعد صباحك. فايز الفهات صباح الخير. عيسى أبو حماد صباح الورد.

هلا أبو الرب، صباح الخير. شادي العطيات، صباح الخير. عدي صالح، صباح الورد. جميل عساف، يسعد صباحك، صباح الخير. رائدة السرايرة، يا حيال. حسن ملحم، صباح الخير. فطوم قاسم، صباح الورد. أبو محمد القضاء، يسعد صباحك. صابر أحمد، تحياتنا إليك، يسعد صباحك، صباح الخير. خالد المراعية، صباح الخير. حسن الخالدي، يسعد صباحك. أحمد الكوفحي، صباح الخير. جمال العلاقمة، صباح الورد. وجميل عساف، صباح الخير. تم تابع التعليقات، بسألوك بحكولك لا تنسانا اليوم.

أبو سلطان يسعد صباحك، رائد المعايطة صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم جميعا. أسامة المصار وزيد الزاغة، يا حيالله صباح الخير.

ماجد الطراون يسعد صباحك، صباح الخير. حسين البتوش يسعد صباحك، صباح الورد. فوز المغاير وأيضا محمود تحياتنا إلكم. وليد خليل صباح الخير.

الحويطي ودكتور معني المحافظة، والله ذكرتك. صباح الخير مرة تانية. صباح الخير سعد البيايضة وطارق الطراونة. صباح الخير وركان المغاربة، يسعد صباحكم. صابر أحمد ونضال السعودي، صباح الخير. فطوم قاسم بتصبح على والدها قاسم خلف، تحياتنا. رائدة بريزات، صباح الخير. أبو علي الشمري، صباح الخير.

0: صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. واليوم مستمعينا في انخفاض قليل على درجات الحرارة. تنضم إلينا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة ميس الأعرج. أستاذة ميس صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا ستي، يسعد صباحك. اليوم في انخفاض قليل على درجات الحرارة، ولكن الطقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول. حدثينا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفضلي يا ستي.
1: فعلا زي ما تفضلتي حضرتك، اليوم طقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ليلا طقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، معتدل في باقي المناطق. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى اليوم في عمان، 33 تنخفض ل 20 درجة، مرتفعات الشمالية 30 تنخفض ل 18، مرتفعات الشرق 29 تنخفض ل 16. العقبة والأغبار تتراوح درجات الحرارة العظمى من 40 ل 41، تنخفض ليلا من 25 ل 27 درجة. يوم الجمعة بإذن الله يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، طقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول، حار نسبي في البادية بينما يكون حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. يعني تقريبا الجمعة تنخفض كمان درجة، تصبح العظمى في عمان 32 ل 19 درجة، العقبة 39 ل 25 درجة. وكذلك يوم السبت اطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة،
0: نعم،
1: مع بقاء طقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول، حار نسبي في البادية بينما يكون حار في الأغوار البحر الميت والعقبة. بالتالي العظمى في عمان 31 تنخفض ل 18 درجة، العقبة 39 تنخفض ل 25 درجة. وكذلك الأحد بالتالي درجات الحرارة تقريبا درجة درجة. بالتالي يوم الأحد العظمى في عمان 30 تنخفض ل 19 درجة، العقبة 38 تنخفض ل 26 درجة. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: نعم، احنا اليوم عم نشوف في اختلاف بالجو خصوصا في ساعات الليل، وشوي يمكن اليوم الخريف بعلم الأرصاد انه بدأ من 1 سبتمبر، مزبوط؟ طيب اليوم عم نشوف اللي شوي كمان في 23 ايلول راح يصير في عنا الليل راح يصير اطول.
1: فعلا
0: راح تصير الاجواء ابرد كمان بالجو خلال الايام القادمه.
1: اكيد كلنا اقتربنا على فصل
0: خلاص صحيح الخريف بلش، ما في مجال. نعم، نتمنى السلامة للجميع. بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة ميس الأعرج، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: وصباحك
0: تحياتنا، يا هلا فيكي.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح.

0: جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها. إرادة ملكية بتعيين اللواء مجد الحرسيس رئيساً لهيئة الأركان المشتركة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. الطيران المدني استمرار الحركة الجوية في سماء المملكة كالمعتاد. دائرة الإفتاء العام: التبرع بالأعضاء مباح شرعاً بشروط. البدء بإدراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية على سند. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنشر أسماء مواد تباع بشكل مخالف لبناء العضلات. وبدء التسجيل الأولي للحج الأحد المقبل. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، احتفلت المطبعة الوطنية بمرور 100 عام على تأسيسها بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني وافتتاح مشروع التوسعة الجديد وحدة الطباعة التعبئة والتغليف. للحديث حول هذه الزيارة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير المطبعة الوطنية عطوفة الأستاذ هاني السمان. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يصبحك بخير.
0: بداية أستاذي، ما أهمية زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للمطبعة وافتتاح مشروع التوسعة الجديد بالتزامن مع مئوية تأسيسها؟
1: بصدقي كانت زيارة جلالة الملك هي أعظم شرف ممكن أن تحصل عليه المطبعة الوطنية في تاريخها.
0: نعم.

0: مدى اهتمام جلالته بالصناعة الأردنية والتقدم اللي عماله يحصل في هذا المجال. نحن المطبعة الوطنية خلال 100 سنة من العمل كنا دائما سباقين في التطوير، وكنا من أوائل الشركات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم في إدخال كل ما هو جديد في عالم الطباعة.
1: نعم.
0: فكانت هذه الزيارة هي تتويج لعملنا وهي الجوهرة على التاج تبع شركتنا.
1: نعم. اليوم عطوفتك نتحدث عن مئوية المطبعة الوطنية، كيف بدأت قبل 100 عام وكيف تطور دورها وصولا إلى ما عليه ما هي عليه الآن؟
0: في العام 1926 أنشأ المرحوم والدي محمد نور السلمان المطبعة الوطنية. بدأ بإنتاج المطبوعات الحكومية والمطبوعات الأهلية.
1: نعم.
0: وفي بداية الثلاثينات قمنا بطباعة أول كتاب ينتج في الأردن.
1: ببداية الثلاثينات.
0: نعم. وكنا مع دائرة المعارف الأردنية في الإمارة في ذلك الوقت. من المطابع اللي ساهمت في إنتاج كتب مدرسية.
1: جميل.
0: لوزارة المعارف الأردنية.
1: نعم.
0: إلى أن تحولت إلى وزارة التربية والتعليم. قمنا بالتطور وإدخال تكنولوجيا كل ما هو جديد خلال السنوات.
1: نعم.
0: لتحسين منتجنا. إلى أن وصلنا في التسعينات إلى تصدير منتجاتنا إلى خارج الأردن.
1: نعم.
0: حتى أن وصلنا إلى الأسواق الأوروبية في إنتاء تصدير منتجاتنا وإلى أسواق أمريكا.
1: نعم. اليوم بالأمس افتتح جلالة الملك وحدة طباعة التعبئة والتغليف، ماذا ستضيف هذه الوحدة إلى أعمال المطبعة؟
0: قطاع التغليف عماله ينمو بالعالم بشكل متواصل.
1: نعم.
0: يعني الدراسات العالمية بتقول أنه 10% في نمو في قطاع التعبئة والتغليف.
1: يعني هناك طلب متزايد في السوق على هذا ال
0: 10% سنويا، هذه الدراسات العالمية. فنحن رأينا ما أنه الأعمال التجارية عمالها تصغر بينما قطاع التعبئة والتغليف عماله يكبر، رأينا أنه ندخل هذا الجزء إلى منظومة المطبعة الوطنية.
1: نعم.
0: فاللي دخلناه على المطبعة الوطنية الماكينات اللي جبناها، ماكينات الطباعة وهذا عليها تكنولوجيا من أفضل التكنولوجيا الموجودة عالميا. ما اكتفينا بس إنه ندخل أي ماكينة، تأكدنا إنه حتى نحافظ على نوعية المطبوعة.
1: نعم.
0: إن نكون مدخلين عليها أحدث تكنولوجيا موجودة بالعالم وأحدث تكنولوجيا مطلوبة صارت بقطاع التعبئة والتغليف في العالم.
1: طيب، اليوم المشروع يستهدف بشكل خاص قطاعي الأغذية والأدوية، ما طبيعة المنتجات التي تستطيع الوحدة الجديدة توفيرها لهذين القطاعين؟
0: يا ستي، مش شرط بس الأغذية والأدوية. في عندك يعني أنت يوم تشتري علبة عطر عندك العلبة تبعها، يوم تشتري ساعة عندك العلبة تبع الساعة.
1: نعم.
0: مش شرط تكون بس

0: أدوية وأغذية. يعني قطاع التعبئة والتغليف صار بحياتنا هذه متوفر بكل شيء. يعني أي شغلة اليوم بيشتريها الواحد بتكون محطوط باكج.
1: صحيح.
0: باكج على أساس يلفت نظر المشتري. فالسوق واسع كتير، السوق واسع كتير في هذا المجال. يعني وفي دائما في منافسة مين بيقدر يقدم تعبئة أفضل من الغير، وهي اللي بتبيع المنتج الداخلي.
1: صحيح. نعم، احنا بدنا نتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله.
0: شكرا.
1: مع مرور 100 عام على تأسيس هذه المطبعة الوطنية.
0: يا ستي شكرا لك، والله يديم علينا نعمة الأردن بقيادة جلالة الملك.
1: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك. مدير المطبعة الوطنية عطفة الأستاذ هاني السمان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: يا سيدي.
0: شكرا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، واصلت مؤسسة الإقراض الزراعي خلال العام الحالي توسيع برامجها التمويلية، إذ بلغت قيمة التمويلات المنجزة 45 مليون دينار، استفاد منها أكثر من 8000 مقترض ومقترضة ضمن خطة سنوية تبلغ 70 مليون دينار. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح النور، هلا أخت مها.
0: تحياتنا لك مهندس، يسعد صباحك. بداية، أنجزت المؤسسة تمويلات بقيمة 45 مليون دينار من أصل خطة تبلغ 70 مليون. كيف تقيمون حجم الإقبال على القروض الزراعية خلال العام الحالي؟
1: صباح الخير وشكرا جزيلا ستي.
0: يسعد صباحك.
1: التمويل يعني مسألة مهمة في توفير الدعم للقطاع الزراعي، وتعرف القطاع الزراعي حاضي باهتمام خاص وإله يعني أولوية صار في رؤية التحديث الاقتصادي، لذلك كان لابد من المؤسسة أنه يعني تحصن نفسها باتجاه توفير تمويل كافي وتوسع سنوي. احنا عدينا خطة بحيث نتوسع سنويا بمعدل 10% حتى نواجه الطلب المتزايد على التمويل، وحتى يعني نحاول نوفر المخصصات الكافية للمستهدفات اللي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها ركز على أهم التحديات اللي بتواجه موضوع الزراعة. لذلك احنا بنواجه إقبال يعني متزايد على التمويل، وخصوصا مع ما وفرته المؤسسة من مرونة ومن خدمات رقمية فيما يتعلق في تقديم الطلبات واستقبالها والدفع الإلكتروني والقبض الإلكتروني.
0: نعم.
1: باقي التفاصيل اللي هي إلى علاقة، بالإضافة لموضوع الاتفاقية مع الشركة الأردنية لضمان القروض، واللي هي سهلت مسألة ضمانات القروض اللي هي كانت شرط أساسي للحصول على قرض، حاليا متاح لأي يعني مواطن يرغب بالحصول على تمويل حقيقي انه يستفيد من خدمات المؤسسه. لذلك احنا يعني حقيقه في عندنا جمله من البرامج التمويليه اللي تستهدف قطاعات مختلفه بالقطاع الزراعي.
0: نعم، تحدثتم عن الانتقال من الاقراض التقليدي الى نموذج تمويل تنموي اكثر مرونه. ماذا يعني ذلك للمزارع بصوره عمليه؟ بدنا نوضحها بصوره اسهل للمستمعين.
1: نعم. يعني ستي، احنا سابقا كنا بننتظر المواطن يجي لعنا وعلى اساس يقدم على معامله بما يرتئي وبما يشوفه مناسب، وبالتالي احنا بنتعامل مع الحاله وفق التشريعات الموجوده. زي ما حكيت لك قبل شوي انه حجم التحديات صار واسع جدا، لذلك كان لابد من يعني اسلوب مختلف بالتعامل. لذلك احنا صرنا نشتغل على جانبين. الجانب الاول صرنا نروح على الجهات الداعمة سواء كان داخلية أو خارجية، واللي هي تتفنى معالجة القضايا الأساسية اللي بتواجه القطاع الزراعي بشكل أساسي في موضوع كفاءة الري وفي موضوع التشغيل وفي موضوع التصنيع الغذائي وباقي التفاصيل، ونأخذ منهم دعم، حتى الدعم اللي هو راح يوجه للمزارع بشكل مباشر. الجانب الآخر احنا بدل ما هذا عملنا شراكات وتشبيك مع مكونات المجتمع المحلي والقطاع الرسمي، بمعنى انه هاي القطاعات لا شك لها اهداف ولها مستهدفات فيما يتعلق في قضايا تطوير البنيه التحتيه للقطاع الزراعي، قضايا التشغيل، قضايا التمكين، كل التفاصيل هذه. لذلك احنا حتى نضمن استدامه المشاريع ويعود بالنمو على القطاع الزراعي كان لابد من تفعيل هذه المكونات، واقصد بالمكونات اللي هي مثلا الجمعيات في المناطق المختلفة والاتحادات النوعية وجهات رسمية مثل سلطة إقليم البتراء اللي هي يعني منطقة إلى طابع زراعي وسياحي، مراكز زهر الثقافي، مؤسسة تدريب المهني، وزارة الزراعة، كل الجهات الرسمية اللي هي بتوفر خدمة تأهيل وتمكين تعرف المستفيد على ما آخر ما توصل إليه التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالزراعة، حتى فعلا نعمل نقلة في القطاع الزراعي. لذلك عقدنا شراكات واتفاقيات مع الناس تتولى هذه الجهات التمكين والتأهيل والتدريب وتقديم دراسات نوعية فيما يتعلق في المشاريع النوعية. احنا حاليا نستهدف مشاريع نوعية، نستهدف تقنيات حديثة في مجال الري، وبالمناسبة هاي كلياتها مدعومة يعني بدون فوائد. يعني احنا نحكي عن أنظمة التوجه لأنظمة الري، هو هذا مدعوم بدون فوائد، حتى نحفز القطاع الزراعي استخدام يعني آخر ما توصل إله تكنولوجيا توفير المياه. القضايا التشغيل في القطاع الزراعي والمهن المرتبطة بالقطاع الزراعي كمان هاي مدعومة بقروض بدون فوائد. في قضايا مرتبطة بالطاقة، في قضايا مرتبطة في الزراعة الذكية مناخيا
0: هاي في تركيز عليها الزراعة الذكية.
1: نعم
0: مزبوط.
1: نعم. توفير الموارد حاليا حاليا حاليا احنا آخر إشي حقيقة هذا مهم نسلط الضوء عليه اللي هو وقعنا اتفاقية
0: مع وزارة العمل
1: مع منظمة الفاو بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المشتركة في أسبانيا الـSDG. هذا احنا بنسميه التمويل المدمج، حاليا يستهدف منطقة الأغوار اللي هي في موضوع رفع كفاءة استخدام المياه وأنظمة الري. هذا راح يتم في تمويل من المؤسسة بأسعار فوائد مدعومة تقريبا ب 60% من تكلفة المشروع، و 30% من التكلفة الأخرى راح يتولاها الصندوق كمنحة للمزارع.
0: يعني المستفيد راح يحصل على 30% من قيمة المشروع كمنحة وبيدفع 10% مساهمة ذاتية.
1: المساهمة 10% اللي هي قضايا الإدارة والتسهيل وإلى آخره. لذلك يعني حقيقة هذا احنا يعني بذلنا جهد كبير جدا حتى نحصل هذا المكتسب للمزارع، حتى نحفزه على الاتجاه على موضوع انه والله يقبل على يعني تقنيات اكثر حداثة في موضوع الري. وهذا منتج جديد حقيقة لأول مرة يعمل بالمؤسسة. احنا حاليا في طور التأهيل والتدريب للمزارع، فتحنا رابط للمزارع.

0: حتى إضافة أنه يستهدف التحالفات الزراعية والجمعيات الزراعية اللي بتقدم خدمات لوجستية للقطاع الزراعي. لذلك هو نموذج حديث فيما يتعلق في التمويل المدمج، نتأمل أهدافه وإن شاء الله يعني ينعكس على المزارع وينعكس على القطاع الزراعي بشكل عام.
1: نعم، عطوفتك اليوم أيضا وقعتم اتفاقية مع وزارة العمل تستهدف الشباب الأردنيين والجمعيات الزراعية والريفية. من يستطيع التقدم للاستفادة منها ومشروط التمويل أيضا بهذا الموضوع، لأنه إحنا بنتحدث عن فئة شباب.
0: نعم صحيح. يعني إحنا بنحاول نحفز الشباب على الابتعاد عن فكرة الوظيفة وإلى آخره في الإقبال على المهن الزراعية، وإحنا حقيقة المهن الزراعية في عمالة وافدة موجودة وفي مهن ممكن شابنا أو الفتاة يقبل عليها، في قضايا عديدة حقيقة تبدأ من المهن الزراعية للتصنيع المنزل للزراعات الريادية إلى آخره. هاي الاتفاقية شرطها الأساسي للمتقدم فقط إنه هو يخضع لتدريب، لأنه أنا بهمني إنه الشخص اللي بده يعني يروح على مشروع معين يكون عنده خلفية كافية تسمح له يعني إنه يستفيد من المشروع في توفر له استدامة.
1: تدريب من وين؟
0: هلا التدريب احنا قلنا كالتالي، الجهات الرسمية على إطلاقها يعني كل الجهات الرسمية اللي هي بتتولى زي وزارة الزراعة زي المركز الوطني، وبالمناسبة احنا اليوم في عندنا توقيع مع مؤسسة التدريب المهني
1: مظبوط
0: في هذا الخصوص على اساس انهم يوفروا الخدمة التدريب للشباب والفتيات على مهن زراعية مختلفة. وبالإضافة إنه مش فقط اكتفينا بالجهات الرسمية، لا إحنا رحنا على تفعيل مكونات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات والاتحادات النوعية والمراكز الثقافية اللي فيها طابع زراعي، وعقدنا معهم شراكات بموجبها يتم تأهيل مجموعة من في المنطقة نفسها على مهن إلى طابع ريادي ونمنحهم قروض. هذا القروض احنا لا يكفي انه وفرنا البيئة هاي فقط، لكن اعطيناهم ميزة ثانية
1: اللي هي
0: انه هذولا احنا بنعرف الشباب احيانا ما عندهمش ضمانات عقارية، هذول يستطيعوا الاستفادة من كفالة الشركة الأردنية لضمان القروض، بمعنى انه هو يحصل على قرض بدون فائدة وقرض غير ما مرهون بقطعة أرض أو ضمانة عقارية وبخدمة رقمية إلكترونية، يعني بمعنى بالإضافة للتأمين على الحياة من تأمين الحياة من في حال الوفاة لا سمح الله. فاحنا يعني الباكج هذا كامل حقيقة يعني حبينا نقدمه ل يعني شبابنا والراغبين بالعمل حتى انه يقبلوا على العمل. وبالمناسبة يعني احنا هذا المشروع بيركز على ريادة الأعمال الزراعية، يعني بتستغرب انه صار عندنا احنا يعني ثقافة فيما يتعلق في زراعة الزعفران في كل مناطق المملكة خلال يعني مولنا بحدود 12 شخص بين سيدة وشاب في كافة مناطق المملكة لموضوع الزعفران، وتعرف في هذا قديش مهم وقديش
1: احنا اليوم عم نشوف في إنتاج كمان
0: بالضبط. هذا يعني احنا عقدنا اتفاقية مع مؤسسة الزعفران الأردن حتى يعني يدربوا ويأهلوا الناس، لأنه هذا الموضوع كمان بده تأهيل وبده تدريب حتى تضمن نجاح الفكرة. يعني احنا ما بدناش الناس والله بتأخذ وتزرع بيوتها وباب بيوتها وتفشل لا سمح الله، فبدنا يكون عنده هو الأهلية للموضوع هذا. لذلك هنا إجت فكرة المشروع إنه بيركز على التمكين، ضرورية التمكين للشخص حتى نعرف هو رايح لوين وعارف
1: يكون في عنده خلفية عن كل هذا الموضوع عشان يقدر ينجح ويستمر بعمله.
0: فبالضبط فهذا المشروع تحديدا، وهي بشكل عام إحنا حتى معظم مشاريعنا إلى حد ما باستثناء التقليدية منها صرنا ندخل موضوع التمكين والتأهيل كأساس لمنح القرض أو أساس لمنح القرض النوعي حتى نضمن استدامته ونجاحه. وهذا هو النهج الجديد اللي احنا بنشتغل عليه واللي احنا طورناه من خلال حقيقة الشراكة مع الجهات العديدة زي ما حكيت لك.
1: نعم، في متابعة من قبلكم بعد إعطاء المستفيدين من هذا القرض؟
0: متابعة وتقييم بالمشروع، وبالإضافة إنه إحنا حتى نحفز الناس على الاستدامة بالمشاريع هاي بعض الاتفاقيات فيها حوافز للناجحين.
1: طيب اليوم يمكن في أحد الأشخاص يصير في عنده تعثر بدفع الرسوم أو القرض اللي عم بياخده منه، بيكون في عندكم توجه لمساعدته عشان مثلا الشهر اللي بعده ما يصير في عنده هذا الشيء اللي صار معه
0: لا ما أبداً. هذا إحنا عندنا مرونة كاملة مع الموضوع بحيث إنه يعني
1: يمكن في شباب بيخافوا يقدموا على هاي الخطة، بحكي لك أنا بكرة بجوز ما أنجح، بكرة وين بدي أصير أدفع؟
0: لا المؤسسة بتتعامل مع 60,000 شخص فيما يتعلق بالقروض دينار، وعندها من الخبرة والمرونة بتتعامل مع كافة الظروف الطارئة عند الشباب. فإحنا إذا تيقنا وتأكدنا أنه فعلا هو خارج إرادته هذا الكلام أبدا بدون أي تردد إحنا بنساعده ونحتضنه.
1: جميل.
0: ونحاول نساعده باللي نقدر عليه، لأنه إحنا بالأخير يعني مؤسسات وطنية.
1: صحيح.
0: يهمها أنها تقدم خدمة يعني.
1: نعم. اليوم لماذا جرى اختيار لواء دير علا تحديدا لتنفيذ برنامج الزراعة الذكية مناخيا والتصنيع الغذائي؟ هل هناك توجه لتوسيعه إلى محافظات أخرى؟
0: ستي، هو يعني هذا المشروع مبني على فكرة إنه الزراعات المكثفة والمصادر المياه المحدودة. فهذا لذلك الاختيار حقيقة إحنا مش من عنا، مش داخل المملكة الأردنية. هذا المشروع اللي درسوه منظمة الفاو ونيدو ومجهات دولية من ضمنها زي ما حكيت لك مجموعة الأس دي جي في إسبانيا، واختار المنطقة كبايلوت بالأول، وإحنا من خلال تداخلنا معهم وسعنا المنطقة فيما يتعلق في الجمعيات. يعني أنا كان طلب شخصي مني أنه إحنا الجمعيات كونها ندرة في المنطقة، فبدنا نحاول نوسع دائرة المستفيدين كجمعيات، لأنه ضمن أحد مكونات المشروع نستهدف تحالفات وتحالفات مزارعين وجمعيات. فكون المنطقة يعني لوحدها لا تكفي لتحقيق الهدف، فطلبنا توسيعه على كافة مناطق وادي الأردن فيما يتعلق في الجمعيات.
1: نعم.
0: المرحلة الأولى احنا هم يعني احنا كان طلبنا صحيح كل منطقة وادي الأردن على أساس أنها هي المستهدفة في هذا الجانب. هم ارتأوا بالبداية كخطوة أولى أنه تكون في منطقة اللي هي أكثر، يعني المنطقة اللي فيها كثافة زراعية أكثر، وتحديدا في موضوع الخضار والتركيز على الخضار اللي هو يستهلك مياه لاشيء.
1: بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير الإقراض الزراعي عطوفة المهندس محمد دوجان. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا
1: يا سيدي،
0: تحياتنا.
1: يا هلا فيك.
0: هلا.

التاسعة تماما مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. تواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: معنا أخونا المواطن مشحم، يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا يا سيدي، يا هلا فيك.
1: يا هلا فيك، صباح الخير وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك، تفضل.
1: ستي، احنا انا سكان بلدية الباسلية محافظة المفرق. بحكي بخصوص شارع اللي هو شارع البترول اللي بربط بين شارع عمان الرمثة ومحافظة المفرق منطقة الباسلية. هاي الطريق صراحة بنعاني منها كثير مواضيع، اللي هي طريق ضيق تقريبا، هو الطريق تقريبا طوله 9 كيلو متر، مربط حكيت لك طريق الرمثة عمان بمنطقة الباسلية. منطقة الباسلية تضم 4 قرى اللي هي الحرش وفاع والخناصري وبريقة. هاي الطريق ضيق كثير، يعني طولها لا يتجاوز 2.5 متر 3 متر العرض تبعها، وكثير بصير عليها حوادث سير، وفيها أكثر من 5 أو 6 نقاط عمياء. يعني اللي سايق، اللي بيكون سايق السيارة بتفاجأ طلوع نزول، ما بشوف السيارات الجاية من الجهة المقابلة.
0: يعني الشارع مش مضيء.
1: هو مش مضيء، وفي كمان كثير نقاط عمياء، يعني الشارع جاي مع خلينا نسميها تضاريس، طلوع نزول طلوع نزول.
0: مفهوم مش واضح. نعم
1: مش واضح بالضبط. وفي منطقة تقريبا يعني تقريبا 100 متر بتيجي نزول حاد، فيها بواقي اسمنتية بتعيق السير، بتضطر السيارات كلها تمشي على جهة واحدة، تمام، ومنطقة عن نقطة عمياء برضو نفس الوقت، يعني السيارات بتلتقي منهم، يعني بصير يعني كيف التعبير، بوز بوز.
0: نعم.
1: وحواف هاي وحواف هذا الشارع حادة من كل الجهات، يعني إذا التقن سيارتين، سيارة كبيرة وسيارة صغيرة، تضطر سيارة تنزل عن الشارع وتسبب مشاكل وأضرار، وتقريبا بشكل أسبوعي في حوادث على هذا الشارع.
0: بشكل أسبوعي. طيب.
1: نعم صحيح.
0: تابع بلدي ولا أشغال هذا الشارع؟
1: أتوقع الأشغال.
0: أشغال. طيب أنت مين راجعت؟
1: والله أنا شخصيا ما رجعت حدا، بس الناس كلها بتراجع وراجع، أتوقع البلدية أكثر من مرة. والبلدية
0: شو كان إجابة البلدية؟
1: البلدية الأمانة طلعت أكثر من مرة، أتوقع يعني ألياتها تشتغل، تحاول تضبط حواف الشارع أو تحاول تشيل البواقي الإسمنتية، بس ما قدروا يشيلوها.
0: طيب خلينا نتأكد بالبداية، هل هو فعلا تابع أشغال أم بلدية؟ ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية الباسلية المهندس بشير الخوالدة. مهندس بشير، صباح الخير.
2: يا صباح النور، أهلا وسهلا.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك.
2: الله يحفظك. مرحبا.
0: يعني إحنا سمعنا لأخونا المواطن مجحم، تعقيبك على الموضوع بداية، هل فعلا هذا الطريق تابع للبلدية أم إلى الأشغال؟
2: يا ستي، حسب الوثائق اللي جتني آخر شيء، هو لا طريق أشغال ولا بلدية.
0: لمين لعاد؟
2: قد استغرب يعني. أول شيء هو أصله طريق البترول تبع الاي بي سي اللي هو خط بترول العراق. كان معه ماسورة البترول اللي رايحة لحيفا.
0: طيب.
2: عبدته الأشغال قبل حوالي جوز 15-20 سنة، تعبيد الأشغال العامة. لكن الطريق كملكية هو ليس للأشغال العامة أولا.
0: نعم.
2: وليس للبلدية. وعليه رقم قطع، وأنا خاطبت مدير عام الأراضي بعد ما إنه الأشغال قالوا هذا مش إنا.
0: نعم.
2: وجاءنا الرد من مدير عام الأراضي بالكتاب، إذا تحب أعطيه رقم الكتاب تاريخه، أرجو التكرم بالعلم، هذا رد مدير عام الأراضي.

0: نعم.
1: بأن القطع المشار إليها على ملكيات خاصة للمواطنين.
0: يعني هي أرض طلعت أرض مالكي يعني للمواطنين، مش لا للبلدية ولا للأشغال.
1: أي نعم، الأمر الذي يتعذر معه إجابة الطلب. طبعا أنا بالنسبة لي في التباس، أنا أصلا كنت مدير أشغال يعني وأعرف شو.
0: يعني عندك ملم بهذه المواضيع.
1: نعم. الشارع هذا فيه خدمات، فيه مواسير، في شارع معبد.
0: نعم.
1: الحكاية المواطن 100% كله صحيح.
0: تمام.
1: لكن الآن هو ماشي معه ماسوره الغاز، لا يمكن أنك تعمل عليه أي تعديل ضمن الوضع الراهن الحالي.
0: ما بنقدر نعمل عليه تعديل، ولكن مهندس اسمح لي. تفضل يا سيدي، تفضل.
1: ثانيا يعني الطريق الآن ملكية خاصة. إحنا كنا بالشتوية تجمعت عليه مية، شوية مية على السطح نتيجة وجود ساتر ترابي فوق ماسورة الغاز، بناء على طلب المحافظ والمصرف. وإحنا فتحناه شركة الفجر يعني اعترضوا علينا، قالوا ليش فتحت الساتر الترابي إذا صرفنا المي. يعني إحنا نعاني من مشكلة حقيقية في التعامل مع الشارع. فأنا آخر اقتراح كان واضح
0: اللي هو
1: مدير القضاء، وهو أنه تعمل وزارة الأشغال دراسة لطريق بديل. الطريق الحالي لا يمكن تصويب وضعه، وهو ليس طريق أشغال ولا طريق بلدية.
0: نعم، هو يعني مهندس، يعني هو هذا هو الحل الوحيد على فكرة، أنه يكون في طريق بديل لهذا الطريق. نعم تفضل.
1: فيعني أنا أصر على هذا الموضوع، وأنه فعلا طريق خطير، وأمس صار علي انقلبت علي سيارة، واللي يحكي المواطن عن موضوع الباطون، سبب الأساسي هو من السيارات المحملة باطون لما طلعت، لأن حادة جدا الباطون يكب من الخلف من ناقلة الباطونة والخرسانة. فبالتالي صار على الشارع، والشارع صار متدرج، ونتيجة أنه ضيق السيارات تطلع اليمين وعلى اليسار، صار له حواف. شواخص ما عليه كفاية، لأن وزارة الأشغال تقول لك مشينا والبلدية تقول مشينا، وفعلا هو إلنا ولا إلهم، يعني أنا بدي أدافع عن الجميع. فالطريق بده دراسة بديلة، وهذا آخر كتاب امبارح سويته تأكيدا للأمور الماضية اللي كتبنا فيها، أنه يا أخي يجب دراسة طريق بديل. لكن مؤقتا أنا أقتنع أنه كونها وزارة الأشغال هي اللي يعني عملت الطريق ونفذته، على الأقل يحطوا عليه شواخص يعملوا له
0: مؤقتا
1: صيانة جانبية لما تمشي الأمور. اعتبروا يعني هو أنا أقول أنه ملكية خاصة عامة.
0: نعم.
1: ممكن يكون لوزارة الطاقة، ممكن يكون مأجورته لشركة الغاز أو شغلة، يعني ما بعرف أنا الإشكالية وينها. بس مدير الأراضي يقول يتعذر أني أنا أعطيك لمين.
0: صحيح. طيب
1: وسلامتك.
0: مهندس، احنا في تواصل بيننا وبين الاشغال، واكيد في ايضا اعمال بينكم وبين الاشغال. احنا اليوم لما يكون في عنا طريق زي هيك، هل بيكون في هناك اجتماعات مكثفه؟ يعني زي ما تحدثت قبل قليل انه بتحكي انه هذا الشارع ايضا خطير، يعني عم بيصير في حوادث بهذا الطريق.
1: حصلت الاجتماعات واستدعينا مدير القضاء والشرطه ومندوب الاشغال، وطلعنا كشف مول وكتبنا تقرير، لكن على أرض الواقع ما صار إشي صحيح. يعني أنه أساس يجب تعزيزه، يجب ومخاطبة الجهات المختصة، وكل حكي بالنهاية بنحكي عن جهة تتبنى وتمويل يدعم الموضوع هذا. لا في جهة متبنيته ولا في تمويل
0: لحد هاي اللحظة.
1: لا ما في ولا إشي، مع أنه في مخاطبات كثيرة في الموضوع. يعني الموضوع مستوفي كل الكشوفات والكلام والحكي والمخاطبات أكثر مما يلزم. يعني هو يعني إحنا نحكي على إنه جهة تتبنى وتمويل أو دراسة بديلة، وهو الأفضل
0: دراسة بديلة.
1: خلي ستي لما سوق الغاز يعني خدمة خاصة لهم، يعني كونوا ملكية خاصة.
0: طيب أخونا المواطن يعني تحدث بوضوح في عن هذا الطريق، ويمكن هذا الطريق زي ما تحدث مهندس هو ما فعلا يعني زي ما تحدث أخونا المواطن. إحنا بنتمنى يكون في هناك اتصال مباشر مع الجهة المسؤولة. أتوقع هون راح يكون فيه، وبما أنه الطريق ليس للبلدية وليس للأشغال، فهون نشتغل سواء من بلدية أو من الأشغال، أنه يكون في عنا طريق بديل. يعني اليوم بدنا يكون في تواصل مع وزارة الأشغال وأيضا الإدارة المحلية أيضا بهذا الموضوع لحل هذا الموضوع ووجود طريق بديل لهذا الطريق.
1: يا ستي يعني أنا بدي أقرأ لك بس نص بسيط من آخر كتاب كتبته لمدير القضاء ب 12/7، وأكد على ما ورد في التوصيات الواردة في كتابي على بضرورة عمل دراسة فنية لطريق بديل الطريق البترول، خصوصا وانه تبين ان الطريق المذكور ملكيات خاصه للمواطنين، وحسب ما ورد في كتاب مدير عام الاراضي رقم تاريخ. يعني هذا اللي انا اقدر احكي في هذا المجال.
0: أخ مجحم، احنا نحاول قدر الامكان نتواصل مع وزاره الاشغال العامه ايضا نتابع القضيه، بس يا ريت تامننا بشيء مكتوب من قبلكم. احنا راح نتواصل ايضا مع المهندس بشير بخصوص هذا الموضوع ايضا، خلينا نشوف نتابع. تفضل يا سيدي.
2: صباح الخير مهندس بشير خوالد، الله يعطيكم العافيه. للامانه بنيت البتريه مش لانه على الهواء، جهودكم على الارض الواقع مشكوره. بس في طلب صغير عن طريق الاستاذ ماهر وعن طريق الاذاعه الكريمه، انه هالبواقي الاسمنتيه اللي تسبب ارباك كثير من نزول الحاد، يعني لو هيك يعني نلاقي لها حل سوي.
1: يا سيدي يا سيدي، هذا الجزء هذا الجزء خارج حدود منطقه الباتري، يعني هذا خارج حدود عملي. انا لما اقوم بالاعمال حتى اللي سويته سابقا، احنا نتبرع للمواطنين واكثر من مره ودينا الياتنا، بس هذا مش الي، مش خارج اختصاصي، خارج منطقة حدودي كلها. صحيح هو الشارع مار من عندي، بس المنطقة اللي تحكيها بالذات فيها البطون، الصحيح أنا بالنهاية أقول إنها مسؤولية الأشغال العامة.
0: مسؤولية الأشغال. طيب يعني أخ مشحم عن هذا الموضوع.
1: لما نلقى حل، لما نلقى حل.
0: طيب أخ مشحم، هذا الموضوع رح نتواصل معه.
1: عندي اللودر صحيح وديناه وما قدر يشيل، يعني هذا حكي بده مثلا كومبريسا أو آلة تبعت المينينج تبعت الاسفلت،
2: يعني عندكم كومبريسا هيك وخمسة شباب.
1: أنا ما عندي والله بالبلدية، حاولت تعرف لو عندكم كومبريسا غير وديت.
0: بالنسبة لهذا الطلب أخ مشحم رح نتواصل لك مع الأشغال يا سيدي. يسعد صباحك وإن شاء الله الأمور تكون طيبة. مهندس بشير الخوالدي رئيس لجنة بلدية الباسلية، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحك.
1: العفو،
0: حياكم، أهلا وسهلا.

0: سعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن سالم. سالم صباح الخير.
1: صباح النور يا مرحبا.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك، تفضل.
1: الله يسعد صباحكم وبارك فيكم إن شاء الله.
0: تفضل يا سيدي.
1: أنا أختي الكريمة ملاحظتي عن مدرسة تل الرمل الثانوية للبنين.
0: تل الرمل؟
1: تل الرمل الثانوية للبنين.
0: شو ملاحظتك؟
1: ملاحظتي ستي بمنطقة ظهرة الرمل لوادي على هاي المدرسة. وهاي المدرسة يا ستي فيها الصف التاسع حاطين بنفس الغرفة بالصف التاسع 46 طالب. والغرف بتعرفي غرف يعني ما تتحمل 46.
0: قدي مساحة طالب الغرفة بتعرف؟
1: والله ما يمكن 4 بـ5 4 بـ5.5 إشي ديك. هسا 46 طالب محطوطين بغرفة واحدة اللي هم الصف التاسع. بالصف العاشر على عكس الموضوع تماما، شعبتين 32 طالب، كل شعبة 15 طالب 16 طالب، بينما بالعاشر 46 طالب بنفس الغرفة. فإحنا يعني في أجواء الغور ودرجة الحرارة المرتفعة هالأيام وبداية عام دراسي جديد ودرجات حرارة عالية، يعني الطلاب للأمانة يعني أنا ابني من ضمن طلاب الصف التاسع اللي هو بالغرفة اللي هي 46 طالب، وكذلك يعني معي يعني عدد من الأهالي برضو نفس اللي يعني مشكلتنا، وحكينا مع مدير المدرسة وحكينا مع
0: شو كان رد مدير المدرسة أخ سالم؟
1: رد مدير المدرسة بيقول لي أنتوا يعني طلبكم محق وأنتوا محقين بالحكي هذا، وأنا حكيت الكلام هذا، لكن هذا المسألة الحكي بمديرية التربية بتربية لوادي العلا قسم التخطيط، هذا مسؤولية قسم التخطيط ومش عارف. قلت يا أخي الكريم طيب إحنا يعني أنت مدير مدرسة وبداية عام دراسي جديد، وهاي الطلاب الآن في ناس منهم عنده مشاكل بالتنفس، وفي يعني طالب ممكن يكون مريض، فيعني العدد الكبير في الغرفة عدد يعني والله لا يعني لا
0: طيب
1: يحتمل انه طلاب يعيشوا بنفس الغرفة.
0: حاضر، يسعد صباحك اخ سالم، خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشرة دكتور مزهر الرحامني مدير تربية دير علا. دكتور مزهر صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير، هلا،
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك.
2: صباح الورد يا هلا.
0: يعني دكتور، سمعنا لأخونا المواطن سالم هو يتحدث عن أغلب الأهالي اللي حاطين أبنائهم وأبنائهم في صف التاسع في مدرسة تل الرمل، تعقيبك على الموضوع يا دكتور تفضل.
2: صباح الخير إلي كل المستمعين الأكارم.
0: صباح الخير.
2: اليوم هو آخر يوم لتحويلات الطلبة بين الفروع الأكاديمية والتعليم المهني. أنا هاي المدرسة كنت في أول يوم دراسي في زيارة صباحية وطابور صباحي فيها،
0: تمام،
2: وتجولت في الغرف الصفية ولم يكن هنالك أي اكتظاظ في الغرف الصفية. الصف العاشر كما تحدث الأخ والصديق العزيز هو 34 طالب وهو شعبة واحدة ومساحة الغرفة 48 متر مربع.
0: بالصف أي صف؟ التاسع؟
2: الصف العاشر.
0: العاشر 34 وهو شعبة واحدة.
2: هو شعبتين.
0: شعبتين.
2: الصف التاسع 44 طالب. شعبة واحدة.
0: طيب.
2: فالكلام اللي بيشكي فيه أنا ما بعرف، أستغرب هذا الكلام. مساحة الغرفة 48.
1: إحنا دكتور بنحكي عن الصف العاشر.
2: العاشر.
0: خليك معي أخ سالم، أخ سالم خليك معي. طيب دكتور، نعم. يعني إحنا الشعبتين عنا عدد كل شعبة بصف عاشر 34 طالب.
2: شعبة واحدة.
0: شعبة واحدة مش شعبتين. ما عنا شعبتين.
1: شعبتين دكتور، وأنا حاكي مع مدير المدرسة قبل شوية، الصف العاشر شعبتين.
2: خلك معي.
0: خلي.
2: الصف العاشر شعبتين 34 طالب.
0: بكل شعبة.
1: نعم.
0: بس خليك معي أخ سالم، أخ سالم لا تقاطعنا، خلينا نفهم أكثر. دكتور مزهر، الطلاب الصف العاشر في كل شعبة 34 ولا الشعبتين 34؟
2: شعبتين.
0: يعني كل شعبة يا دكتور راح يكون فيها. طيب تفضل. طيب
2: شعبة واحدة الآن، شعبتين الصف العاشر شعبتين. الصف التاسع 48 طالب شعبة واحدة.
0: طيب.
2: الآن دمج طلبة العاشر شعبة واحدة.
0: من متى؟
2: ويمكن الصف التاسع شعبتين.
0: من متى؟ من الآن؟ من اليوم؟
1: اعتبار من اليوم.
0: باعتبار تمام ممتاز.
1: اعتبار من اليوم.
0: أخ سالم.
1: ممتاز. لكن إحنا الآن.
0: بس خلينا نسمع للدكتور. تفضل يا دكتور.
1: الآن في آخر يوم لتحويلات الطلبة بين فروع الأكاديمية. الصف العاشر. الآن لم يستقر عدد الطلبة. لانه في تحويلات، طلبة يروح للاكاديمي للمهني ومن المهني
0: مفهوم للأكاديمي. عشان هيك احنا بنعمل شعبتين.
1: لم يستقر العدد. اليوم اتخذ القرار في تحويل الصف التاسع، دمج التاسع ليصبح الصف العاشر يصبح شعبتين والصف التاسع شعبه واحده، او العكس.
0: لا دكتور، انت تقصد انه الصف العاشر راح يصير شعبه واحده وصف التاسع راح يصير شعبتين؟
1: نعم.
0: اعتبارا من اليوم.
1: نعم.
0: اذا اخ سالم هاي بصير العدد نموذجي بالصف الواحد.
1: نعم. ممتاز. شكرا للدكتور مزهر، وهذا المطلوب، يعني هذا هو المطلوب. وشكرا للإذاعة الأردنية.
0: تحياتنا لك أخ سالم. دكتور مزهر الرحامني مدير تربية درعلة، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم. تحياتنا. يا هلا فيكم.

التاسعة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: معنا أخونا المواطن ظاهر، يسعد صباحك.
1: صباح الخير ست معا.
0: تحياتنا يا سيدي، يا هلا فيك، صباح الخير.
1: مراد الشيخ.
0: نعم تفضل.

0: تفضل يا سيدي.
1: كل احترام، الله يسلمك. ستي انا سكان جرش، يعني بمر دائما من السوق بالسياره، فبسطات يعني مش طبيعي، يعني في بسطات واصله لنص الشارع بالسوق.
0: وين بالضبط؟ وين بالضبط بجرش؟ بسوق
1: أمام
0: جرش؟
1: امام مسجد، سوق جرش امام مسجد الحميدي، وعندك دخل الطيجون، هاي مطعم طيجون، وفي من قدامها كلها بيعوا ادوات مدرسيه مثل التفاتر وقلام مش عارف ايش. وفي خضره كمان جنب هذا، بتحكي مع واحد ما بتقدر. طبعا انا لما توقف بدي اشتري حاجه بيجي شرطي بيخلقني. طب وبعدين دخل الطيجون مسكر، دخل البان الحارس مغلق، يعني ما فيش راجع، ما في يعني بجرش عباره، يعني ما بعرف شو كان، ما فيش مسؤولين، شايف يعني البسطات، يعني ما بعرف انه مين. حتى في نساء، يعني مره مسنه بعرفها معروفه، يعني بتبيع حشائش مثلا، بدي اوقف جنب هالبنك، يعني بدي اوقف ما وقت افوت هالبنك ما خلصت منها، مسبات غزيه جدا ما خلصت منها، شايف يعني. وبتحط معوقات امام البسطه، يعني بتحط براميل او بتحط حجار عشان ما حدا يوقف. طب شو
0: يعني حاجه زي هذا الموقع انه
1: الها اللي بوقف امامها يا ويله بالمسبات ويا ويله ما بخلص منها. ما بخلص منها، وبعد ما بنا مره مسنه، يعني فوق 70 سنه، شايف.
0: نعم.
1: شو يعني؟ وبعدين احنا يعني مش ملاحقين مخالفات، واحد كمان بدا شوي يعني بدا نظره. كل احترام.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس محمد بني ياسين، رئيس لجنة بلدية جرش. مهندس محمد، صباح الخير يا سيدي.
2: مرحبا أختي الكريمة، أنا اللواء متقاعد وليس مهندس، بكل احترام أختي العزيزة.
0: هلا باشا، يسعد صباحك، تفضل.
2: تسلم عمرك، يسعد صباحك، كل خير وشكرا جزيلا على المعلومة.
0: تحياتنا.
2: أخونا الظاهر أعتقد اسمه.
1: هلا هلا الظاهر.
2: مرحبا بك، يسعد صباحك وكل خير.
1: كل احترام بيه، كل احترامي بك.
2: الله يسلمك، الله يحفظك. هي بحكي، خلينا اوضح النقطه اللي بحكيها اخونا ظاهر. النقطه الاولى انه احنا كبلدي سمحنا في فتره من معينه محدده قبل بدء العام الدراسي لجماعه القطاسيه بمناطق محدده، صحيح انهم يعني من باب انه بدهم يعتاشوا ويرتزقوا، وهذه يعني بصراحه يعني منعناهم فتره وصار شويه مشاكل، فلذلك هم الان ما في يعني اخ ظاهر بروح على السوق ما بلاقيش ولا قرطاسي ولا بلاقي حدا، مسحنا لهم مجال 10 او 12 يوم تحديدا بالضبط، والان مش موجودين، اللي مش موجود يعني حاليا لا بسطات خضره بالسوق ولا بسطات قرطاسي ولا موجود شيء. فهذا موضوع البسطات، صحيح المعلومه اللي حكاها اخونا كانت موجوده بامر مننا، يعني احنا سمحنا لهم لحاجه معينه والان مش موجودين البسطات. هلا المعلومه الثانيه تفضل بها اخونا ظاهر بالنسبه لاختنا المحترمه، هو بيعرفها بعتقد اسمها، بلاش نحكي
0: بدون ذكر اسماء. نعم باشا، نعم.
2: بديش احكي على الهواء، انا ما بدي احكي على الهواء.
0: تمام.
2: لكن هاي اخت مسنه كبيره بالسن، يعني اعتقد انه صار لها حوالي 50 سنه موجوده بالسوق، ويعني امراه كبيره بالعمر، شو بدك تحكي معها؟ بتقيميها بتروح ترجع، يعني مش ممكن لا بشتويه ولا بصيف ولا ببرد ولا بغير برد بتروح من مكانها. فلذلك يعني بده يتحملنا اخونا، يعني ما هو اخواننا، لانه مش شو السلطه اللي بدنا نعمل معها اختنا، وحاولنا اكثر من مره وقالت يعني انا باي حال من الحال وين بدك تودوني؟ مره مسنه طيب. على السجن ولا وين بدك تودوني؟ بدها تضل هون.
0: طيب اليوم
2: يعني مش موجوده على الشارع، بجنب الشارع صحيح يعني.
0: نعم.
2: لكنه موضوع الالفاظ، ما الفاظ لا اعلم انا بصراحه، نعرف يعني اذا انه يعني هي تتلفظ بهذا الكلام انا لا اعلم والله، ولا ما بعرف يعني. اما هي امراه كبيره بالسن، وفي ناس كثيرين من جرش يعني بيحبوا انهم يشتروا منها وبروحوا عندها وكذا وزي هيك وبدها تترزق. فهذا جوابي اختي العزيزه، وبارك الله فيك اخ ظاهر.
1: يا بيك اسمح لي بيك.
2: تفضل.
1: الساعه يوم سمحوا للسوق الشعبي معروف اللي بدخل الطيجون ورا مطعم طيجون. الان ما فيش فيه ولا ولا ولا بسطه داخل السوق هذا.
2: صحيح. في بسطتين، لكنه هم اهلنا بجرش ما بدهم اياه هذا المكان. فاحنا ان شاء الله احنا نزلنا يعني بالعام القادم، حتى ببدايه السنه مع السنه هاي ونهايه وبدايه العام القادم ان شاء الله راح يكون في مجمع كامل في سوق شعبي كبير بإذن الله تعالى راح يحل مشكلة.

0: جزء من مشكلة لأنه راح يكون أربع طبقات تحت الأرض باركن، وبعدين راح يكون سوق شعبي، وبعدين راح يكون في مول ومطعم وطاقة. فلذلك في الآن خطة قاعدين نشتغل عليها إن شاء الله راح تحل المشكلة كاملة يا أخوها.
1: والله شوف يعني
2: احنا هذا ما نتمنى، ولكن باشا يعني اسمح لي، اليوم يمكن احنا كشعب اردني يتعود على هاي الاجواء موجوده في اسواقنا وفي مناطقنا الشعبيه، ولكن هو ما ينقص فقط هو التنظيم. يعني اليوم يمكن في اجواء معينه زي بدايه العام الدراسي، زي اجواء العيد، يعني احنا لو شفنا الاشخاص اللي مش موجودين بالبسطات في شوارعنا بنشعر انه يعني في شيء ناقص في هاي الاجواء. ولكن احنا اليوم بنطلب من رؤساء لجان البلديات انه يكون فقط هو تنظيم، انه ما يصير في عنا مثلا ما نقدر نمشي بسياراتنا بهذه الطرقات، او يصير في اغلاق لشوارع معينه. يعني هي زي ما تحدثت فتره معينه، ولكن هاي الاجواء احنا ما بنحب انه نتخلى عنها، لانه احنا من صغار بتذكرنا بنتذكر هاي الاجواء وبتروح فينا الذكريات الجميله لوجود هاي البسطات الموجوده في شوارعنا وفي اماكننا، خصوصا في مناسباتنا اللي احنا دائما بنتذكرها، وسواء كمان حتى اجواء المدرسة. يمكن زي ما تحدث أخونا المواطن في البداية إنه الجميع عم بيبيع قرطاسية في هاي الأجواء. تفضل يا سيدي.
1: معي الآخر في الدخلة اللي بتنزل عند جنب الفرن هناك مجمع يعني للسيارات الخصوصي من بودن على القرى، وبودن يعني هون يعني الزحام مش طبيعي، الزحام مش طبيعي. وبعرف بعرف يعني بعض المرات الواحد ما بعرف يمر من كثر السيارات الموجوده، وكلهم بيشتغلوا خصوصي على القرى، قرى جرش، حتى باصات لهوها من كثر الخصوصي.
2: يعني هاي لو نتحدث فيها، اذا السيارات الخصوصي لوزاره النقل اكيد، واكيد عذرا لهيئه النقل وايضا للسير الموجود في منطقه جرش. ولكن ملاحظتك اخ علي صارت موجوده عند رئيس لجنه بلديه جرش.
1: يكون في تنظيم من الباشا، انا شاكرين له على تجاوبه وعلى جهوده، ولكن بدها شوي يعني بدها شوي ضغط. من امل العقوبه، من امل بيقولوها من امل العقوبه ما بعرف نهايتها.
0: ممكن اختي الكريمه
2: تفضل يا سيدي.
0: تكرمتي، احنا كل الملاحظات ناخذها بعين الاعتبار وبنهتم فيها، واخونا بيقدر يتفضل على المكتب يعني اذا في اي ملاحظه يبشر مرحبا به. وبس يعني تعقيب شوي بالنسبه لتعيين البسطات القرطاسيه للامانه.
2: نعم.
0: هم يعني مزعجين صحيح من حيث الاطار العام، لكن كانوا ملتزمين بالنظافه وكانوا ملتزمين بالتوقيت اللي حطيناه احنا. وبكل الاحوال يتفضل عين اخونا ظاهر على المكتب، واذا في عنده اي ملاحظه ثانيه ابدا يبشر بكل احترام.
2: شكرا لك اخ علي ظاهر رئيس لجنه بلديه جرش الباشا محمد بن ياسين، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، تحياتنا.
0: شكرا.
2: على السلامة.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112. معنا أخونا المواطن دهش الجهران. صباح الخير.
1: صباح الخير أختي.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضل
1: أختي. احنا في شغلة اليدودة، الشوارع محفرة من هون لقريس الطنيف وقريس اللبن، وهاي يعني المناطق، يعني المستثمر لما يجي يشوف مثلا، تعرفي هاي أظني أنه من الفئات الأولى. أنا قابلت رئيس لجنة الجيزة، وحقيقة هو مشى في وشاف الوضع، ومشكلتنا أن يقول أعطاس. إحنا في يعني كل بلدية عندها أظني آليات بتقدر أنه تمشي الموضوع قبل الموسم الشتاء، ويعبد انه الجيش العربي حقيقه الهندسه تتولى عن العطاءات اللي غير يعني موفقه، اكثر العطاءات غير موفقه، مثلا تكون مرصود للمنطقه هاي 60,000 دينار بنسلمونها ب 15,000 والباقي ما بعرف انا وين يتبخر. فيعبد انه نتعاون احنا كمواطنين وكمسؤولين يعني البلدية. أما لما يصير الشتاء العبرات هاي حقيقة شفتها باللبن، مش عبرات هاي، يعني والله بدها تكون راكب دبابة لما تطلع على المنطقة الثانية، وفي عندنا طلبة مدارس، في عندنا كذا، في عندنا. فحبذا أنه يعني
0: طيب أنتوا لما تواصلتوا، بس خليك معي، لما تواصلتوا مع رئيس لجنة بلدية الجيزة، الطريق اللي كامل التابع للبلدية تم إنجازه حسب فريق الإعداد بيخبرني أنه صار في تعبيد لهذا الطريق اللي تابع لبلدية الجيزة؟
1: في تعديل يعني على الخارطة؟
0: لا، تعديل يعني تعبيد للطريق،
1: ولا في إشي يعني مع احترامي يعني مع احترامي لهم ما بعرف أنا، هم يعني بقنعوا الواحد على الهواء وكأنه يعني طول نهاره ويركض ويشتغل كذا، كلهم خلف المكاتب، ولا في نائب يعني طاعين، ولا في مختار، ولا في كذا.
0: طيب أخ بس خليك معي أخ دهش، يعني إحنا اليوم نحكي عن موضوع هو بشقين تابع لأمانة عمان الكبرى، في طريق وفي طريق تابع لبلدية الجيزة اليوم، ولكن يعني فريق الإعداد بيحاول التواصل مع رئيس لجنة بلدية الجيزة وأيضا مع مدير إدارة سيارات الطرق في أمانة عمان دكتور رائد، لعل المانع يكون خير، ولكن إحنا بنوعدك إن شاء الله الأسبوع القادم نتواصل مع الجهتين نشوف شو ممكن يكون في هناك إجراءات قبل بداية فصل الشتاء لهذا الطريق.
1: يا ستي شكرا
0: شكرا لكم. شكرا لك، يسعد صباحك، تحياتنا، يا هلا فيك.

يسعد صباحكم مستمعينا، انتهى مشوارنا معكم اليوم على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار، تحية موصلة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء، أهلا بكم. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتلبية احتياجات قطاعات رئيسية كالأغذية والأدوية. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وترفيع اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح عددا من مشاريع المبادرة الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل بمحافظة جرش. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 ويشيد بالدور الإنساني والطبي للقوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي يعلن استعداد بلاده لشن هجمات جديدة على إيران وسط تصاعد التوترات وإعادة فرض الحصار البحري على موانئها في مضيق هرمز. وزارة الصحة تنقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله. عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة يبلغ نحو 181 ألفا حتى نهاية شهر آب، والبترا ووادي رم والعقبة تتصدر الوجهات الأكثر إقبالا. وطقس معتدل، الحرارة في المرتفعات والسهول وحار في البادية والأغوار والعقبة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الجمعة. ختام الموجز، دمتم بخير.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: السر النبطي في قلب الصخور، وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع، اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في محورنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 تعداد هو السابع في تاريخ المملكة منذ تأسيسها، تعداد يستخدم وللمرة الأولى نظام العد الذاتي وعبر تطبيق سند، تعداد يتم وفق معايير إحصائية عالمية ووفق أعلى معايير السرية وحماية البيانات وبمشاركة حوالي 12 ألف باحث ميداني. للحديث أكثر عن هذا التعداد أرحب بالمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا
0: دكتور. متى تبدأ عملية العد الفعلية وكم تمتد مدتها؟
1: سوف تبدأ عملية العد إن شاء الله في الأول من شهر 10 تشرين الأول.
0: نعم.
1: وتستمر لمدة 30 يوم وتنتهي ب 30 10 لمدة 30 يوم، وزيارات والتعداد سوف يكون في أيام الدوام وفي أيام العطل وفي نهاية الأسبوع وفي الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية حسب الوقت المناسب للمواطنين.
0: نعم، هل يشمل التعداد جميع الموجودين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية؟
1: بالطبع التعداد لا يقتصر على الأردنيين، وإنما كل من هو موجود على الأرض الأردنية، سواء كان مقيم للسياحة أو للدراسة أو للجوء أو أي أو للعمل أو نعم. أي سبب لوجوده بالأردن، وهذا هو معيار عالمي يعد كل من هو على الجغرافيا الأردنية.
0: نعم، لأول مرة في تاريخ المملكة يتم استخدام العد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند، حدثنا عنه ومتى يبدأ؟
1: نعم، هناك حوالي 20% من المواطنين الكرام الذين أعربوا في مراحل التعداد السابقة عن رغبتهم في أن لا يزورهم الباحث الإحصائي وإنما يقوم هو بعد نفسه ذاتيا. نحن سوف نقوم بإرسال رابط له مباشرة على التلفون المحمول أو خلال تطبيق سند للناس اللي عندهم حسابات سند، من أجل أن نسهل عليهم عملية التعبئة، وعندما يدخلوا من خلال سند يكونوا متأكدين من الرابط ووثوقية الرابط.
0: نعم، يعني أنه الكثير يتساءل بأن المعلومات موجودة عبر تطبيق سند كمرجعية وطنية.

0: الجنسية، فلماذا التعداد؟
1: تطبيق سند فيه بعض المعلومات الجزئية ولكن ليست الكاملة.
0: نعم.
1: التعداد العام للسكان المساكن معني بالبيانات الديموغرافية والسكانية والصحية والتعليمية، وكثير منها غير موجودة في سند أو غيره من قواعد البيانات. فالتعداد هو إجراء دولي متبع في كل دول العالم، هذا هو كما تفضلت في المقدمة، هذا هو السابع في تاريخ الأردن، وليست أول مرة يجري فيها التعداد، وليست أول مرة يتم عد المواطنين والمقيمين أو الدخول إلى المنازل والتعامل مع المواطنين.
0: نعم دكتور، هناك حديث متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود غرامة 100 دينار في حال عدم الإدلاء بالمعلومات لباحثين الإحصاءات العامة، ما مدى دقة هذا الكلام؟
1: هذا الكلام غير دقيق بالمرة، لم نتحدث عن أي غرامات.
0: نعم.
1: ولا يوجد أي غرامات، ولم يحصل في السابق أن تم وضع أي غرامات على أي مواطن نتيجة التعداد أو المسوح الإحصائية الأخرى، وهذا يعني محض إشاعات وليس له أساس من الصحة.
0: نعم، الإدلاء بالبيانات خلال التعداد يعبر عن ممارسة وطنية، والتشريع يلزم الجميع من الأردنيين وغير الأردنيين داخل المملكة بتقديم المعلومات المطلوبة منهم. هنا أسألك، ما هي عقوبة الامتناع قانونيا عن تقديم البيانات في التعداد السكاني في الأردن؟
1: هلا القانون يعني وضع انه على كافه المقيمين على الارض الاردنيه اردنيين وغير اردنيين ان يدلوا ببياناتهم.
0: نعم.
1: السبب انه لو امتنع مجموعه من الناس عن الادلاء بالبيانات سوف تؤثر كثيرا على جوده البيانات المستقاه في التعداد. التعداد هو شيء شامل يجب ان يعد الجميع فيه، وبالتالي جزء من مواطنه المواطنين وجزء من التزام الضيف لغير المواطنين المقيمين في الأردن أن يقوموا بالتعاون والإدلاء بالبيانات. والمقصود بالإدلاء بالبيانات ليس شيء إجباري.
0: نعم. يعني ما هي طبيعة البيانات؟
1: طبيعة البيانات هو أمر لصالح المواطن من حيث أنه تحديث العمليات التخطيطية والتنموية وإجراء خطط أفضل والتعامل مع المرافق وبطريقة أفضل و يقول تقديم خدمات أفضل للمواطنين. هذا السبب الرئيسي. والسبب الآخر هو إحصائي بحت، بمعنى أنه نريد أن نعرف هل سكان الأردن ما زالوا يتزايدوا، هل يتناقصوا، هل حجم الأسرة يزيد، هل حجم الأسرة ينقص. يعني هي معلومات أو إجراء إحصائي متبع في الأردن من زمان وفي كل دول العالم، وهو أساسي لعمليات التنمية والتخطيط والإدارة والمتابعة وحسن خدمة المواطنين.
0: نعم، هل سيتم شمول الأردنيين المغتربين بالتعداد، وما هي آليتكم في هذا الجانب؟
1: لا، هو ليس شمول، وإنما سوف نقوم بتوجيه سؤال إلى الأسرة التي نزورها إذا كان أحد أفراد تلك الأسرة موجود خارج الأردن. هذا هو السؤال الوحيد المتعلق بغير بالأردنيين خارج الأردن.
0: نعم.
1: والسبب هو فقط أن نريد أن نعرف أين هم موجودين، من أجل أن تقوم سفاراتنا والجهات المختصة الأردنية بخدمتهم بطريقة أفضل حيثما وجدوا، لأنه في الأردنيين ما شاء الله منتشرين في أجزاء كثيرة من العالم.
0: نعم.
1: ونريد أن نأخذ فكرة أين هم موجودون من أجل تقديم خدمات أفضل لهم. ومثلا على سبيل المثال، إذا كان في جالية موجودة وهي كبيرة ونحن لا نعلم أنها كبيرة، عندما يخرجها التعداد قد يكون هذا يؤدي إلى فتح قنصلية أو سفارة أو خدمات قنصلية لهم بطريقة ما.
0: يعني من أجل أن تتوفر
1: يعني
0: المعلومات،
1: نحاول أن نخدم المواطن في الأردن وخارج الأردن.
0: نعم، من أجل أن تتوفر المعلومات لوزارة الخارجية.
1: نعم.
0: نعم، كم الكلفة المالية للتعداد هذا العام؟
1: يعني تقديرا الكلفة المالية هي حوالي 24 مليون دينار، وهي أقل بحوالي 6 مليون دينار عن التعداد السابق. والسبب في ذلك أنه إحنا أدخلنا الكثير من التكنولوجيا التي ساعدتنا في رفع جودة البيانات وبنفس الوقت تقليل التكاليف، وأدخلنا الذكاء الصناعي، وأدخلنا كثير من الأشياء التي ترفع جودة البيانات. ولكن أريد أن أؤكد مع حضرتك بأنه البيانات التي سيتم استقائها أولا سرية تماما، محمية بموجب القانون، الخصوصية محمية. نقوم بإسقاط أي بيانات تأشيرية تشير إلى هوية المواطن.

0: ولكن نحن في الإحصاءات العامة كممارسة إحصائية مهتمين فقط بالجداول الإحصائية المنتجة من البيانات. أول إجراء يتم إسقاط البيانات التعريفية الإفرادية التي قد تؤشر إلى المواطن، وهذا هو القانون، هذا هو القانون الذي يحمي المواطن، وليس القانون ليضع غرامات على المواطن أو أن يستخدم القانون بطريقة غير.
1: نعم، المقابلة الميدانية تتم داخل المنزل عبر جلوس الباحث الإحصائي أمام رب الأسرة أو الشخص المسؤول المتواجد. وهنا أسألك، ما هي طبيعة الأسئلة وكم تستغرق المقابلة كمدة زمنية؟ وهل الأسئلة تتحدث عن الدخل أو الإنفاق؟ لأنه كان هناك حالة جدل حول هذا الجانب وحول مدة المقابلة، نريد منك توضيحا.
0: في الواقع لا يوجد أي سؤال في أسئلة استعداد تشير من قريب أو من بعيد إلى حالة الدخل أو حالة الإنفاق أو الراتب أو التأمينات أو الضمان أو أي شيء اقتصادي بأي شكل من الأشكال، فقط هو تعداد عام للسكان والمساكن، الهدف منه هو فقط جمع بيانات ديموغرافية. ثم إنه الأسئلة نتوقع أن تكون بحوالي نصف ساعة يتم الانتهاء منها. المواطن من كرمه ومن لطفه يزودنا بهذه النصف ساعة مرة كل 10 سنوات، وهي لصالحه ولخدمته. يعني نحن الدولة تستطيع أن تستمر بعملها اليومي، ولكن من باب أنه تقديم خدمات أفضل واحترام للمواطن أن نقوم بأخذ البيانات من مصدرها من المواطن، وليس من خلال بيانات متقادمة في قواعد البيانات. فهذا إجراء حضاري، إجراء يعني يقدم بطريقة لخدمة المواطن بطريقة أفضل. كذلك الأمر أنه الدخول إلى أو الذهاب إلى المنزل لأخذ البيانات يتم في الوقت الذي يناسب المواطن، فلو زرناه في الصباح وكان غير جاهز نأتيه في المساء، وإذا كان غير جاهز أثناء الدوام بأيام الأسبوع نأتيه في نهاية الأسبوع.
1: ممكن دكتور
0: يعني في مرونة عنا في الوقت الذي نزور فيه الأسرة بحيث تكون في وقت مناسب لهم.
1: نعم، في أسئلة متداولة أنه كيف بدنا نتأكد إذا كان هذا البحث إحصائي من دائرة الإحصاءات العامة؟
0: نعم، في الواقع لأول مرة في تاريخ دائرة الإحصاءات العامة نقوم بإنتاج شيء اسمه الباج الإلكتروني.
1: نعم،
0: الباج الإلكتروني وظيفته اللي تفضلت فيه اللي هو التأكد، بمعنى أنه ليس هناك حاجة إلى اتصالات وإلى فزعة وما إلى ذلك. كل ما على المواطن إذا شك بأي شيء أن يقوم بمسح الرابط الموجود على الباج اللي هو معلق على صدر الباحث أو الباحثة، وتظهر كل معلومات الباحث أمامه بما في ذلك صورة الباحث. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إن احتراما للمواطنين، من سيقوم بالعد هم إخواننا وأخواتنا من معلمي المدارس اللي هم يعني أكثر ناس نأتمنهم على أولادنا وأطفالنا. فلماذا لا نأتمنهم على
1: هل سيتم هذا الشهر إجراء تجربة قبلية خلال أيلول لاختبار الجاهزية قبل بدء التعداد، وحدثنا عنها؟
0: نعم، هناك يعني جزء من الإجراء الإحصائي أن نقوم بشيء اسمه التجربة القبلية. المقصود فيها إجراء بعض استقاء للبيانات التعداد خلال شهر أيلول الحالي، الهدف منه ليس جمع البيانات وإنما التأكد من سلامة الأجهزة والأمان الأجهزة والحمل على السيرفرات وأمور فنية كثيرة تتعلق بعمل الإحصاءات، مشان لما يبدأ العد الفعلي وبصير في ضغط على أجهزتنا نتأكد أنه الدورة الإحصائية تتم بسلاسة.
1: نعم دكتور، هل ترجح إعلان عطلة رسمية في يوم التعداد؟
0: والله يعني ما زال هذا الموضوع تحت التقييم، إن شاء الله يعني إذا صار شيء سوف يعلن عنه، ولكن يعني حاليا نحن يعني نعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطنين، سواء كان في عطلة أو لم يكن هناك عطلة. الوعي المواطنين بوجود ما شاء الله مواطننا واعي وصاحي ومنتبه ويدرك كافة الأحداث التي تجري حوله، والتعداد هو حدث وعرس وطني كبير يجري مرة كل 10 سنوات، وكثير من المواطنين خاضوا هذه التجربة في تعدادات سابقة. ويعني إن شاء الله أنه يتم هذا الموضوع ونفتخر به ونفاخر به العالم بإذن الله.
1: نعم، هل تعتقدون إقبال على العد الذاتي خصوصا الموظفين المتواجدين في أعمالهم يوم العد؟
0: العد الذاتي إحنا فتحناه لمدة 3 أيام، اليوم الأول من تشرين الأول والثاني والثالث من تشرين الأول.

0: ثم يغلق. في هذه الفترة يعني من رغب في العد الذاتي إن شاء أن يعبئ من مكتبه أو من منزله كما يشاء. ليش؟ لأنه في العد الذاتي بالذات المعلومة الجغرافية وموقع الشخص غير مهم، لأنه موجود عندنا في الزيارة الأولى.
1: نعم.
0: وبالتالي في مرونة في الثلاث أيام، بيستطيع المواطن أنه ينتقي أي نصف ساعة للتعداد أو أقل من نصف ساعة إذا كان العد ذاتي في خلال هذه الثلاث أيام.
1: نعم. كم عدد الباحثين المشاركين في تعداد 2026؟ وهل جميعهم معلمون كما جرت العادة؟
0: لا، في الواقع المرة هي 10,000 معلم و2,000 من غير المعلمين.
1: نعم.
0: لغايات مختلفة. فإحنا إن شاء الله هذا الجيش وهذا الأسطول من مواطنينا وباحثينا الذين نكن لهم كل احترام ونشكرهم سلف على ما سيقوم به من جهد لإنجاح هذا التعداد. وأريد أن أشير إلى نقطة، أنه الباحثين يقوموا بحلف يمين أو تقديم قسم.
1: نعم.
0: على أنه على قيامه بمهامه بسرية وبموضوعية وبمهنية عالية.
1: نعم. هل التعداد القادم 2035 سيكون رقميا بالكامل؟
0: نأمل ذلك إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كنت معنا مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات. شرفتنا دكتور، بوركة جهودكم الوطنية.
0: الله يحفظك.

سيداتي وسادتي، يعني بدي أحكي كلمة. التعداد بتم إجراءه مرة كل 10 سنوات. مشاركتنا في واجب وطني إذ أردنا تعدادا يعكس واقع الأردن فعلا، فعلينا أن نساعد في أن يكون شاملا ودقيقا ومبنيا على الواقع. يعني بدنا نتحمل هالساعة مرة كل 10 سنين.

0: حياكم الله سيدتي وسادتي في محورنا الثاني من برنامج الأردن في أسبوع ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وفي إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة. أطلق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة، نظام استمر العمل عليه لعامين ضمن خطة عمل وطنية يتميز بقدرته على استهداف مناطق جغرافية معينة متأثرة بالخطر فقط دون الحاجة إلى إرسال التنبيه إلى جميع المواطنين وضمن بروتوكولات التحذير المعتمدة عالميا. للحديث أكثر أرحب بمدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد نعيمات. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير ستي وصباح الخير لمستمعيكم الكرام.
0: لمسنا في الأيام الأخيرة استخدام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة للمخاطر المرتبطة بمناطق جغرافية معينة، أطلعنا على هذا النظام الوطني.
1: حقيقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتقريبا منذ ما ينوف عن العامين عكف إلى ضرورة إيجاد نظام تحذيري لهواتف المواطنين الأردنيين وفقا لأفضل الممارسات العالمية بحيث أن يصل التحذير للمواطنين المتأثرين بحالات الخطر، سواء كانت حالات الخطر هذه ناشئة عن أحوال جوية أو ناشئة كما حدث موضوع المتساقطات الناشئة عن استهداف الأجواء الأردنية. هذا النظام عمل فيه المركز بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي ومشغلي الاتصالات في المملكة اللي بدي أوجه لهم شكر اللي قاموا بهذا المشروع الوطني دون أي تكلفة بإيجاد هذا النظام المناسب أردنيا لطبيعتنا الجغرافية. إحنا سيدتي عندنا شيء جميل في الأردن أنك ممكن أن تكون في منطقة جبلية وخلال ساعة تصل إلى أقل نقطة في سطح الأرض.

0: فتضاريس الجغرافية للمملكة الأردنية الهاشمية وطبيعة توزيع النطاقات أبراج الاتصالات حتمت علينا بإيجاد هذا النظام الوطني للتحذير. نظام اللي إحنا عملناه سيدتي نظام ذكي يمكن أن يحذر من خطر قادم، أي أنه متوقع الحدوث، وهذا ما تم إرساله أول أمس.
1: نعم،
0: أو
1: قبل
0: للحديث
1: يومين.
0: عن نعم أو للحديث عن خطر قد حدث والتحذير منه. يعني ممكن مواطن يصل هذا التحذير إذا هو ماشي في طريق متوجه إلى منطقة فيها حالة انجماد شديدة على سبيل المثال، أو من خلال تبليغ المواطن باحتمالية حدوث متساقطات زي ما أرسلنا هذه الرسائل أول أمس.
1: نعم.
0: الفكرة وشفنا كثير من المواطنين أعربوا عن شكرهم لهذه الخدمة، لأنه هي فكرتها تحذير المواطن وإيصال المعلومة له بأقرب وقت ممكن. كانت الإجادة بأنه إحنا أرسلناها قبل وصول الصواريخ إلى أجواءنا الوطنية، وكان الهدف منها بشكل حصري هو حماية المواطنين وممتلكاتهم. فكان هذا سيدتي التطبيق الأول الحقيقي لهذا النظام.
1: احنا
0: سميناه نظام الرسائل التحذيرية الوطني، وفي اللغة الإنجليزية National Emergency Warning System.
1: نعم، متى سيتم إطلاقه رسميا، وهل ما زال في طور التحديث، خصوصا أنه العمل عليه استمر لعامين ضمن الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث؟
0: حقيقة هو إحنا نستطيع أن نقول أنه أصبح فاعلا الآن.
1: نعم.
0: بشكل حقيقي تم اختباره. إحنا باستراتيجيتنا الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، واللي يومها العالمي بصادف بالثالث عشر من تشرين أول،
1: نعم،
0: نصت الاستراتيجية على ضرورة وجود أنظمة إنذار مبكر تحذر المواطنين من مخاطر التغير المناخي ومن مخاطر الأزمات الإقليمية بما فيها التصعيد العسكري طبعا. بس إحنا لما عملنا هذا النظام ما كان هدفه فقط موضوع الحرب في الإقليم، وإنما للتعامل مع أي خطر ممكن. الاستراتيجية الوطنية لحد مخاطر الكوارث تركز على تخفيض وتخفيف الآثار المترتبة على الكوارث والأزمات باستخدام وسائل حديثة، منها أنظمة إنذار مبكر واللي منها هذا النظام سيدتي. الحمد لله إحنا استطعنا أن نجد نظام أردني يناسب البيئة الأردنية ويتأقلم مع المخاطر المحدقة بيئتنا الوطنية في مفهوم الأمن الشامل الأردني.
1: نعم دكتور، هل سيكون مستقبلا بديلا عن صافرات الإنذار أم مكملا لمنظومة الإنذار المبكر في المملكة؟
0: حقيقة صافرات الإنذار هي وسائل إنذارية فاعلة، وهذا النظام هو نظام آخر. ما يتحكم بوسيلة الإطلاق، وسيلة التحذير، هو نوع الخطر.
1: نعم.
0: وإحنا بالفترة الأخيرة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء بأنه نقوم بتحذير المواطنين بأكثر طريقة فعالة، ارتأى المركز والإخوان في الحكومة أن تكون هذه الطريقة أكثر فعالية لتحذير المواطنين. هذا شيء مهم، أنه إحنا بلدنا الحبيب، الطيران فيه مستمر، الاستثمار فيه مستمر، السياحة فيه مستمر الحمد لله. أحيانا إطلاق صافرات الإنذار بكون لإبلاغ عوام المواطنين بالخطر، وأنا بشوف يعني أنه إذا إحنا قمنا بتحديد المناطق الأكثر تضررا، هذا أعتقد فيه حصافة للتحذير من جهة وتعزيز منعة وسمعة المملكة.
1: نعم.
0: باعتبارها المنطقة والبيئة الآمنة في هذا الإقليم الملتهب، اللي أيضا نضيف عليها أن الأردن راح تكون إن شاء الله محطة للإسناد اللوجستي في المنطقة، وهي أيضا واحة الأمن والاستقرار اللي أشقائنا العرب بيستمدوا منها القوة والتكامل دائما.
1: نعم، بعض مناطق المملكة ولا سيما البادية تعاني من خدمة الإنترنت وانقطاعها، هل تصل الرسائل التحذيرية إلى الهواتف في حال عدم توفر خدمة الإنترنت؟
0: طبعا سيدتي.
1: نعم.
0: الخدمة تصل إلى الهواتف التي تستقبل مكالمات ابتداء.
1: نعم.
0: حتى لو ما كان فيها خدمة إنترنت، فهذا النظام
1: حتى لو نوعية الهاتف
0: غير حديثة. نعم،

0: هذا نظام بسموه السيجنال ريزيلينس أو نظام المنعة في الاتصالات، إنه هذه الرسالة أحيانا ممكن تصل على أجهزة ذكية تستخدم شريحة إلكترونية افتراضية، يعني وصلت على ثلاجات إلكترونية حديثة ممكن توصل على نقطة فيزا عند بعض المحلات. فهي نظام اتصالات يناسب البيئة الأردنية، يصل لغالبية المواطنين الذين لديهم خدمة اتصال فعالة. حتى سيدتي إذا كان في عندنا سائح كريم أو مقيم ولديه خط غير أردني ولكنه يستخدم نظام الرومينج الأردني، أيضا ستصل الرسالة التحذيرية. وهذا السبب اللي خلانا إنه إحنا أيضا دائما نرفق الرسالة باللغة العربية بنظيرها رسالة باللغة الإنجليزية لهذه الغاية.
1: يعني بدي أتحدث عن طبيعة الرسائل، ما الحالات والعوامل التي تحدد وسيلة التحذير المناسبة سواء عبر الرسائل أو صافرات الإنذار؟ أقصد يعني متى تستخدمون الصافرات ومتى تستخدمون الرسائل؟
0: الصافرات سيدتي تستخدم عادة عندما يكون هناك خطر عام وشامل مرتبط بأغلب مناطق المملكة ويحتاج إلى هذا التنبيه الصوتي العام، في حين إذا كان الخطر محدود في منطقة جغرافية معينة تكون الرسائل التحذيرية هي الممارسة الأفضل لذلك. وبالتالي نوع الخطر وتوقيته هي من تحدد الوسيلة التحذيرية للمواطنين والمقيمين والزوار في المملكة.
1: نعم، عند تفعيل النظام مستقبلا هل سيقتصر على التنبيه فقط أم سيتضمن معلومات عن طبيعة الخطر والإرشادات الواجب اتباعها لحماية المواطنين اللي بسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية وتعزيز ثقافة الاستجابة للطوارئ؟
0: صحيح ستي. نعم. إحنا بالرسالة اللي أرسلناها قبل يومين تضمنت الإجراءات الواجب اتباعها. عادة المواطن من الجيد أن يكون لديه رسالة بسيطة توضح هذا الإجراء. إحنا وضحنا الإجراء والمتعلق بموضوع الاحتماء داخل المنازل واتخاذ الإجراءات كافة، هذه هي الوسيلة. لكن إذا كان نوع الخطر يحتاج إلى تفاصيل دقيقة وتفصيلية ستتضمن الرسالة رابطا لهذه التفاصيل. هذا الخطر هو من يحدد نوع الإرشادات المتبعة في ذلك. بدنا ننوه لشغلة، إنه باختباراتنا السابقة للنظام، النظام أثبت فعاليته، النظام كان فعالا، وصول الرسائل خلال ثواني معدودة أحيانا تقل عن 5 ثواني يعني. فبالتالي النظام كثير فعال، النظام مناسب للبيئة الأردنية، النظام يمثل ممارسة فضلة في العالم، فإحنا ننظر له كمنجز وطني. هدفنا بالنتيجة بالنهاية هو حماية المواطنين وممتلكاتهم.
1: نعم، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد نعيمات، شكرا جزيلا لك وحياك الله.
0: حياك أستاذ، أهلا فيك.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتلبية احتياجات قطاعات رئيسية كالأغذية والأدوية. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وترفيع اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يفتتح عددا من مشاريع المبادرات الملكية في مناطق نحلة ومقبلة وكفر خل بمحافظة جرش. وزير الخارجي يبحث مع نظيره التركي تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 11، ويشيد بالدور الإنساني والطبي للقوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي يعلن استعداد بلاده لشن هجمات جديدة على إيران وسط تصاعد التوترات وإعادة فرض الحصار البحري على موانئها في مضيق هرمز. وزارة الصحة تنقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله. عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة يبلغ نحو 181 ألفا حتى نهاية شهر آب، والبتراء ووادي رم والعقبة تتصدر الوجهات الأكثر إقبالا. وفي الختام، طقس معتدل، الحرارة في المرتفعات والسهول وحار في البادية والأغوار والعقبة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور.

0: والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
6: صباح يحمل في تفاصيله شيئا من الراحة وكثيرا من الأمل وفرصة جديدة لنكمل ما بدأنا ونقترب أكثر من الأشياء التي نحلم بها. صباح الخير لكل قلب اختار أن يبدأ يومه بابتسامة، ولكل إنسان رغم التعب ما زال يؤمن أن القادم أجمل، وأن كل صباح جديد هو رسالة تقول لنا ما زال هناك متسع من الوقت لنحاول لنغير ولنصنع فرقا. في نوافذ هذا الصباح نفتح معكم نافذة على الحياة بكل ما فيها من أفكار وتجارب وقصص، نطل منها على المعرفة والمجتمع والإنسان، ونبحث معكم دائماً

عن الجانب المضيء الذي يمنحنا طاقة للاستمرار. الخميس ليس نهاية الأسبوع فقط، هو محطة جميلة نراجع فيها كل ما أنجزناه ونترك خلفنا ما أثقلنا ونستقبل ما هو قادم بروح أخف وقلب أكثر تفاؤلاً. صباحكم رضا، قلوبكم مطمئنة وأيامكم مليئة بالخير. صباح الأردن الجميل. صباح الخير ويومكم سعيد. هذه تحية الزميل مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، والزملاء علم العبادي وعلا الجبور، ولكم مني كل المحبة. زين مروان بشابشي، يا صباح الخيرات.

0: في أول نافذة مستمعين الأحبة من نوافذنا اليوم نسلط الضوء على واقع كيف كانت استعدادات مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، وأيضا ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وأبرز الخطط والطموحات للمرحلة المقبلة، مرحلة جديدة عنوانها الجاهزية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات. أكيد بسعدنا ينضم إلنا عبر الهاتف للحديث أكثر عن الموضوع عطوفة مدير تربية وتعليم لواء الجامعة الدكتور مازن هدرس العبادي. صباح الخيرات دكتور، يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، يا مرحبا.
0: كل عام وأنتم دائما بألف خير.
1: وأنتم بألف خير، ووطننا وأبنائنا جميعا بألف خير.
0: حياك. بالبداية عطوفتك، لو أردنا أن نضع المستمع بصورة المشهد كاملا، كيف كانت استعدادات مديرية تربية وتعليم لواء الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد؟
1: بالبداية أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير، وأبنائنا ووطننا وقائدنا بألف خير. مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة شأنها شأن باقي مديريات وزارة التربية والتعليم، قامت بتشكيل اللجان والاستعداد للعام الدراسي مبكرا، يعني أثناء العطلة الصيفية وأثناء عقد امتحانات الثانوية العامة السابقة كانت فرق العمل موجودة واجتماعات ولقاءات مستمرة لوضع الخطط اللازمة اللي شملت جميع الجوانب سواء إدارية أو تعليمية أو فنية لمدارسنا. بتعرف يعني لابد لازم يكون في تعمل المديرية على توفير البيئة المدرسية الآمنة، وأيضا تكون فاعلة لطلابنا من اليوم الأول.
0: جميل. الاستعداد عطوفتك لا يبدأ مع عودة الطلبة فقط، ما هي أبرز الملفات التي عملتم عليها خلال فترة العطلة لضمان بداية مدرسية منظمة؟
1: هي كالعادة وكل عام تقوم وزارة التربية والتعليم بالاستعدادات التامة زي ما حكينا قبل شوي، اللي هو لتوفير البيئة المناسبة والأجواء المناسبة لاستقبال أبنائنا الطلبة وبدء العملية التعليمية من اليوم الأول. فالملفات أهمها كان اللي هو جاهزية المدارس من حيث البناء وتفقد مرافق المدارس كاملة بحيث يكون في بيئة آمنة وما في أي

0: الدكتور على أبنائنا الطلبة. أيضا كان لابد من متابعة استلام الكتب المدرسية، وفي هذا العام ما كان في أي ملاحظة على موضوع الكتب المدرسية، كانت حرص وزارة التربية والتعليم على استلام الكتب يعني بصراحة قبل نهاية العام الدراسي السابق، كانت الكتب متوفرة في مستودعات كل مديرية، وإحنا بدورنا في مديرية التربية والتعليم كان استلام الكتب وتسليمها لمدارسنا أثناء العطلة، فما إجا أول يوم من أيام الطلبة إلا كانوا كلهم بدأوا باستلام الكتب المدرسية حسب البرنامج المعد من قبل المدارس ومتابعة من قبل مديرية التربية والتعليم. فكانت يعني موجودة، وزي ما حكينا عن أعمال الصيانة الموجودة في مدارسنا، حتى أعمال العطاءات الكبيرة كان تم تأجيلها لاستقرار العام الدراسي وبعدها يتم العمل. أما استلام المشاريع اللي كانت قائمة من نهاية العام السابق وخلال العطلة، فعليا استلمنا كل المشاريع وبدأت العام الدراسي بسلاسة وبانتظام لجميع أبنائنا.
1: نعم، يعني في هذا الإطار عطوفتك ماذا عن حجم الإنجازات التي تحققت في مدارس المديرية خلال الفترة الماضية؟ هل هناك مشاريع أعمال تطويرية جديدة يمكن أن يلمس أثرها مع بداية العام؟
0: طبعا يعني في عنا مدارس انتهينا زي ما حكينا قبل شوية من استلام أعمال العطاءات الموجودة فيها، مدارس الصويرح الثانوية تم استلام العطاءات في مدرسة الصويرح الثانوية بنات، ومدرسة الصويرح أم منيع الأساسية المختلطة هاي برضو استلمناها وأنهينا أعمال العطاء. فقط أعمال خارجية موجودة لا تؤثر على سير العملية التعليمية في المدرسة. تم استلام مدارس في صيانات في مدرسة أبو نصير ومدرسة أم طفيل الحديثة اللي هي شفا بدران، استلمنا المبنى وتم نقل الطلبة وحل مشاكل الاكتظاظ اللي كانت موجودة في مدرسة أم طفيل. أيضا في أعمال صيانة في مدارس مختلفة، أعمال صيانات خفيفة قام فيها قسم الأبنية وأيضا من خلال مدارسنا بأعمال بحيث أنها تكون البيئة المدرسية آمنة وسليمة وجذابة لأبنائنا الطلبة.
1: جميل. الكادر التعليمي عطوفتك والإداري هو أساس نجاح العملية التعليمية.
0: صحيح.
1: كيف تعاملتم مع ملف توزيع المعلمين سد الاحتياجات قبل بدء الدراسة؟
0: وزارة التربية والتعليم للأمانة في هذا العام قامت بتعيين عدد كبير من المعلمين، يعني أعلى من السنوات السابقة، وهي التعيينات كانت شيء من خلال دبلوم الأكاديمية الملكة رانيا وأيضا من خلال المخزون الموجود في وزارة التربية والتعليم. فيعني تقريبا استغنينا عن 50-60% من معلمين التعليم الإضافي بعد حجم التعيينات اللي جانا من وزارة التربية والتعليم. فتحنا رابط للتنقلات الداخلية ما بين معلمين ومعلمات اللواء مدارسنا. استقبلنا التنقلات الخارجية اللي اجتنا من مديريات أخرى، فتم توزيع جميع المعلمين بالنقل الخارجي أو بالنقل الداخلي، وأيضا يتم تغطية الشواغر حسب التعليم الإضافي، حسب تعرف مرات يكون في شواغر بدل إجازات مرضية أو بدل شواغر لم يتم تعبئتها من قبل الوزارة أو الشواغر اللي بدل إجازات أمومة أو إجازات مرضية. فالحمد لله رب العالمين جميع الكوادر موجودة في جميع مدارسنا ولا يوجد أي ملاحظات بهذا الشأن.
1: الله يقويكم. يعني اليوم نحن أمام طلبة لديهم احتياجات وتحديات مختلفة، خصوصا بعد تغيير أساليب التعلم وتطوير التكنولوجيا، ما الذي تم إعداده لمواكبة هذه المتغيرات عطوفتك؟
0: هلا وزارتنا أيضا حريصة على مشاركة جميع طلابنا في جميع الأنشطة الموجودة، وأيضا اللي هو سواء بالرقمنة والمهارات الرقمية والتوظيف التكنولوجيا. بتعرف اليوم أطلقت وزارة التربية والتعليم من 3 سنوات اللي هو التعليم المهني البيتك، وهو منتشر في جميع مدارس المملكة، واليوم عندنا في مدارسنا موجود في لواء الجامعة تخصصات العديدة واتجه الطلاب إلها في هذا المجال، وأيضا عملوا على توظيف مهارات التكنولوجيا اللي لدى أبنائنا الطلبة وتنمية الإبداع في حل المشكلات. فالمشاركات مختلفة سواء في الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، موجودة كل النشاطات يشارك فيها أبنائنا الطلبة في لواء الجامعة.
1: جميل. يعني الطلبة أكيد المتفوقين والمبدعين في المدارس، في لكم أكيد لهم برامج مبادرات لاكتشاف مواهبهم ودعمهم، حدثنا عن بعض هذه البرامج أو المبادرات.
0: يعني حكينا قبل شوي عن اللي هو من خلال الأنشطة الرياضية أو الثقافية، وفي عندنا أقسام معنية في هذا المجال تقوم أيضا على رعاية هذه المبادرات والاهتمام فيها واكتشاف أبنائنا مبكرا، سواء اللي هو مواهب فنية أو مواهب زي ما حكينا بالقراءة والكتابة والشعر وغيره من المسابقات. فالكل كان في عندنا مشاركات على مستوى المملكة وعلى مستوى أيضا الوطن العربي، وحققنا نتائج مختلفة في معظم سواء تحدي القراءة اللي شاركنا فيه على مستوى الوطن العربي.
1: جميل.
0: نعم تفضل.
1: نعم، يعني لا يمكن أن يتم النجاح بالنسبة للتعليم بمعزل عن الأسرة، كيف تصفون الشراكة بين المدرسة وأولياء الأمور؟ أيضا رسالة بتحب توجهها للأهل مع بداية العام.
0: والله يعني الكل يعلم أنه هي مكملة للأسرة وتربية الأسرة هي وزارة التربية والتعليم، والعكس صحيح، المكمل لتربيتنا في مدارسنا أم الأسرة والبيت الحقيقي اللي موجود أبنائنا الطلبة. فهذه الشراكة موجودة وشراكة حقيقية، فلذلك يعني أولا معظم مدارسنا أو أغلبية مدارسنا مفتوحة لمشاركة أولياء الأمور سواء في الاجتماعات أو في متابعة أبنائهم من خلال الجروبات أو التواصل أو صفحات المدارس. إحنا مفعلين جميع مدارسنا لهم صفحات، وأي ملاحظة يتم إثارتها من قبل أولياء الأمور أيضا يتم متابعتها. مكاتبنا في مديرية التربية والتعليم أيضا مفتوحة للجميع، وفي عندنا شراكة. دورنا إحنا أنه نستقبل التغذية الراجعة من خلال أولياء الأمور ومن خلال عقد الاجتماعات. أيضا مجلس التطوير التربوي اللي أطلقته وزارة التربية والتعليم موجود عندنا وتم تفعيله، وتم هناك مشاركات ولقاءات مستمرة مع مجلس التطوير التربوي بحيث أنه ينعكس لمصلحة أبنائنا الطلبة وتلقي أي ملاحظات من المجتمع.
1: جميل، يعني عطوفتك في كل بداية دراسية هناك مسؤولية جديدة وطموح جديد وأمل بأن يكون عام دراسي أكثر نجاح وتميز. الإنجاز الحقيقي في التربية لا يقاس بما ينجز من مبان ومشاريع، إنما بما يتم زراعته في شخصية الطالب وما يقدم له من علم ورعاية وفرص للمستقبل. بدي أشكر أكيد تواصلك معنا عطوفة الدكتور مازن هدرس العبادي مدير تربية وتعليم لواء الجامعة، يعني جهودك مشكورة ويعطيك ألف عافية.
0: يعطيك ألف عافية. بس أنا بدي أحكي عن شغلة يعني وهي من الإيجابيات الكثيرة الموجودة داخل مدارسنا واللي بصراحة نفخر فيها في كل عام، وهذا العام عندنا أوائل الثانوية العامة موجودين أعداد، فيوم الأحد القادم بإذن الله راح يكون في تكريم لأعداد المتفوقين في مدارسنا، وهذا هو دوره في تفاعل المجتمع، وبالتالي زي ما حكينا قبل شوية ورسالتنا لأولياء الأمور اللي هو متابعتهم مهمة جدا، ومكاتبنا وقلوبنا مفتوحة للجميع لاستقبال أي ملاحظة بحيث أن يكون في تغذية راجعة وتصويب أي ملاحظة تأتي من الميدان التربوي. كل الشكر لكم جميعا ويعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير.
1: أمنياتنا أكيد للطلبة والمعلمين والإداريين عام دراسي حافل بالنجاح والإنجاز، وبداية أكيد تحمل كثير من الأمل والطموح. يعطيك ألف عافية وجهودك مشكورة.
0: أهلا وسهلا، شكرا.
1: حياك الله.

0: تقنية مهمة هي المؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي على خطى الحسين، الذي عقدته جامعة اليرموك في 27 آب، ليضع قضية التعليم التقني والتطبيقي في سياقها الحقيقي. كيف نحول التعليم إلى مهارة والمهارة إلى فرصة عمل وإنتاج؟ وقد جمع المؤتمر صناع القرار والجامعات وهيئات الاعتماد والجودة ومؤسسات التدريب والتشغيل وقطاعات الصناعة والأعمال والخبرات الوطنية والدولية. وتزامن مع إطلاق الكلية التقنية في جامعة اليرموك باعتبارها خطوة عملية لترجمة هذه الرؤية إلى برامج تعليمية أكثر ارتباطاً بمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أمجد الفاهوم، رئيس المؤتمر الوطني للتعليم التقني كلية الحجاوي جامعة اليرموك. صباح الخيرات دكتور، يعطيك العافية.
1: هلا ستي، صباح الخيرات. بس أنا منسق البرامج التقنية في جامعة اليرموك كمان. بس
0: نعم، الله يعطيك ألف عافية، حياك الله، نتشرف فيك دكتور. في البداية، لماذا جاء المؤتمر في هذا التوقيت؟ لماذا اخترتم له شعار على خطى الحسين؟ وأيضا ما هي أهم الرسائل التي خرج بها؟ تفضل.
1: ستي، هذا المؤتمر جاء لضرورة حتمية قامت بها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في تحديث منظومة التعليم التقني في الأردن، وبالتالي مع التغير الكبير الذي يحدث في سوق العمل ودخول الذكاء الصناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بشكل غير عادي، هذا راح يأثر بشكل كبير على تشكيل كثير من المهن. وبنفس الوقت كل الدراسات وكل البيانات تشير إلى أن هنالك فجوة حقيقية بين مخرجات التعليم الوطنية والمهارات التي يحتاجها أصحاب العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. من هون كانت رؤية جامعة اليرموك ممثلة بعضوة الأستاذ الدكتور مالك الشراي رئيس الجامعة والفريق الفني والإداري فيها، أن ننتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العمل على إيجاد الحلول المناسبة، وأن نجمع أطراف المنظومة حول طاولة واحدة: التعليم، التدريب، هيئة الاعتماد، الصناعة والأعمال والتشغيل. أما بالنسبة لشعار على خطى الحسين، فهو يعبر عن فكرة الجامعة وتصورها عن رؤية سمو الأمير، فهو توجه واضح نحو الشباب والتكنولوجيا والريادة ومهارات المستقبل. وبالنسبة لجامعة اليرموك وإدارتها، الشعار مسؤولية عملية. إذا أردنا فعلا تمكين الشباب، فعلينا أن نزودهم بالأدوات والمهارات التي تجعلهم فعلا قادرين على المنافسة وصناعة الفرص. أما بالنسبة لأبرز ما جاء في هذا المؤتمر، فيعني بعجالة عامة، أولا هنالك ضرورة لتحديث البرامج بشكل متزامن مع احتياجات سوق العمل، توسيع في التدريب الميداني، إشراك القطاع الخاص في تصميم البرامج وتقييم مخرجاتها، إدماج المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي والريادة بطريقة علمية تتناسب مع جميع المهن التقنية، وقياس النجاح ليس بعدد الخريجين وإنما بقدرة هؤلاء الخريجين على العمل والإنتاج.
0: جميل. يعني دكتور، تزامن المؤتمر مع إطلاق الكلية التقنية في جامعة اليرموك، ما فلسفة هذه الكلية؟ ما الذي سيميز خريجيها؟
1: ستي، الكلية التقنية في جامعة اليرموك هي ترجمة حقيقية لرؤية سيدي سمو الأمير حسين، هي امتداد لمسيرة جامعة اليرموك وخبرتها في التعليم والتعليم التقني خصيصا. كما تعلمون بأن جامعة اليرموك في عام 1984 كانت أول جامعة تؤسس لمفهوم التعليم التقني من خلال كلية الحجاوي، وهي بالشراكة مع القطاع الخاص. ثانيا، لأن الكلية التقنية تمثل نموذج يركز بصورة رئيسية على التطبيق وعلى المهارة. وإحنا بالنسبة لنا كان في عنا سؤال محوري وأساسي كإدارة جامعة و كفريق عمل. أولا، ماذا درس الطالب؟ ما نفهم شو، بل ماذا أصبح قادرا على أن يفعل؟ تمريض طالب يفهم المعرفة ويطبقها، يعمل ضمن فريق عمل، يستطيع أن يحل المشكلات المختلفة، قادر على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي، يستطيع أن يتعامل مع بيئة العمل الحقيقية، يمتلك مهارات التواصل والريادة والتعلم المستمر، و

0: هذا بشكل رئيسي سيكون التدريب العملي والمشروعات التطبيقية والشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال جزء أساسي من تجربة الطالب العملية. فبالنسبة لنا الكلية التقنية هي ليست فقط مجموعة برامج دراسية، لكن كل برنامج في عنده عمق مهني وتقني رئيسي بالإضافة إلى المهارات اللي حكينا عنها. وبالنسبة لنا في جامعة اليرموك أخذنا على عاتقنا بأن يكون النجاح لدينا ليس بعدد الطلبة أو الخريجين، بل وضعنا مؤشرات جدية حقيقية، كم طالب راح يحصل على تدريب نوعي، شو طبيعة المهارات اللي راح يكتسبها هذا الطالب تتناسب مع مهنته وأنه يبدع فيها ويتميز فيها، كم خريج حقيقي انتقل إلى سوق العمل، ما مستوى رضا صاحب العمل عن هذا الخريج، وهل فعلا فيما بعد ترقى بصورة أسرع من أقرانه ولا لا، لأنه دليل على أنه مهاراته كانت متميزة.
1: جميل. ما هي التخصصات دكتور والمهارات التي يحتاجها سوق العمل؟ هل ما زالت النظرة إلى التعليم التقني باعتباره خيار ثاني صحيح؟
0: هذا أهم قضية بواجهها المجتمع الآن. إحنا الآن في مجتمع عم بتغير بشكل سريع. التعليم التقني هو ليس تعليم من الدرجة الثانية كما كان يظن البعض، بل هو الآن خيار حقيقي لمن لم يتمكن من التعليم بتخصص أكاديمي. لا، الآن هو خيار حقيقي للإنسان الباحث عن التميز والإبداع. فالاقتصاد بالنسبة لنا يحتاج إلى مهارة حقيقية تطبيقية، سواء في مجالات الهندسة، في التكنولوجيا، في الحوسبة، في تحليل البيانات، في الأمن السيبراني، في السياحة، في الضيافة، في الصحة، في التصميم، بالإنشاءات، كلها تتطلب مهارات تطبيقية حقيقية. الذكاء الاصطناعي جزء أساسي منها. كما نعلم بأن الذكاء الاصطناعي غير مفهوم الوظائف، مفهوم المهن بشكل كبير. لذلك لا يكفي بالنسبة لنا أن نعد الطالب لشجر وظيفة معينة محددة، بل يجب أن نمنحه مجموعة كبيرة من المهارات تجعله قادر على التكيف مع وظائف المستقبل، مع مهن المستقبل، مع التغييرات الكبيرة. ومن هون بنقول يأتي دور الكلية التقنية، هي تجمع ما بين المهارة التقنية المتخصصة في الموضوع، يعني لما يكون عندي سياحة بده يكون متخصص جدا في موضوع السياحة وليس طارئا عليها وعاما، يمتلك المهارات الرقمية التي يحتاجها هذا القطاع الذي سيقوم فيه، الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من كل مساقات الخطة الدراسية، القدرة على حل المشكلات من الفصل الأول، راح يكون في عندنا مساق متخصص مع مجموعة من الأنشطة كيف يفكر هذا الشاب أو الشابة، وكيف يكون لديه القدرة على حل المشاكل والتفكير التحليلي والتواصل والعمل الجماعي مع أقرانه. لأنه بالنتيجة أنت لا يمكن أن تخرج لسوق العمل فقط مسلح بمهارة تقنية، لكن عليك أن تتزود مجموعة من المهارات التي تمكنك من التواؤم والتكيف مع أقرانك.
1: جميل. يعني في نهاية هذا اللقاء دكتور، رسالتكم للأهل والطلبة عند اختيار التخصص وماذا بعد المؤتمر وإطلاق الكلية؟
0: كنتي بكل بساطة احنا نقول للأهل لا تختار لابنك أو لبنتك اسم التخصص.
1: جميل.
0: أو حسب الموروث الاجتماعي، ما تطلع على الألقاب، اختار المهارة، أين تكون فرصة العمل.
1: صحيح.
0: وأين سيتوجه المستقبل. فقبل أن يسجل الطالب في أي تخصص لازم نسأله ماذا سأتعلم، أنا شو بدي فعليا شو بدي أتعلم، شو المهارة اللي ممكن أنا أمتلكها بعد التخرج، وين بدي أروح أنا أتدرب
1: يقدر يبدع فيها،
0: ما هي الوظائف المرتبطة بهذا المجال، وهل الطلب على هذه المهنة راح يتزايد مع الوقت ولا راح يتقلص. فبالتالي الأهل هم شركاء في هذا القرار، عليهم أن يساعدوا أبنائهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم، وألا يدفعوهم نحو تخصص فقط لأنه والله ابني بدي إياه دكتور، بدي إياه مهندس، هذه كلها عبارة عن ألقاب تقليدية ليس لها قيمة. الأهل عليهم أن يكونوا واعيين أن مستقبل الشاب والشابة بالمهارة التي يمتلكها والقدرة على أنه إما يدخل سوق العمل أو يكون صانع لهذا السوق. وجامعة اليرموك بكليتها التقنية راح تستوعب العدد الأكبر من الشباب، لأنها الوحيدة عندها 9 تخصصات تقنية من بيرسن عالمية، أي طالب معدل فوق 50 ممكن يدخلها، وهذا راح يسهل عليه إنه طريقة التدريس تتناغم مع طبيعة تفكيره، وإحنا وفرنا له بيئة وأرضية مناسبة اللي فعلا تنقله من مستوى إلى مستوى متميز يليق فيه ويليق بسوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي إن شاء الله.
1: الله يقويكم ويعطيك ألف عافية. يعني يبقى التعليم هو الاستثمار أكيد الأهم في الإنسان، ويبقى التعليم التقني والتطبيقي طريق مهم نحو شباب أكثر قدرة على العمل والإبداع والإنتاج. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الدكتور أمجد الفهوم، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا.
0: ستي كل الشكر، بس في حاجة أحكي نقطة واحدة ستي. أولا إحنا في جامعة اليرموك راح يكون عندنا نموذج وطني حقيقي زي ما قلنا على خطى الحسين، هذا هو جوهر ومفهوم هذه الكلية التقنية، أن تكون مسارا ممتدا لأفكار سيدي سمو الأمير، لأنها تستثمر في الإنسان الأردني، تبني قدراته حتى يكون شريك حقيقي في صناعة المستقبل ومستقبل الأردن بشكل رئيسي. كل الشكر
1: يعطيك العافية
0: الأردنية وبرنامج نوافذ ولك ستي.
1: حياك الله، يا هلا فيك.

0: ومكملين معكم مستمعينا في فقرات برنامج نوافذ لليوم، ومن المصنع إلى رفوف الأسواق، ومن المنتج إلى المستهلك. تمر الأغذية بسلسلة من الإجراءات والرقابة اللي تهدف إلى ضمان سلامتها وجودتها، فكيف تبدأ رحلة الرقابة وما الإجراءات اللي تضمن وصول منتج آمن إلى المستهلك، وما دور المواطن في تعزيز ثقافة الاستهلاك الآمن؟ هذا ما نناقشه اليوم في هذه النافذة تحت عنوان من المصنع إلى المستهلك، كيف تضمن مؤسسة الغذاء والدواء سلامة ما نأكل. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة رودينا البطارسة، مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباحك أستاذة علا، أنت ومستمعينك الأعزاء، ومشكورين دائما على هذه الشراكة اللي منعتز فيها ما بين الإذاعة الأردنية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في إيصال رسالة المؤسسة للحفاظ على أمن وسلامة كل ما يقدم للمواطن الأردني، وهو الأولوية القصوى بالنسبة للمؤسسة كما هي الأولوية القصوى في الدولة.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، كيف تضمن منظومة الرقابة الغذائية إنها تكون رحلة الغذاء آمنة وسليمة من المصدر وحتى مائدة المستهلك؟
1: ستي الفاضلة، عندما أتحدث عن المصدر أو أتحدث عن من أين نبدأ؟ نبدأ من النبتة.
0: نعم.
1: الأصل في الغذاء على الغالب هو إما يكون مصدر نباتي أو مصدر حيواني، والجانبين هي مصدر زراعي. يعني السلسلة هي باختصار من المزرعة إلى المائدة، أو حتى من المزرعة إلى الطبق المستهلك. هذه الرحلة لا تبدأ بيوم عند الانتهاء من صناعة مادة غذائية، وإنما تبدأ من المواد أو المدخلات الإنتاج اللي بنستخدمها لغايات هذه الصناعات. عندما أتحدث عن منظومة رقابية، أتحدث أيضا عن جهات رقابية شريكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تتقاطع معنا وتتعاون في الحفاظ على هذا المنتج اللي هو بنعتبره الأساس في الوصول إلى غذاء هو ليس فقط آمن وإنما عالي القيمة، وهو غذاء صحي. وهذا أيضا من الأهداف الأساسية اللي بتعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء عليها. اليوم أنا عم بحكي عن منتج، هذا المنتج قد يكون زي ما حكيت

0: قلت لك مصدره نباتي أو حيواني. نبدأ في تنتهي دور وزارة الزراعة في الرقابة عليه أثناء وجوده داخل أسوار المزرعة، ومن ثم نقوم من خلال منظومة نقل مدروسة، أي استخدام وسائل نقل مؤهلة لازم تكون بناء على نوعية هذه المادة الغذائية، إن كانت مادة جافة، إن كانت مادة تحتاج إلى تبريد أو تحتاج إلى الحفظ ضمن درجات حرارة معينة أو ضمن ظروف مناخية معينة. طبعا اليوم أنا عم بحكي أيضا عن المركبة المؤهلة لغايات نقل المواد الغذائية، وهي عبارة عن أيضا مركبة يتم مراقبتها وترخيصها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء. أيضا من يقوم بعملية نقل وتعبئة المواد الغذائية ما قبل مرحلة نقلها هم أيضا أشخاص منقوم إحنا بالمراقبة عليهم، إن كان بحصولهم على شهادات صحية بتثبت سلامة أجسادهم وخلوها من أي أمراض منقولة بالغذاء. تنتهي هذه مرحلة النقل بالوصول إلى إذا بدنا نحكي للمصنع إذا كانت تحتاج إلى عمليات تصنيعية أخرى، أو بالوصول إلى السوبر ماركت أو الأسواق في حال تم بيعها مباشرة، أو الوصول إلى المطعم في حال كان هناك تحضير على صورة وجبات تقدم مباشرة للمستهلك، أو أيضا في حال رغبنا في تصديرها إلى خارج أسوار المملكة. وهون كمان برجع بحكي عندنا ما يسمى بالغذاء المستورد، وهو إما يكون عبارة عن مدخل إنتاج نذهب به مباشرة إلى المنتجين اللي هم قطاع الصناعات الغذائية، أو هي عبارة عن مادة جاهزة للأكل وهي تذهب مباشرة أيضا من خلال منظومة نقل ومنظومة تتبع غذائي على طول هذه السلسلة، تعتمد فيها على إجراءات ما يسمى بالنقل والتخزين الجيد، وأيضا الهاندلينج أو شبنا نسميه المناولة الجيدة من أجل ضمان سلامة هذه المنتجات. نعم. وهذه المنتجات أيضا تخضع للرقابة حتى في مرحلة ما بعد بيعها. يعني أنا اليوم مش بكتفي فقط أنه المواطن اشترى هذا المنتج وروح فيه لمنزله بدي يقدمه لأسرته أو حتى تقدم له بالمطعم أو بالكافتيريا أو وين ما كان، لا، أنا أيضا عندي جزئية رقابية ما بعد البيع. المؤسسة تستقبل كل ملاحظات المواطنين، تستقبل إن كانت على صورة ملاحظة، أسئلة، شكاوي، شو ما كان فيما يخص سلامة المنتجات الغذائية اللي اشتروها، وتقوم المؤسسة بعملية رقابة عكسية عليها اللي هي ما بعد بيعها وأسباب إذا كان في هناك تلف أو مخالفة لقاعدة فنية أو مواصفة قياسية نقوم بمتابعتها، وإذا اضطرينا نقوم بسحبها من الأسواق أيضا في خطوات تصحيحية لاحقة.
1: نعم، نتحدث دكتورة عن التحديات اللي تواجه الرقابة على الأغذية في ظل تنوع المنتجات وازدياد حجم الاستيراد أيضا.
0: نعم ستي، إذا بدنا نحكي عن التحديات، إذا بدنا نحكي عن تحديات تخرج عن إطار المؤسسات الوطنية، بدنا نحكي عن بعض التحديات جيوسياسية، وأنت بتعرفي الوضع الحالي سياسيا في المنطقة بشكل عام. إحنا في منطقة وضعنا الاستراتيجي صحيح، موقعنا استراتيجي لكن استراتيجي بمحاذير نتيجة ظروف السياسية المعروفة للجميع، بالتالي إحنا نحتاج دائما وأبدا للحفاظ على مخزوننا الاستراتيجي وهو نقاط استدامة سلاسل التوريد، إن كان للمنتجات زي ما حكيت لك اللي هي جاهزة للاستهلاك الفوري أو للمنتجات التي عبارة عن مدخلات للتصنيع. بالتالي من أهم التحديات هي تحديات النقل، تحديات سرعة وصول هذه المواد من الدول المصدرة إلها للمملكة، أو حتى خروج مواد المصدرة من المملكة إلى الدول التي تستورد غذاء من المملكة الأردنية الهاشمية. هذه التحديات إن كانت تحديات على صورة وسائل توفر وسائل نقل مبردة وكافية، أو حتى توفر إن كان الإمكانيات التقنية لغايات مراقبتها وتتبعها، اليوم أنا عم بحكي عن تحدي عدم مثلا وجود بعض المركبات مجهزة بموازين حرارة أو قراءات حرارية نقوم بالتعامل معها ببروتوكولات معينة. عندنا تحدي كبير جدا وهو اليوم المواطن وهو شريك أساسي في عمليات الرقابة، وعي المواطن هو تحدي. يعني أنا لما بحذر من تناول أغذية نتيجة

0: الابيوز، او انه حتى اليوم لما بشتري وجبه غذائيه من مواد قابله للتلف سريعا وما بحفظها بطريقه صحيحه او بتركها لساعات طويله وبتناولها، هذا ايضا من التحديات اللي قاعدين بنعمل عليه. عندنا موضوع هام جدا اليوم انا عم بحكي عن ايضا تحدي ليس فقط في الوعي، وانما تحدي يخص المواد اللي بنحكي عنها مواد عالية الخطورة. اليوم إذا أنا بدرس إدارة المخاطر دائما وأبدا بنظر إلى هذه المواد اللي هي عالية الاستهلاك، كيف أنا بصنف مادة عالية الخطورة؟ عالية الخطورة بناء إما على استهلاكها بكميات كبيرة زي منتجات اللحوم والألبان وغيرها أيضا والحبوب والمنتجات التي تحتاج إلى ظروف تخزينية معينة، تحدي عدم وجود كميات كافية إن كانت من الوسائل المبردة، في عنا تحديات تتعلق بوجود بعض المخاطر فيها، تقوم المؤسسة على دراسة إدارة هذه المخاطر وتوجيه الجهود لغايات تقليل منها. أيضا يوجد تحدي في وجود بعض الكميات من الأغذية ذات محتوى غذائي فقير زي أغذية عالية السكر أو غيرها، إحنا عم نحاول إن نحد منها في ترجيح كفة إنتاج أغذية صحية وأغذية ذات قيمة مضافة أكثر من إنها فقط الغاية منها الملء أو الكميات.
1: نعم أنا بدي أشكر.
0: أي أنا نعمل على الجودة ولا نعمل على الكم.
1: الله يعطيكم ألف عافية. أنا بدي أشكرك على هذه المعلومات القيمة وسعيدة بالحديث معك الدكتورة رودينا البطارسة مديرة مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كل الشكر لك.
0: أستاذ علا في ختام هذا اللقاء بحب أشكر كل كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعلى رأسهم عطوفة المدير العام الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات على توجيهاتها الدائمة إلنا. إحنا الرقابة هي على مدى 24 ساعة، لا تغفل المؤسسة عن أي ملاحظة، لا تغفل المؤسسة عن أي مخالفة. بتمنى على الجميع يتواصلوا معنا وياريت من خلال برنامجكم الكريم نذكر الأرقام اللي ممكن يتصلوا فينا فيها. عندنا رقم الواتساب 0795632000 وعندنا رقم الخط الساخن 117-114. على مدار الساعة نستقبل هذه الملاحظات.
1: الله يعطيكم ألف عافية وكل الشكر لكم.
0: هلا، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.

0: أول يوم مدرسة للطفل مو يوم عادي أبداً، هو يوم مليان مشاعر بين فرحة الطفل وبين خوفه من المكان الجديد والناس الجدد، ومن هاي اللحظة يكون دور الأهل، فكيف نهيئ الطفل لهالخطوة بدون خوف أو ضغط، وكيف نخلي أول يوم بداية حلوة؟ اليوم رح نحكي عن اليوم الأول للطفل بالمدرسة، وكيف نساعده أنه يتجاوز رهبة البداية ويبدأ عامه الدراسي ثقة وطمأنينة. وللحديث أكثر معي على الهاتف الأستاذة رائدة الشدفان، الأخصائية الاجتماعية والأسرية. يسعد صباحك ست رائدة.
1: هلا يسعد صباحك ستي، علا كيف حالك؟
0: يا هلا فيكي.
1: هلا فيكي.
0: بداية نتحدث عن شعور البدايات، أكثر شعور ممكن يسيطر على الطفل في أول يوم دوام مدرسة، وكيف نقدر كأهل نحول الخوف والرهبة إلى حماس وفرحة.
1: طبعا اكيد لانه كثير موضوع مهم جدا، فكل عام واهلنا واطفالنا كلهم بخير مع بدايه المدرسه.

0: دائما والقلق هو الشعور الطبيعي انه يخاف الطفل ويقلق من شيء مجهول لانه بعمل له ارباك، فهو مكان جديد رح يودع اهله وخاصه حضن الامان اللي بحس فيه في وسط عيلته، روتين اشي متعود عليه، فهو رح يروح على اشي جديد، فبالتالي بده يستكشف، بده يكون علاقات جديده، بده يكون مستعد للتعلم. ليه ما نحول هاي الرحله تبعت المدرسه لرحله مغامره؟ نعم. نبدا فيها معه، بنجهز له اغراض المدرسه، بنزور المدرسه، نحكي له قصص عن المدرسه، نبني له روتين ثابت للطفل عشان يتعود على دوام المدرسه. والمهم التواصل، كيف احنا بنتواصل وبنوصل له رسائل عن المدرسه،
1: كيف نحببه بالمدرسه؟
0: هلأ شوفي، المدرسة دائما أنا بحكي أول يوم للطفل أو تجربة بالمدرسة بنشبهها بصندوق مفاجآت. كيف لما أنت بتجيبي صندوق مفاجآت بتحكي له هذا الصندوق فيه إلك هدية، يا إما بتفتحه أو ممكن تدخل إيدك فيه وتطلع إشي حلو، يا إما بدك تحكي له والله شوف دخل إيدك شوي شوي، اسحب أي إشي موجود بالصندوق بسرعة. لا، إحنا بدنا نعوده على إنه هذه الرحلة المغامرة وصندوق المفاجآت اللي بده يدخل عليه وبده يستكشفه، فيه أشياء جديدة، هاي بيئة جديدة فيها عدد هائل من الناس بعيدة عن الروتين المتعود عليه، بدنا نعلمه الاستقلالية شوي شوي ونبلش نهيئه ونحكي له عنها بواقعية، ما بدنا نبالغ فيها. مثلا أجي أحكي له والله المدرسة بتجنن ومكان كتير حلو ومكان مش عارف إيش، لا، بدي أحكي له بواقعية المدرسة رح تتعلم فيها أشياء جديدة يا ماما، رح تتعرف على أصحاب، في أشياء ممكن تحبها وفي أشياء ما تحبها، بس بدك وقت حتى تتعود عليها. والإشي المهم إنه نربطها بأشياء بيحبها الطفل زي الرسم، اللعب، القصص، الأصدقاء، الأنشطة، ودائما ما نحول المدرسة لا مكافأة ولا لعقوبة.
1: نعم.
0: ونحس الطفل إن إحنا معك وإحنا واثقين فيك، ما بدنا نحمل الطفل خوف، لا بدنا نحمله إنه ثقتنا فيك، إحنا واثقين فيك وإنك أنت رح تتعود على هذا الجو الجديد، وإذا اشتقت لماما فهي موجودة بتستناك، وفي بديل لمعلمي هي ماما التاني بالمدرسة برضو، كمان لما بتحس إنك أنت بدك مساعدة احكي لها فهي موجودة معك.
1: نعم، كيف نتعامل مع بكاء الطفل ورفضه للذهاب للمدرسة في أول يوم؟
0: هلا في أكبر أخطاء اللي دائما إحنا بنحكي بنحول المدرسة لعقاب، إذا ما سمعت كلامي رح أخلي بكرة المدرسة المعلمة بالمدرسة تعاقبك، استنى لما تروح على المدرسة رح تشوف شو يعني مدرسة ورح تشوف كيف إنك أنت بنعمة. برضو ما من نقارن الطفل مع طفل ببكي، والله شوف أخوك راح وما بكى، أنا ابني جبان خايف من المدرسة، ما بصير. المدرسة مكان آمن، لازم توصل له هاي الرسالة إنه إحنا عادي لو بكيت ما في مشكلة، عبر عن مشاعره.
1: نعم.
0: بدي أعرف ليش هو بيبكي، شو السبب بكاه، وإشي طبيعي إنه بعض الأطفال يبكوا، لكن إحنا بدنا دائما لما بنودعه أمام المدرسة أو لما بيجي باص المدرسة إنه يكون الوداع قصير واضح وحازم، بس حنية يعني أحضنه قبلة جملة ثابتة، أنا بحبك ماما وأنت بأمان، رح أرجع أخذك لما تخلص المدرسة.
1: نعم.
0: إذا بكى مش أروح وأتخبى وأتركه فجأة وأتركه أروح أو أضلني نص ساعة وأنا أحاول أقنع فيه وأبكي أنا وياه ويا حبيبي ومش عارف إيش، لا، إحنا بدنا نطمئنه وما نتفاوض معه، لأن الطفل إذا تعود إنه يبكي والأم تأخذ وتروحه فهذا صار وسيلة إنه هو يهرب من المدرسة بالبكاء.
1: صحيح. نتحدث أيضا ست رائدة عن دور المعلمة في احتواء الطفل وتعزيز شعوره بالأمان.
0: المعلمة طبعا دورها جدا أساسي خاصة بالأيام الأولى، لأنه ضروري تبني ثقة مع هذا الطفل. الطفل جاي لبيئة جديدة بده يحس أنه في شخص بالغ غير أمه ممكن يثق فيه، برضو كمان بدها ابتسامة، استقبال، أنزل لمستوى نظره، أعطيه اهتمام، أعطيه مهمات بسيطة، أنشطة، نعرف الأطفال على بعض، كلها تفاصيل صغيرة لكنها بتبني الأمان. وبرضو كمان بدها تطمئنه، أنا شايفتك ماما أنك أنت بتبكي وحاس أنك وعارف أنك أنت مشتاق لماما، بس أنا معك، وأهم إشي أنه نخليهم يعبروا عن مشاعرهم ونحاول نخليهم يتعلموا كيف يتعاملوا مع هاي المشاعر. بعض عشان هم يكملوا هاي الخطوات اللي بدأوا فيها.
1: نعم، قبل الختام الرسالة اللي يحتاج الطفل إنه يسمعها من أهله في أول يوم دوام مدرسة.
0: أهم إشي إني أنا واثقة فيه، لازم أحط ثقتي فيه، مش بس إنه بحكي له ما تخافش، أنت جبان، أنت زلمة، ممكن تخاف ماما، ممكن تشتالي، ممكن أول يوم يكون صعب، بس هذا كله طبيعي، بس أنا واثقة فيك إنك أنت رح تتعلم ورح تتعود، وأي مشكلة واجهتك أطلب المساعدة وأنا دائما موجود معك. هاي أهم رسالة لازم الأمهات دائما يحسسوا إنه هو مش لحاله.
1: نعم، سعيدة بالحديث معك الأستاذة رائدة الشدفان الأخصائية الاجتماعية والأسرية، كل الشكر لك على هاي المعلومات القيمة.
0: حبيبتي
1: يا هلا فيك،
0: شكرا، نهاركم سعيد.
2: هلا حبيبي مشي، هلا يا عمري.

نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا أيضا لضيوفنا اللي أثروا الحوار بمعلوماتهم. إلى أن نلتقي في نوافذ جديدة، تقبلوا أطيب التحيات من فريق العمل في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل عمر الكركي، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة، وكنت معكم على الجبور. دامت قلوبكم عامرة بالسلام، ودمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.

موجز 18 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها، ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتلبية احتياجات قطاعات رئيسية كالأغذية والأدوية. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وترفيع اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تطورات المنطقة والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 11، ويشيد بالدور الإنساني والطبي للقوات المسلحة الأردنية في دعم الأشقاء الفلسطينيين. الرئيس الأمريكي يعلن استعداد بلاده لشن هجمات جديدة على إيران وسط تصاعد التوترات وإعادة فرض الحصار البحري على موانئها في مضيق هرمز. وزارة الصحة تنقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله. عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة يبلغ نحو 181,000 حتى نهاية شهر آب، والبتراء ووادي رم والعقبة تتصدر الوجهات الأكثر إقبالاً. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة في المرتفعات والسهول وحار في البادية والأغوار والعقبة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة.

0: الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوع.
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول انسداد القصبات والربو القصبي. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور رجاء محمد رشيد الخصاونة، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في الأمراض الصدرية وأمراض النوم من الخدمات الطبية الملكية. دكتورنا العزيز أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيكم.
4: دكتور، اختيارك للموضوع انسداد القصبات والربو القصبي مترابط أكيد، شو المقصود بالانسداد ومن ثم نأتي إلى الربو القصبي؟
5: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. سيدي، نعرف أن الجهاز التنفسي من أكثر الأجهزة في جسم الإنسان المعرضة للبيئة الخارجية والإنفايرومنت، على عكس مثلا الجهاز الدوراني والقلب والشرايين مغلقة.
4: نعم، نتأثر بالبيئة بيئة
5: الخارجية. نعم. وهي الأمراض الربو القصبي والانسداد القصبات الهوائية أحد هذه الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي.
4: نعم.
5: المرضين هذول كثير متشابهات من ناحية الأعراض ومن ناحية العلاج، لكن مختلفات في طبيعة المرض والأسباب والمسببات. المرض الانسداد القصبي أو نختصر بكلمة COPD،
4: يعني مصطلح COPD صار معروف، ولكن
5: معروف لدى المرضى وبدل
4: لدى المرضى، ولكن احنا نتكلم للناس اللي بعدهم
5: بشكل عام. هي حروف مختصرة لمرض الانسداد القصبات الهوائية. هذا مرض مزمن يصيب الرئتين ويؤدي إلى تضيق في الشعب الهوائية مع مرور الزمن، ويؤدي بالأخير إلى صعوبة في التنفس، وغالبا ما يكون سببه التدخين. وهو مرض، نركز على هذه الجملة، وهو مرض قابل للعلاج والسيطرة إذا تم اكتشافه مبكرا.
4: يعني هو الانسداد هو مرض قابل للسيطرة عليه وللتحسن، ما يتطور لشكل يصير مزمن.
5: نعم بالضبط، حكينا أهم فكرتنا في هذا الموضوع أنه مرض قابل للسيطرة والعلاج عند تشخيصه مبكرا.
4: واضح. طيب، بيكون حاد ومزمن، وكيف بنتقل من البداية ليصير مزمن؟
5: بالضبط. سهو مرض انسداد القصبات الهوائية له شقين. الشق الأول بسموه السعال المزمن، الشق الثاني هو انتفاخات الهوائية. خلينا نحكي السعال المزمن هي المرحلة الأولى، وبعدين تتطور إلى الانتفاخات الرئوية. السعال المزمن هو السعال المزمن عند المريض يدوم لحد 3 أشهر لمدة 3 سنوات متتالية دون وجود أي أسباب أخرى، مثل التهاب رئوي أو فلوز أو التهاب قصبات أو التهاب ذاتي.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة

0: حرية أو حرارة، لا يعني الانسداد المزمن أو السعال المزمن كيف يعني؟ يعني أي واحد بيسعل يوم يومين شهر شهرين هذا مؤشر ولا يختلف؟
1: لا نحن حكينا أي كلمة مزمن، السؤال المزمن هو أي سؤال يدوم أكثر من 3 أسابيع، سؤال لمدة 3 أسابيع دون
0: أسباب
1: الأسباب
0: واضحة.
1: واضحة يدعو هون إلى الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص هل هناك مرض انسداد القصبة الهوائية أم لا.
0: طيب السعال في أنواع صح؟ في سعال ناشف، في سعال رطب، في سعال تشنجي، شو النوع السعال اللي بيكون فيه بس مشان نوضح؟
1: السؤال المزمن في أي مرضى الانسداد الرئوي دائما سؤال يصاحبه بلغم، في زيادة في إنتاج كمية البلغم اللي تدخل
0: يعني
1: الجدار.
0: في بلغم،
1: نعم
0: بقطع بسموه،
1: بقطع باللغة الفلاحين مثل بقطع بلغم.
0: الفلاحين
1: نعم
0: والعامية بقطع. اللون مهم،
1: لا
0: لون البلغم
1: اللون البلغم ما له
0: ولا
1: أي
0: أحد
1: أهمية
0: بيكون
1: كثير،
0: لون عادي؟
1: لا ممكن يتراوح من الأبيض إلى الأصفر في هذه الالتهابات الشديدة أو في التهابات فيروسية أو بكتيرية ازداد شدة الصفار، لكن اللون لا له أي فائدة عندنا في حالة تشخيص المرض.
0: طب شو الأسباب؟
1: الأسباب الانسداد القصبة الهوائية أكثر شيوعا وأكثرها هو الدخان،
0: التدخين
1: التدخين
0: السلبي والإيجابي؟
1: طبعا هذا نحكي عن السلبي فيما بعد إذا صح
0: نعم
1: لنا وقت، بس
0: التدخين.
1: التدخين هو أحد أكبر أكثر الأسباب شيوعا لأدو إلى مرض انسداد القصبات الهوائية. هناك أسباب أخرى تجي أقل مثل تلوث الجو، تلوث الهواء، التعرض للدخان أيام زمان، استخدام الحطب. وفي عندنا هناك بعض الأمراض الجينية تؤدي إلى نفس هذا المرض، مثلا ألفا 1 أنتوبسين ديفيشنسي،
0: ألفا.
1: أنتي 1 ألفا 1 أنتوبسين ديفيشنسي.
0: طيب لما بنحكي عن أسباب التدخين هو على رأس الكوم،
1: نعم
0: قديش التدخين أنت عدوك كطبيب وكمعالج لهذه الحالات، وقديش يعني المفروض احنا في تقصير من تطبيق الأنظمة والقوانين ومؤسساتنا الطبية؟ للأسف ما فيها التزام.
1: سيدي التدخين بالأردن آخر إحصائيات عن التدخين في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق الـ WHO منظمة الصحة العالمية وعن طريق مركز الإحصاء في وزارة الصحة، الأردن يعتبر من أكثر الدول المدخنين في العالم وقاعدين نزداد بنسبة التدخين. مثلا مركز وزارة الصحة آخر إحصائية أن 53% من البالغين في الأردن يستخدمون إحدى منتجات التبغ أو النيكوتين،
0: 53%
1: 53 فوق النص. إذا دخلنا بالتفصيل أكثر، 71 من الرجال،
0: نعم
1: 71% من الرجال يستخدمون التبغ واحد من مشتقاته، 28% من النساء. معدل التدخين اليومي في المملكة الأردنية الهاشمية تقريبا 65% من الرجال يوميا يدخنون، 17% من النساء يدخنون يوميا. هاي الإحصائيات في 24 وطلعت بال 25.
0: طب شو هاي الأرقام تحكي لك أنت كطبيب صدرية وتتعامل مع هذه الحالات؟
1: إذا نحكي الأرقام، إذا نأخذ قبل سنة 2020 مقارنة مع سنة 2024 هاي الأرقام قاعدة بتزيد،
0: بتخوف،
1: بتخوف كثير. بالأردن إحنا أصبحنا من الدول المتقدمة، من أول 5 إلى 10 دول بالتدخين في العالم. هاي الزيادة المضطردة والرهيبة في المدخنين، نسبة المدخنين في المملكة الأردنية الهاشمية بنعكس عليها زيادة في بعض
0: يعني
1: الأمراض القصبات
0: الخطورة
1: الهوائية.
0: دكتور إنه النساء نسبة عالية،
1: نعم
0: والأطفال،
1: احنا
0: طلاب المدارس. احنا
1: احصائياتنا هون فوق 18 سنة،
0: بعرف
1: في
0: بس احنا
1: فئة
0: كمان
1: مش
0: في
1: داخلة
0: فئة مش داخلة،
1: بالاحصائيات
0: يعني
1: بالضبط.
0: بصراحة بتزيد الأرقام.
1: فئة هاي مش داخلة تبعت طلاب المدارس الأقل من 18 سنة، هاي تنعكس على الأمراض. كل ما زادت نسبة المدخنين الأمراض انسداد القصبات الهوائية حتزيد نسبته لدى المجتمع المحلي، وهاي الأمراض تظهر بعد 10 إلى 20 سنة من التدخين، هي ليس لحظية لكن تنعكس في المستقبل المتوسط إلى البعيد.
0: يعني مش من أول يوم تدخين أكيد بتبدأ
1: لا
0: الأعراض أكيد، بس يعني بده يكون عنده الواحد فترة.
1: فترة طويلة من 10 إلى 20 سنة تظهر أن أعراض
0: شو
1: انسداد.
0: الأعراض اللي ممكن إحنا تصير يكون عندنا ونتجاهلها؟
1: أوكي، أول عرض هو السؤال المزمن في المجتمع أو اللغة العامية بسموها عندي قحد مدخنين، هاي كثير نسمعها بين الشباب والرجال، أنا عندي قحد المدخنين، هاي
0: يعني بيعتبرها عادي.
1: بعتبرها عادي، لكن هي لا، هي أول عرض لمرض انسداد القصبات الهوائية. لأن حكينا مرض انسداد القصبات الهوائية المرحلة الأولى اللي هو السعال المزمن لمدة 3 شهور على مدار 3 سنوات متواصلة، هي قحد المدخنين أو السعال المدخنين. هذا السعال دائما بصاحبه بلغم

0: سؤال بيكون صباحي أكثر، بتزيد مع الانهار، ممكن يخف نهاية الانهار مع الحركة ومع مع السوائل الدافئة والمشروبات.
1: احيانا بقول لك هاي حساسيه يا زلمه عادي.
0: لا حكينا احنا اكثر، طب المرضى لازم يراجعوا الطبيب اذا كان السعال مزمن اكثر من 3 شهور، زياده في انتاج كميه البلغم، ضيق بالتنفس ممكن يؤدي الى صفير بالتنفس، هاي كثير بشوفوها لما تاخذ سيره مرضيه للمريض بشكي نفس الاعراض هاي، بس ويوعزها دائما انه هاي قحد مدخنين ما في داعي، خلاص انا بوقف الدخان
1: يعني
0: بخفف
1: السؤال
0: دخاني.
1: اللي بدي اكرر عليه، متى يراجع الطبيب؟
0: اذا اي سعال يتعدى 3 اشهر بدون ما ينقطع عن السعال او يختفي، أي زيادة في كمية البلغم، أي ضيق في التنفس أثناء أي مجهود، أي صفير في القصبات الهوائية ليلا أو نهارا، هاي كل هاي الأعراض يجب زيارة الطبيب وتقييمه من قبل طبيب أخصائي صدرية.
1: هلا راجعك المريض، انت شو عليك دور؟ كيف بدنا نصل للتشخيص؟ كيف بدنا نصل للإقناع؟ كيف بدنا نفهمه حالته ونتعاون مشان الإقلاع؟
0: بالضبط، بس يجي المريض لازم تاخذ من السيرة المرضية بكل وضوح بالتفصيل، بعدين الفحص السريري للمريض عن طريق استخدام السماعات، تفحص صدره تسمع فيه صفير أو لا، بعدين في بعض الفحوصات بتساعدنا على تقييم الرئة، هل الرئة متضررة أم لا، وذلك عن طريق فحص سموه السبايروميتر اللي هو فحص جهد الرئة.
1: تعرف دكتور، انتم اطباء الصدري بعدكم كلاسيكيين،
0: ليش؟
1: السماعة عندكم مهمة جدا.
0: اه طبعا،
1: يعني
0: هاي
1: قديش في
0: بسموها
1: فحوصات
0: basics of science، أدبيات الطب،
1: دكتور؟
0: السماعة لها
1: أدبيات
0: فائدة كبيرة في التشخيص،
1: السيرة المرضية وفحصك السريري كثير مهم.
0: هاي أساسيات الطب سيدي، السيرة المرضية
1: على
0: تفصل
1: فكرة
0: لك المعلومة.
1: المريض اللي بيجيكم على ما بتكلف فحوصات كبيرة
0: لا احنا من أقل الأطباء باستخدام الفحوصات،
1: جد. انتوا اقل
0: نعم
1: يعني انتوا
0: نعتمد على السيرة، الفحص السريري، الحدث الطبيب، وبعض الفحوصات اللي بتثبت المرض وعشان نقنع المريض، لما المريض بيقتنع بالأرقام
1: نعم
0: تورجيه بعض فحص الرئة تبعه وتورجيه الأرقام تبعته
1: نعم
0: بيقتنع أكثر، لما تقول له أنت فحص الرئة تبعك في نقص في مجهود الرئة بنسبة 60 إلى 50%، يعني أنت الرئة تشتغل بنصف طاقتها، لما تشوف هاي الأرقام
1: شو اسم الفحص؟
0: فحص جهد الرئة أو السبايروميتر،
1: شو هذا الفحص؟ شو كيف بنعمل وشو بياخذ
0: فحص
1: وقت
0: سهل
1: ومتوفر
0: وبسيط ومتوفر في كل
1: كل
0: المراكز
1: العيادات؟
0: وكل المستشفيات،
1: آه.
0: عبارة عن جهاز بيقوم المريض بنفخ كمية الهواء اللي برئته بطلعها خلال أنبوب داخل هذا الجهاز، بقيس كمية الهواء اللي بتطلع مع قوتها بالثانية الأولى وفي كل مراحل التنفس، وعن طريق بعض اللوغاريتميات بحسبها الجهاز بعطينا كمية الهواء بتطلع من الثانية الأولى، كمية الهواء في كمية في حجم الرئة كامل، نسبة الهواء اللي طلع والنسب هاي بقارنها مع المعدلات العالمية لوزنه وطوله وجنسه ذكر أم أنثى والعرق،
1: عمره
0: هل هو أفريقي آسيوي
1: كمان،
0: شرق آسيوي، بقارنها مع النسب العالمية.
1: وكم دقيقة هذا الفحص؟
0: كم دقيقة؟ إذا عملوا من أولها بالطريقة الصحيحة بخش معها 15 ثانية
1: يعني النفس بس
0: بس،
1: يتنفس
0: فحص نفس بس، خذ نفس وطلع نفس،
1: هذا الفحص هو كله؟
0: نعم بسيط جدا متوفر في كل المراكز والمستشفيات الطبية خدمات ووزارة الصحة،
1: وشو بيعطيك هذا الفحص
0: بعطينا
1: كطبيب؟
0: أول رقمين بهمنا اللي هو كمية الهواء اللي داخله والخارج من الرئة، هاي الكمية بنقسمها في الثانية الأولى قديش تطلع مع سرعتها وقوتها، وبشكل عام حجم الرئة مع معادلات رسمية أو نسب خاصة بنطلع إنه هل في عنده ضعف في وظائف الرئة أم لا، هل عنده تليف في الرئة أم لا، هل عنده قصور في وظائف الرئة أم لا.
1: كمان مرة أخرى مش بحاجة لفحوصات،
0: لا بعدنا احنا بعدنا هذا كله بالعيادة،
1: تصور بعد من فحصك أول شيء السيرة المرضية ومن
0: فحص
1: ثم
0: السريري،
1: فحصك السريري الدقيق اللي بالسماعة
0: نعم
1: ونفخته
0: فحص
1: بالبالون،
0: انت
1: خلينا
0: هيك
1: نسميه فحص البالون.
0: فحص البالون، انت هيك 80% شبه انشا
1: اتشخص
0: جهزت مريضك، بتظل الفحوصات الاخرى مثلا بدك صوره شوائيه تشيست اكس راي
1: صح،
0: للمريض، او ممكن نتطور لصوره طبقيه للرئه، هاي الصور هون بتفيدنا في المرحله الثانيه من المرض، حكينا احنا المره الاولى اللي هو السعال المزمن، حكينا الجزء الشق الاخر من المرض هو الاستروحات الرئويه، صور شعاعية هون بتورجينا الرئه من الداخل، الاركتكتشر تبع الرئه، ثلاثيه الابعاد للرئه اللي هي هل هناك تدمر تدمير في الحويصلات الهوائيه، خراب او ضعف في الحويصلات الهوائيه اللي هو بسألنا كياس من الهواء داخل الرئه
1: هاي الانتفاخات
0: انتفخت،
1: اللي حكيت عنها، يعني حكينا الأعراض هي السعال والانتفاخات الرئوية
0: انتفاخات بنشوفها،
1: الهوائية.
0: انتفاخات بنشوفها على الصور عبارة عن أكياس
1: يعني هون
0: هوائية،
1: لجأنا لفحوصات الأشعة.

0: عشان نشخص المرحلة الثانية من المرض، المريض وصل لهذا الاستروحات أم لا.
1: طيب إذا تعالجنا في شفاء منه؟
0: طبعا حكينا أول شيء بتعريف المرض، حكينا هو مرض قابل للعلاج والسيطرة عليه.
1: كيف بدنا نسيطر عليه؟
0: أولا وأخيرا الإقلاع عن التدخين. كلما أقلعنا عن التدخين في وقت أبكر أنت أنقذت الرئة وأنقذت ما تبقى من الرئة. ثانيا نساعد المريض أنه نخفف عليه الأعراض من ضيق وصفير وتعب عن طريق بعض التبخيرات. التبخيرات بيستخدمها المريض، تدخل هاي الأدوية.
1: تبخيرات منزلية ولا بالمستشفى؟
0: لا منزلية، بخذها معه على البيت. بخاخات المستخدمة عند بعض المرضى. بخاخات بخذها معه على البيت، بيستخدمها بشكل يومي وبانتظام. عبارة عن دواء بدخل على الرئة، بيمتصته الغشاء المخاطي تبع الرئة، يؤدي إلى توسع القصبات، تقليل من هاي الأعراض اللي بشكي منها المريض.
1: مشروطا
0: بالانتظام
1: بإيقاف التدخين.
0: طبعا الإيقاف أولا وآخرا.
1: والانتظام بالعلاج.
0: نعم.
1: طب إذا ما انتظمش بال
0: هاي من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة
1: الامتناع عن التدخين.
0: هاي الأخطاء الشائعة عند المرض، أولا ما مش مقتنع أن التدخين بيكون هو أحد أسباب هذا المرض. يقول لك معظم الناس بيدخنوا، ليش ما حدا مرض؟
1: لا بقول لك جدي دخن 90 سنة.
0: بالضبط
1: وما طبيعي. طب شو بنجابه؟
0: يقول جدك مش موجود، عشان نبين لك فحص السرير تبع جدك انه ممكن نفس مرض جدك ان عندك زي جدك. لكن عدم الاقتناع من التدخين هاي واحد، لازم نقنعه بالايقاف التدخين. ثانيا انه بعض المرضى بس حس حاله تحسن، تحسنت الاعراض تبعته، يروح يوقف البخاخات
1: وبرجع
0: هاي ثاني اكثر خطا شيوعا عند المرضى.
1: يعني ممكن يتوقف عن العلاج.
0: اقول لك انا خلاص هاي رئتي فتحت، تحسن نفسي، بروح يقطع البخاخات. ما بتمر فترة قصيرة من أسابيع معينة إلا يرجع بينتكس المريض.
1: طب البخاخات بالحالة العلاجية والاستجابة بنضل عليها قديش؟
0: هون البخاخات معظم المرضى هذول بنضلهم على مدى الحياة على البخاخات. لكن بس بداية إحنا فحص جهد الرئة هو اللي بقرر.
1: نعم.
0: هو اللي بقرر شدة المرض تبع المريض، وعليه بنقرر البخاخات جرعاتها وتركيزها والفترات اللي بده يستخدمها.
1: يعني أنت بتتحكم بتغيير وترتيب العلاج، ولكن البداية المريض هو عليه الالتزام.
0: عليه الالتزام.
1: هنا تضمن النتيجة.
0: نعم.
1: إذا أخذ وقال لك بستخدم وجاء عندك، بتعرف إنه ملتزم ولا لا؟
0: طبعًا. عيد فحص جهد الرئة. بتعيد فحص جهد الرئة. ما هو بالزيارات الدورية للمرضى أنت تقدر تعيد لفحص جهد الرئة.
1: نعم.
0: إذا فحص جهد الرئة قاعد بتحسن مع الوقت، مع استخدام البخاخات نقتنع انه المريض استخدم دواء، والمريض حيقتنع اكثر واكثر انه الدواء فيه فائده. اما اذا بيجي فحص جهد الرئه قاعد بينتكس وبتقل ارقام الرئه، هذا لانه فيه خطا معين، اما الاستخدام الخاطئ للبخاخات او عدم استخدام البخاخ من قبل المريض ويقطعها اعتقادا منه انه تعالج، او انه كميه التدخين قاعده بتزيد وبتعرض للملوثات البيئيه لدرجه انه قاعده الرئه تتدهور باسرع مما قبل.
1: طب كيف بدك تقنع واحد بدخن والتدخين بيعتبره هو مسلي وبسنسيه همومه؟
0: اولا
1: كيف
0: سيدي العزيز، وزارة الصحة الأردنية وفرت عيادات خاصة للإقلاع عن التدخين.
1: نعم صحيح.
0: مجانا،
1: وهناك نجاحات ممتازة حكينا عنها في بعض الحالات.
0: ونسحنا نضيف انه هاي العيادات حتى متوفرة للعسكريين. في ناس بعتقدوا العسكريين المدخنين انه ما بيطلع له يروح وزارة الصحة على عيادة إقلاع عن المدخنين، لا هاي عيادات للعسكريين والمدنيين.
1: نعم.
0: لكل فئات الشعب.
1: هاي رسالتنا من حضرتك وصلت.
0: نعم. الشغلة الثانية، هاي العيادات إقلاع عن التدخين فيها اكثر من منهج، اللي هو شيء التهذيب السلوكي للمدخن.
1: نعم.
0: لانه كثير الإقلاع عن التدخين احد اللي بيساعد عليه انك تغير سلوكك والاتيتود تبعك. بعدين في عندك بعض الأدوية اللي تساعد على إقلاع عن التدخين، مثل بعض العلكة أو السكين باتشز اللي هي اللزقات الخاصة في النكوتين.
1: نعم.
0: هاي كلها تساعد على إقلاع عن التدخين. وفي علاج وظيفي ريهابيليتيشن.
1: نعم.
0: ريهابيليتيشن بيساعد على تقوية الوظائف الرئة
1: وتحسين العضلات
0: وهذا يساعد إنه أنت بس توقف عن التدخين
1: بدك
0: تلاقي شيء مقابل بيساعد الرئة أنها تتطور وتتقوى
1: وتنفض.
0: نعم.
1: يعني تجربتك من خلال ما بتسمعه ومن خلال المرضى اللي بتحولهم على عيادات الإقلاع عن التدخين، كيف تجربتك؟
0: والله في استجابة ممتازة. يعني يكفي أنه المريض أول خطوة في الإقلاع عن التدخين، المريض يقتنع أنه بده يوقف دخان، إذا المريض تجاوب معك ومقطع من الداخل إنه أنا بدي أوقف دخان،
1: أنت بتضمن النتيجة.
0: بكون بضمن إنه في نص الطريق إحنا مشيناه اللي هي القناعة الخاصة بالمريض. بعدين نعم. بيجي الإرادة. المريض اللي بيقتنع أكيد حيكون في عنده إرادة قوية محاولة الإقلاع عن التدخين.
1: واضح.
0: بعدين التجربة بدها وقت، مش كن فيكون، بده يقعد أشهر هو يحارب للإقلاع عن التدخين.
1: يعني بمعنى آخر جهد مشترك
0: طبعا
1: بين المريض، قناعته أول شيء إنه حالته المرضية جدية، ثانيا إقلاع التدخين بيساعده، ثالثا الأدوية اليوم سهلة ما في ضرر منها، ما بيخوفوا من الكورتيزون. انتوا دائما في مشكله مفهوم خاطئ حول هذا الموضوع.
0: احنا هيك نحكي عن العلاج الانسداد القصبات الكورتيزون، ما حكينا ما له دخل بين
1: لا البخاخات، خلينا البخاخات. انا اخطات التعبير،
0: هو مرض انسداد القصبات الهوائيه من بخاخاتها جزء منها يحتوي على الكورتيزون. لكن هذا الكورتيزون بكميات قليله، لانه باخذها شكل تبخيره، باخذها شكل بخاخه بتدخل على الرئه مباشره، وليس كورتيزون بتركيزات عاليه اللي تدخل على الجهاز الهضمي بيمتصها، بتدخل على الدم والعظم
1: بتصير خاف من السكري وخاف من الهشاشه.
0: لا لا احنا انا بنساعد دائما المرضى عشان نساعدهم على هاي النقطه، نحسب انه تركيز الكورتيزون بالبخاخ يقاس بالمايكروغرام اللي هو جزء من الالف من الملي جرام. حبه الكورتيزون الواحده 5 ملي جرام،
1: يعني حبه كورتيزون يعني تاخذ هواء
0: بالضبط، حبة الكورتيزون 5000 ضعف
1: الكمية
0: اللي بالبخاخ.
1: تصور قديش
0: لما نعطيها بلغة الأرقام
1: بيقتنع
0: علينا وبفهم شو المغزى، إنه أنت بتأخذ كمية قليلة تساعد على الشفاء والسيطرة على المرض أفضل من إنه تنتكس أمورك.
1: طب كيف بتطور المرض الانسداد القصبي اللي ما بتعالج وما بدخل
0: المرحلة دخل. والشق الثاني من المرض هو الانتفاخات الهوائية. هاي الانتفاخات الهوائية اللي هي بصير لنا في كياس هوائية في الرئة،
1: شو بتعني
0: غرف هوائية، هاي غير قابلة غير مفيدة للإنسان. يعني
1: هي
0: كمية الهواء فيها
1: بالأصل شو
0: الحويصلات الهوائية،
1: شو أصلها، شو وظيفتها؟
0: الحويصلات الهوائية سيدي وظيفتها هو استقبال الهواء، تبادل الغازات ما بين الأكسجين إلى الدم، واخذ ثاني أكسيد الكربون.
1: يعني في وظيفة تبادل
0: الغازات. هاي الحويصلات لما تتدمر من الدخان بصير يوزلس، عديمة الفائدة، بصلها الهواء، لا بصير في تبادل غازات ولا في سحب ثاني أكسيد الكربون من الدم. إذا هاي الكمية من الهواء بظلها متجمعة جوا الرئة بدون أي فائدة.
1: الوظيفة انتهت وصارت عبء عليك،
0: عبء لأنها بتنتفخ مع الزمن، بصير عندك ضيق نفس أكثر وأكثر، ولا سمح الله في مراحل متقدمة تحول المريضنا إلى تليفات رئوي. والتليف الرئوي مثل ما بنعرف اللي هو دمار جزء كبير من الحويصلات الهوائية، ويؤدي إلى نقص أكسجين المريض.
1: طيب أعتقد انسداد القصبات حكينا فيه كفاية،
0: الحمد لله.
1: وننتقل على الربو القصبي. شو بيعني الربو العادي وشو بيعني الربو القصبي؟
0: الربو القصبي، الربو العادي، الأزمة الرئوية، تحسس القصبات،
1: كلها
0: مصطلحات لنفس المرض.
1: ما بس عشان توضح الصورة.
0: نعم هاي مصطلحات كلها لنفس المرض.
1: لما واحد يقول لك عندي ربو، هو ربو قصبي او
0: تحسس قصبي او الازمه
1: او
0: الاسمه مثل ما بعض الناس بيسموها.
1: نعم. طيب شو هذا المرض؟
0: هذا الربو القصبي سيدي هو مرض مشابه للانسداد الرئوي مثل ما حكينا بالبدايه، متشابهين بالاعراض، ضيق التنفس، صفير بالرئه، زياده في انتاج البلغم، سعال مزمن، مشابه في الاعراض لكن بيختلف في طبيعه المرض. الربو القصبي يختلف عن الانسداد القصبات انه بصيب الاطفال. المرض انسداد القصبات بصيب كبار العمر، كبيرين بالعمر نتيجة الدخان. الربو القصبي
1: يعني هذا الربو يصيب الأطفال، الانسداد القصبي
0: كبار السن.
1: كبار السن
0: الربو القصبي فيه له جزء مناعي وتحسسي.
1: نعم
0: زي كأنه في منه جينات، إذا في أحد بالعائلة عندهم أمراض تحسسية وقصبية، الأم، الأب، العم، الخال، ممكن الأطفال هذول يكون عندهم تحسس أو ربو قصبي.
1: نعم
0: الربو القصبي تميز أنه بين الهجمات الإنسان بيرجع طبيعي 100%. على عكس الانسداد القصبي، الانسداد القصبي هو مع الزمن
1: يتطور، يزداد سوءا،
0: يزداد سوءا والرئة تفقد من وظائفها. الربو القصبي لا، بين الهجمات بيرجع طبيعي 100%.
1: طبيعي 100%.
0: يعني ايش بتفحصه بين الهجمات؟ الرئة سليمة، فحص الجهد سليم 100%، بيرجع طبيعي. بس تجي الهجمة نتيجة تحسس من غبرة، من دخان، من الزهور، من عطور، من أي سبب آخر، خلال الهجمة هتلاقي في نقصان في وظائف الرئة وصفير حاد في الرئة.
1: الهجمة على إيش بتعتمد وكيف تتطور؟
0: الهجمة اللي حكينا هي مناعي، يكون في تحسس عنده إما من العطور من روائح معينة.

0: ملوثات بالبيئة من بعض الفيروسات.
1: الوقت تبعها قديش الامتداد
0: خلينا نكمل
1: حسب
0: بعد إذنك سيدي دكتورنا العزيز، لأنه في عندنا في شغلات الناس ما تنتبه لها، هو الهواء البارد بعض الايموشنال ستريس تزيد الهجمات الرئوية،
1: يعني
0: الزعل الضحك، الزعل أو الضحك ممكن تؤدي إلى هجمة رئوية ربو، الهواء البارد يؤدي إلى ربو
1: لهالدرجة يؤدي إلى الهجمة.
0: يؤدي إلى حدوث هجمة رئوية. الهجمة الرئوية وقتها ما في وقت معين لها، إذا صار هجمة رئوية المريض لازم يعرف بعض الخطوات 1 2 3 4 لعلاج هاي الهجمة الرئوية. بعد هذه الخطوات ما صار في تحسن بده يتوجه لأقرب مستشفى أو طوارئ لإعادة التقييم وأخذ العلاج المناسب.
1: من البداية ممكن تكون شديدة من بداية المرض، ولا المرض كمان أول شيء تحسس بسيط أو أزمة بسيطة بصير الهجمة تيجيك ثواني أو دقائق وتروح؟
0: لا هي بالتدريج، بس في نوع نسبة قليلة من الربو القصب أو التحسس يسمى ريفراكتوري أزمة، هذا بيجي فجأة شديد وبيختفي فجأة، نوع واحد من أنواع من سب ديفيجنز للأزمة. لكن بشكل عام الربو بيجي بالتدريج، عشان هيك المريض تكون معاه الريسكيو انهيلرز وهو البخاخ المنقذ، استخدمه مرة مرتين معاه لحد 4 مرات باليوم. إذا حس أنه ما تحسن خلال استخدام له هذا البخاخ يجب مراجعة الطوارئ لأخذ العلاج المناسب والتقييم.
1: المرض يعني يتطور ولا بيجي حاد وشديد من البداية؟
0: شوف
1: يعني في مؤشرات،
0: التصنيف العالمي للأزمة من الأمريكان كوليج أوف تشست فيزيشنز والإي آر إس، الأزمة الرئوية تحدد إلى متقطع، خفيف، متوسط، شديد. أي مريض بيجي أربع مراحل. أي مريض بيجي أزمة فتحدده على أي فئة من هذه الفئات. ممكن المريض يتطور أب، يرتفع في نسبة في شدة المرض، وممكن يرجع لخطوة أقل، عشان هيك نسميه بعلاج الأزمة ستيب أب أند ستيب داون مانجمنت،
1: يعني
0: تطلع
1: ممكن
0: درجة
1: ممكن
0: أو بنزل درجة في العلاج
1: حسب السيطرة،
0: حسب السيطرة
1: حسب تعاون.
0: بالضبط. 17% من مرضى الأزمة حالتهم شديدة.
1: 17%
0: 4 إلى 5% من كل مرضى الأزمة في العالم يعتبروا أزمة شديدة صعب السيطرة عليها، 4 إلى 5%. والحمد لله هذول 4 إلى 5% العلم ما توقف عندهم، هسه في عندنا علاج بيولوجي للأزمة، العلاجات البيولوجية الحمد لله في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: قبل العلاج البيولوجي احنا نتكلم عن هل الربو وإله علاقة بالوراثة، وشو إذا إله علاقة بالوراثة شو الاحتياطات اللازمة سواء للمريض أو لأهل المريض؟
0: طبعا الربو القصبي له علاقة بالوراثة، جزء منه حكينا تحسس مناعي وجيني، حكينا في family history، في تاريخ مرضي للعائلة من الأم، أب، عم، عمة. في ربو قصبي ممكن هذا الطفل إذا أجاب أعراض مشابهة لأمراض الربو القصبي أنه يكون عنده تحسس أو أزمة رئوية. ما العمل؟ اللي هي الوقاية، الوقاية خير من قنطار علاج، تبعد عن الأجواء المحسسة اللي بتحسس منها الطفل، الغبار، الفيروسات، في فترات الشتوية نبعد عن الهواء البارد.
1: يعني احنا حكينا الهواء بارد، حكينا العطور، الإفراط والتوترات، الضحك، أو يعني هاي هي المحفزات الرئيسية، ولا في بعد غيرها محفزات الهجمة؟
0: لا هاي أكثرها، يعني ما في، يعني دائما الربو القصبي المحفزات تبعها تكون خارجية external. أي إشي بتعرض له المريض بتحفز هاي الربو القصبي، محفزات خارجية.
1: شو المناعة بتلعب دور هون؟
0: صحيح، المناعة هون أنت بتتحفز لأي مؤثر خارجي، جهاز المناعة تبعتك بده يحارب هذا المحفز الخارجي، بصير في مجموعة من التفاعلات الكيميائية بجسمك وبالدمك وبالغشية المخاطية لمحاربة هذا المحفز الخارجي. هاي بتكون مفرطة أو في زيادة في التحفز داخل جسمك يؤدي إلى تضيق القصبات وزيادة بالإفراز البلغم.
1: يعني هي بتدافع عن نفسها،
0: هي دفاعا. هي المناعة هنا من ناحية الدفاع عن نفسك،
1: بس من
0: بس بكون الدفاع أكثر زيادة عن الإنسان العادي، شديد عن الإنسان العادي، عشان هيك بشعر في ضيق نفس ونقص أكسجين أو صفير بالرئة، اضطر يدخل بالعلاج البخاخات.
1: مرة أخرى إجتنا هجمة أو متوقع، المريض بيكون عارف أنه ممكن تيجي الهجمة، شو لازم يساوي بهاللحظة القبل وأثناء؟
0: الابتعاد عن المحفز قدر الإمكان، علاج استخدام العلاج بسموه ريسكيو انهيلر أو البخاخ المنقذ اللي هو الفنتولين، موسع القصبات الهوائية، استخدمه. مفعوله هذا سريع، خلال 5 دقائق بيبدأ مفعوله، يقعد بجسم إنسان 4 ساعات. أنت خلال 5 دقائق بلشت تأخذ علاجك، بلش يأثر بجسمك، معك 4 ساعات في الأمان، تقدر تبتعد عن المحفز، تشيله من حواليك.
1: طب كيف ممكن أكون بمنطقة وما بعرف الماسك بفيدني؟
0: الماسكات نوعا ما تخفف جدا، وهي لاحظناها فترة كورونا، لما فترة كورونا لما التزم الشعب باستخدام الكمامات جدا انخفضت أعداد الهجمات الرئوية جدا.
1: طيب ليش ما بنستمر عليها؟ يعني أنا اليوم مثلا بلاحظ المرضى اللي عندهم مشاكل صدرية ما بيلتزموا بالكمامات.
0: احنا مرضى اللي بالعيادات الصدرية لما يجوا ملتزمين بالكمامات احنا ننبسط منهم ونشجعهم هذا العمل،
1: وفعلا لازم نشجعهم
0: بالضبط، لانه هم
1: لازم يكونوا مبسوطين
0: بالضبط، لان انت بتحمي نفسك وتبعد عنك هاي المحفزات.
1: يعني شو المانع بالافراح بالمناسبات بالجامع بالاماكن العامه نلبس وقايه؟
0: بالضبط طبعا،
1: وهي نجحت اعتقد،
0: وهي نجحت فتره كورونا بالمناسبات العامه والاجتماعيه لما كانت الناس تلبس وتبتعد عن التقبيل والاحتكاك المباشر.
1: طبعا ما في داعي لا تقبل ولا تقرب ولا سلام، حتى سلام اليد ما في داعي.
0: بالضبط.
1: يعني الناس حساسين للجو الخارجي للبيئه المحيطه، والله لازم ما حدا يلوم.
0: تلبس قناعك، تجنب المصافحه والاقتراب المباشر او التقبيل، انت بتحمي نفسك، تحمي حالك من الهجمات الرئوية، ولا سمح الله إذا أنت كنت عندك مرض ما تأدي لغيرك.
1: صح.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول انسداد القصبات والربو القصبي. يسرنا أن يكون معنا الدكتور رجاء محمد رشيد الخصاونة، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في الأمراض الصدرية وأمراض النوم من الخدمات الطبية الملكية. دكتورنا العزيز، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم
0: دكتور. هاي الفئة من المرضى اللي عندهم ربو، كيف حياتهم العادية اليومية؟ طبيعية مش طبيعية؟ الأولاد بالمدارس دراستهم طبيعية؟ بدهم يشاركوا بالرياضة؟ بدهم يشاركوا بنشاطات مختلفة؟
1: الربو القصبي عند الأطفال وعند الكبار لازم يمارس حياته طبيعيا، لأنه حكينا إحنا الربو القصبي بين الهجمات بيكون إنسان طبيعي وفحصه طبيعي.
0: نعم.
1: إذا أنت لازم تمارس حياتك الطبيعية 100%. بالنسبة للربو القصبي عند الأطفال لازم نشجعهم على استخدام البخاخات، لأنه تكرار الهجمات الرئوية والأزمة عند الأطفال ممكن تؤدي إلى قصور في تحصيل العلمي، في طبيعة الحياة، في بناء الشخصية. وإذا كثر استخدامه لبعض الأدوية خاصة الكورتيزون بالوريد ممكن يؤدي إلى ضعف في النمو. عشان هيك لازم نلتزم، نشجع أطفالنا التزام بالبخاخات عشان يرجع كإنسان طبيعي وفحوصاته سليمة ورئته سليمة ويمارس حياته طبيعية 100%.
0: بيعيش حياته طبيعية.
1: سيدي كثير من خلينا نحكي بالنسبة لحكاية الرياضة، كثير من اللاعبين عندهم أزمة.
0: في لاعبين مشهورين؟
1: إذا بدنا نذكر منهم ديفيد بيكام أشهر لاعب كرة قدم.
0: نعم.
1: عنده أزمة. مايكل فيليبس سباح الأمريكي الأولمبي.
0: صح.
1: عنده أزمة. وهذا لم يمنح الأزمة، لم تمنحهم
0: ولا عمره لاحظنا.
1: لم تمنحهم من
0: ممارسة الرياضة ويكون مشهورين
1: ويكون متفوقين
0: بطولات.
1: نعم.
0: يعني ممكن يكون رياضي وعنده أزمة.
1: طبعا.
0: عادي.
1: طبعا ما دام ملتزم دواك أنت إنسان طبيعي.
0: قديش مرضانا ملتزمين بدواهم وقديش أنت مرتاح معهم؟ يعني في فئة أكيد ملتزمة 100%.
1: قبل ما أجاوب هالسؤال سيدي خلينا نعطي معلومة مفيدة ومهمة.
0: تفضل.
1: 80% من استخدامنا للبخاخات عند الإنسان العادي والمرضى 80% منهم استخدام يكون غير صحيح. بناء على هاي
0: 80%. تصور. طب ليش؟
1: التكنيك لازم تعلم مريضك تكنيك استخدام البخاخ.
0: الحق أمين.
1: مشترك. لازم يكون توفر وقت للطبيب، يوفر وقت للمريض يقعد معاه يفهموا البخاخ، طبيعة البخاخ، تكنيك تبع استخدام البخاخ، متى بيشتغل، قديش بيقعد بجسمك الدواء. يعني هاي بدك يعني ربع ساعة تشرح للمريض عن البخاخ، استخدام التكنيك،
0: والزيارة الثانية يجرب قدامك.
1: الزيارة الثانية يجرب قدامك ومش غلط. كل احنا زيارتنا من كل 6 شهور لسبع ثمان شهور، يعني السنة بده مرتين. مش غلط كل زيارة ورجيني كيف تستخدم البخاخ يا فلان من المرضى.
0: نعم.
1: إذا التكنيك مفيد. على هاي القاعدة إنه إذا مريضنا مش مستخدم البخاخ صح أو مش متحسن على البخاخ نرجع معاه من أول لجديد، نرجع للتكنيك، للبيسكس، للأساسيات الدواء.
0: يعني كثير مهم.
1: أهم نقطة في العلاج اللي هي التكنيك.
0: يعني السيطرة على المرض من خلال إجراءات أنت بتسويها للمريض لنفسه.
1: بالضبط.
0: أنت الطبيب مش عندك ولا الممرض عندك.
1: بالضبط. شركات الأدوية انتبهت لهذه النقطة مؤخرا.
0: ما سهلوا
1: علينا
0: بالتصنيع.
1: QR كود على علبة الدواء، المريض يستخدم يعمل سكان لهذا QR كود، بيطلع له فيديو، في فيديوهات باللغة العربية والإنجليزية وجميع لغات ممتاز. العالم كل واحد حسب منطقته، بيطلع له الفيديو باللغة العربية بتعلمه كيف يستخدم البخاخ. أي واحد. ثانيا صارت شركات تطلع تكنيكس خاصة، يعني بخاخ مدى ما كان زمان بخاخ عادي تكبس بيطلع لك زي علبة السبري، بخاخ بيطلع زي السبري.
0: صح.
1: صار في عندنا بخاخات أحدث، بعطيك الدواء جرعة جاهزة، بس أنت يا مريض تكون جاهز، اسحب نفس بيطلع الدواء. إذا أنت مش جاهز الدواء بيضل بالباكج تبعه، بيضل بالفتحة.
0: هاي كمان يعني سهلوا طريقة التعاطي،
1: طرق استخدام البخاخات وطرق تقديم الدواء عن طريق البخاخ تغيرت بالفترة الأخيرة.
0: محسوبة
1: طبعا، جرعة محسوبة مدوزنة واستخدامها سهل.
0: طب قديش هنا خلينا نقول التدخين كمان مرة، هل التدخين بالأزمة الصدرية أو بالانسداد القصبي الرئوي الربو القصبي مهم؟
1: حكينا احنا بالانسداد القصبات الهوائيه هو احد الاسباب الرئيسيه. نضل نعيد عشان
0: للتدخين دكتور. شيء مزعج.
1: بالنسبه للربو القصبي التدخين هو من احد المحفزات. يعني انا ممكن ربو قصبي جلسه عائليه مضاف

0: وظيفه معينه بعروس المدخن حواليه يضروني،
1: يأذوك.
0: عشان ندعو الى عدم التدخين في الاماكن العامه. ومثل ما هناك تشريعات في وزاره الصحه وفي القانون الاردني انه
1: نعم
0: عدم
1: قانون الصحه
0: التدخين
1: العامه
0: في الاماكن
1: التدخين
0: العامه
1: في الاماكن
0: بالضبط.
1: العامه وحتى يعني الاماكن الخاصه.
0: بالضبط.
1: تصور واحد اب عنده اطفال وبدخن،
0: هاي من الطبق لها التدخين السلبي، اب يدخن ببيته، الام الزوجه والاطفال صاروا مدخنين سلبيين. التدخين السلبي يؤثر كثير على صحة الأطفال، من ناحية أنه بيزيد تعرضهم للفيروسات،
1: يعني
0: ممكن
1: اليوم
0: يؤدي إلى
1: قوي قلبك ما تقول الأب، الأم إذا دخنت لحالها ممكن،
0: حكينا الصباح
1: لا لا الأم ممكن هي الوحيدة اللي بتدخن بالدار.
0: صح، يؤثر على الأطفال، يؤدي إلى زيادة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية عند الأطفال.
1: أنت كطبيب صدرية قديش التدخين بضر الرئتين وأي أمراض ممكن ينتج عنها؟ يعني مش بس اللي بنحكي عنه.
0: يعني التدخين فوق التأثير المباشر على الرئة، هناك تأثيرات أخرى على الجهاز الدوراني وتصلب الشرايين وجلطات الرئوية والقلبية. ناهيك عن الناحية الاقتصادية للمدخن، تقريبا معدل 70 دينار شهري بدفعه المدخن.
1: يعني هل الرئتين أكثر تأثرا ولا كمان كل الجسم بتأثر؟
0: لا، حكينا الرئتين التأثير المباشر هنا الجهاز الدوراني، القلب وتصلب الشرايين وجلطات القلبية والرئوية.
1: يؤثر على الجهاز
0: يؤثر
1: الهضمي إذا بزيد الألم. تصور الناس اللي عندهم آلام،
0: مع
1: آلامهم
0: المدخن
1: مع المدخن تزداد.
0: تزداد. ممكن التأثير على الدماغ والريسبتس والمستقبلات الألم بالدماغ، حتى لأنه النيكوتين مرات يعتبر مضبط، لكن مع الإفراط أنت حتفقد هذا الثريشولد تبعك، يصير التأثر بالألم أكثر
1: طيب
0: من غيرك.
1: لما بنحكي بتسأل مريض بتدخن بيقول لك لا بس بأرجل، شو منتظر منك كلمة؟
0: احنا سيدي كأطباء صدرية بشكل خاص وكأطباء بشكل عام، الدخان بشكل أنواعه
1: بكل
0: واحد،
1: أنواعه.
0: دخان عادي، أرجيلة، فيبينج، آيكوس اللي هو هيتينج سيستم،
1: نعم
0: كلها أنواع من التدخين بنظرنا دخان.
1: وأضرارهم نفسها.
0: الدخان العادي سيدي احتراق كامل، عندك الآيكوس اللي هو الهيتينج سيستم احتراق غير كامل لمادة التبغ،
1: شو يعني؟
0: بزيد نسبة المواد السامة فيها.
1: يعني عدم الاحتراق أسوأ.
0: هيك بنظرنا احنا، بس مشكلة الايكوس لانه ما صارلوش من 5 إلى 10 سنوات
1: فيش عليه بعده دراسات،
0: ما فيش دراسات ولم تظهر اثاره المرضية على الانسان. الارجيلة توباكو محروق، جلسة الارجيلة بعض الدراسات اثبت انها تعادل من 3 إلى 5 باكيتات دخان.
1: الجلسة الأرجيلة،
0: جلسة الارجيلة واحدة تعادل من 3 إلى 5 باكيتات اعتمادا على حجم الرأس اللي بيستخدم في الارجيلة والقديش
1: وكم
0: قاعد
1: نفس
0: بالأرجل.
1: تأخذ منه؟
0: في ناس بيقعدوا نص ساعة، في ناس بيقعدوا ساعة كاملة. إذا جلسة الأرجيلة من 3 إلى 5 باكيتات
1: تصور.
0: نعم 5 أضعاف ضرر على الإنسان. نرجع الفيبنج سيدي العزيز، الفيبنج هي مادة فورم ألديهايد اللي هي تعتبر أحد المواد المسرطنة وتستخدم في تحنيط الموتى، نحطها بالجوس، هذا فورم ألديهايد. أنت قاعد بتدخن مادة سامة
1: مادة مسرطنة
0: بتحرقها، نعم أنت قاعد بتستخدمها وبتحرقها وبتسخنها وتستنشقها.
1: هذه اللي تستخدم للتحنيط؟
0: نعم، فورمالديهايد تستخدم مادة في التحنيط.
1: تصور. واللي بيدخن بيكون عارف؟
0: احنا بنشرح لهم، بس شركات التدخين يعني
1: الله يعطيهم العافية.
0: ما بكتب على الليبنج ايش تستخدم، بس ما شاء الله ممكن اي واحد جوجل اي معلومة معينة
1: يعني
0: نلاقيهم.
1: لو حكينا مقارنة فوائد التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين في مقارنة؟
0: لا يوجد أي فوائد للتدخين أبدا،
1: ولا بتخلي واحد يعمل كيف،
0: أبدا
1: ولا بتخلي نسيه همومه؟
0: لا يا سيد عزيز، لا يوجد فوائد للتدخين. أما
1: نهائي.
0: فوائد الإقلاع عن التدخين، تظهر
1: طيب
0: فوائد الإقلاع عن
1: خلينا
0: التدخين،
1: نجي بالمفيد.
0: تظهر فوائد الإقلاع عن التدخين في لحظة إقلاعك عن التدخين. من أول ساعات إقلاعك عن التدخين يشعر جسمك بالراحة، من ناحية دقات القلب، نسبة الأكسجين بالدم، معدل التنفس بجسمك، هاي تظهر مباشرة. ننوه على نقطة عند بعض المدخنين بيقول لك أنا حاولت أقنع عن التدخين تعبت يا دكتور.
1: بقول لك
0: أنا تعبت، رجعت قحتي زادت.
1: وهون شو بتجاوب؟
0: اشرح لهم هون المعلومة العلمية. التدخين فيه مادة النيكوتين، النيكوتين غير مادة مادة كيف وببسطك، النيكوتين عبارة عن موسع للقصبات. عشانك انت لما تقلع عن التدخين انت فقدت هاي الماده اللي هي بتعمل لك توسع للقصبات،
1: بصير بدك
0: صار عندك تضيق،
1: تقحقح.
0: بصير تقحقح. ندعو الى الصبر لمده اسبوع الى اسبوعين،

0: فيفقد هذه الخاصية أو هذا الشعور، وحيشعر بنفسه بعدين
1: يعني
0: أفضل.
1: يعني بده يتحمل
0: تحمل أسبوعين زمان حيشتري
1: القحتين هذول، القحة هاي أسبوع أسبوعين.
0: بالضبط.
1: طيب خلينا نذكر أخواننا المستمعين أنه ضيفنا اليوم العقيد الطبيب رجا محمد رشيد الخصاونة، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في الأمراض الصدرية وأمراض النوم. بدنا نجيبك بعد شوي على أمراض النوم، ولو أنه الوقت أدركنا. حضرتك من الخدمات الطبية الملكية، يعني معنا 5 دقائق بصراحة.
0: إن شاء الله سيدي.
1: كيف ممكن نتعايش مع الأزمة ونخلي حياتنا طبيعية؟
0: سيدي، أول شيء الدراية بمرضك، تعرف مرضك بالتفصيله.
1: نعم،
0: الوقاية خير من قنطار العلاج. تبدأ عن المحفزات عشان ما تثير عندك الأزمة والرهاب القصبي. الالتزام بالبخاخات والأدوية، هاي أهم 3 نقاط لتحسين نوعية مرضك وتتعالج وتعيش حياتك طبيعي.
1: في شفاء منها؟
0: الرهاب القصبي
1: مع العمر؟
0: لا، معظم الرهاب القصبي حتى لو كان عند الأطفال، ممكن فترة المراهقة بعد سن 12 13 لحتى 20 و25 تختفي الأزمة. لكن الطفل اللي يكون عنده أزمة هو طفل، بعد ما فترة المراهقة تختفي
1: ممكن تعود.
0: معظمهم بسن 30 ترجع عندهم الأزمة. أنا
1: كويس
0: حكينا
1: انه بتنعطى فترة
0: هاي فترة
1: بريك
0: المراهقة،
1: كويس.
0: والسبب هو فترة المراهقة بزيد نسبة الهرمونات بجسم
1: بصير
0: الإنسان،
1: النمو.
0: هرمونات
1: نعم،
0: النمو، وهي بتساعد على توسع القصبات والراحة للمرض. بس بعد الثلاثينات جزء منهم ترجع عندهم الأعراض الربو القصبي.
1: ولكن الالتزام بالعلاج تتعايش معه
0: تعيش
1: بدون
0: معه
1: أي
0: بدون
1: مضاعفات.
0: مضاعفات.
1: في مضاعفات من الأدوية هذه،
0: مضاعفات من أدويتنا؟
1: الأدوية اللي بيستخدمها للربو؟
0: لا لا، أدويتنا
1: احنا وضحنا
0: جدا جدا واضحة وسهلة وسليمة. حتى احنا دائما نحكيها لسيداتنا والحوامل،
1: نعم
0: أدوية القصبات الهوائية والبخاخات جدا آمنة على الأم وعلى الجنين.
1: آمن،
0: مناش
1: بكون معك.
0: الخطأ الشائع إنه بس الأم تحمل تخاف على جنينها بتروح توقف بخاخاتها.
1: يعني خلينا نقول شو رسالتك وكيف نحافظ على صحة الرئتين؟
0: سيدي، رسالتنا احنا واضحة، وش الإقلاع عن التدخين أولا وآخرا، وما في أي وقت نقول إنه أنا متأخر عن الإقلاع عن التدخين.
1: نعم.
0: 2، تحسين بعض العادات بين مجتمعنا من ناحية التقبيل والمصافحات والاختلاط والتدخين في الأماكن العامة. ولمرضانا ندعو لهم الشفاء وندعو لهم الاستخدام والالتزام بتعليمات الطبيب والعلاج.
1: طب حضرتك متخصص في النوم القصري، شو المقصود فيه؟
0: سيدي، النوم القصري هو مرض، أحد الأمراض اللي بتنتج عن نتيجة السمنة. يؤدي هذه السمنة المفرطة لدى الإنسان إلى عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي،
1: نعم،
0: وخاصة في الليل أثناء النوم. يؤدي إلى انهيار في منطقة الحنجرة، في عضلات منطقة الحنجرة، إلى ضعف في عضلات الحنجرة، ويؤدي له نقص في الأكسجين أثناء النوم. وهذا بيظهر على المريض على شكل شخير، انقطاع في التنفس أثناء النوم، الصحوة في الليل أكثر من مرة لأخذ نفس عميق. وهذا يؤدي إلى بالأخير اللي تنعكس علشان على المريض على مشاكل من عدم السيطرة على الضغط، عدم السيطرة على السكري، عدم السيطرة على أمراض القلب، وزيادة الخطورة في هذه الأمراض كلها.
1: دكتور، لما بينزل الأكسجين أو بتنام تصحى إنك حلم طول ليلك تحلم، شو هذا مؤشر على إيش؟ له علاقة بالنوم ولا له علاقة بأمراض أخرى؟
0: لا، الحلم أثناء الليل ما لها
1: مش
0: علاقة بمرض
1: مرتبط.
0: النوم. إحنا بهمنا الشخير، انقطاع التنفس أثناء النوم. يعني كثير من الزوجات بتيجي مع زوجها بتقول له هو نايم بيقطع نفسه 10 15 ثانية،
1: وبعدين
0: بصحى
1: بطلع
0: مع
1: صوت.
0: شخرة كبيرة. هذا هون صار فيه انقطاع للتنفس، بصحى المريض عشان يعوض النقص الأكسجين اللي صار معه.
1: 15 ثانية ممكن ينقطع.
0: في سيدي المرض النوم خفيف متوسط شديد، الإنسان العادي عنده 5 مرات انقطاع للتنفس بالساعة الواحدة.
1: الطبيعي
0: الطبيعي
1: المدة
0: ما في فترة، بهمناش الفترة، حسب الكريتيريا في من 10 ل 15 ثانية مع نقص أكسجين أو بدون نقص
1: أي أنت
0: أكسجين.
1: وأنا بننقطع عن
0: بينقطع عندنا 5 مرات
1: بالنوم.
0: بالساعة.
1: بالنوم
0: نعم،
1: خمس مرات
0: المتوسط
1: كل 20 يعني كثير.
0: أنت تشوف الأرقام اللي بتخوف هسه، الخفيف لحد 15، متوسط من 15 ل 30، الشديد فوق ال 30 انقطاع للتنفس بالساعة.
1: 30 انقطاع،
0: يعني كل نص دقيقة بينقطع نفسه. كل
1: مش طبيعي.
0: في أرقام خيالية.
1: وعايش كيف بعيش حياته اليومية؟
0: بيجوا بيشكوا من صداع مزمن،
1: كيف بنجز بعمله؟
0: ما بيجي من صداع مزمن، عدم السيطرة على الضغط، عدم السيطرة على السكري،
1: لا
0: النوم
1: لا،
0: أثناء
1: بحكي لك واحد
0: النهار.
1: طبيب، افرض انه طبيب،
0: سيدي
1: كيف
0: بيجي،
1: بده؟
0: عشان هيك ندعو إلى العلاج.
1: شو الدعوة؟
0: السمنة المفرطة إذا في عندك بعض الأعراض من الشخير، انقطاع التنفس، نقص أكسجين، النوم أثناء النهار بشكل متكرر،
1: يعني الإنسان اللي مش ناصح، اللي مش سمين، اللي وزنه عادي مثلي، ما ممكن يكون عنده انقطاع؟
0: حسب الأعراض، إذا ما الأعراض ذكرتها إذا موجودة بدك فحص للنوم.
1: فحص النوم شو المقصود فيه؟
0: اللي هو عبارة عن
1: مجموعة. كم ساعة لازم أجيك لحتى تفحص نومي؟
0: هو فحص النوم بيجي المريض أثناء الليل، بينام له 6 ساعات في مختبر النوم، ما بشبك عليه بعض الأسلاك، تخطيط دماغ، تخطيط قلب، تخطيط الرئة، فحص أكسجين، نسبة أكسجين. بنام لنا 6 ساعات، نأخذ هاي المعلومات، تظهر لنا شكل زي تخطيط القلب،
1: تخطيط صفحة دماغ،
0: وبنشوف كمان مرة انقطع التنفس عنده، بنشوف على أي مرحلة هو، خفيف، متوسط، شديد أو طبيعي. طبعا كل من متوسط لشديد هناك جهاز ينعطى للمريض بعد فحص المعايرة، عبارة عن جهاز هواء عادي، نعطيه هواء نحطه على ثمه أو أنفه
1: أثناء النوم.
0: أثناء النوم.
1: على فكرة في ناس كثير عندهم هذا. شفت في بيوت بعض المسؤولين.
0: ما هي سيدي بدك ترجع للإحصائيات.
1: الأصحاب عندهم جهاز بالدار.
0: ترجع للإحصائيات، السمنة قاعدة بتزيد في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إحنا من نفس التدخين من الأوائل. والله دكتور الحديث معك لا يمل، وأنا أعتقد وقتنا أدركنا.
0: شكرا جزيلا.
1: بدي أشكرك أعزائي، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور العقيد الطبيب رجاء محمد رشيد الخصاوني، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في الأمراض الصدرية وأمراض النوم. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها ويفتتح مشروع التوسعة الجديد لتعزيز قدرتها الإنتاجية وتلبية احتياجات قطاعات رئيسة كالأغذية والأدوية. إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء الركن مجدي محمد حماد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وترفيع اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، ويعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إعادة تأهيل 17 مركزا صحيا في المملكة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. دائرة الإحصاءات العامة تنفي وجود أي غرامات مالية على المواطنين الذين لا يدلون بالمعلومات للباحثين. وزارة التربية والتعليم تبدأ استقبال طلبات المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 إلكترونيا من 5 إلى 9 من أيلول 2026. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن استعداد بلاده لشن هجمات جديدة على إيران وسط تصاعد التوترات وإعادة فرض الحصار البحري على موانئها في مضيق هرمز. وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات والسهول وحار في البادية والأغوار والعقبة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، والله أعلم. ختام الموجز، دمتم بخير.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعاب ناتو رافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
1: حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله لقاء فيه رضاه تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام.
2: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
0: تفضل. السؤال الأول،
2: بالنسبة للتشهد الأوسط،
0: نعم،
2: نذكر الصلاة الإبراهيمية ولا نكتفي نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ السؤال الثاني، بالنسبة إذا صلى الواحد قضاء صلاة الفجر، فيها قنوت القضاء؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا، جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. سبعة وأربعين، سبعة وأربعين.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية سيد الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: عليكم السلام.
3: سيد الشيخ، سؤال إذا في مجال.
0: تفضل.
3: هسه واحد مثلا راح عند قاضي وكتب كتاب شيخ مع 2 شهود وما توفقت بالمحكمة، مثلا بكون العقد شرعي ولا غير شرعي؟
1: نعم،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ ويعطيك الصحة.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
0: أساسا عن موضوع حضانة الأطفال،
1: نعم.
0: ما الأم بتسافر في بنت بإذن سفر وما بترجع فيها وبتطلع فيها قرارات حبس
1: ترفع
0: بحقها،
1: صوتك لو سمحت.
0: بتطلع فيها قرارات حبس بحقها وبحق الكفيل اللي تركته.
1: عفوا، أعد السؤال.
0: أنا طليقتي أخذت بنتي بإذن سفر. ألو،
1: نعم
0: أخذت طفل عمره 7 سنين، بنت
1: نعم
0: لدولة قطر.
1: نعم
0: البنت أخذتها 4 شهور، بعد ال4 شهور ما جابت البنت،
1: نعم
0: وحطوا كفيل هون بالمحكمة الشرعية عليها بأنه يلتزم بعودة البنت، برضو ما رجعت البنت، ونزل بحقهم طلبات حبس
1: نعم
0: بحق الكفيل وبحق الأم،
1: نعم
0: لكن ما في شيء بخليني أقدر أجيب بنتي. يعني ما في قانون يخليني أقدر أجيب بنتي. هل هذا يجوز شرعا إنه الأم تأخذ البنت تقيم فيها في دولة أجنبية هي ولحالها بدون حتى محرم معها؟
1: هو الموضوع قضائي، لكن تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
0: إذا سمحت ممنون إليك وشكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل الشيخ سؤال.
1: تفضل سؤالك.
2: أنا ما صليت سنة، بالدرس لازم أقضي السنة هاي ولا كيف؟
1: سنة؟
2: وكيف الطريقة إذا فيها قضاء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك. نجيب عن هذه الأسئلة ثم نعود إلى الاتصالات الهاتفية. مجددا فضيلة الدكتور صفوان عضيبات، المفتي في دائرة الإفتاء، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم.
1: في الجلوس الأوسط الأخ المستفتي أو الأول، نكتفي بالتشهد أم نزيد الصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الأردن من كيد الكائدين آمين. ومكر الماكرين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يشل كل يد تمتد للأردن بشر أو سوء. أما بالنسبة لأسئلة الإخوة الذين تفضلوا بأسئلتهم، ففي السؤال الأول التشهد الأول يسن فيه التحيات المعروفة، تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التحيات. لكن الصلاة الإبراهيمية بصيغتها التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصيغة المعروفة كما في الصحاح، هي واجبة أو ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. في التشهد الأول يسن عند الشافعية أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التحيات، ولو بأقل يعني الصيغ اختصارا، يعني مجرد ما كملت التحيات
1: أشهد
3: لو
1: أن
3: قلت
1: لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
3: وأن
1: رسول
3: محمد
1: الله
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يعني صيغة مختصرة يسن أن يكون فيها في التشهد الأول صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشترط أن تكون بصيغة الصلاة الإبراهيمية.
1: جزاكم الله خير.
3: نعم.
1: حكم القنوت في الفجر فضيلة الدكتور، ومن صلى الفجر قضاء هل يقنت؟
3: نعم، أولا يعني من فاته الفجر فعليه أن يقضيه.
1: نعم.
3: وقضاء الفجر هو صلاة جهرية، فإذا قضاها يقضيها أيضا يعني جهرا، ويقضيها بصيغتها التي تصلى فيها في وقتها حاضرا، بمعنى أنه كما أنه يقنت في صلاة الفجر، والقنوت في صلاة الفجر سنة عند السادة الشافعية وعند كثير من العلماء، كما ورد في كثير من الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك الذي ذكره الإمام النووي في كتابه المجموع وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقنت في الفجر حتى توفاه الله، فقنوت الفجر كان دائما يقنت في صلاة الفجر. ونتمنى كل مساجدنا

0: كوننا يعني مذهبنا الشافعي ونحن في الأردن حتى دائرة الإفتاء تفتي على رأي السادة الشافعية، إلا إذا كان في رأي السادة الشافعية حرج على المستفتي فننتقل إلى مذهب آخر ترخصا من باب الترخص لهذا المستفتي. نتمنى كل مساجدنا أن تمتلئ بقنوت صلاة الفجر لأنه دعاء، ونحن أصلا في نوازل تحل على المسلمين، فلا بد أن ندعو، والدعاء هو لمن
1: يسن الدعاء في النوازل.
0: نعم، هو سنة أصلا في النوازل عدا صلاة الفجر، فكيف وهو في صلاة الفجر سنة؟ المهم يعني جوهر السؤال، نعم عليه أن يقنت كسنة.
1: أشرت إلى موضوع أيضا الجهر، حكم الجهر والإسرار في الصلاة.
0: نعم، يعني يجهر الصلاة الجهرية إذا قضاها يقضيها جهرا، والسرية يقضيها سرا.
1: حكم الجهر وال
0: السنة أيضا هو هيئة، يعتبر هيئة من هيئات الصلاة.
1: جزاكم الله خير.
0: الإسرار والجهر، نعم،
1: جزاكم الله خير،
0: أكرمكم الله.
1: العقود الصحيحة يعني فضيلة الدكتور والسلامة توثق في المحاكم الشرعية. هو يسأل يقول عقد لم يوثق في المحكمة الشرعية، عقد زواج.
0: نعم، هو بداية لا بد من مراعاة القوانين التي لا تخالف الشريعة الإسلامية، ونحن من فضل الله عز وجل ومما من الله عز وجل علينا به في بلدنا الأردن أننا يوجد بيننا في القضاء الشرعي وفي المحاكم الشرعية قانون الأحوال الشخصية.
1: نعم.
0: وهو قانون مستمد من نصوص شرعية ومن آراء فقهية عند السادة الحنفية وعند يعني بقية الفقهاء، فهو قانون شرعي يعتبر قانون الأحوال الشخصية. من القضايا المتعلقة في مسائل عقد الزواج أن عقد الزواج لا بد من أن يوثق في المحكمة الشرعية. الآن من الناحية القانونية هو مؤاخذ إذا لم يوثق عقد الزواج. طب من الناحية الشرعية هل هو مؤاخذ؟ نعم مؤاخذ، لأنه خالف قانونا فيه مصلحة المجتمع. الآن لو كل واحد بده يعقد بدون توثيق في المحكمة هذا رح يترتب عليه مفاسد، لذلك وجدت هذه المادة في قانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من توثيق العقد، ويعني يؤاخذ الشخص الذي عقد إن لم يوثقه، ويؤاخذ يعني بمعنى العقاد يؤاخذ، وأيضا العاقدين يؤاخذوا على قضية عدم توثيق العقد. هذا من الناحية القانونية، ومن الناحية الشرعية بمعنى أنهم يأثموا. لكن هل العقد أصبح شرعي؟ نعم أصبح شرعي إذا توافرت فيه أركان وشروط، بمعنى يعني العاقدين موجودين، الإجاب
1: الشهود.
0: القبول الشهود، نعم الشهود والولي وقضية الإشهار إذا توافرت هو عقد شرعي، بمعنى ليس زنا. لكن هل يأثموا؟ نعم يأثموا بمخالفتهم لقانون المصلحة. نعم
1: جزاكم الله خير. يتحدث عن طفلة في كفالة والدتها أو في حضانة والدتها، وسافرت بها وفي كفيل طبعا، ولم تعد إلى البلاد. يعني هو سؤال ربما للقضاء والمحاكم الشرعية.
0: سؤال بكل صراحة، لا بد من حضور الطرفين.
1: نعم.
0: حتى نعرف حتى من الناحية الشرعية هل هي آثمة ولا مش آثمة. لكن إجمالا نحن نقول نعم، خروج المرأة بغير إذن زوجها ما دام عقد الزواج بينهما قائما تأثم به وتعتبر ناشز إذا خرجت بغير إذنه، ويعني ليست مضطرة لهذا الخروج.
1: يتحدث عن طريقته.
0: نعم
1: دكتور،
0: فالآن حتى نعطي فتوى في هذا الموضوع المسألة الأولى لابد من حضور الطرفين، والمسألة الثانية غالب هذه القضية التي سأل عنها هي يعني من تخصص المحاكم الشرعية والقضاء الشرعي.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قضاء الصلوات الفائتة، كيفية القضاء لمدة عام تقريبا دكتور؟
0: نعم، حقيقة يعني قضية فوات الصلاة أولا يأثم عليها الإنسان إذا فاتته الصلوات قاصدا وعامدا وتعمد ترك صلوات كثيرة يأثم. الآن تحتاج إلى توبة، فإذا تاب الإنسان ولجأ إلى الله تبارك وتعالى وعلم أهمية الصلاة في حياته وركنيتها وفرضيتها في الشريعة الإسلامية، الآن لابد له أن يقضي هذه الصلوات. الآن يقضيها بترتيب يستطيعه، بمعنى إن كان يستطيع أن يقضي مع كل فرض في اليوم فرض فعليه بذلك، إن كان لا يستطيع في ذلك بحكم يعني وظيفته وعمله وواجباته

0: اليومية لا يستطيع مثلا أقل من ذلك، بمعنى أن عليه القضاء. هذا ترتيب القضاء يعود إليه. الأفضل طبعا أن يقضي مع كل صلاة إن استطاع فرضا، بذلك يعني خلال سنة بيكون قضى هذه
1: ما
0: السنة.
1: فاته من صلوات.
0: وموضوع القضاء يعني ذكره أهل الفقه، ويستند في ذلك إلى كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله
0: وما
1: عليه وسلم.
0: ورد أنه فاتته صلاة العصر يوم الخندق فقضاها عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم
0: عليكم
1: الله.
0: السلام
1: وعليكم
0: ورحمة
1: السلام.
0: الله وبركاته.
2: سيدي الشيخ، شو حكم وضع الستيرة أثناء الصلاة؟ حاجز مشان لما تصلي.
1: سترة المصلي.
2: سترة المصلي. في بعض الشيوخ يقول لك هاي بدعة لا يجوز، وفي بعضهم أنه يقول لك يجوز.
1: نعم. نسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكراً، جزاك الله كل خير.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي أسأل التقاعد، مثلا والدي توفى زمان وعنده تقاعد، هل هذا من حقي لحالي ولا لازم أقسم على إخوتي؟ أنا أرملة، الأرملة بتاخذ تقاعد أبوها.
1: تقاعد.
3: هل هو من من نصيبي أنا ولا يتوزع على إخوتي كلهم؟
0: نعم.
1: تسمع
3: كمان
1: الإجابة.
3: كمان تقاعد الزوج إذا مات، هل هو من حق الزوجة؟
1: إخوانك كبار متزوجين؟
3: كلهم متزوجين، ما في حدا منهم هذا، ومعهم عيال وكل شيء.
1: نعم. والسؤال الثاني، تقاعد الزوج؟
3: تقاعد الزوج من حق الزوجة ولا كمان تقسم على
1: في عندها
3: الأبناء؟
1: أبناء أطفال صغار؟
3: لا ما في.
1: تسمع الإجابة إن شاء
3: إن
1: الله.
3: شاء الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: ورحمة
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: لا يرضى عليكم يا
0: عليكم
4: ابني.
0: السلام ورحمة
1: الله.
0: الله
1: يسلمك
4: يا
1: وإياكم.
4: ابني، أنا الحمد لله الله معطيني، يعني بروح برقي بنات صاحباتي، وهي امبارح رحت أرقي بنت صاحبتي، ابنها بيحكي لها هذا غلط، لأنه لم الرسول لما قال الذين لا يرقون ولا يسترقون اللي يدخلون الجنة، هذا الرقي لا ما بصير. فأنا شو بدي أستفسر، يعني إيش اللي تتعارض إنه الراقين اللي بيركون ولا يسترقون يدخلون الجنة يا حبيبي؟ إن شاء الله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين، سبعة وأربعين، 241، سبعة
2: السلام
1: وأربعين،
2: عليكم.
1: 202، هاتف البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك بالعافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل سؤال لو سمحت. بالله يا سيدي
1: تفضل سؤالك.
2: إذا كان لي مبلغ على واحد مثلا دينا 100-500، حوالي 800 دينار، وجيت أعطيته زكاة 300 دينار من أمالي، وقلت له ما شرطت عليه، إذا بتقدر تسدني من اللي أعطيك إياه، ما شرط، إذا ما أعطانيش عادي، ولكن قلت له أعطيتك 300 دينار من زكاتي، إذا بتقدر تسدني من المال اللي عليك أعطيني، هل يجوز أن أخبره في ذلك؟
1: أعطاك ولا ما أعطاك؟
2: لا، قبل ما عملك شيء بعدني،
1: لسه.
2: أنا حبيت أستشيركم.
1: جزاك الله خير، مشكور يعني على حرصك.
2: الله حياك الله يا سيد، حبيت إن شاء الله أسمع منكم الجواب.
1: أبشر، تسمع الإجابة.
2: الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: والله لو سمحت أسأل الشيخ، لو سمحت.
1: تفضلي. نعم. سؤالك.
5: بيجي على الراديو كفالة يتيم، بيجي سقيا ماء، بيجي يعني حاجات، دي حاجات يعني مفيدة وعايزين إحنا نشارك.
1: نعم.
5: فيها، هل هي صحيحة كلها يعني؟ عشان الفلوس لما تروح الشيخ هدر يعني.
1: نعم. تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
5: وبالنسبة لمساجد واللي تبنى في المملكة هنا، يعني إحنا أنا وأنا كبير ما بعرف يعني كيف أتواصل بالموضوع هذا، المواضيع هاي لو يعني برضو زي ما كان كفالة يتيم تبلغوا عنها على الراديو، بلغوا عن مساجد تبنى مثلا أو شيء زي هيك، يعني عشان الواحد يقدر هو قاعد بالبيت يتواصل، مش كل واحد بيقدر يروح يدور ويعمل. أنا مرة كبيرة يعني وما بقدر أطلع
1: الله يعطيك
5: برا.
1: الصحة والعافية، وتسمعي توجيه إن شاء الله من
5: إن
1: الدكتور،
5: شاء الله.
1: نسأل الله
5: شكرا
1: أن يعينك وأن يتقبل منك. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: يسأل الأخ المستفتي عن سترة المصلي.
0: نعم، السترة سنة.

0: سنة وليست واجبة. الآن إحنا ما بين من يعني ينكرها نهائيا نقول له هي سنة، وما بين من يقول بوجوبها هو رأي عند بعض الفقهاء، لكن قد يترتب عليه عسر في مساجدنا هذه الأيام، فهي سنة. ومذهب الإمام الشافعي أنها سنة وليست بواجبة، وهذا ما عليه فتوى دائرة الإفتاء العام الأردنية لحديث أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها. هذا دليل على سنيتها، هذا دليل على سنيتها. والأمر هنا فليصلي إلى سترة هو أمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
1: طب كم المسافة تقريبا دكتور؟
0: هو يسن أن يدنو منها. الآن الدنو بمقدار 3 أذرع تقريبا، يعني عند مكان سجوده.
1: نعم.
0: عند مكان سجوده. وإذا وضع السترة طبعا يحرم على أي شخص أن يمر بين المصلي وسترته إذا كان عالما بأنه يصلي وعالما بمكان هذه السترة.
1: طب يؤثر على صحة الصلاة إذا مر؟
0: طبعا لا يؤثر، صلاته بتكون صحيحة، لكن يأثم من مر أمام المصلي قاصدا عامدا.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن تقاعد الأب فضيلة الدكتور، وتقاعد الزوج أيضا.
0: والله شوف، هي مسائل التقاعد تخضع لقوانين الضمان وقوانين التقاعد. الآن قانون التقاعد إذا كان مثلا الرجل الذي توفي عنده بنت مثلا أرملة أو مطلقة أو زوجها متوفى إلى غير ذلك، يعني يكون جزء من راتب الوالد مثلا لهذه المرأة. هذا بالقانون، بحكم القانون، وهو من ناحية شرعية طبعا فيه كفالة لهذه المرأة لحاجتها لجزء راتب والدها، فهو يعني لا بأس به، وهو من ناحية شرعية يعني جائز، ولها أن تأخذه طبعا كامل، وحق لها هذا أصبح.
1: لكن عندما نتحدث عن المتزوجين لا يأخذون من تقاعد والدهم.
0: طبعا هذا بقانون الضمان.
1: نعم.
0: ويعني العقد شريعة المتعاقدين، هذا يعني هذا ما عليه عقد الضمان الاجتماعي بين المواطن وبين الدولة.
1: والزوج كذلك دكتور، تقاعد الزوج
0: بمعنى إذا توفي
1: بعد وفاته
0: الزوج.
1: نعم.
0: بمعنى إذا توفي الزوج هل زوجته تأخذ؟ إذا كان القانون يسمح بذلك فهو حق لها أيضا.
1: جزاكم الله خير. تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
0: عليه الصلاة والسلام
1: هم الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون.
0: هذا الحديث في صحيح مسلم، حتى الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم عندما شرح هذا الحديث بيّن بأن المقصود بالرقية هنا رقية الجاهلية، الذين لا يسترقون بمعنى لا يسترقون رقية الجاهلية التي فيها شرك وفيها كلام غير مفهوم وفيها يعني لجوء إلى غير الله عز وجل. أما الرقية الشرعية فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أيضا كما في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقبل ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالرقية بالقرآن، الرقية بالدعاء، الرقية بالكلام المفهوم هي سنة ولا بأس بها، لا بأس بها. لكن أنا أيضا مع، لأنه الآن أيضا كثر الدجل وكثر التخريف في مسائل الرقى، تلجأ إلى إنسان فإذا به ساحر، تلجأ إلى إنسان آخر فإذا به يتعامل مع الجن، تلجأ إلى ثالث فإذا به يرقي بكلام غير عربي ولا هو مفهوم، سريانية وغيرها.
1: تمتم. نعم.
0: نعم. فلا بد أن تعرف من الذي يرقي. إذا كان رجلا صالحا أو امرأة للنساء، امرأة صالحة تقية تصلي الصلوات كلها وتتقي الله عز وجل، فرقيتها يعني مشروعة. والأفضل أيضا
1: الإنسان
0: أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه، وأن يرقي أهل بيته بنفسه، لأنه هذا القرآن للجميع. فلا سمح الله الولد مريض، البنت مرضت، شعرت في شيء في البيت، اقرأ سورة البقرة أياما وأيام وترى بركتها في البيت. اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وترى أيضا بركتها في على الأبناء وعلى البنات.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: الأخ الكريم دائن والمدين غير قادر على السداد، يعني كما يقال في العامية دين ميت، فيقول هل له يعني أن يقوم بإعطائه من مال الزكاة بحيث يقوم بإخباره أن هذا من مال زكاة، هذا من زكاة.

0: شركات مالية، وإن استطعت أن تقوم بعد أن تمتلك هذا المبلغ أن تسد جزء من الدين،
1: نعم.
0: له ذلك دكتور؟
1: هو أولا الزكاة لها مصارف،
0: نعم.
1: فهل هذا الرجل الذي لك عليه دين 500 دينار من مصارف الزكاة ولا مش من مصارف الزكاة؟
0: نعم.
1: فإذا كان من مصارف الزكاة فهو إذن فقير أو مسكين غالبا،
0: نعم.
1: يعني المصارف الموجودة عندنا إما فقير أو مسكين أو غارم، بمعنى يعني الدين يغطي على
0: نعم.
1: مصاريف حياته. فإذا كان من ضمن المصارف من ضمن مصارف الزكاة، جاز لك أن تعطيه الزكاة من غير اشتراط ولا من غير حتى يعني إذا
0: تلميح.
1: إذا بدك الزكاة تكون مقبولة عند ربنا عز وجل، يجب عليك أن تراعي أن لا يكون لك مصلحة في هذه الزكاة.
0: نعم.
1: يعني أنا بعطيه لأنه فقير، بش
0: نعم.
1: لأنه إلي علي إلي
0: علي
1: دين لعله يسدني بجزء من المبلغ. هيك أنا رعيت مصلحتي بعبادة، مجرد الأصل أن تكون نيتها كلها لله
0: خالصة
1: عز وجل.
0: لله تعالى.
1: لذلك لا يجوز له أن يشترط، وكذلك ولا أن يلمح. وفي نيته إذا بده الزكاة تكون صادقة 100%، فليعطيه لفقره أو لأنه مصرف من مصارف الزكاة من غير طمع في السداد.
0: لا بنية
1: الآن هو
0: يعود ويرد عليه المال،
1: نعم،
0: مرة
1: لأنه
0: ثانية.
1: إذا فقير هل بدك تعطيه نيال 300 دينار؟ بجوز أنه أحوج إلى استهلاك في حياته اليومية من أن يسدك الآن، مع أن السداد واجب عليه. يعني لا يجوز له أن يشترط ولا أن يلمح، وحتى تكون مقبولة والنية صافية طهر قلبك أيضا من أي مصلحة من هذه الزكاة.
0: جزاكم الله خير.
1: نعم.
0: السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الآن في يعني عبر الإعلانات في الإذاعات وفي شاشات التلفزة وحتى في المواقع، مواقع التواصل، عن صدقات الجارية، أبواب الصدقات الجارية. هل المسلم مطالب بالبداية بالتأكد من يعني هذه الجهات؟
1: نعم.
0: وهل يأثم أو عفوا لا تقبل هذه الصدقة إذا تبين خلاف ذلك؟
1: نعم، هي بداية الصدقة لها أجر عظيم،
0: نعم.
1: ولا شك أن المسلم بطبيعته ومن حرصه في إسلامه على الأعمال الصالحة يحرص على الصدقات، والصدقات إما أن تكون زكاة، بمعنى زكاة الركن والواجبة، فهذه عليه أن يراعي شروطها كاملة ومصارفها، وإما أن تكون صدقة تطوع، بمعنى واحد بده يتبرع 10 دنانير 100 دينار بحسب سعته المالية، يريد أن يتبرع بها لوجه الله عز وجل. فهذا كله مما حضت الشريعة الإسلامية عليه. الآن شيء طبيعي إنه الإنسان إذا أراد أن يزكي أو يتصدق أن يتأكد، عليه أن يتأكد هل هذه الجهة موثوقة؟ الآن التأكد هذا لا يصل إلى درجة الوسوسة، بمعنى إذا في وثائق تدل، بمعنى إذا في إذاعة مثلا معتمدة موثوقة عند الشعب الأردني هي التي أشارت إلى هذه الجهات في الصدقات، مثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مثلا، مثل وقفية خير الأردن، في جهات موثوقة عندنا، معلومة موثوقة، المنظمين إلها معروفين عنا، فهذه نعم لا تحتاج إلى مزيد توثق، خلاص معروفة عنا. لكن الجهات المجهولة لابد أن يتوثق ولابد أن يتأكد هل هذه الجهة معتمدة موثوقة، لأنه برضو مش من المنطق أنت تدفع لك 200 دينار على بئر مي في جنوب إفريقيا وإذا به يعني المبلغ يذهب لفلان ولفلان من الأغنياء، نسأل الله يعني أن يعافينا. لابد من التأكد من هذه الجهات.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود للاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: حياكم الله.
2: بدنا توجيه من فضيلته حول مسألة كثرة الشكوى وجحود النعم.
0: تسمع توجيه إن شاء الله.
2: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام سيدي الشيخ.
0: حياكم الله.
3: سيدي ممكن سؤال؟
0: تفضل سؤالك.
3: سيدي أنا إلي من واحد حوالي 5000 ليرة.
0: نعم. إليك ولا عليك؟
3: لا إلي.
0: نعم.
3: إلهم أكثر من 10 سنوات.
0: نعم.
3: ومش ناوي، ما فيش نية السداد.
0: نعم.
3: شو العمل؟ شو الحل يعني هذا؟ بدفع لي زكاة، أنا أدفع زكاة شيء.
0: أنت
3: ما خدتش منهم إشي.
0: نعم، أنت تتحدث عنهم إنه فيهم زكاة، تتحدث عن زكاة المال؟
3: نعم بالطبع.
0: فيهم زكاة في هذا المبلغ زكاة أم لا؟ طيب
3: ما فيش نية سداد إنه يسدني إياهم أنا.
0: نعم لك الأجر إن شاء الله، فنظرة إلى ميسرة. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
1: نعم.
0: فتاوى على، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: لو سمحت والله في عندي سؤالين صغار. السؤال الأول في صلاة اسمها صلاة الزوال.
0: نعم.
4: والسؤال الثاني إنه ما بيجوز نقرأ آية الكرسي بالصلاة، يعني بعد الفاتحة نقرأ سورة آية الكرسي، هل ما بيصير؟
0: من قال ذلك؟ تسمعي الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
4: شكرا شكرا شكرا. هلا.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: يعافيك ويا رب ويزيدك علم.
0: آمين وإياكم.
5: الله يحفظك شيخ. سؤالي هو يعني توجيه من فضيلة الشيخ. نعم. لكيفية الاستحلال من حقوق العباد في الدنيا، يعني إنسان اغتبته أو نميت عليه مثلا، أو مثلا أكلت ماله ونسيته يعني من زمن ونسيته، كيف ممكن أنه الإنسان يعني يستحل من هاي الحقوق قبل الموت يعني؟
0: تسمع الإجابة وتسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
5: وسؤال ثاني يا شيخ.
0: نعم.
5: ذهب الدين، يعني زوجتي عندها ذهب بقيمة 1000-2000 دينار، هل هناك عليه يعني زكاة أموال؟
0: نعم. هذا معد للزينة؟
5: للدين.
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يحفظك شيخ.
0: اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
6: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: تفضل أخي الكريم ارفع صوتك.
6: تفضل أخي الكريم ارفع صوتك.
0: نجيب عن هذه الأسئلة. فضيلة الدكتور، الأخ المستفتي أو الأخ الكريم يريد توجيه من فضلتكم، يعني ربما نخصص حلقة من برنامج دين ودنيا للحديث عن هذا الموضوع، لكن توجيه من فضلتكم موضوع يعني ربما موجود عند البعض.
1: لا.
0: الشكوى والتضمر وعدم الرضا وجحود ونكران النعم.
1: نعم. هو بداية لا بد للإنسان أن يدرك أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الآن النعم الواحدة لو أردت أن تحصي النعم الموجودة داخل النعم الواحدة لن تستطيع أن تحصيها، فكيف بنعم الله عز وجل من مال، من جسد، من وحقيقة الإنسان أحيانا لو جلس مع نفسه جلسة ولو مسك ورقة وقلم وقال لنفسه خليني أذكر 10 أشياء الله عز وجل أنعم علي بها، وبلش يكتب أول نعمة مثلا الزوجة الصالحة، ثاني نعمة مثلا الأبناء اللي الله عز وجل تفضل عليك فيهم، ثالث نعمة الوظيفة، رابع نعمة المال، وعد أشياء أشياء، سيجد أن نعم الله عز وجل عليه كثيرة، وهذا ما يسمى بالامتنان، سترتفع حالة الامتنان في قلبه لله عز وجل. يعني حتى الإنسان قضية الشكوى، قضية كثرة يعني قضية كثرة جحود النعم، هذه نراها أحيانا موجودة عند بعض الناس، وهذا يدل على قصور نظر هذا الإنسان، يدل على عدم إدراكه لحقيقة النعم، يدل على عدم إدراكه لمعنى النعمة. الاستقامة بحد ذاتها إذا الله عز وجل رزقك الاستقامة فكما قال العلماء فهي عين الكرامة، كما سئل أحد الأولياء قيل له يعني نراك منذ سنوات ولم نرى لك كرامة، ما شفناك يعني ما شفنا الكرامة في وجهة نظرهم، قد تكون أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء بس هاي الكرامة. فقال لهم يعني معنى كلامه ألم تروني مستقيما على الطاعات، أنا ما بصلي الصلوات، ما ربنا عز وجل رزقني لسان ذاكر لسان شاكر، هذه بحد ذاتها نعم. فحقيقة لابد للإنسان أن يدرك عظيم نعم الله عز وجل عليه ويتفكر فيها ويديم الشكر، لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا أردت الزيادة فعليك أن تديم شكر هذه النعم.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. الأخ الكريم أدانا شخص مبلغ

0: 5,000 دينار، وهو يقول يعني غير يعني مرجو سداد هذا الدين، فهل هذا المبلغ يضاف فيه زكاة يضاف إلى ماله، بحيث إذا بلغ إذا المال اللي عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا المبلغ يضاف له للمال اللي عنده؟
1: يعني ما دام هذا الدين غير مرجو السداد، يعني ليس واجبا عليه أن يزكيه إلا على رأي يعني بعض العلماء أن يزكى مرة واحدة عند قبضه، بمعنى ممكن تقبضه بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات إن مد الله في العمر، ما دام غير مرجو السداد فتزكيه على رأي مرة واحدة عند قبضه، وعلى رأي آخر حتى عند السادة الشافعية أنك تزكي عن كل سنة مرت، لكن نحن نفتي أيضا بجواز أن تزكي مرة واحدة لأنه كان دين غير مرجو السداد،
0: نعم.
1: بمعنى أنك لم تنتفع به خلال هذه السنوات، فلو زكيته مرة واحدة عند قبضه على رأي المالكية هذا جائز إن شاء الله
0: جزاكم
1: تعالى.
0: الله خير. الأخت الكريمة تسأل عن صلاة الزوال
1: يعني
0: في
1: لا
0: هذا
1: يوجد
0: الاسم.
1: على حد علمي، لا يوجد صلاة تسمى صلاة الزوال، إن قصد فيها يعني إذا قصدوا فيها صلاة الضحى فوقت الضحى غير الزوال. صلاة الزوال الآن يعني إذا زالت الشمس أصلا تدخل صلاة الظهر،
0: نعم
1: وعندئذ يعني تكون سنة الظهر القبلية إذا دخل وقت صلاة الظهر، لكن صلاة باسم صلاة الزوال على حد
0: صلاة
1: علمي
0: الضحى قبل الزوال.
1: نعم لا أعلم يعني صلاة تسمى بهذا
0: نعم.
1: الاسم
0: آية الكرسي في نهي فضيلة الدكتور عن
1: أبدا، ما في
0: قراءتها بعد
1: نهي،
0: الفاتحة؟
1: لا يوجد في الشرع الشريف نهي عن قراءة سورة محددة في صلاة السنة أو في صلاة الفرض، لك أن تقرأ ما شئت من القرآن الكريم سواء آية الكرسي أو غيرها من الآيات.
0: جزاكم الله خير. الذهب معد للزينة إذا بلغ النصاب فيه زكاة دكتور؟ وما نصاب الزكاة اليوم دكتور تقريبا؟ يعني هو يتحدث عن تقريبا 2000 دينار.
1: نصاب الزكاة 85 غرام ذهب،
0: نعم
1: لو ضربناها بسعر الغرام في نفس اليوم أحيانا بيرتفع تقريبا، طبعا
0: نعم
1: غرام ال 24 عيار ال 24 فأحيانا يرتفع إلى 120 دينار و130 دينار، نضربهن ب 85 بيطلع معنا النصاب، فهو يتجاوز ربما ال 8000 و9000 في بعض الأحيان. على كل، إذا
0: حوالي 7800.
1: تقريبا 7800 إذا بلغ النصاب. الآن بيظل مسألة إنه هل هو معد للزينة فعلا، أنا لما اشتريت هذا الذهب كانت النية أن يكون للزينة وبقي للزينة، وهذا الذهب أيضا لا يزيد عن حاجة النساء للزينة، بمعنى العلماء قال لك ماشي أنت اشتريت ذهب لزوجتك للزينة، لكن والله عادة الناس مثلا بيشتري ب 5000 حسب عرف الناس، طبعا ممكن ب 10000، لكن واحد مشتري ب 200000 مثلا ويسميه ذهب للزينة، هذا أصبح مش ذهب للزينة إنما نوع من أنواع التجارة. فإذا كان معدا للزينة ولم يتجاوز العرف المعروف كعادي بين النساء
0: نعم
1: عرفهن في الزينة فلا زكاة على ذهب الزينة.
0: جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. حقوق العباد مبنية دكتور على المسامحة،
1: نعم
0: كيفية الآن الأخ الكريم يعني إذا مثلا اغتاب أو نم شخص، كيفية يعني المسامحة من هذا الشخص؟
1: هي أولا حقوق الله مبنية على المسامحة
0: عفوا
1: وحقوق
0: مشاحة.
1: العباد
0: نعم
1: مبنية على المشاححة،
0: نعم
1: لذلك أمر حقوق العباد خطير جدا. يعني وهذا لا يعني أن المعصية ربنا كمان بش عظيمة،
0: نعم
1: لكن ربنا عز وجل كرمه يغطي على كل شيء، ربنا عز وجل ممكن يغفر لك الذنب، لكن إن تعديت على حق عبد من العبيد فلا بد من إرجاع هذا الحق له، بمعنى أنا سرقت، أنا أخذت مال، أنا تعديت، أكلت ميراث بنت، أكلت ميراث ولد، تعديت على أي حق من حقوق العباد المادية فلا بد أن أعيد له هذا الحق وأطلب المسامحة. الآن الموضوع الثاني هذه الحقوق المادية، طب الحقوق المعنوية؟ الحقوق المعنوية زي مثلا الغيبة هي حق معنوي وهي من الكبائر، لا شك
0: نعم
1: أنها من أكبر الكبائر الغيبة، لا بد من أن تطلب المسامحة من هذا الشخص أيضا. الآن أنا ما تعديتش عليه إلا لكن تعديت على عرضه، تكلمت في حقه، اغتبته، ذكرته بالسوء، لابد أولا أن أطلب المسامحة منه، لابد أن أدعو له في ظهر الغيب، ولابد أن أذكره بالخير أمام من ذكرته أمامهم بالسوء. والله أنا ذكرته بديوان في ألف واحد بالسوء، أجي أقول يا رب اغفر لي وخلص راحت، لا لا، ارجع اذكره بالخير أمام الذين ذكرته أمامهم بالسوء. وإذا ترتب على الغيبة، طيب ممكن واحد يعني يغتاب إنسان أمام مسؤوله فيؤدي إلى فصله، فلا بد أيضا أن ترجع هذا الحق له، ترجع على المسؤول هذا، تقول أنا كذبت في حق فلان، لعلهم يعني يرجعوه إلى عمله أو يرجع له هذا الحق الذي حرم منه بسبب الغيبة.
0: يعني الموضوع صعب دكتور،
1: طبعا شائك، وفيه
0: حقوق العباد.
1: نعم، حقوق عباد لأنها مبنية على المشاحة.
0: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على والسلام عليكم.
2: سلام،
0: حياكم الله.
2: كيف حالك دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: الله يسلمك.
2: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: العين حق تضع الجمل في القدر والرجل في القبر.
0: نعم.
2: مصير الذي يصيب الناس بالعين بالدنيا والآخرة شو عقوبة يعني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك.
1: وعليكم السلام.
3: معلش بس عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تعتبر قدم المرأة من العورة؟
0: نعم.
3: يعني إظهارها مثلا، عفوا، يعني مثلا بعض أوقات بتلاحظ أنه بعض النساء بلبسن يعني باللغة العامية حفاية عادية يعني.
0: نعم.
3: بدون إجرابات.
0: نعم.
3: هل هذا الشيء يجوز؟
0: والسؤال
3: الثاني، هل ورد حديث عن الرسول أنه ليس منا من لا يكرم ضيفه؟
0: صلى الله عليه وسلم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا شكرا.
1: حياكم.
0: فتاوى على هو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. فتاوى على هو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. فتاوى على هو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.

0: ألو،
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم
0: كنا
1: الله،
0: أسأل سؤال يا سيدي.
1: تفضل سؤالك.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. أنا في عندي شاشة أحط عليها على القرآن الكريم، بكون متمدد على سرير
1: نعم
0: بشاهد الشاشة، يعني بمد رجلي عفوا باتجاه القبلة.
1: نعم
0: بدي أسأل يعني في غلط في
1: نعم
0: تصرفي هذا ولا ما في شيء؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا سيدي، الله يبارك فيك، شكرا.
1: حياكم الله. اتصال أخير، فتاوى الله، والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: بدي أسأل، في لي مبلغ من المال في بنك ربوي، هو حساب جاري تبع رواتب.
1: نعم
2: بدي هلأ البنك عرض علي إنه يشغل، هسا أنا رفضت، فهل
1: نعم
2: يجوز إني أنا أطلب إنه يشغل لي إياهن وآخذ هاي الأموال يعني اللي جاي من التشغيل أعطيها لأي حدا مثلا طالب جامعة أو
1: نعم
2: أي حدا محتاج
1: بالأصل
2: يعني؟
1: بنك ربوي، الراتب
2: نعم
1: محول لبنك ربوي.
2: نعم،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ المستفدي يسأل عن عقوبة الحاسد.
3: نعم، لابد من الإشارة إلى أن العين حق. نعم،
1: نعم
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين، كما في رواية مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو
1: صلى الله
3: أيضا
1: عليه
3: الذي
1: وسلم.
3: قال: في الرقية من العين، إذا استغسلتم فاغسلوا، كما في رواية مسلم. بمعنى إذا عرف العائن وطلب منه الاغتسال للمصاب فلا بد له أن يغتسل لأجل هذا المصاب. الآن مسألة اللي بيصيب الناس بالعين، الآن

0: في بعض الناس بيعرف نفسه أنه بيصيب الناس في العين، بمعنى هو معروف بين الناس بأنه يصيب الناس بالعين. فإذا كان يعني إصابته قاصد، بمعنى خارج عن مسألة التكليف، عنده قاصد يقصد إصاب، يقصد أن يصيب هذا الشخص بالعين، وعامد ويتعمد أن لا يذكر الله عز وجل لأجل أن يصيبه بالعين، فهذا لا شك أنه آثم، والعين قد تؤدي إلى قتل الإنسان.
1: نعم.
0: والإثم يعني بقدر ما تلحق ضررا بهذا الإنسان أنت آثم أمام الله تبارك وتعالى. لكن إذا كان الإنسان أولا لا يعرف نفسه، ثانيا لا يتعمد، يعني ما عنده فكرة عن نفسه أنه ممكن يصيب في العين، ولا يتعمد ونسي أن يذكر الله نسيان.
1: نعم.
0: لم يتعمد أن يترك ذكر الله بهدف الإضرار، لا هو نسي كما عادتنا أحيانا، يعني قد ننظر إلى شيء جميل ونقول ما أجمل هذا البناء مثلا، وننسى أن نقول ما شاء الله تبارك الله وأن نبرك وأن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك فلا إثم عليه، لأنه يعني لا
1: غير قاصد،
0: وهذا الأمر ليس بإرادته. ليس بإرادته، لذلك لا يكون عليه إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام وصانا دائما، يعني إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة.
1: نعم.
0: يبرك، يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وأنا أعجب من بعض الناس الذين لا يذكرون الله عند رؤية كل جميل، يعني اللي بيعود نفسه بيصير بالعكس، دائما ذكر الله دارج على لسانه، إذا رأى أي شيء جميل يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله.
1: ولا شك آثم شرعا من يعني يصيب الناس بالعين أو يحسد الناس
0: إذا قصد ونسي الله. ذكر الله إذا قصد وقصد ترك ذكر الله، نعم يأثم. نعم.
1: جزاكم الله خير. قدم المرأة تعد من العورة دكتور؟
0: الآن قدم المرأة إذا كان المقصود فقط أسفل ما في قدمها،
1: نعم،
0: اللي هو الموضع اللي بتلبس فيه الإجرابات من تحت، أسفل شيء
1: أسفل الكعبين،
0: نعم، فهذا في الصلاة عند كثير من الفقهاء يعتبر عورة. والأصل أن تلبس الجوارب. بعض الفقهاء أظن الحنابلة وقد يكون المالكية قالوا بأنه ليس بعورة، بمعنى أن صلاتها تكون صحيحة وإن لم تلبس هذه الجوارب. الأحوط هذه صلاة وهي ركن من أركان الإسلام، فالأحوط أن تلبس الجوارب.
1: عفوا. يسأل عن حديث النبي ليس منا من لم يكرم ضيفه، أو في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإسلام حظ وحث على إكرام وإطعام الضيف.
0: لا شك حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا حديث متفق عليه وبهذه الصيغة. لكن ما يعني ما مر علينا حديث بهذا ليس منا من لم يكرم ضيفه. فالإكرام الضيف هو سنة، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شيم العرب أصلا بشكل عام، فالإسلام حظ على إكرام الضيف.
1: جزاكم الله خير. من أداب دكتور القراءة، سواء القراءة أو الاستماع للقرآن الكريم، يعني يقول الأخ الكريم هو أثناء مثلا الاستماع للقرآن الكريم مد القدمين أو مد الرجلين باتجاه القبلة أو باتجاه الشاشة.
0: يعني ربنا عز وجل في القرآن يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الآن إحنا ما بدنا نقول في مسألة آثم ولا بش آثم، لكن
1: أداب.
0: هي نعم هي أدب من آداب قراءة القرآن وأدب من آداب القبلة، حتى القبلة وإنت جالس إذا لم تكن مضطرا لأن تمد رجليك لا تمد رجليك جهة القبلة، إذا استطعت مدهن بجهة أخرى
1: الشرق أو الغرب.
0: إلا أن تكون مضطرا فلا حرج عليك. لكن بعض الناس حتى في خطبة الجمعة والخطيب يخطب، يعني وتجد نصف الناس اللي أمامه مادين وشباب، أكثرهم شباب للأسف الشديد، مادين جريهم ومرتاحين، واللي مركي ظهره بطريقة يعني تتنافى مع آداب المساجد. فأنا يعني أقول من هذا المنبر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلنراعي آداب خطبة الجمعة، آداب أن الخطيب أمامك، آداب القبلة التي أمامك، آداب أنك في بيت من بيوت الله عز وجل. ونحض أبنائنا، حتى أبنائنا الصغار نعلمهم. أنا أحيانا ابني بيكون بجنبي ممكن كمستمع فبحكي له لا تمد رجليك، خليه يتربع، يجلس جلسة تدل على يعني المقام والمكان الذي يجلس فيه وهو بيت من بيوت الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. حكم تحويل الراتب لبنك تجاري.

0: والله زمان يعني كان في بعض البلدان وفي كثير من البلدان لا يوجد بنوك إسلامية، فنقول أنه أمر ضروري، يعني أنا راتبي ما راح أستلمه إلا عن طريق البنك التجاري الموجود في هذه البلد. لكن الآن من فضل الله عز وجل حتى البلدان الأوروبية حتى أمريكا فيها بنوك إسلامية وفيها يعني نوافذ إسلامية إن لم يكن بنوك مستقلة إسلامية. فبداية نقول يحرم يعني أن تضع مالك في البنك الربوي بهدف خاصة بهدف الاستثمار وبهدف التربح وبهدف مع وجود البديل الإسلامي. لا، أنت روح على البديل الإسلامي، هذا هو الأصل. الآن موضوع الاستثمار أنه أنا أخذ أرباح على مصاري الموجودة في بنك تجاري،
1: نعم
0: وأتبرع بها للفقراء. لا والله، يعني ما دام البديل الإسلامي موجود روح على البديل الإسلامي، وما بناش هالأرباح هذا الربح الخبيث أن تتبرع به على الفقراء، لأن الله طيب لا يقبله إلا طيبة. بل اجعله ربحا مشروعا وتبرع فيه من البنك الإسلامي،
1: البنوك الإسلامية.
0: أقصد يعني البنوك الإسلامية بشكل عام.
1: أكيد. نعم. أكيد. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صفوان عضبات. شكرا لكم دكتور.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمود، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على هذه الحلقات الطيبة النافعة.
1: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لأبرز عناوينها. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها ودعمه إجراءاتها لحماية سيادتها وأمنها. وزير الخارجية يبحث مع أعضاء من لجنتي شؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النمساوي القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. إعادة تأهيل 17 مركزا صحيا بتمويل أوروبي لتحسين الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. دائرة الإحصاءات العامة تنفي وجود أي غرامات مالية على المواطنين الذين لا يدلون بالمعلومات للباحثين. من العناوين إلى التفاصيل، أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أعضاء من لجنتي شؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النمساوي، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة النمساوية فيينا. كما عقد الصفدي اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في إطار لقاءاته خلال الزيارة. وتأتي لقاءات الصفدي في فيينا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 مشيدا بالدور الإنساني والطبي الذي تؤديه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية العاملة في فلسطين. وأعرب مصطفى عن تقديره للمواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل الدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية الأردنية لخدمة المرضى والمراجعين. ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 منذ مباشرته مهامه عام 2023 تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة، إذ استفاد من خدماته نحو 363,520 مراجعا وأجرى 3,177 عملية جراحية كبرى وصغرى، إضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ والأشعة والمختبرات والرعاية التمريضية ضمن منظومة طبية متكاملة. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وباستشهاد المواطنين ترتفع حصيلة الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 27 شهيدا، فيما بلغت الحصيلة منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الأول عام 2023 63 شهيدا. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف وعمليات نسف المنازل

والتوغل في مناطق مختلفة من القطاع. في لبنان توغلت قوة إسرائيلية اليوم داخل بلدة حلتة جنوبية لبنان وحاصرت عددا من المنازل ومنعت الأهالي من مغادرتها دون معرفة السبب. وأفاد مصدر أمني لبناني

0: صور، ونفذت تفجيرات في بلدات حداثة ووادي براشيت وكفر تبنيت وزوطر الشرقية، كما شوهدت مسيرات إسرائيلية تحلق فوق منطقة صور. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث تتواصل المواجهة بين واشنطن وطهران وسط تصعيد متبادل، مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم جديد واستهداف إيران قواعد أمريكية في المنطقة، فيما تتواصل الضغوط بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني وسط غموض يحيط بمصير الحرب وإمكانية اتساعها. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ألف البطوش.
1: في أعقاب موجة التصعيد الأمريكية الإيرانية الأخيرة في المنطقة، قال الرئيس ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحاً ولن يخضع لسيطرة طهران. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، مما يرجح استمرار الحرب أشهراً، في حين يفاضل ترامب بين توسيع الضربات على أهداف داخل إيران بينها منشأة نووية شديدة التحصين والاكتفاء بالضغط الاقتصادي والحصار البحري. وأفادت وكالة رويترز نقلاً عن 4 مصادر داخل البيت الأبيض بأن تياراً في إدارة ترامب يدفع نحو خفض العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين المقبلين قبل انتخابات التجديد النصفي، في ظل تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. ووفق المصادر، يتصدر نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو الداعيين إلى احتواء التصعيد والتركيز على العقوبات الاقتصادية، فيما يبقى الخيار العسكري مطروحا بقوة بعد الانتخابات مع غياب أي جدول زمني واضح لإنهاء الحرب. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت. من جانبه، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة باستراتيجية حرب جديدة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها على حد تعبيره. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن قوات البلاد استهدفت قواعد أمريكية كانت مصدراً للعدوان على إيران ضمن إطار حق الدفاع المشروع. وفي سياق متصل، أكدت وكالة الطاقة الذرية عجزها عن التحقق من عدم تحويل مواد نووية إيرانية نحو أغراض عسكرية، ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه المسار الدبلوماسي متعثراً.
0: أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن جماعة الحوثي استهدفت الساحل الغربية لليمن 14 صاروخا باليستيا وعدد من الطائرات المسيرة. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الصواريخ الباليستية لم تتسبب بأي أضرار في مواقع القوات الحكومية المنتشرة في الساحل الغربي، ولم تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن. محليا، تتواصل جهود تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات، إذ أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور نقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، ليضم صيدلية وأقساما للأشعة والمختبر والسجلات، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ وتقليل مدة الانتظار. كما جرى إعادة تأهيل 17 مركزا صحيا في المملكة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور:
2: عندنا 17 مركز صحي الآن تم إعادة تأهيلهم بالتعاون مع الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. احنا بنحكي عن هاي المراكز بصراحة متوزعة على محافظات كثيرة وليست في محافظة واحدة. الهدف منه زي ما بنحكي دائما احنا بصراحة في النظرة الجديدة للقطاع الصحي، انه راح يكون المراكز الصحية هي البوابة الرئيسية للمريض، يعني اي مريض من هالنوغات المفروض انه يأتي على المركز.

0: الصحي يتعالج يأخذ الخط الأول، ومن ثم يحدث هناك التتابع أنه إذا في تحويل على المستشفيات والعيادات الاختصاصية. اليوم نتحدث عن 17 مركز، الحكومة أيضا بموازنتها وضعت أيضا مراكز مختلفة توصل حوالي 20 مركز آخر في المرحلة القادمة إن شاء الله راح يكون في عنا كمان إعادة تأهيل لهم. إحنا عملنا أيضا عبارة عن تقييم لكل مراكزنا، نحكي عن حوالي 615 مركز صحي منتشر بالأردن كله، عملنا خلال الفترة الماضية عدة أشهر السابقة على تقييم لهذه المراكز، وبدنا نشوف وين المراكز اللي لازم نعملها صيانة. الموضوع الأهم أعتقد كمان مهم يكون في عنا صيانة للمراكز وتأهيل، ولكن أيضا المهم أيضا يكون في تأهيل للكوادر. لذلك خلال الفترة السنة الماضية أيضا صار في حوالي تأهيل لـ1000 أيضا من الكوادر الطبية، إن كانوا ممرضين أو قطاعات أخرى، في التعامل في الحالات اللي هي الرعاية الصحية الأولية.
1: أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها وقطاعاتها بما ينسجم مع مضامين كتاب التكليف السامي وأولويات خطة التحديث الاقتصادي، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان المهندس يحيى الكسبي وأعضاء اللجنة. وعرض الوزير أمام رئيس وأعضاء اللجنة أبرز مشاريع وخطط الوزارة في قطاع النقل، في مقدمتها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والمشاريع المنفذة والمخطط لها، بما في ذلك مشروع النقل المنتظم بين العاصمة عمان والمحافظات. مع اقتراب موعد التعداد العام للسكان والمساكن 2026، تستعد المملكة لعملية وطنية شاملة تنطلق في الأول من تشرين أول، بهدف توفير بيانات دقيقة تعكس واقع السكان والمساكن وتشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات المستقبلية. وبينما تتيح دائرة الإحصاءات العامة للمواطنين خيار العد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند، يستكمل الباحثون الميدانيون عملية العد في مختلف مناطق المملكة في وقت تؤكد فيه الدائرة أن بيانات التعداد تحظى بالسرية التامة. نفى مديرها العام الدكتور حيدر فريحات وجود أي غرامات مالية على المواطنين الذين لا يدلون بالمعلومات للباحثين، مؤكدا أن مثل هذه الغرامات لم تفرض سابقا على غير المتعاونين مع عمليات الإحصاء. وقال الفريحات:
2: هذا الكلام غير دقيق بالمرة، لم نتحدث عن أي غرامات ولا يوجد أي غرامات، ولم يحصل في السابق أن تم وضع أي غرامات على أي مواطن نتيجة التعداد أو المسوح الإحصائية الأخرى، وهذا يعني محض إشاعات وليس له أساس من الصحة. هلا القانون وضع أنه على كافة المقيمين على الأرض الأردنية، أردنيين وغير أردنيين، أن يدلوا ببيانات. سبب أنه لو امتنع مجموعة من الناس عن الإدلاء بالبيانات سوف تؤثر كثيرا على جودة البيانات المستقاة في التعداد. التعداد هو شيء شامل يجب أن يعد الجميع فيه، وبالتالي جزء من مواطنة المواطنين وجزء من التزام الضيف لغير المواطنين المقيمين في الأردن أن يقوموا بالتعاون والإدلاء بالبيانات.
1: تبدأ وزارة التربية والتعليم استقبال طلبات المنح الخارجية للعام الجامعي 2026-2027 إلكترونيا من 5 إلى 9 أيلول 2026، وتشمل المنح طلبة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها ممن حصلوا على معدل 90% فأعلى وفق شروط النجاح المحددة، وذلك عبر موقع مديرية البعثات والمكاتب الثقافية. أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن العمل بعقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ما يزال سارياً. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن ملحق عقد العمل الجماعي المودع لديها يؤكد سريان العمل بهذه العقود حتى تموز من عام 2027. وحذر زيود من عدم الالتزام بهذه العقود في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. انطلقت في عمان اليوم فعاليات المؤتمر الوطني الأول الطفل بين النزاع الأسري والانفصال، قراءة علمية وثقافية، وذلك بتنظيم من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حيث يسلط المؤتمر

0: الضوء على الأبعاد النفسية القانونية التربوية الاجتماعية والإعلامية المترتبة على انفصال الوالدين والنزاعات الأسرية. حول أهمية المؤتمر تحدث الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي للزميلة سهام السنيد وقال:
1: المؤتمر بركز على قضايا اللي هو قضايا أهمية النظر إلى مصلحة الطفل الفضلة بعد الطلاق. وإحنا اليوم بنشهد أكيد يعني زينا زي أي دولة أخرى لدينا العديد من حالات الطلاق، ولكن أنا دائما بقول الطلاق يعني إشي اللي لازم نركز عليه عندما يكون في طلاق وفي أطفال. القضايا النزاعات بالمحاكم والنزاع على الحضانة وقضايا المشاهدة والآثار النفسية اللي بتترتب على الأطفال قضايا مهمة جدا، لذلك اليوم المؤتمر عم بركز على كيف يمكن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل بعد الطلاق وحين يكون الطفل محضون لدى أي من الطرفين.
0: بلغ عدد المشاركين في برنامج أردننا جنة نحو 181 ألف مشارك منذ انطلاقه وحتى 31 من آب من عام 2026، فيما تصدرت البتراء ووادي رم والعقبة قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للمبيت، إلى جانب وجهات جديدة مثل أعراج الأمير وأم الرصاص ورحاب. ويهدف البرنامج إلى تنشيط السياحة الداخلية والوصول إلى 220 ألف مستفيد خلال العام من خلال أكثر من 60 مسارا سياحيا ورحلات مدعومة تصل إلى 60%، تشمل النقل والأدلاء والوجبات، إلى جانب دعم أكثر من 400 مشروع محلي وتنظيم فعاليات ومهرجانات في مختلف المحافظات. أقامت مديرية زراعة لواء المزار الشمالي مهرجان صيف المزار الأول العنب والتين والصبر والمنتجات الريفية، وذلك بالتعاون مع بلدية المزار الشمالي ومديرية التنمية الاجتماعية وتجمع لجان المرأة. مدير زراعة المزار الشمالي المهندس عاهد عبيدات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: يهدف هذا المهرجان إلى دعم المزارعين من خلال فتح منافذ بيع مباشرة بين المزارع والمستهلك، ويهدف أيضا إلى تمكين المرأة والأسر المنتجة من خلال إبراز المنتجات الريفية واليدوية والحرفية وتسويقها، وخصوصا أن لواء المزار الشمالي يتميز بالمنتجات الحرفية وخصوصا المهباش الأردني. كما نهدف إلى الترويج السياحي والزراعي من خلال التعريف بلواء المزار الشمالي كوجهة زراعية وسياحية جليلة. كذلك نهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تسليط الضوء على فرص التصنيع الغذائي والزراعي في المنطقة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ويطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها ودعمه إجراءاتها لحماية سيادتها وأمنها. وزير الخارجية يبحث مع أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النمساوي القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. إعادة تأهيل 17 مركزا صحيا بتمويل أوروبي لتحسين الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. دائرة الإحصاءات العامة تنفي وجود أي غرامات مالية على المواطنين الذين لا يدلون بالمعلومات للباحثين. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات رئيسة التحرير الزميلة لبنى الفقهاء، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا مستمعينا يرافقنا في السوشيال ميديا الزميل عالم العبادي. مستمعينا الكرام، في برنامجكم الحواري هذا اللقاء المفتوح أيضا أرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التي نخصصها لملف وطني بامتياز نغوص فيه في واقع الحالة الحزبية في الأردن، في وقت تعيش فيه منطقتنا العربية ظروفا استثنائية تتصاعد فيه التحديات على كل المستويات. نحن اليوم أمام مشهد إقليمي متغير، وأيضا هناك تحالفات تتفكك وتحالفات أيضا تبدأ وتنطلق من جديد، وصراعات تترك آثارها على الجميع. وفي خضم هذا كله يبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عصيا على كل محاولات التي تحاول أن تجر الأردن إلى مستنقع هذه الصراعات والأزمات، ويبقى الأردن متمسكا بثوابته الوطنية والعربية والإسلامية وحريصا على مصلحة وطنه وشعبه بعيدا عن المغامرات غير المحسوبة. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة وفي هذا الحوار نستضيف فيه أيضا قامتين حزبيتين أردنيين، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني محمد فواز الخصاون. أهلا وسهلا بك.
1: يا حي الله يسعد مساك،
0: حياك الله. وأيضا نستضيف الدكتور عبدالله الدعجة عضو المجلس العام في الحزب الديمقراطي الاجتماعي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله.
2: بالمهل أستاذ مزيد.
0: مستمعينا، نبدأ ونريد أن نبدأ مع محمد فواز الخصاونة. محمد، ما شاء الله، يعني إحنا نشاهد يعني أيضا من القامات الشبابية الحزبية، وأن تكون أمينا عاما لحزب هذه أيضا من المبشرات التي أيضا نشاهد فيها ضخ دماء شبابية جديدة في الأحزاب. ولكن يبقى السؤال المهم، ونحن في هذا الحراك الحزبي وأيضا هذا التحديث السياسي، وتعتبر الأحزاب في العمود الفقري بالأساس في التحديث السياسي، ونحن نتحدث عن تقريبا مضي 4 سنوات على إطلاق مسار التحديث السياسي الذي تضمن تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب، وخصص أيضا 41 مقعدا للقوائم الحزبية العامة، ما أدى إلى دخول نحو يعني 130 نواب ينتمون لأحزاب سياسية إلى مجلس النواب الحالي. كيف تقيمون هذه التجربة كونك أمين عام للحزب الآن؟ وأيضا لابد من المراجعات السابقة، سواء كانت للقوانين والأحزاب تبدي أراءها، وأنتم لكم نواب تحت القبة، فبالتالي لابد أن يكون هناك مراجعات. هذه المراجعات في ظل هذه القوانين التي أقرت، ونحن نتحدث عن تعديلات أيضا قادمة بحكم الأمر الواقع في موضوع التحديث السياسي والتدرج الذي نذهب إليه. كيف، هل هناك إجراءات للتقييم في الحزب لهذه الحالة الحزبية أو هذا التحديث الذي مر، وخصوصا أننا نتحدث أيضا عن تفاصيل، نريد أن نتحدث عن تفاصيل سواء كان المرأة وما خصص لها من مقاعد في القائمة الحزبية، وكيف تتعامل الأحزاب مع حالة التحديث السياسي. ولكن هنا نريد أن نسأل عن المراجعة، وخصوصا أننا أمام تقريبا سنتين مضتا أمام في مجلس النواب، وهناك حالة حزبية وكتل حزبية، وأيضا قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. كيف تقيمون هذه الحالة، وأيضا التصور حسب التدرج الذي نحن نذهب إليه حسب الحالة في التحديث السياسي؟ كيف تقرؤون المرحلة السابقة وكيف تنظرون إلى المرحلة القادمة وما الذي تحتاجه الأحزاب بناء على التحديث السياسي؟
1: يا سيدي الله يسعد مساك ومسا المتابعين والمستمعين.

0: المذيعين ومساء الإذاعة الأردنية. دائما وأبدا الصوت الأردني وصوتنا وصوت المواطن إذاعتنا الأردنية. اليوم إحنا كأحزاب أردنية وكحزب اتحاد وطني، وأنا أتشرف أن
1: نعم
0: أكون أمين عام لهذا الحزب، بدأت عملية التحديث السياسي ومسار التحديث السياسي من يعني ما يقارب 3 أو 4 أعوام، وكان يعني بداية هذا التحدي أمام التحديث السياسي أمام الأحزاب هي الانتخابات السابقة، ولكن
1: نعم
0: معظم الأحزاب التي شاركت في الانتخابات النيابية السابقة ارتأت أن يكون المشاركة الحزبية على القوائم الحزبية وبالقوائم الفرعية حتى تبدأ عملية الإصلاح السياسي ويبدأ عملية العمل الحزبي في الدولة الأردنية حتى نصل إلى حكومة برلمانية، وهي نهاية مسار التحديث السياسي الذي أراده الذي أراده سيدنا وأراده
1: جميل.
0: قائد البلاد. ولكن أنت سألتني 20 سطر،
1: سؤال
0: بدي أجاوب، بدي يومين أجاوبك على
1: تفضل،
0: الحظ
1: نريد أن
0: على
1: نبدأ
0: طول.
1: أيضا بأسئلة
0: أنا
1: قصيرة يعني
0: ما
1: في
0: عندك
1: خضم هذا
0: مشكلة،
1: الحوار.
0: هلا يعني أنت أعطتني عدة
1: تفضل.
0: محاور ببداية حديثك ممكن نتحدث فيها بإسهاب أو في مختصر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن بشكل عام أو خلينا نحكي بخطوط عريضة، العمل الحزبي في الدولة الأردنية هو في بدايته، وبداية أنا بشوفها بداية ممتازة. بموضوع الأمين عام شاب، اليوم إحنا بنحكي بدعم وتمكين الشباب سياسي، اليوم حزب الاتحاد أنا بكون أصغر أمين عام على مستوى الأردن، هذا دل شيء دل على أنه إحنا بالمسار وبالطريق الصحيح للتمكين السياسي والتحديث السياسي. حتى في مجال المرأة أيضا هناك مساحة حزبية واسعة للمرأة في حزب الاتحاد. إذا بدنا نحكي على المراجعة اليوم بعد سنتين من العمل الحزبي داخل البرلمان، يعني أنا بعتقد أنه العمل جيد وقيد التطور. اليوم أصبح العمل النيابي عمل كتلوي، أصبح العمل النيابي يقترن بكتلة وفي موقف حزبي وموقف كتلوي داخل مجلس النواب.
1: نعم، طيب أنا أريد أن أدخل بسؤال. في هذا السؤال يعني هناك كثير، يعني أنت يعني شاب وعلى رأس حزب أمين عام لهذا الحزب، ولكن هل هناك تغول على صلاحيات الأمين العام للحزب؟ مثلا بعض الأحزاب وبعض الأمناء العامين أيضا أحيانا يشكو أن هناك تدخلا في مثلا صلاحيات الأمين العام أو الحد من صلاحيات الأمين العام، أو ممكن أن يكون البعض يقول أن الأمين العام ممكن أن يكون يعني وجوده شكلي، يعني إلى أي مدى هذا الكلام هو صحيح؟ وهل هناك حالات مثلا أن يكون، أم هي حالة طبيعية أن يكون في هناك احتكاكات بين قوى موجودة في نفس الحزب؟
0: يا سيدي، العمل الحزبي يحكم نظام أساسي ونظام داخلي. أنا لا أتفق أبدا مع طرح أنه الأمين العام أو رئيس المجلس المركزي هو شكلي، لأن الأمين العام صلاحياته محددة بموجب النظام الأساسي، ويعرف الأمين العام ما له وما عليه داخل الحزب. ولكن إذا كان هناك، وأنا لا أعتقد
1: نعم
0: أن هناك، ومن عامين يعني كل أنا بعرف هم زملائي ضعاف، فيكون دائما الشخص يفرض قوته بعمله وبمعرفته وبخبرته في الميدان اللي بترأسه أو بيكون هو قائد لهذا العمل. فبالتالي صلاحيات الأمين العام محددة، واجبات الأمين العام معروفة، ويقيم الأمين العام بناء على الإنجاز أو ما بخلال الفترة الزمنية. دائما الأمين العام بالحزب وبكل الأحزاب هو محدد بفترة زمنية، وهناك مكتب سياسي أو مجلس مركزي، هناك هيئة عامة أيضا تقيم إذا كان الأمين العام على قدر عالي من المسؤولية أم هو شكلي.
1: طب إذا
0: ولكن
1: أردنا أن
0: الأمين
1: نكون
0: العام
1: صريح،
0: هو السلطة العليا داخل الحزب، وعليه أن يكون على قدر عالي من
1: إذا
0: المسؤولية، وثقته بنفسه يجب أن تكون عالية وصلاحياته محددة، ويعرف
1: جميل.
0: ما
1: نعم
0: يعمل ويعرف أين يذهب بالحزب.
1: طيب، هناك من يقول أن كثير من الحديث الذي يتم ممكن أن يكون للاستهلاك الإعلامي فقط، يعني ولكن هل على أرض الواقع فعلا ما تفضلت به هو الموجود، أم أنك تقدم صورة مشرقة مثلا؟ لا أتحدث عن حزب وحده، ولكن عن أن يكون هناك مثلا أحزاب، ولكن هناك إشكاليات كيف نعترف بها وكيف لا نعترف بها، كيف نقدم الصورة الحقيقية الموجودة، وهل هناك ممارسة ديمقراطية فعلية؟ أنا أريد أن أتحول بهذا السؤال للدكتور عبد الله الدعجة، وخصوصا عن موضوع الحديث للإعلام، أن يكون الحديث استهلاكا إعلاميا دكتور عبد الله، ولا يقدم الحقيقة، وخصوصا أن المواطن الأردني لديه مثلا ملاحظات، وأيضا ما مدى هذه الملاحظات، ونحن أمام نظرية تقول أن الديمقراطية تعيد إنتاج نفسها أو تعيد يعني مسار نفسها بنفسها على المسار الصحيح.
2: أشكرك سيدي. الحقيقة العملية الحزبية سيلف كوركتد، تعدل نفسها بنفسها، والدليل على ذلك الحاكمية الحزبية اليوم. الأحزاب بعد 3-4 سنوات من عملها بالميدان واستقطاب الجماهير،
1: نعم،
2: وخوض الانتخابات النيابية، المعركة النيابية النزيهة الشريفة،
1: نعم،
2: بالميدان، استطاع كل حزب من خلال 31 حزب المسجلة بالهيئة المستقلة للانتخاب أن يعرف تماما كم له بالشارع الانتخابي الأردني، وعليه الأحزاب
1: هل يكتفي يعني يعرف تماما مثلا، ونحن أمام مراحل موجودة، وأيضا أمام تطور حالة حزبية موجودة، وأمام حالة أيضا تقييم، ما زلنا أمام تقييم التجربة، وخصوصا لدى الأحزاب كيف تصرفنا، ماذا فعلنا في الانتخابات التي سبقت، ماذا سنفعل في الانتخابات القادمة. هل يعني هناك أجوبة بمعنى يريد أن يسمعها المواطن الأردني، وخصوصا أننا ننتظر حالة من الحكم وخصوصا والإدارة أمام في المرحلة الثالثة، لابد أن تتشكل حكومات حزبية برلمانية،
2: نعم،
1: في قادم الأيام. هل نطمئن في هذا المسار أننا ذاهبون إلى مسار فعلي حقيقي في حالة التحديث السياسي يكون أكثر نضوجا من هذه الأيام حتى نصل إلى تلك الأيام تلك،
2: نعم،
1: الحالة؟
2: أنا يعني أجزم على موضوع الاطمئنان،
1: نعم،
2: لأن الضامن جلالة الملك المعظم. جلالة الملك الريادي، يعني أنا الحلقة مش الحديث عن
1: صاحب المشروع
2: طبعا، من الحديث عن أكثر من ذلك، نعم، أكثر من ذلك. الحقيقة اليوم سيدنا قاعد يرعى الجميع، النخب ويعدل عن النخب، المواطنين، التواصل. اليوم أنت بتعرف اليوم عامل الوطن، بتعرف كيف، ما يعني ما في شيء بيغيب عن جلالة سيدنا، وبالتالي لا يطمئن المواطن الأردني أن العمل إلى الأمام فيما يتعلق بالأحزاب.
1: طيب، أنا هناك من يقول المواطن يطمئن لجلالة الملك، ولكن يريد أن يطمئن أيضا لشخوص في الحالة التحديث السياسي أو في الحالة الحزبية، وأيضا هذه حالة مطلوبة. كيف ممكن أن يطمئن المواطن الأردني لحالة التحديث السياسي وخصوصا بين هلالين الأحزاب؟
2: نعم سيدي، قوى الشد العكسي في هذا المجال قيدت تماما،
1: نعم،
2: قيدت تماما من خلال التجربة الأولى، رصدت من قبل جهات المتابعة، جهات التقييم الحريصة على آمال الشعب وآمال المواطن. وهذا كلام مش للإعلام كما يقال استهلاك إعلامي.
1: أنت تتحدث عن الإعلام يعني على في الإعلام، ولكن هناك فرق ما بين تصريحات للاستهلاك الإعلامي وهناك تصريحات يعني عن واقع الحياة الحزبية في الأردن، كيف تسير الأمور، ونحن نريد دائما نتطلع للأفضل.
2: سيدي اليوم الفساد ظاهرة إنسانية، ومثل ما المؤسسات العامة والوزارات
1: حالة موجودة في كل دول العالم،
2: الأحزاب كذلك الأمر لها تاريخ في هذا المجال. وبالتالي أنت تستطيع من أول تجربة تستطيع تقيس إجرائيا ميدانيا شو ناتج. جلالة الملك الحسين الله يرحمه قال بدنا نشوف بالقدر، شو فيه بال89، شوفنا واستطعت أن تجربة علمت خلينا نقول الجهات أين البوصلة آنذاك، وجئنا نكمل هذا المشروع. اليوم أنت تعلم أنه الإعلام يراقب كل شيء، والمواطن بالنهاية بده من الأحزاب رفع مستوى الدخل، إنها تقليل البطالة معروف تحديات المملكة، لكن المواطن لا يعلم ماذا يجري داخل الأحزاب من صراع على الكراسي، من صراع على المال، من صراع على... وبالتالي إحنا موضوع الحزب هو من البيت، من التربية، من الجيل الجديد يتم استهدافه.

0: حتى أن تستطيع أن تصيغ عقلا حزبيا كما تجارب الدول السابقة في هذا المجال. وأنا ممكن أعطي أمثال على هذا الموضوع. سيدي أنا مرة ثانية بحكي لك، الحاكمية الحزبية وجدت نفسها بعد التجربة الأولى. الحاكمية الحزبية التي تتضمن آليات إدارة العمل الداخلي للأحزاب، الحاكمية الحزبية
1: لابد أن ترشح إلى خارج الحزب ويعرف بها المواطن. نعم،
0: هذا بالنهاية له منتج المواطن، ولكن المواطن لا يعلم ماذا يجري داخل الحزب سين أو صاد أو عين. نفس بشرية يا أستاذ مزيد. لكن الحقيقة هي معركة، والإعلام لسانكم هو أول شيء. إحنا يمكن فاتنا ببداية البرنامج نشكر مؤسسة الإذاعة العتيدة الرصينة التي تعبر عن الروح الأردنية العميقة الأصيلة في الحفاظ على هذا يعني العمل الوطني التقدمي. وإحنا كمان تحتنا لنا الفرصة لنجلل المواطن الحقائق.
1: نعم،
0: كما أشكرك أخي مزيد على إدارتك للحوار العميق هذا. اليوم لما العمل الحزبي يصير عندك محكمة حزبية، يصير عندك مدرسة حزبية، والمدرسة يتم الاستشهاد بها من أبرز المعاهد، أنا ما بحب أسمي مسميات، أبرز المعاهد المعنية بالعمل التقدمي الوطني، أن هناك مدرسة حزبية حقيقية تخرج عقلا حزبيا شبابيا يستطيع أن يمارس السلطة وأن يديرها، سواء كان نائبا داخل قبة البرلمان أو وزيرا أو في أي مواقع العمل العام. يعني أنا مثلا فاجأني أحد الخبراء في هذا المجال قبل أسبوع بقوله أنه لا يوجد قرار للاعتراف بالعمل الحزبي داخل قبة البرلمان، وهو رجل يمكن تعرفه عنده مركز دائما يستضيفه القنوات عن رصد الحياة البرلمانية ورصد عبر مؤشرات. أنا اليوم كيف برد عليه؟ بقولك لا يوجد قرار لتفعيل الحياة الحزبية داخل قبة البرلمان من خلال تعديل النظام الداخلي. جميل. إن كان هناك في عور تشريعي لمواكبة قانون الأحزاب والانتخاب داخل الأنظمة
1: تحديث
0: الداخلية
1: السياسة.
0: تمام، يتم تعديل النظام الداخلي داخل مجلس النواب والأعيان، لكن على الأحزاب كذلك في نفس في الموقع ذاته أن تراعي الأحزاب مصلحة الدولة وموقعها الاستراتيجي والمستقبلي. كنت تحكي فيه أستاذ خصاونة عن مصلحة الدولة ومصالحها الحيوية، وهذا يتقاطع مع العمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي أعتقد هناك برامجية جاهزة عند بعض الأحزاب وقادرة على أن تدير مواقع المسؤولية ولديها مرجعات فكرية، ولكن في ناس يعني إحنا بنشتغل أكثر وأكثر عليهم أنه عنده موقف مسبق وعنده قرار لا يعني لا يكبر بنفسه لحمل مسؤولية شرف الوطن، ولا يكبر بنفسه لحمل مسؤولية التضحية، وقد يستدعى فلان يستدعى يقول أنا ما بدي أشارك بالحكومة. طب شارك بالعمل، ما هو المؤمن القوي من يعمل ويتحمل، ليس المؤمن من يقعد ينظر على إخوانه اللي أكثر فقرا وأكثر جوعا وأكثر مصلحة بديمومة وبناء هذا الوطن.
1: جميل. طيب أستاذ محمد الخصاونة، بمعنى تحدثنا حتى نكون أكثر عمقا، بمعنى في رصد مثلا الحالة الحزبية التي مرت، نحن أمام 4 سنوات مضت وأيضا منذ التحديث السياسي، ونحن أمام حالة مقبلة قادمة، متى سنشهد انتخابات جديدة، متى سيحل البرلمان، هذا متروك لوفق الحالة القادمة وخصوصا أو القرار الذي يأتي من الحكومة في التنسيب حتى لجلالة الملك، ولكن وفق التقييم أو وفق هل هناك أدوات تقييم لدى الأحزاب للحالة الماضية للتأشير، أم أن هذه حالة سبقت، يعني سبقت موضوع التقييم، كيف كان هناك مثلا إعداد للانتخابات، كيف ما هي النقاط التي تعتبرونها تحديات في المرحلة القادمة وستتجاوزونها في المرحلة القادمة؟
2: يا سيد أنا في البداية بدي أعود لحديثك وحديث الدكتور زميلي. اليوم إحنا عبر الإذاعة الأردنية،
1: نعم،
2: ومن مؤسسة التلفزيون، يجب أن يكون الحزب والعمل الحزبي والإعلام الحزبي موجه نحو إيجابية العمل الحزبي. جميل. يعني إحنا تجربة، أنا بأكد إحنا تجربة في بدايتها، ولكن بدايتها قوية وجيدة، والضامن كما تحدث زميلي هو جلالة سيدنا. جميل. فبالتالي اليوم حتى الإعلام الحزبي والإعلام الوطني يجب أن يوجه الشارع الأردني نحو إيجابيات العمل الحزبي ونحو مكاسب المواطن الأردني من نجاح العمل الحزبي. أي اليوم
1: طيب أين دور
2: عندما يكون داخل مجلس النواب عمل حزبي حقيقي برامجي يعي ويعرف هموم المواطن الأردني، أصبح الحديث اليوم عن مشاكل مجتمعية. اليوم أنا بقدر كحزب أروح داخل مجلس النواب أطالب بتعديل الحد الأدنى للأجور من خلال كتلة حزبية، فبالتالي أنا بلامس كل مواطن أردني، كل بيت أردني، أنه اليوم العمل الحزبي قاعد هو بيقدم للمجتمع الأردني، الشارع الأردني أبهى صوره، أنه اليوم إحنا نحتاج نوصل نائب وطن أي يتحدث بتشريع، يتحدث بحل للبطالة، يتحدث بحل مشاكل مجتمعية. ولكن إذا إحنا بدنا نظلنا نتحدث بالإعلام وغير الإعلام على تجارب سلبية، على مواقف حزبية سلبية، على سنوات فائتة سلبية، ما راح نتقدم. إحنا اليوم بالمواضيع الثانية
1: طبيعي أن يكون هناك
2: يعني أكيد إحنا كل حزب وكل السياسيين هو عارف أين الإبداع وأين التقصير، وإحنا عارفين إحنا وين بدنا مكان من الخلل وبدنا نعدل.
1: كيف ترى يعني في السنة التي مضت الأداء الحزبي أو حتى الكتلوي من خلال الكتل الحزبية؟ كيف ترى يعني السنة الماضية عن بقية السنوات الثلاث التي مضت؟ هل هناك تطور في الأداء؟ هل هناك حتى المأسسة الحزبية موجودة لكل حزب؟ هل تطورت المأسسة الحزبية؟ هل هناك أفكار إبداعية جديدة؟ تحدثنا يعني عن هذه الحالة، كيف تقيمونها وكيف أن هناك يعني تقدم في كل فترة أو في كل سنة عن السنة التي سبقت؟
2: تمام، بدنا نرجع السنة لورا وإيش استفدنا من العمل الحزبي أو من التجربة الحزبية. اليوم نذهب للجامعات وهي بداية العمل الطلابي والعمل الشبابي، هي بالجامعات. إحنا قبل 4 سنوات 5 سنوات كنا نخاف نحكي عن الأحزاب داخل الجامعات لأنه كان ممنوع، وكان هناك في قوة وشد عكسي أنه إذا أنت حكيت بحزب أنت ما راح تتوظف، إذا حكيت بحزب أنت ما راح تتخرج. اليوم كل الجامعات ومن خلال عمادة شؤون الطلبة ترحب بجميع الأحزاب لنشر الوعي والثقافة الحزبية داخل الجامعات، أي ليصبح الطالب الأردني بعد ما يتخرج أو أثناء دراسته يعي ويعرف أن هناك عمل حزبي وأن هناك أحزاب لديها برامج، لديها قوة، لديها نقاط قوة داخل مجلس النواب، لديها كتل. فبالتالي إحنا اليوم بنشجع الشباب على الانخراط والعمل الحزبي، أي أن يكون هناك صوت للشباب داخل الأحزاب. لماذا؟ ليكون الشباب داخل الأحزاب يؤثر على مجلس النواب من خلال كتلة الحزب النيابية بتعديل التشريعات وبتعديل القوانين التي تخدم مصلحة المواطن الأردني ومصلحة هذا الشاب الذي يساهم بالدفاع عن مصالح الشباب من خلال الحزب الذي ينتمي له. اليوم
1: نعم تفضل.
2: اليوم بنحكي على العمل الكتلوي، وفي زميلي الدكتور الدعجة بيتحدث على أنه أحد الأشخاص بيحكي. نعم أنا أتفق للأمانة، أنا أتفق ومتابع ودائما أوجه نواب الحزب وكتلة الحزب على أن يكون العمل داخل مجلس النواب عمل كتلوي، أي الحديث باسم الكتلة واسم الحزب وبجميع مخاطباتهم وبجميع حديثهم أن يكون هناك اسم الحزب وبرامج الحزب وأهداف الحزب حتى إحنا ننفذ خطة وبرنامج الحزب. فبالتالي نعم هناك يجب أن يكون تعديل في بعض التعليمات والأنظمة داخل مجلس النواب حتى يكون العمل الكتلوي عمل مؤسسي بمجلس النواب. العور القانوني اللي تحدث عنه الدكتور اللي أشار له بحديث أحد الأشخاص المعنيين بالحديث أن هناك لا يوجد نظام داخل مجلس النواب يحكم عملية الكتل البرلمانية ويؤسس إلى طريق واضح ما بين نواب الأحزاب وكتلتهم البرلمانية. هذا أنا مع أنه بده تعديل وأنا متابع أيضا.
1: هو موجود لهذا نظام داخلي ولكن بحاجة إلى تعديل. هذا
2: نعم في بند في أحد البنود يحتاج إلى تعديل، وهذا يؤدي إلى النائب عليه أن يتحدث دائما باسم حزب.
1: ما دور الأحزاب بالدفع يعني من خلال كتلها أن تدفع بالكتل إلى موضوع المطالبة بإقرار نظام داخلي جديد؟
2: تمام، جميع الأحزاب لديها المصلحة.
1: تفضل.
2: هذا موضوع ثاني.
1: نعم.
3: شد حيلك.
2: جميع

0: جميع الأحزاب لديها مصلحة أن يكون العمل البرلماني مؤسسي وداخل الكتل داخل البرلمان، يكون لديها برامج
1: نعم
0: كتلوية حتى تصل لحكومة برلمانية. اليوم الهدف الحزبي وهدفنا كأحزاب أن نصل لحكومة برلمانية من خلال المشاركة بالحكومة البرلمانية أو تشكيل حكومة برلمانية، وحق لكل حزب أن يطمح بتشكيل حكومة برلمانية وحكومة حزبية ومن العمل الحزبي. فأنا من هنا ومن الإذاعة الأردنية أدعو الشباب، وكوني ممثل ودائما أتحدث باسم الشباب، أدعو الشباب للانخراط بالعمل الحزبي، أدعو الشباب بالتوجه للأحزاب،
1: نعم
0: اسأل وتوجه للأحزاب وقيم. هناك الآن متسع من الوقت سنتين سابقات بالعمل البرلماني، اذهب للأحزاب، قيم التجربة، اختار الحزب، اندمج بالعمل الحزبي حتى تكون أحد الأشخاص المدافعين عن أهدافك وعن طموحك وعن برامجك وعن أولوياتك. فبالتالي أنا بناشد الشباب
1: نعم
0: الأردني بالانخراط بالعمل الحزبي، والضامن للعمل الحزبي هو جلالة سيدنا. ما عاد في خوف، أهلك يقولوا لك إذا بتروح على الحزب ما لك مكرمة، إذا بتروح الحزب ما بتتوظف، إذا بتروح الحزب أنت ما راح تشتغل. لا، إحنا بدنا نروح على الأحزاب ونقوي هاي الأحزاب ونعمل داخل الأحزاب على إيجاد حلول لمشاكل اللي بتلامس الشباب، مشاكل البطالة ومشاكل
1: نعم
0: المجتمعية كافة. فأنا بدعو الشباب الأردني للانخراط بالأحزاب.
1: فقط الشباب، يعني الشباب ذكورا
0: والله انا بدي
1: واناثا،
0: احكي باسم الشباب، هاي
1: الجميع يعني.
0: زميلي بحكي باسم الجميع، انا بدي احكي باسم
1: يعني
0: الشباب.
1: الكل يتحدث
0: نعم
1: يعني عن
0: الكل، لا
1: الشباب،
0: لا
1: ولكن
0: لا
1: يعني
0: الكل
1: كان
0: الكل،
1: هناك
0: يعني المجتمع الاردني مجتمع فتي، وانت
1: جميل.
0: عندما تخاطب اكثر من 70 80% من المجتمع فانت تخاطب المجتمع كامل. فبالتالي اذا كان الشباب صوته عالي وصوته مسموع راح يكون ايضا هناك
1: شباب
0: حلول.
1: ذكورا واناثا يعني
0: الشباب
1: ايضا،
0: طبعا
1: نعم.
0: هو سن الشباب، وبالتالي واحنا
1: وكل
0: وبنفس الوقت لا يسير الشباب دون حكمة الكبار القادة، فبالتالي احنا لا
1: وكل
0: ننقص
1: شباب
0: من
1: جميل.
0: دورهم، ولكن مجتمعنا الأردني مجتمع فتي.
1: جميل. طب دكتور عبد الله، يعني البعض يقول أن التحديث السياسي لم يكن هدفه زيادة عدد الأحزاب داخل البرلمان فحسب، يعني ليس الهدف زيادة عدد المقاعد الحزبية داخل مجلس النواب أو عدد النواب الحزبين، وإنما بناء حياة سياسية قائمة على البرامج والتنافس حول الأفكار والرؤى. هل ترون أننا نسير في هذا الاتجاه بشكل يعني صحيح، أم أن الأحزاب ما زالت تتعامل مع البرامج السياسية كشعارات انتخابية مثلا لا تترجم إلى أداء رقابي وتشريعي تحت القبة؟ نحن شهدنا حالة تحت القبة وخصوصا في الدورة الاستثنائية، وأيضا هناك حالات سابقة في الدورة العادية يعني في مجلس النواب، وكان هناك يعني إثارة على السوشيال ميديا وحالة من الجدل. يعني إلى أي كيف تقرأ هذه الحالة، وكيف تقرأ حتى تجاذبات المواطنين الأردنيين حتى على السوشيال ميديا في التعامل مع كيف تتعامل الأحزاب تحت قبة البرلمان مع التشريع والرقابة؟
2: سيدي
1: يعني أنتم في الحزب يعني
2: نعم.
1: كيف تقيمون هذه الحالة والحياة الحزبية من خلال هذا السلوك وهذا التصرف؟ يعني المطلوب يعني هل نحن نسير باتجاه سليم حقيقي، تماسك كتلوي في اتجاه هذه القوانين، تماسك كتلوي في موضوع الرقابة والمساءلة، أم أن هناك يعني ما زالت الكتل هلامية؟
2: نعم سيدي، الواقع يشير إلى أنه برضو بدي أرجع لملاحظة هذا الراصد الذي تكلمت عنه آنفا. يقول هذا الراصد من خلال متابعة الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس النواب أن أكثر من 15 نائب من ضمن نفس الحزب، كل مداخلة للنائب تختلف عن مداخلة.
1: طيب هل هذا الكلام يحكمه أيضا النظام الداخلي؟ يعني النظام الداخلي إذا تم تعديله، وخصوصا أن نتعامل مع نظام داخلي نريد والكل يطالب، ونحن نعلم أن هناك لجنة تعاملت مع النظام الداخلي وممكن أن يكون جاهز ولكن بحاجة إلى يعني إقرار تحت.
2: ولذلك نحن بنحكي عن موضوع التوازي بالعمل التطويري والتحديثي. التوازي يعني الهندسة القبلية والهندسة الرجعية هذه تؤثر على العمل. خليني بالله أعطيك أنا مؤشرات حقيقية على العمل.
1: تفضل.
2: اليوم يا سيدي المحتوى الفلسفي من اللي أنت تفضلت فيه لما موضوع التحديث كثير أعظم مما ترى من بعض العوارض هنا أو هنا.
1: نعم.
2: الفلسفة كانت عظيمة عن جلالة الملك عام 22. اليوم الترجمة الجزئية والتفصيلية لكل مناحي العمل جاءت إذا بتتذكر بترصدها يعني بطريقة فيها شخصنا، بطريقة فيها الآن المتضخمة سواء عند النخب السياسية أو عند المواطنين. هذا يحيلنا فورا إلى إعادة صياغة وبناء العقل السياسي العربي الأردني بطريقة مقبولة تتماشى مع ما يريد جلالة الملك، لأن سيدنا
1: مع رؤية
2: نعم صحيح نعم. سيدنا يعني ما في أحد من أن يكون التحديث ناجح وأن الوطن يتقدم نعم. ويقوم بالأردنيين الوطن وبالحزبيين، يتفاجأ ونتفاجأ جميعا ببعض الانتكاسات هنا وهناك بسبب عمل شخصي سواء كان حزبي أو سواء كان فردي. وعليه أنا بعتقد أنه الأحزاب كونت حصيلة تجريبية أولية تستطيع أن المرحلة القادمة الانتخابات القادمة سيكون العمل قطعا إلى الأمام وفي بتجارب، والشخصيات السياسية تم تقييمها والجميع يعلم أن هناك يعني فرز بهذا الموضوع. أعتقد أنه كل المحتوى المعرفي الجيد والمتميز للدولة الأردنية تم استقطابه لدى كل الجهات، لكن اللي ما بده يشارك كل نفس مثل ما يقول كل نفس خطيئة عند راعيها عند صاحبها ولا لا، كل نفس عند راعيها. لكن أنا بعتقد أنه للأمام الوطن والأحزاب إلى الأمام، لا سيما في إقليم وفي حروب أصبحت اليوم نمطية جديدة، والأردن ما زال يوفر الحريات، يوفر التمثيل الحقيقي، يوفر الأطر القانونية للناس. يعني أنا بعتقد إنها فرصة تاريخية اللي تجرى للناس في التحديث السياسي.
1: جميل.
2: نعم.
1: طيب أستاذ محمد الخصاونة، تحدث الدكتور عبد الله ولكن مؤخر في آخر حديثه عن موضوع الحالة الإقليمية وحتى الحالة العالمية الدولية الموجودة، ونحن نشاهد يعني تحركات جلالة الملك أيضا وأيضا حتى ولي العهد في ضمن التصريحات، يعني حتى كلام ولي العهد في إربد في الزيارة الأخيرة عندما زار إربد تحدث أنه مطلوب التركيز على الأردن واستقراره وأمنه. الآن نسير باتجاه يعني واضح، كيف تلتقط الأحزاب خصوصا هذه التصريحات في ظل هذه التطورات الإقليمية والعالمية وما نشهده من صراعات؟
0: يا سيدي، الدولة الأردنية ليست وليدة الصدفة. الدولة الأردنية دولة قوية بأجهزتها بقيادتها.
1: جميل.
0: قائد البلاد يقود السياسة الخارجية، والأردن ولد بالعاصفة، الأردن ولد بالعاصفة. فبالتالي اليوم التحديات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية اللي عندنا بالأردن ليست جديدة. الأردن ولد بالعاصفة، يتجاوز جميع التحديات والصعاب بحكمة القيادة الهاشمية وبجيش عربي مصطفوي، ونرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك القائد الجيش على نيله ثقة
1: رئيس هيئة الأركان الجديد.
0: رئيس هيئة الأركان الجديد نعم، على نيله ثقة قائد البلاد، ونسأل الله أن يكون عونا للبلاد ودائما الجيش ومؤسسة الجيش المؤسسة الأكثر ثقة والمؤسسة الأقوى دائما. الشعب الأردني دائما مدافع
1: التي عن تحمي الجيش، حدود الوطن،
0: تحمي حدود الوطن، ساهرين على حدود الوطن. فبالتالي التحديات الإقليمية والتحديات الخارجية، هناك جيش يدافع عن الحدود، هناك قيادة هاشمية حكيمة ترسم السياسة الخارجية. ولي العهد دائما في تصريحاته وفي إربد مؤخرا يوجه الشارع الأردني للتماسك للدفاع. نعم. على أن هناك إحنا يكون عندنا تماسك داخلي حتى يكون في عندنا مواجهة للتحديات الخارجية. اليوم المشهد السياسي بالمنطقة يتغير بسرعة ويتغير بلا منطقية، ويتغير بطريقة حتى القارئ السياسي والمحلل الدولي لا يثق، حتى لا يثق بأحد بأي الأطراف من الأطراف، لأنه قد يكون يسار قليلا ثم يتجه لأقصى اليمين. فأنت اليوم مش قادر أنت تأخذ تحليل لما هو قادم
1: عن حرب عسكرية مش وسياسية
0: مش قادر تأخذ تحليل لما هو قادم. لماذا؟ لأنه قادة الحروب وقادة المشهد الخارجي اليوم لا تعمل على أساسيات وأبجديات الإنسانية والعمل الدولي والقانوني، ولكن الضامن للدولة الأردنية والكفيل لحماية حدودنا هو ملف السياسة الخارجية. اليوم مع قائد البلاد مع سيدنا دائما نجتاز ونتجاوز التحديات ويصبح الدولة الأردنية أقوى بالتماسك الداخلي. أنا من الأشخاص وبحكي باسمي كمحمد

0: بكل ما مرق بعمر الدولة الأردنية 100 سنة احنا دائما بنتجاوز.
1: جميل، الثقة جميلة جدا ومطلوبة، ولكن يعني عندما نتحدث في ظل الأوضاع الإقليمية، هناك من يتهم الأحزاب بالغياب يعني خلال هذه الفترة، ما مدى يعني صدقية هذا الاتهام وكيف تنظرون إليه، وما برأيكم ما هو المطلوب من الأحزاب أن تقدمه في ظل هذه الحالة، حالة الصراع في الإقليم، حالة الصراع العالمية، وخصوصا نحن دولة نتأثر بشكل كبير جدا سواء اقتصاديا وحتى اجتماعيا وسياسيا يعني وبكل المناحي الحالية.
0: يعني من هنا نبدأ الجواب. أنا كأمين عام حزب أدعو الشعب الأردني للتماسك،
1: يعني تدعو إلى وجود خطاب حزبي.
0: قوتنا نعم الأحزاب، قوة الشعب الأردني بوحدته بتماسكه بثقته بأجهزته الأمنية بجيشنا العربي، ثقتنا بقائد البلاد أنه يعني يحمل على عاتقه حدود الدولة الأردنية من الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، ويعرف إلى أين يذهب بالأردن. فبالتالي إحنا اليوم أنا مش مع أنه إحنا يكون فينا حديث وتدخل كثير بالسياسة الخارجية، لأن من يستلم المشهد هو على قدر عالي من الثقة.
1: لكن لابد أن الأحزاب تمتلك رؤى.
0: الأحزاب يعني الرؤية الحزبية
1: لديها رؤى طبعاً مثلاً في طبعاً في هذه الصراعات.
0: طبعاً دائماً الأحزاب رؤى ودائماً لها مواقف ولها ورقة حزبية، وإذا كان الأمر يحتاج إلى مساندة شعبية اتجهت الأحزاب للشارع وكان هناك مساندة شعبية، وإذا كان هناك موقف ورأي سياسي خارجي دائماً موجودين الأحزاب والنواب، حتى نواب الأحزاب والكتل الحزبية تذهب وتجوب وتطوف على الدول دائماً بالمحيط وتنادي على أن هناك دولة أردنية قوية متماسكة تسعى إلى أن يكون هناك سلام في المنطقة وسلام في الشرق الأوسط، وهناك وصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، والقضية الفلسطينية دائما في ضمير ووجدان كل مواطن أردني. فبالتالي الأردني أينما وجد سواء بحزب وسواء كان مواطن وسواء كان بأي مكان يتبوأ أو يعمل به، يعرف أن هناك قضية إسلامية وقضية وطنية وقضية فلسطينية إحنا يجب أن ندافع عنها، ويعرف أيضا أن يعني هناك الأردني هو على ثغر، كل أردني على ثغر من ثغور هذا البلد، يجب أن يبقى مدافع عن الأردن بوحدته بتماسكه، بأن يكون واعي ويعي ما يحدث حوله، وأن يكون مساند للجيش بحدوده، وأن يكون داعم دائما وأبدا لمواقف قائد البلاد الخارجية ومواقف سيدنا الخارجية، وبالتالي
1: مواقف الأردن،
0: مواقف الأردن طبعا احنا كنا هذا هو الأردن. من هو الأردن
1: الذي يعبر عن
0: الأردن بالضبط؟ من هو الأردن؟ الأردن القيادة والجيش والشعب والمواطن، فهذا هذا هو الأردن وهذه هي الدولة الأردنية. فبالتالي احنا اليوم من هذا المنبر أنا بدعو بأكد على أنه تكون الأحزاب متماسكة يد واحدة برامج واحد للدفاع عن التحديات الخارجية للدولة الأردنية.
1: جميل دكتور عبد الله، يعني نحن أيضا بالإضافة لما تحدث به الدكتور عفوا الأستاذ محمد الخصاونة أمين عام حزب الاتحاد الوطني، بمعنى أننا نرصد وأيضا هناك بشكل دائم تحرك لجلالة الملك، وخصوصا الزيارة الأخيرة التي كان لها يعني اهتمام كبير سواء من وسائل الإعلام المحلية وحتى الخارجية، هذه الزيارة وهي تركز على الموضوع الاقتصادي والرقمنة بشكل كبير جدا، وأيضا تعكس ما هي الحالة التي ينظر لها الأردن وما هي الرؤية التي أيضا يريدها جلالة الملك بحيث تتحرك لها سواء الحكومة أو الأحزاب، هل هناك كان التقاط لهذه الزيارة وبناء برامج تتناسب وخصوصا إلى عناوين الاتفاقيات التي تمت؟ عندما نرى هذه العناوين ماذا تقرأ الأحزاب في ذلك، وما الذي يجب أن تلتقطه الأحزاب في هذه الزيارة، زيارة جلالة الملك إلى الصين؟ طبعا
2: سيدي الأحزاب تتضمن كثير من الكفاءات الشبابية التنويرية التي تتعامل مع أدوات العصر
1: والسياسيين والاقتصاديين وما إلى ذلك،
2: الأحزاب اليوم
1: والشباب أيضا
2: الأحزاب اليوم هناك كفاءات يعني مبدعة تلفت النظر، وهناك قدرة على ترجمة هذه الزيارات من خلال اطلاعهم، من خلال الحزب اليوم ما بيقدر يرجع بخطاب قديم والقيادات تغيرت. اسمح لي أني أقول لك اليوم جلالة الملك يقود دائما التحديث والتقدم، ولكن

0: هناك مسؤوليات يجب أن ينوء بها صاحبها، يعني أن يقوم فيها. ونعم هذه المسؤوليات اليوم نحن ندعو الجميع أن يفعل الرقابة. يعني اليوم لو أنا طرحت في كتابي أفاق التغيير في الدولة الأردنية، ألفت عام 2024 أشرته، لابد أن يكون هناك فرق خاصة لمراقبة، لأنه اليوم في عقل يحكم وفي أدوات تطورت، في ناس أداءها اليوم يعني جدا ضعيف ويعمل زائدة. وهذا أصلا ما تحدث عنه دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يعني في شهر 12 بعد تولي حكومته عن إزالة الحمولات الزائدة. هذه قولا واحدا تعيق العمل العام. اليوم المجتمع متداخل وفتي. اليوم يا سيدي بدي أعطي مثال أنا عن الحياة الحزبية اللي أنت تتكلم فيها، هذا المثال مع تحفظي عليه. الأحزاب الإسرائيلية إذا بتلاحظها بتدرسها أستاذ مزيد والأخ محمد الخصاون الكريم اللي هو أمين عام حزب الاتحاد الوطني، بتلاحظ أحزاب مثل حزب كديمة، حزب العمل، حزب الليكود، حزب شاس، ميرتس، إسرائيل وبيتنا، حزب الاتحاد القومي، حزب المتقاعدون.
1: هذه أنت تضربها مثالي.
0: مثال على ماذا؟ المثال على ماذا؟ مثال على أنه في حياة حزبية داخلية وفي توازنات وفي رقي بالتفاعل الحزبي داخل قبة البرلمان ضمن مؤشر مصلحة بلده. على الوضوح خلنا نحكي.
1: طب لماذا ذهبت إلى هذه الأحزاب الإسرائيلية كضرب مثال ولم تذهب إلى أحزاب البريطانية مثلا أو الأمريكية أو الممارسات الديمقراطية الموجودة في عديد من دول؟ ألا تمثل حالة من الديمقراطية الحقيقية الفعلية التي يتم فيها تداول السلطة بناء على خيارات الصندوق، خيارات المواطن أو الناخب في تلك الدول بهذا الشكل؟ هل نحن أمام مثلا أزمة أم نحن أمام حالة ولادة حياة ديمقراطية بصورة أخرى كما يريدها مثلا جلالة الملك؟
0: سيدي
1: نعم،
0: عليك أن تنصف ذاتك قبل أن تتكلم عن ذات أخرى. هذه عنوان الديمقراطية، هذا عنوان التفاعل مع السلوك الديمقراطي الذي يرتقي بالإنسان، سواء عن الحديث عن إسرائيل أو عن أوروبا أو عن الصين أو الحزاب اليسارية أو اليمينية بتاريخ الحياة الحزبية منذ تشكلت منذ العهد اليوناني. في ممارسات سلبية تنتج عن العقل السياسي العربي الأردني بين قوسين. اليوم أساتذة الأكاديمية بالعلوم السياسية المنابر الحقيقية يجب أن ترسخ هذا الفكر، موقفك تجاهك، نضالك مشروع.
1: يعني تتحدث عن الثقافة الحزبية،
0: ما هي إحنا سيدي
1: أيضا الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب.
0: بس أنا ما طرحت مثال إسرائيل، انظر انظر طبيعة الائتلافات. طبيعي إحنا اليوم الأحزاب إن تجربة بعام 24 ثمن أحزاب قومية ويسارية ما استطعنا أن نوحد الصف، قعدنا بالطاولة عندنا بالحزب الديمقراطي الاجتماعي. عندك مشكلة بالتعامل مع الناس يا أستاذ مزيد، خلينا نكون واضحين.
1: يعني أنت تؤشر إلى هناك،
0: خلينا نكون واضحين يعني.
1: بناء على هذا الحديث أستاذ محمد الخصاونة، يعني إذا كنا نستطيع أن نؤشر على إشكاليات معينة، هل هناك إشكاليات تؤشرون عليها أنتم طبعا الذي يعمل على التعديل وأيضا في الأحزاب هم من هم في داخل الحزب أيضا هم من يؤشرون على الخلل؟ مثلا أنا أخطأت في الانتخابات السابقة في تشكيل مثلا القائمة الحزبية وأريد أن أعدل وأريد أن أطالب بتعديل قانون الأحزاب حتى أتمكن من كذا وكذا، هل هذا الكلام موجود بهذه الصورة مثلا كدراسة استشرافية مثلا مبنية على واقع مر به الحزب أو حتى بقية الأحزاب؟
2: طبعا بأي تجربة حتى تستمر وتنجح التجربة يجب أن يكون هناك إذراع تقييمي.
1: نعم.
2: فبالتالي التجربة كانت وليدة، فلا بد من تقييم التجربة. ونعم أنا بأكد أنه إحنا بالمرحلة القادمة أو في الدورات البرلمانية القادمة والانتخابات القادمة لابد كل حزب من الأحزاب التي شاركت،
1: هل ستتغير أدواتكم مثلا يعني أو آليات
2: كل
1: العمل؟
2: نعم، كل الأحزاب التي شاركت بالانتخابات والتي لم تشارك بالانتخابات اليوم أصبح عندها خبرة، أصبح عنده خبرة أن الحزب يريد هذا وهذا وذاك. فبالتالي اليوم إحنا يعني حتى عم تشكيل القوائم الحزبية والقوائم الانتخابية حتى عم مواقف النواب داخل

0: للمجلس، كيف نحكم
1: طيب
0: علاقتنا مع النائب الحزبي داخل مجلس النواب، كيف يتم اختيار المرشح القائم الحزبية. كل هذا جميع الأحزاب أعتقد بدأت
1: طب
0: تعد
1: اسمح لي
0: لهذا
1: أذهب
0: اليوم.
1: لسؤال أعمق مثلا، يعني الأحزاب تعاملت مع قانون انتخاب كان يتحدث عن 41 مقعد مثلا، أو التشكيل يكون في القائمة الحزبية أعلى حد أن تشكل 41 مثلا اسما
0: نعم
1: في القائمة الحزبية، على الأقل أن تكون تسعة،
0: نعم
1: تسع يعني في القائمة الحزبية. هذا ونحن نتعامل مع، فما تصورك إذا كان نحن في المرحلة القادمة ستتعامل الأحزاب عن قوائم حزبية تتحدث عن 69 في ظل يعني نتحدث عن الزيادة التدرج القادم، 50% من أعضاء مجلس النواب لابد أن يأتوا من رحم الأحزاب في القوائم الحزبية، هل لديكم تصور كيف ممكن أن يكون قانون الانتخاب القادم وما يفرضه التعديل؟
0: أعتقد أنه قانون الانتخاب
1: هل عملتم عليه؟
0: على طاولة التعديل. أعتقد أنه قانون الانتخاب للدورة القادمة على طاولة التعديل. اليوم حتى القانون السابق أو حتى التجربة اللي اليوم احنا بنعد برنامجنا عليها أو دراسة عليها، القوائم الحزبية أصبح هناك قائمة حزبية وقائمة حزبية محلية بالمحافظات، ولكن الحديث حاليا مجمد بانتظار التعديل على قانون الانتخاب. واعتقد انه في
1: ما
0: تعديل،
1: سيأتي من الحكومة؟
0: نعم في تعديل على قانون الانتخاب، هناك توجه وهناك رأي ان يكون هناك نائب حزبي للمحافظة ونائب حزبي وطن، فبالتالي 69
1: طيب
0: لا مش كلها بانتخابات كما كانت سابقا. شوف
1: مستمعينا الكرام، سيداتي وسادتي من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ننتقل إلى فيينا لنقل وقائع مؤتمر صحفي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية من جمهورية النمسا.
2: إنه من الجيد ومن المهم أننا قد أعدنا تشغيل الخط الطيران المباشر ما بين فيينا وعمان. إن الأردن لها أهمية خاصة سياسية بالنسبة إلينا، لأن الأردن هي ركيزة الاستقرار في المنطقة، ونحن نؤكد أننا نتضامن بقوة مع الأردن في مواجهة الهجمات الإيرانية على الأراضي الأردنية. ما حدث هو شيء غير مقبول، ونحن نتمنى أن تكون للدبلوماسية فرصة لإعادة الأمر إلى مسار الحوار والوصول إلى حلول سياسية وإلى حلول طويلة الأمد من أجل فتح مضيق هرمز. ونؤكد على أننا لا يجب أن نسمح بأن يكون لإيران أسلحة نووية. إن الأردن هي شريك موثوق بالنسبة إلينا في كل المنطقة، وهي ركيزة للاستقرار، وأيضا فيما يتعلق بسوريا وما يتعلق بغزة وفيما يتعلق بلبنان أيضا. وفي هذه الفرصة فإننا تحدثنا كثيرا عن الوضع في غزة والضفة الغربية، وأنه من الواضح لنا ونحن متفقين تماما أن كل الأطراف يجب عليها أن تلتزم بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار. كما أننا يجب أن نوقف هذه التداعيات المتواصلة، وبالذات في الأحداث الجارية. وأننا نعترض على كل الخطط التي قالها وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، ونحن ندين ذلك. إن هذا الموقف هو ليس موقف النمسا، إننا يجب أن نتعاون من أجل السلام، وذلك من خلال خطة السلام التي وضعها ترامب. ونحن متفقون أننا بعد الانتخابات في إسرائيل يجب أن يكون هناك خطوات أفضل من ذلك، كما أننا نشكر الأردن بشكل

0: بشكل خاص على ما تقوم به في إطار المساعدات الإنسانية، وبالأخص فيما يتعلق بالأطفال، حيث تقدم الأردن العلاج في المستشفيات الأردنية للأطفال الجرحى من غزة، ونحن نشكرهم على ذلك كثيرا. كما أن لدينا أيضا 4 مشاريع مدعومة من النمسا حاليا في الأردن تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون يورو، ونحن نرى أن ذلك هو من أجل الإنسانية، كما أنه من مصلحتنا أيضا أن نفعل ذلك. كما أننا تحدثنا عن سوريا، بالطبع هناك أخبار قليلة جيدة تأتي من المنطقة، إلا أن الأمر في سوريا يأتي إلينا الكثير من الأخبار، ونحن سعداء بالأخبار الإيجابية التي تأتي إلينا من ذلك، ونحن نقدر الدور الذي تقوم به الأردن، ونرحب بالمجهودات الأردنية سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستويات الأخرى من أجل تحسين الوضع في سوريا، ومن أجل وضع آفاق للشعب السوري حتى يتمكن اللاجئون السوريين في العالم من العودة إلى بلادهم مرة أخرى. كما أنني عرضت كذلك، وقررنا إقامة مؤتمر لإعادة الأعمال للشركات النمساوية والشركات السورية. وفي النهاية فإن الأردن والنمسا يتعاونون كذلك في موضوع السياسات الأمنية والدفاع، وهذا أمر هام جدا. وكما قلنا فإن الأردن هي ركيزة الاستقرار في الإقليم، وهي أيضا شريك هام وموثوق بالنسبة للنمسا وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كما وقعنا اتفاق القوات في أبريل 2026 مما يتيح لنا التعاون العسكري وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة وكذلك تدريب القوات. أشكرك زميلي العزيز على هذا الحوار البناء، وإن النمسا يمكن أن تعتبرها شريك موثوق بالنسبة للأردن، وإننا سعداء بالتعاون في جميع الموضوعات التي تتعلق بهذه المنطقة من خلال وجودنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الآن وزير الخارجية السورية سيد فادي، فليتفضل.
1: شكرا معالي الوزيرة، وبداية أتقدم بالشكر لك على الاستضافة الطيبة وعلى الحوار الموسع الذي أجريناه، والذي غطى كما قلت علاقاتنا الثنائية وسبل التقدم بها إلى أمام، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وحرصنا المشترك على أن نسير بالمنطقة نحو تجاوز الأزمات والوصول إلى الأمن والاستقرار بشكل عام. نعتز بالعلاقات الأردنية النمساوية، فهي علاقات قديمة، علاقات دبلوماسية تعود إلى أكثر من 70 عام، شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا في التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي نحن أيضا ننظر إلى النمسا كشريك موثوق وصديق قوي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في العلاقات الثنائية. كما ذكرتي، تحدثنا اليوم عن زيادة أفاق التعاون في المجال السياحي، المجال الاقتصادي، الاستثماري، الدفاعي، الأمني، وهنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. وفي إطار السياحة تحديدا، أعتقد أن استئناف الطيران المباشر بين عمان وفينا سيكون له أثر كبير على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، وأيضا سيكون له أثر على زيادة التفاعل بين القطاع الخاص في البلدين، بما يأخذنا إلى أفاق أوسع من التعاون. نحن نثمن عاليا دعم النمسا للمملكة ومواقف النمسا فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نثمن الدعم العملي الذي تقدمه النمسا من أجل مواجهة التحديات الإنسانية ودعم الاحتياجات الإنسانية سواء في غزة أو فيما يتعلق باللاجئين أيضا، والتزمتم بهذا على مدى السنوات الماضية، وأعلنتم هذا العام أيضا عن استمرار النمسا في ذلك، فسيكون لهذا الجهد النمساوي أثر كبير في تحسين حياة أناس يحتاجون إلى هذه المساعدة ويواجهون صعوبات عديدة. أيضا أود أن أشكرك مع الوزير على الدعم الذي تستمر النمسا في تقديمه لوكالة الأنروا. الأنروا تقوم بدور لا يمكن استبداله، ولا يمكن لأي جهة غير الأنروا أن تقوم به في تقديمه.

الدعم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق عمل الوكالة الأخرى. فاستمرار دعم النمسا عامل مهم و نتطلع إلى استمرار هذا الدعم. كما قلت على المستوى الثنائي نحن العلاقة راسخة، العلاقة قوية. جلالة الملك كان زار النمسا قبل فترة وكان التقى أيضا بالقيادة النمساوية وسمو ولي العهد أيضا التقى المستشار النمساوي، وكل هذه اللقاءات أكدت أن ثمة علاقة صداقة قوية تربطنا، ثمة شراكة تعود بالنفع على البلدين سواء في الإطار الثنائي وأيضا في إطار التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي أيضا. فكل الشكر على ذلك، والأردن سيبقى شريكا من أجل التقدم، من أجل التنمية، ومن أجل الاستقرار والسلام في المنطقة. القضايا الإقليمية التي تحدثنا عنها كما قالت معالي الوزيرة متعددة. البدء كان في القضية الفلسطينية حيث موقفنا واحد في ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، إيصال الدعم الإنساني إلى الذي يحتاجه الغزيون، تنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي 20 فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها أيضا حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. من غير المقبول أن يستمر الجوع في غزة في الوقت الذي تتكدس فيها المساعدات الإنسانية على الرفوف لأن إيصالها إلى غزة ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية. أيضا تحدثنا بشكل مكثف حول الضفة الغربية وضرورة وقف هذا موقفنا وضرورة وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم سواء فيما يتعلق في الاستيطان، بناء المستوطنات، ضم الأراضي، انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا عنف المستوطنين الذي يزداد بوتيرة غير مسبوقة. النمسا تدعم حل الدولتين ونحن متمسكون بحل الدولتين ونريد أن نصل إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لكن إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين فلن يبقى هناك حل دولتين نتحدث عنه. ومن هنا نعول على دور شركائنا في الاتحاد الأوروبي بأخذ المواقف التي تعكس سياستهم في دعم هذا الحل وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام عبر حماية حل الدولتين الذي يوفر المسار الوحيد للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي نتمسك فيه في الأردن وفي المنطقة العربية خيارا استراتيجيا وسبيلا لبناء المستقبل الآمن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع. نتفق ومعالي الوزيرة تماما، موقفنا واحد في ضرورة دعم سوريا. سوريا قصة نجاح تستحق أن تدعم ويجب أن ندعمها لأن في استقرار سوريا وفي نجاح سوريا استقرار للمنطقة ونجاح لنا جميعا. ومن هنا أيضا سنتعاون بالتنسيق مع أشقائنا في سوريا من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الأمن والاستقرار والإنجاز وتلبي حق شعبها في أن يعيش بأمن واستقرار في وطنه الموحد، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة سوريا. ونحن كنا حذرنا في المملكة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأرض السورية واحتلال أرض سورية جديدة والعبث بالشأن الداخلي السوري. الأردن والنمسا أيضا متفقان على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وتقديم كل ما يلزم من دعم للقوات المسلحة اللبنانية، وهذا أمر مستمرون في العمل من أجله معا ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي المنطقة. ونؤكد بأن ضرورة من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان هو تنفيذ إسرائيل التزاماتها ليس فقط في التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخرا ولكن أيضا فيما يتعلق بالتزاماتها في وفق قرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 1701. أهنئك معالي الوزيرة على انتخابكم عضوا في مجلس الأمن ونتطلع للعمل معا عندما تتولى النمسا موقعها في بداية العام القادم. نثق بأن النمسا ستقدم الكثير من أجل الدفع باتجاه احترام القانون الدولي، احترام المفاوضات سبيلا لحل الصراعات. وكنت تحدثت معاليك عن ضرورة اعتماد الدبلوماسية سبيلا لحل الأزمة مع إيران وهذا موقفنا أيضا. فنحن نؤكد على دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، يضمن حرية الملاحة في مضيق

0: هرمز يضمن احترام علاقات الجوار، حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونحن في الأردن تعرضنا لهجمات إيرانية، ندين هذه الهجمات على الأردن وعلى الدول الأخرى في المنطقة، ونؤكد رغم هذه الهجمات بأننا مستمرون في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي، لأن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الناجعان لحل الخلاف وحماية المنطقة والعالم من التبعات الكارثية لاستمرار هذه الحرب. فمرة أخرى كل الشكر لك معالي الوزيرة على ليس فقط رحابة الاستقبال وعمق الحوار اليوم، ولكن أيضا على عمق علاقات الصداقة الأردنية النمساوية. وكما قلت لك في حديثنا بأن جلالة الملك يرى إلى العلاقات مع النمسا على أنها علاقة استراتيجية، علاقة مرتكزة إلى قيم واحدة وإلى تستهدف ذات الأهداف لناحية تحقيق الاستقرار، تحقيق الأمن وتحقيق التنمية للجميع. فشكرا لك.
1: نشكركم جدا.
2: نعود مستمعينا الكرام إلى برنامجنا الحواري وبرنامجكم أيضا اللقاء المفتوح، وأيضا نذهب إلى محمد الخصاونة، الأستاذ محمد الخصاونة أمين عام حزب الاتحاد الوطني أيضا. طبعا نريد أن نذهب كون الموضوع حزبي وله علاقة بالكتل الحزبية. هناك من يقول أن الكتل الحزبية في البرلمان تتحول إلى كثير من الأحيان إلى أداة للترويج للحكومة بدلا من أن تكون أداة رقابية. بمعنى يعني أنتم لديكم تصور، وكنا نتحدث يعني في هذا يعني الإشكالية التي مثلا وضعها القانون للأحزاب أو نتجت عن القانون، أحزاب أو نواب بالقائمة الحزبية ونواب أيضا أجوا من قوائم محلية لا تحكمهم الشروط التي موجودة مثلا في قانون الأحزاب وحتى في قانون الانتخاب. كيف تتعاملون مع هذه الحالة في مدى الاستجابة النائب الموجود في ضمن الكتلة الذي أو في الحزب فاز عن القائمة المحلية والنائب الذي فاز عن القائمة الحزبية؟ كيف ترون التعامل مع هذه المفارقة؟
3: تمام، احنا هون يعني نرجع لنقطة الانتماء الحزبي. فبالتالي النائب الذي وصل لمقعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية للأسف بالتجربة السابقة لديه انتماء حزبي أكبر، ولكن النائب اللي انتسب للحزب وانضم للكتلة داخل البرلمان، وهنا لا أتحدث عن حزب الاتحاد الوطني ولكن أتحدث بشكل عام
2: عن يعني هو
3: نعم بشكل عام، يكون أقل انتماء لأنه هو جديد على الحزب والحزب ما أوصله لهذا المقام. فبالتالي القانون القادم أو القانون المقترح تحدثنا فيه قبل قليل، القانون القادم يجب أن يكون أحد نقاطه، ويجب أن يكون يتجه إلى أن يكون 69 نائب حزبي إما بقائمة محلية وهو شرط الترشح، يترشح بقائمة محلية وإما بقائمة حزبية. فبالتالي هون بيكون عندك نصف مجلس النواب وصلوا إلى مجلس النواب عن طريق الأحزاب، والنصف الآخر
2: الذين تحكمهم شروط
3: نعم، والنصف الآخر يعني والنصف الآخر ينضم للكتل داخل مجلس النواب. فبالتالي يوم عن يوم إحنا سنصل حتما سنصل إلى حياة حزبية وحكومة برلمانية، لأنه بنرجع بنأكد هناك رغبة سيادية ورغبة سياسية
4: تاريخية.
3: نعم هناك رغبة حتى بالمجتمع أن يذهب للحياة الحزبية والحكومة البرلمانية وأن تتجسد الديمقراطية بأبهى صورها داخل مجلس النواب.
4: تجربة ناجحة دكتور، نعم. عام 57
2: دكتور عبد الله أنت تحدث عن تجربة ناجحة، ولكن هناك من يقول لك يعني أنا أريد أن أصيغ السؤال بطريقة أخرى، نفس السؤال الذي كان للأستاذ محمد الخصاونة، ولكن هناك من يقول أن تأثير الحكومة من حقها أن تعمل وتدافع عن رأيها وتقنع النائب برأيها في موضوع مشروع هذا القانون أو لا، هذه الديمقراطية. والحزب أيضا أقل قدرة في إقناع مثلا النائب الحزبي في أن يتبنى قرار الحزب في موضوع هذا مشروع القانون سواء بالتصويت عليه بنعم أو بلا. هل هذه المفارقة مثلا ما بين الحزب والحكومة

0: وتريد أن تقنع بمشروع قانونها الذي تعمل عليه وتقره من خلال مجلس النواب ويذهب للأعيان. وأيضا الحزب له أدواته في التعامل مع النائب، سواء كان نائب فاز عن القائمة الحزبية أو نائب فاز عن القائمة المحلية. في موضوع الإقناع أو الأدوات التي ممكن
1: أو النتيجة
0: الحزب ليصل إلى نتيجة أن يكون هناك كتلة مترابطة،
1: نتيجة هذا العمل الوطني. نعم. للحكومة أو للحزب.
0: نعم.
1: هذا يأخذنا فورا إلى موضوع المقاربة السياسية والأمنية والكلفة والمعادلة الصراعية. بدك تحكي أنت بوضوح الآن. لما يا أستاذ مزيد يكون عند يأتي المجلس النواب مهمته الشريفة النزيهة الطيبة الرقابة، تراقب الحكومة.
0: نعم.
1: بده يجي مشروع القانون ويتم تمحيصه ويتم كيف يحقق مصالح المواطنين؟ من يستطيع أن يشخص مصلحة المواطن بعد 40 عام؟ لابد للحكومة أن تظهر 100% كل أبعادها الاستراتيجية وتصريحاتها وتقدم للوطن. النائب أعتقد والحزب هو صاحب الريادة والقوامة في هذا المجال.
0: جميل.
1: خلينا أكمل إذ كرمت علي.
0: تفضل.
1: لا إذ كرمت علي. اليوم المنحنى الرجي، المنحنى الفاقد حسب الموضة السياسية والموضة الأمنية، هذا لا ينسجم مع الخطابات المعلنة. اليوم يا سيدي إذا تكرمت علي، أنا يعني بدي أحكي عن حالة تمايز وتنوع مثرية.
0: نعم.
1: بين اليسار واليمين والوسط، وهي مجدية. الحكومات تأتي وتذهب، الأحزاب أبقى، الذاكرة الوطنية تذكر للأحزاب وتذكر الحكومات. اليوم كل هذا العمل هدفه تحسين مستوى معيشة المواطن، كل هدف هذا كل عمله سيدي اسمح لي إذا ما صار
0: وتحقيق المنع الاقتصادية والسياسية
1: بالضبط. اليوم إذا ما صار مكافحة فساد إداري ومالي حاسمة، كيف الشباب بدك تعيد لهم الأمل في فجوة ثقة؟ نعم، فجوة الثقة تتعلق بصياغة عقل. لا ما بتقدر تقنع مواطن أنت ما فيش عرض الواقع، يقولك وعود وهذا حكي موجود.
0: نعم.
1: انعكاسات الإصلاح، انعكاسات التحديث، إن لم تكن إداري واقتصادي وسياسي، بمعنى رفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تقليل نسب البطالة. اليوم سيدنا يطول عمر سيدنا اجتمع مع دولة رئيس الوزراء أول أمس في تقييم البرنامج التنفيذي الثاني لمخرجات تحديث المنظومة الاقتصادية، والآن في برنامج تنفيذ ثالث. اليوم يا سيدي العزيز تماما كما الأحزاب، المواطن البسيط اللي هو عراسنا واللي هو هدفنا، ويمكن ما بنعرفه، يمكن يكون بأقصى الشمال وأقصى الجنوب، بس بنعرف الله فيه وبنعرف وطننا الأردن اللي بنحبه بإخلاص وأمانة مش باستهلاك إعلامي. صحيح. الأردنيين تعبوا من الاستهلاك الإعلامي والاستغراق الكلامي. المحتوى التنظير المعرفي في الأردن أعلى محتوى في العالم. الأحزاب السياسية في العالم لها تجارب أكثر من هذه التجارب ل31 حزب مقيدة في الهيئة المستقلة للانتخاب. الإحلال والتعاقب في الأجيال يجب، أصبح ضرورة. اليوم السيطرة على مستويات الفقر، تقليل الفجوة في المستويات الاجتماعية، اليوم مكافحة التضخم على المستهلك، التوظيف والتشغيل. ما احنا عارفين واقع الحكومة، واقع الوزارات. سيدي إن لم يكن إبداع بالعمل، زيارة سيدنا إلى الصين، إذا ما لمس المواطن الأردني خلال 6 أشهر فتح المصانع والتكنولوجيا وتوظيف وإدامة وظائف جديدة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، والناس بدها تعيش من خلال عمل سياسي منتج، مش من خلال الدكتور عبدالله الدعاجة صار نائب أو ما صار، صار رئيس مجلس النواب أو ما صار. الوطن والعمل أكبر من الأشخاص.
0: طيب.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، وفي ختامها، ختام هذا اللقاء، نعود إلى نقطة البداية. الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي ومؤسساته الوطنية يخوض معركة البقاء والبناء في زمن الفوضى، والأحزاب الأردنية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون جزءا من الحل وأن ترقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن تثبت أن العمل الحزبي في الأردن ليس مجرد شعارات بل هو رافع

0: شجاعة حقيقية لمسيرة الإصلاح والبناء ودرع واق يحمي الجبهة الداخلية في وجه العواصف. شكرا مستمعين الكرام لكم، وشكرا لضيفي هنا في الاستوديو، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأستاذ محمد فواز الخصاونة، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله يسعدك.
0: وأيضا شكرا جزيلا للدكتور عبد الله الدعجة، أيضا عضو المجلس العام في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله. ومستمعين، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا كل الشكر لزميلي الذي رافقنا أيضا في هذه الحلقة في على السوشيال ميديا علم العبادي. لكم مني مزيد العجار، موعد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح، كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
2: أشكرك سيدي. اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: زهقتني يا كركور يا غبران يا غبران، قلت ليك أدي إياه زميم مثل ينحط بالخشم.
2: تعال بكرة بيصير زميم خشم.
3: عوافي يا الصايغ.
2: أهلين أهلين حجة عوفان، كيف حال أنت؟
3: أنت متى ينعدل لسانك وتحكي مثلنا؟
2: بس أرجع أرمينيا أنت بفهم.
3: لد علي جاي، الدفرط النيرة هذه مجيديات وتلحم عليهن عراوي، قدك تسويهن قلادة إلي؟
2: هذا ذهب حميدي.
3: كم مجيدي يطلع منها؟
2: هذا عشرة، هذا سعر شو؟
3: ألضم تسعة واعطيني العاشر من دون عروة.
4: وشتكي بالمجيدي يا بنت؟
3: يا يما قد اشتري فروة لعامر، هلك البرد مع غنم منازل.
2: حجة هذا بكلف عشرة بشلك.
3: ما عليك انت ما عليك، استعجل بيها وان شاء الله ينعدل لسانك.

0: أنا أقول خلنا نرتاح وراء الرجوم هذاك.
1: مصلح
0: يقول سامعك.
1: تعرف قديش كرميت اللي يوصل ضابط عربي لجيش الثورة؟
0: قالوا لي 5 نيرات من ذهب الشريف.
1: بس نوصل وادي موسى بخلي الأمير زيد يعطيك 10.
0: ها؟ ما تقصر ما تقصر يا صبح أفندي ما تقصر.
1: مصلح في مي على طريقنا؟
0: هي فيه العين ورا الرجم. انت بس شد حيلك شد. يا الله
1: اتكل على الله اتكل.

0: تفضلي يا حج عوفة.
1: عشت.
0: تفضلي يا خيه.
1: يزيد فضلك. قهوة دايما يا شيخ.
2: يا حي الله بعوفة.
1: يحيينا باك يا شيخنا.
2: ما قلتي لي يا عوفة وش سويت؟
1: عدل واحد وثلاث شوالات ملح بارود.
2: عشتي عشتي الله يعطيك العافية. آلامك أشوف بوجهك حكي.
3: سمعنا أنك تمون على قايد الدولة يا أبو عبد السلام.
2: وشدك منه؟
3: خطيبي ولد خالتي مطلوب فرار للسفر برلك.
2: ها الفرج عند الله قريب يا بنتي، خلوا يصبر كم يوم. وش حاجتك يا عوفة؟
1: ملح البارود أدو خزين عن عيون الناس يا الشيخ، وعن شرارة النار بعد.
2: الحق معك، يصير خير إن شاء الله.

0: أقل من 200 نفر بقلعة الطفيلة، عندهم مدفع واحد.
1: قلعة الحسة محروسة بقوة كبيرة، الأخبار اللي جتنا تحكي عن مدافع قدرتلي.
0: أرسلت للمفرزة قلب بسطة.
1: بكرة يصلون إن شاء الله. بكرة.
0: جوهر.
2: لبيك سيد.
0: أرسل لي ضابط البرق.
2: إيه والله يا سيد.
0: يا عجلوني.
1: لبيك سيد.
0: نبغى انتخابر مع ذياب العوران قبل لنتحرك.

0: أنا هموت شوي شوي بتألم بصير طفيلي أصلي. صب قهوة، صب قهوة كمان صب.
1: زيدوا يا حمود زيدوا. يا هلا بكركور يا هلا.
0: بعرف شيخ، بعرف شيخ دياب أبو سيدك.
1: لا أنا الزوم أحب على راسك.
0: لا لا لا لا لا شيخ كيف؟ لا لا ما بيصير شيخ.
1: أقعد أقعد يا كركور. اسمعني زين، ترى عندنا 8 بنادق معطلة يلزمها تصليح.
0: 8 بنادق معطلة؟ شيخ هذا في حبل مشنك يا شيخ.
1: معاش اللي يمس شعره من راسك يا كركور.
0: أنا ما بقدر أحط بارود بالمحل شيخ.
1: ما عليك ما عليك، فرغنا لك غرفة الناطور بالبستان، البنادق فيها، تصلحهم بالليل وعلى بو ساكت.
0: حاضر شيخ.

0: بنتظروا بالسفينة تنقلهم للسويس.
1: مساء الخير يا سمو الأمير.
2: أرسل للعقبة يحجزوهم، لا يسافر ولا واحد.
1: خير أكو شي؟
2: جمال باشا السفاح يا نوري حكم على 6 من خيرة متعلمين الشام، يبغى يعدمهم. اقرأ الجريدة.
1: سمعت يا سمو الأمير، سمعت وقريت. هذا لا يحلل ولا يحرم. أقول لك سيدي، ترى جتنا برقية من وادي موسى.
2: أبغى برقية الوكيلنا في القاهرة الليلة هذه، تصحي من نومه.
0: حاضر يا سيدي.
2: ينشر في كل جرائد مصر كلام على لساني بالحرف، أقسم بالله العظيم إذا ينشنق عربي واحد في دمشق أو بيروت أو القدس أو بغداد إلا أقتل بداله 10 ضباط أتراك من الأسرة بيدي هذه.
0: حاضر يا سيدي.
2: أبغى جواب من مكتب القاهرة إنه وزع البلاغ على كل صحف مصر.

0: يا حي الله في عبد السلام ابن الشيخ ذياب العوران.
1: الله يحيي نباك يا ابو نوير.
0: قضيت حاجتك من عند الشريف؟
1: ان شاء الله انها مقضيه.
0: ملوح
2: يا عون
0: اسمعني، باكر من الفجر تشد على ذلولين من ركابنا وتوصل عبد السلام للطفيله.

0: زيد على النار حطب يا صبحي، زيد. يا صبحي انت نمت؟ هيا يا صبحي
1: هرب من ايدك، هرب من ايدك ولا حطها بين عيونك.
0: عين خير يا رجل، عين خير.
2: قم غال.
3: يا ساتر يا ساتر، خير؟ شو فيه؟
1: وين سلاحك يا دولاني؟
3: ما مع سلاح. اسمع انت وياه، انا عربي ورايح على معسكر الامير زيد بوادي موسى.
2: انت تركي، عارفينك من لبسك.
3: احكي لهم يا مصلح، احكي لهم.
0: يا الربع، يا جماعة الخير.
1: اص انت مالك دخل، اسكت وقعد.

0: خير يا خالة عوفة، وإيش في؟
1: أنا ما وصيت لك يا عامر، خطيبتك غزوة هي اللي وصت لك.
2: دولك حط هذه على تشتوفك.
0: فروة؟
2: اتدفيك وانت راعي بغنم صرار العدول، اشتريت لك ياها بمجيدي.
0: الله لا يحرمني منكِ.

0: ارمي الحذوة من رجليك، ارميها.
1: حرام عليك يا رجل، شلحتني كل وعي والدنيا برد.
2: يه، ما يكفيك انك سلمت بروحك، ارمي.
0: ومين قال لك انه سلم؟
1: يا مصلح يا مصلح،
3: انا ما لي كلام مع بارودهم.
4: وش في يا فدعوس؟
0: الترك هذا ساري بالليل وقضبناه.
4: وش خذيته منه؟
2: دومه بس.

0: خليني بسويستر. أعطينا أشوف هذا.
1: الجزمة لي وما أعطيها.
2: أنا بوجهك وداخل على الله ثم عليك.
0: علامك أنت. دشرني، دشر منديل.
2: عقدت منديلك بإيدي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. سلمت. الله لا يسلمك.
3: يا عم قبل، هذا ضابط عربي وده يصل الشريف بوادي موسى.
0: اقلعوا وين ما يريد. يلا يا فدعوس مشينا.

0: تقضب يا عامر، خبز وزبدة صريت لك ياهن حتى تاكلهن.
1: يسلم ايديك.
0: وش هالصوت هذا؟
1: بعارين وكاد ضايعة من أهلها.
0: لا شوف أهلها معها. بعارين وش هذا؟
2: عوافي الربع.
1: ايه هذا لافي، وش جايبك بهالليل؟
2: وين ملح البارود يا عوفة؟
0: عندنا بالمحرم.

السلام والزيارة والتفقد وبذل المعونة والمعروف وإزداء النصح والمشورة وطلاقة الوجه وطيب الكلمة والمشاركة في الأفراح والأحزان والغض عن الهفوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. فمن وصلهم بماله ووده وبشاشته وزيارته فهذا واصل، ومن قطعهم بالجفاء والإهمال فنسأل الله عز وجل أن يغفر له، لأنه قاطع رحم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صلة الأرحام، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات لنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة ويبع للأردن. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها ودعمه إجراءاتها لحماية سيادتها وأمنها. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: أهلا بكم. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي اليوم أبرز التطورات الإقليمية. وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار. وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
1: أعرب رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان عن تعازيه بضحايا حادث السير الأليم الذي وقع في مدينة وابعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس، وأسفر عن وفيات ومصابين من بينهم مواطنون أردنيون. ووجه رئيس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهلهم وذويهم. كما وجه رئيس الوزراء بنقل المصابين للعلاج في المملكة حسب ظروفهم الصحية وبأسرع وقت ممكن، والمتابعة مع الجهات المصرية لتوفير الرعاية الطبية والاهتمام اللازم لحين تماثلهم للشفاء. على صعيد متصل، بعث رئيس الوزراء برقية التعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضحايا هذا الحادث الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
0: أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، واعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها الكامل معها بكل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها. وكان الجيش الكويتي قد أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
1: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إن العلاقات الأردنية النمساوية تشهد تطورا في مختلف المجالات، وهي صديق قوي للأردن. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيينا مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا بياتا ماينل أن النمسا شريك موثوق. وشدد الصفدي على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وأهمية استمرار دعم النمسا لها، وأكد بأن الأردن سيبقى شريكا للسلام والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه من غير المقبول أن يستمر الجوع في قطاع غزة. وفي حديثه عن حل الدولتين قال إن النمسا والأردن متمسكان بحل الدولتين. كما تطرق صفدي خلال المؤتمر لسوريا مؤكدا أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة. وجدد الصفدي التحذير من العبث بالشأن الداخلي السوري. وفيما يخص الهجمات الإيرانية على الأردن، قال الصفدي إن الأردن يدين الهجمات الإيرانية التي تعرض لها.
0: زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى المستشفى الميداني الأردني نابلس 11، مشيدا بالدور الإنساني والطب الذي تؤديه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية العاملة في فلسطين. وأعرب مصطفى عن تقديره للمواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم في مختلف المحافل الدولية، مثمنا الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية الأردنية لخدمة المرضى والمراجعين. ويواصل المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 منذ مباشرته مهامه منذ عام 2023 تقديم خدماته الطبية والعلاجية على مدار الساعة، إذ استفاد من خدماته نحو 363,520 مراجعا، وأجرى 3,177 عملية جراحية كبرى، إضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ والأشعة والمختبرات والرعاية التمريضية ضمن منظومة طبية متنوعة.

0: كاملة.
1: وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغير شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وباستشهاد المواطنين ترتفع حصيلة الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 27 شهيدا.
2: وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف وعمليات نسف المنازل والتوغل في مناطق مختلفة من القطاع.
1: في لبنان، توغلت قوة إسرائيلية اليوم داخل بلدة حلتة في جنوب لبنان وحاصرت عددا من المنازل ومنعت الأهالي من مغادرتها دون معرفة السبب. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن المدفعية الإسرائيلية توجهت صباحا عدة ضربات باتجاه مجرى نهر الليطاني، كما قصفت بقوة بلدة المنصوري في قضاء صور، ونفذت تفجيرات في بلدة حداثة، كما شوهدت مسيرات إسرائيلية تحلق فوق منطقة صور.
2: من محلياتنا، اختتمت في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية اليوم دورة قادة الكتائب والتفتيشات العسكرية رقم 17 بمشاركة ضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة وعدد من ضباط الدول الشقيقة، وذلك في إطار الاستراتيجية للقوات المسلحة الأردنية الهادفة إلى إعداد وتأهيل قيادات عسكرية قادرة على تولي المسؤوليات القيادية بكفاءة واقتدار بحضور آمر الكلية والمساعد وأعضاء الهيئة التدريسية. وهدفت الدورة التي استمرت 4 أسابيع إلى التأهيل القيادي لمنصب قائد الكتيبة وتعزيز الشخصية القيادية للضابط من خلال ما تقدمه من محاضرات نظرية في مجالات القيادة والإدارة وإدارة القوى البشرية والتفتيشات العسكرية. وفي نهاية التخريج تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول.
2: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء مرزوق العوامر رئيس التحرير لهذا اليوم، ومن البث المباشر محمد الزعبي. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثائب حبنا

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الثالث من أيلول. في مثل هذا اليوم الثالث من أيلول من عام 1947، بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وليكون الجيش العربي قوة متكاملة في الدفاع عن الأردن، صدر قانون خاص بتشكيل قوة احتياط الجيش العربي الأردني، خاصة بأن تكون السنوات الخمس الأولى التي

تلي إحالة أي عسكري على التقاعد هي خدمة احتياطية يكون المتقاعد جاهزا للالتحاق بوحدته العسكرية عند دعوة الاحتياط في حالات الطوارئ. صدر قانون رقم 3 لسنة 1947 بتأليف قوة احتياط الجيش العربي الأردني في هذا اليوم 3 أيلول 1947 بدلا من قانون القوة الاحتياطية رقم 8 لسنة 1937، وقد نصت المادة الخامسة على ما يلي: تتألف القوة الاحتياطية من قسمين، وهما قسم الاحتياط الأول ويتألف من الأفراد الذين سبقت لهم الخدمة في الجيش العربي، وفي 3 أيلول 1948 عقد اجتماع برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجنرال رايلي وحضور مندوب الأردن والقوات المصرية والمناضلين الفلسطينيين ومندوب إسرائيلي لبحث الوضع في القدس، ووافق اليهود على الجلاء من محيط الكلية العربية والمدرسة الزراعية ودار الحكومة ووضعها تحت إشراف الرقابة الدولية مع تعيين المناطق المنزوعة السلاح. في مثل هذا اليوم 3 أيلول من عام 1951، وعلى إثر استشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه، وبعد التأكد من حالة جلالة الملك طلال الصحية، قرر مجلس الأمة المناداة بجلالة الملك طلال بن عبد الله ملكا دستوريا للمملكة الأردنية الهاشمية. من ذاكرة الجيش.

0: عدوان نعم. مباشر وليس كحادث عابر يمكن التغاضي عنه. ما حدث مؤخرا هو دليل كبير على هذه الرسالة بأنها كانت واضحة، وكل صاروخ يخترق حدودنا سيواجه بالتأكيد برد فوري.
1: نعم.
0: أما الأمر الثاني فهو الردع وليس الاستعراض. قواتنا العسكرية الأردنية ليست للمناورة والاستعراض، بل هي لترجمة القرار السياسي إلى فعل على الأرض. نحن نقول بأنه خط أحمر، ونعني أن ثم قدرة حقيقية على حماية السماء والأرض، وأن أي معتدي سيجد نفسه بالتأكيد أمام خيارين، إما أن يتوقف أو أن يواجه كلفة تفوق توقعاته. أما الأمر الثالث فهو فصل الدفاع عن النفس عن صراعات الآخرين في المنطقة. الأردن أعلن بشكل دائم بأنه لا يشارك في حروب أحد، ولكنه يدافع عن حدوده وأمن الوطن بقوة وشراسة، والمواطن الأردني هو خط أحمر لا يقبل المساس به. السيادة ليست شعار، بل هي قرار استراتيجي يترجم إلى فعل لحماية كل شبر من هذا الوطن برعاية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
1: نعم. المواجهة بين إيران باشا وأمريكا والبوارج الأمريكية، القواعد الأمريكية، يعني هذه كلها أقرب مسافة من الأردن لإيران، وهذا دائما احنا نسأل، يعني نستطلع عليه وجهات النظر، لكن لماذا نرى استهداف للأردن بينما لا تستهدف البوارج الأمريكية التي تضرب إيران؟ يعني كيف تقرأها من ناحية عسكرية ديولوجية استراتيجية، كيف ذلك؟
0: يا سيدي هذا مرتبط بتغير الأنظمة في المنطقة وخاصة في سوريا، وهذا السؤال اللي تفضلت فيه هو يحمل جوهر الأزمة. إيران بعد أن فقدت ذراعها الاستراتيجية في سوريا وفي المنطقة بشكل عام،
1: نعم،
0: وتراجع نفوذها الإقليمي، تواجه اليوم معادلة جديدة وهي تبحث عن أوراق بديلة. ما تريد إيران من الأردن يتلخص في أمور التالية: أولاً إرهاب الدولة. تريد إيران أن تشغل الأردن بأمن الداخلي وتدفع للقلق على حدوده ليصبح أقل قدرة على المناورة السياسية والفعل الإقليمي. أما الأمر الثاني فهو الضغط غير المباشر. إيران تعرف أن الأردن دولة ذات قرار سيادي يصب في مصلحتها وينطلق من مصلحتها، وأنه لا يمكن شراء هذا القرار أو تفكيكه من الداخل، لذلك تحاول فرض معادلة الألم عليه. لكنها الحمد لله وبهمة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية فشلت في قراءة الأردن، لأن الأردن ليس تابع لأحد، بل هو دولة لها سيادتها ومصلحتها فوق كل المصالح. أما الأمر الثاني وهو ما تريد إيران هو استغلال القرب الجغرافي لفرض واقع جديد، ولكنها أيضا فشلت في هذا الأمر من خلال الحكم السياسية والرد بثبات والإصرار عن أن لا يكون الأردن جزء من أي مشروع إقليمي على حساب سيادته ومصالح.
1: في ظل استمرار هذا التوتر، هل نحن أمام، يعني هذه قراءة عسكرية، أمام احتمال توسع دائرة الاستهداف للأجواء الأردنية؟ ما السيناريوهات المحتملة؟
0: الجواب يا سيدي نعم، الاحتمال قائم، وهو في الواقع خيار إيراني مطروح بقوة. وكلما ضاقت القدرة على العمل وقلت الخيارات أمام إيران إقليميا، تتجه إلى توسيع رقعة التصعيد ونقل المعركة إلى ساحات بديلة. السيناريوهات المحتملة تتلخص في ثلاث سيناريوهات من وجهة نظري. السيناريو الأول هو تكرار محاولات الاختراق واستمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه أجوائنا كما حدث في السابق، ولكن هذا بشكل أكثر تواترا، وهذا السيناريو هو الأقل كلفة بالنسبة لإيران، ولكن قواتنا المسلحة ستتعامل معه بجاهزية دائمة واعتراض فوري، لأن سماء الأردن ليست ممرا مستباحا كما يعرف الجميع. أما السيناريو الثاني فهو استهداف مباشر للمواقع الأردنية وتحويل الاستهداف من مجرد اختراق للأجواء إلى ضرب مناطق حيوية أو عسكرية على الساحة الأردنية.

0: وهنا سيكون الرد مختلف بالقوة والوسائل. أما السيناريو الثالث وهو الأخطر، أن تتحول أجواءنا إلى ساحات لتبادل إطلاق النار بين أطراف خارجية، فتصبح السماء الأردنية مسرحا للصراع. وهنا سنجد أنفسنا أمام معادلة جديدة، وهي الدفاع عن الوطن لا عن طرف ضد آخر، وهذا قرار وطني جامع كما نعرفه جميعا. ولكن هنا أود أن أؤكد بأن الأردن ليس دولة تنتظر ما سيحدث. نحن لا نقع في دائرة رد الفعل، بل نحن دولة تسبق الحدث بيقظة سياسية وعسكرية، ونحن دائما أمام الأحداث بخطوة على الأقل. نحن لا ننتظر توسع دائرة الأهداف، بل نرسم خطوط حمراء إضافية ونوضح لكافة الأطراف أن توسيع المواجهة نحو الأردن يعني توسيع دائرة الخسارة على من يفتعلها، لأننا نملك بالتأكيد القدرة، ويملك جيشنا الإرادة، ويملك شعبنا الوعي. والحمد لله.
1: هذا إطار الوعي، وعند نقطة الوعي باشا، إدارة الأزمات دائما برسالة تحذيرية توضح تحذير في بعض المناطق الناس من أنهم يقتربوا من بعض الصواريخ الموجودة تحسبا، ويبتعدوا عن المناطق اللي يعني ممكن يكون فيها سقوط شظايا أو إلى آخره. ما أهمية هذه الإجراءات في حماية المدنيين وأثناء التعامل مع الصواريخ اللي بتم اعتراضها، وأيضا كيف يجب أن نعزز الوعي عند المواطن الأردني، وإحنا كمان كشعب نكون واعيين لما يحدث، واللي بيحدث مش مزحة، هو صواريخ فعلية تستهدف الأرض الأردنية.
0: يا سيدي، هذه الرسائل التي تكلمت عنها ويتكلم عنها الجميع، هي إذا نظرنا إليها من باب المسؤولية هي اسمها صور المسؤولية الوطنية. وأنصح الأخوة المواطنين التعامل معها بجدية، وتتجلى أهميتها في ثلاث نقاط جوهرية. أولها وأهمها هي حماية الأرواح قبل كل شيء. رسائل التحذير المواطنين كفيلة بأن تبقيهم في أماكن آمنة بعيدا عن مناطق سقوط الشظايا، وهذا ما أثبت نجاحه عمليا، حيث نلاحظ بأنه لم تسجل أي إصابة بشرية خلال الاعتداءات الأخيرة، وهذا ليس صدفة بل هو نتيجة وعي واستباقية. أما الأمر الثاني فهو تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، حيث تتحرك الدولة بالتحذير والإرشاد وترسل رسائل واضحة: نحن معكم ونحميكم. وهذا يخلق حالة من الطمأنينة تمكن المواطن من التصرف بوعي بدلا من الذعر والخوف لوجود معلومات مسبقة لديه. أما الأمر الثالث فهو إدارة المشهد للتعامل مع تداعياته. دائما نحن ندير المشهد والحمد لله. هذه الإجراءات تحول الموقف من رد فعل إلى أفعال استباقية واحترازية. فبدلا من أن نعالج الإصابات لاحقا، نحن والحمد لله نمنع حدوثها بالأصل. وهي رسالة للمعتدي: أنت تستهدفنا، ولكننا نحن نحمي شعبنا، ولن تجد المواطن الأردني سهيلة سهلة. الأهم أنها تجسد عقيدة وطنية: الدولة لا تحمي حدودها فقط، بل هي أيضا تحمي كل مواطن في بيته. وهذا هو الفرق بين دولة تتعامل مع الأزمات ودولة تسبق الأزمات بحكمة وتخطيط كما نشاهد ونعيش، والحمد لله.
1: باشا، شكرا جزيلا لوقتك ولكل هذا الحديث المهم اللي تحدثت فيه. ربنا يقويكم دائما، وهذا اللي احنا دائما هو الأمل في كل أبناء القوات المسلحة، وحتى أنتم العقول الخبرة والناس اللي دائما نستمع إلى نصائحهم من المتقاعدين والقادة الذين خدموا في القوات المسلحة، القريبين دائما لها ولنبض الشارع الأردني. شكرا للواء الركن المتقاعد خالد رشيد العظمات، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي، وتحياتي للجميع.
1: يا هلا بك.
2: تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. تواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي التصدي للاعتداءات والهجمات الإيرانية بكفاءة وجاهزية عالية لمنع وصول أي تهديد إلى الأراضي الأردنية، ولله الحمد، الحمد لله، إن شاء الله ربنا يجنبنا كل الأذى، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية أرواح الأردنيين وممتلكاتهم من أي أضرار. وهذا عمل عظيم تقوم فيه القوات المسلحة عندما تحمي وتمنع لا سمح الله إراقة نقطة دم من أي مواطن أردني. هذا عمل عظيم، عظيم جدا، وهذا يشير إلى تأكيد مستمر على أن القوات المسلحة تبقى بالمرصاد لكل ما من شأنه تهديد المملكة واستقرارها. الأردن يؤكد أن أمنه وسيادته وأجواءه خط أحمر. كيف يمكن ترجمة هذه الرسالة عسكريا في ظل استمرار التصعيد الإقليمي، وكيف تترجم عسكريا إلا أنها بالفعل تترجم الآن؟ والحديث في هذا السياق ينضم إلينا اللواء الركن المتقاعد خالد رشيد العظمات. كيف يمكن ترجمة هذه الرسالة عسكريا؟
1: يا سيدي، احنا في الواقع نترجم هذه الرسالة من وجهة نظر عسكرية من خلال ثلاث ركائز عملية. اولا، جاهزية قتالية لقواتنا المسلحة وبشكل دائم. في الواقع الأردن يمتلك منظومة دفاع جوي متقدمة وأسلحة اخرى في حال التأهب، مستمر تتعامل مع أي اختراق لمجال الجوي أو لأراضي لا سمح الله، وتعتبرها

0: صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتيم.
1: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع مستمعينا نتحدث عن جانب طبي يمس حياة آلاف المرضى الذي يعتمدون على جلسات غسيل الكلى بصورة منتظمة، حيث توجد منظومة طبية متكاملة. للحديث أكثر عن هذه المنظومة معنا المقدم أحمد القراونة، أخصائي أول ممرض قانوني ومسؤول قسم الكلى في المدينة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أحمد فيك. الله يسلمك. أهلا وسهلا، بسرني وبسعدني أن أكون معكم عبر إثير إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي. مساء الخير لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ولعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية، وجميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية، وأيضا لجميع مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية. أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك أحمد بيك من جديد. حديثنا اليوم نتحدث عن طبعا وحدة غسيل الكلى في الخدمات الطبية الملكية. إحنا بنعرف إنه هذا جانب طبي هم الكثير من المرضى، خاصة إنه زيارة للوحدة يكون بشكل منتظم. بداية خلينا نتحدث عن الصورة الأساسية لعملية غسيل الكلى.
1: أول شيء طبعا مرضى الكلى طبعا هم شريحة مهمة.
0: نعم.
1: من مرضانا اللي براجعوا طبعا الخدمات الطبية الملكية، وعدد كبير يعني بصراحة. أول شغلة مريض الكلى يعني هم يعني خلص بكون عارفين حالهم قديش يوم هم بيغسلوا بالأسبوع.
0: نعم.
1: في ناس بيغسل مرتين، في ناس ثلاث مرات بالأسبوع، فهم بصورة منتظمة براجعوا المستشفيات. فستي أول شغلة المريض لما يجينا بكون عنده طبعا عارف الآن إنه بده يغسل. أول ما يصل لوحدة غسيل الكلى نظامنا أو مثلا متعرف عليه أنه بيعرف قديش زايد وزن، لأنه طبعا هو الآن بس يصل لمرحلة الاندستيج رينال فيلر، أو خلينا نحكي المرحلة الأخيرة من مراحل الفشل الكلوي المزمن. علاجه الوحيد راح يكون إما زراعة الكلى أو إما غسيل الكلى. فالآن هو على غسيل الكلى ببلش المريض يراجع الوحدة، بعرف قديش زايد وزن، لأنه طبعا بكون خلاص بطل يطلع عنده بول.
0: نعم.
1: فبالتالي هذه السوائل بتزيد عنده. بعدين بدخل عنا اللي هو لمرحلة الآن بكون جاهز لمرحلة الغسيل. الآن هو بنبلش إحنا معاه طبعا كخدمات طبية أو كممرضين غسيل كلى، نركبه على الجهاز في الغسيل الدموي، لأنه في غسيل بريتوني اللي هو البطني اللي بكون في البيت، أو الغسيل الدموي اللي راح يكون عنا هو إحنا في المستشفى.
0: نعم. يتحدث عن هاي الجزئية اللي هي المهمة، اللي هو جهاز الغسيل أو الفلتر الدموي. بما أنه إحنا حكينا غسيل هو عملية غسيل الدم أو تنقية الدم، من خلالك نتحدث عن هذا الفلتر بشكل محدد.
1: تمام. هو الفلتر الآن هو يقوم ما تقوم به الكلية.
0: نعم.
1: إحنا الآن بنسميه الكلية الاصطناعية أو الكلية الصناعية. الفلتر هو الجزء الأساسي في عملية الفلترة.
0: نعم.
1: اللي بتقوم في عملية الكلية. الآن الفلتر مكون تقريبا يعني خلينا نقول إحنا الكلية الطبيعية عندنا تقريبا من 1 مليون ل2 مليون نفرون موجودة في الكلية الطبيعية. الفلتر تقريبا بيكون فيه ألياف ونفرونات موجودة بشكل دقيق، وبكون في غشاء شبه نفاذ. هذا الغشاء بيسمح للدم انه يمر من خلاله. بعد ما يمر من خلاله طبعا هو الان المريض بكون مركب وصله، هذه الوصله الشريانيه بتم فيها سحب الدم. بعد ما يسحب الدم ويروح على الفلتر اللي هو الجزء الاساسي في عمليه تنقيه الدم.
0: نعم.
1: بعدها بكون في عندي اللي هو رجوع الدم عبر الجهاز غسيل الكلى اللي موجود، وبرجع الدم المصفى والمنقى للمريض. هذه راح تكون تقريبا الدوره مستمره من 3 ساعات إلى 4 ساعات وحسب وضع المريض.
0: يعني مش أقل؟
1: لا طبعا أقل شيء بده يكون 3 ساعات. هو الغسيل الأمثل والأفضل هو تقريبا 4 ساعات. الآن 3 ساعات حسب وضع المريض، أو مثلا حسب ما بقرروا الأطباء أنه مثلا بديها 3 ساعات فقط.
0: نعم.
1: أو مثلا بديها 4 ساعات، هم اللي بقرروا، لكن الجلس الأمثل والأفضل هو 4 ساعات.
0: 4 ساعات.
1: نعم صحيح.
0: تحدثت عن جزئية جدا مهمة، أنه هناك مرضى طبعا بيزوروا وحدة غسيل الكلى كل 3 أيام أو كل يومين، أو ممكن يضلوا على الجهاز 4 ساعات أو 3 ساعات. على شو بيعتمد يعني أحمد بيك؟
1: ستي أول شغلة هو بيعتمد على حالة المريض الصحية. أول شيء كيف وضع المريض؟ يعني في مرضى عندنا مثلا بكون بتحملوا انه يغسل 3 مرات بالاسبوع، كيف يعني طبيعته انه بتحمل؟ هل عنده فشل في عضله القلب؟
0: نعم.
1: مثلا في مرضى مثلا بكونوا ممتازين، بحافظ على نفسه في عمليه شرب السوائل، ممكن يزيد مثلا تقريبا من نص كيلو لكيلو خلال فتره اليومين، فبتلاقي هذا بده مثلا مرتين بالاسبوع، وبكون مثلا بده 3 ساعات، فحوصاته كويسه. طبعا تعتمد كل هاي في النهايه على القرار الطبي.
0: نعم.
1: وعلى فحوصاته الطبيه، وعلى مثلا المريض هل هو بتحمل يتحمل انه يجلس جلستين، لكن في بعض المرضى مثلا بتلاقيه مثلا عنده فشل في عضله القلب، ما بتحمل، ما في تصريف للبول، فبحتسب السوائل، فهيك بكون بده 3 مرات بالاسبوع
0: اربع.
1: طبعا بكون بده اكثر.
0: يعني كل هاي الامور حسب تحديد الاطباء لهذا المريض.
1: نعم صحيح.
0: نتحدث او ننتقل لتقنيه HDF، هذه تقنية جديدة دخلت على الخدمات الطبية الملكية، وهي تقنية الـ HDF. هاي التقنية من خلالك أحمد بيك بدنا نتحدث عنها، طبعا الفرق بينها وبين الغسيل التقليدي، أكيد هناك فروقات محددة ومعينة، فنتحدث عن هذا الجهاز اللي موجود فقط حصري في الخدمات الطبية الملكية في مدينة الحسين الطبية. نعم
1: ستي، بتوجيهات من عطوفة رئيسة الأركان المشتركة بإدخال هذه التقنية، دخل تقريبا عندنا 20 جهاز بشهر 2 إلى مدينة الحسين الطبية، وبعدها تقريبا شهر 4 تم أيضا إدخال 24 جهاز HDF لمدينة الحسين الطبية، أصبح عدد الأجهزة تقريبا 44 جهاز HDF تعمل كلها بتقنية HDF.
0: نعم.
1: ولكن في يوجد طبعا مرضى ما بنقدر إحنا نعطيهم HDF. الـ HDF 6 هو نظام فلترة عالي جدا، يعني المريض لما يجينا على نظام، خلينا نحكي عن الـ HDF، طبعا المريض بتغير فعليا، بتغير، بيجيك فحوصاته عالية، بيجيك طبعا بصورة بحس حاله تعبان، لكن على هاي التقنية الـ HDF اللي هي نظام إزالة السوائل والفضلات والسموم بشكل كبير جدا عن الـ HD اللي هو النظام الغسيل العادي أو التقليدي.
0: نعم.
1: فإحنا كنا يعني أول ما دخل هذا النظام تغير المرضى كثير، حتى فحوصاتهم تغيرت، حتى كمرضى وكهيئة للمرضى وكمشي للمرضى كصحة للمرضى تغير كثير.
0: نعم.
1: نعم صحيح. فهذا النظام الـ HDF بيشتغل بنظام عالي جدا، ولكن الـ HDF لا يناسب جميع المرضى.
0: نعم.
1: يعني ليس كل
0: بنحدد مين المرضى
1: طبعاً
0: اللي ممكن انهم يعني يستخدموا هذا الجهاز، مين المرضى الغير مسموح لهم، لانه ممكن اللي يعتقد الجميع انه الكل مسموح انه يستخدم هذا
1: هو
0: الجهاز.
1: ليس كل جديد يعني مسموح
0: أكيد.
1: فيه طبعا.
0: نعم.
1: يعتمد اول شغله على العمر.
0: نعم.
1: على صحه المريض. طبعا على الحاله المرضيه للمريض. انا حكيت انه مثلا في مرضى مثلا اللي بكون عندهم فشل في عضله القلب، صعب جدا انك مثلا تحطه على سرعه بمب عاليه تقريبا توصل 400، وعلى نظام انه يشتغل بسحب السوائل والسموم بشكل اكبر من الـ HD.
0: نعم.
1: فست صعب جدا مثلا اي مريض انه ياخذ هاي التقنيه. الان في مرضى اللي بحدد اول شيء اللي هو القرار الطبي،
0: يعني بالاول
1: القرار الطبي هو براجع.
0: نعم.
1: الطبيب
0: على اساس
1: الطبيب التحدي. بحدد هل يستطيع هذا المريض تحمل هذه التقنية الـ HDF. الآن إذا الطبيب كتب الأوردر أنه يتحمل، ولازم يكون طبعا تقريبا أقل شيء يعني 3 ساعات ونص لـ 4 ساعات، يعني ما في مرضى عندنا مثلا 3 ساعات بيكون على HD،
0: لازم 4 ساعات
1: معظم المرضى، معظمهم اللي بيكون على HDF 4 ساعات حتى يشعر بالفرق ويشعر بأنه فعليا تغير المرضى. طبعا هذا المرضى تقريبا أول أسبوعين بيشعر بفرق كبير، وهذا المرضى تغيروا عنا أول
0: بصحته وفحوصاته،
1: طبعاً فحوصاته فرق كبير أول.
0: نعم.
1: ما نشتغل إحنا أو مثلاً كنا عاملين إنهم فحوصات خلينا نقول بري دياليسز أو ما قبل مرحلة الغسيل.
0: نعم.
1: فرق كبير بعد الدياليسز بأسبوعين أو 3، حتى

0: هذا لو جيت سألتيه بحس حاله منعنش، بقول لك أنا فعليا فرق الآن عن ما أجيت عليه. الآن إحنا في الخدمات الطبية، وكانت بالتوجيهات من عطوفة مدير عام الخدمات الطبية
1: نعم
0: إنه طبعا إحنا ما بنقدر نكون لكل المرضى، فعملنا تقريبا نص بنص إنه المرضى يكون اتش دي اف، هو الجهاز اتش دي اف
1: نعم
0: لكن نشتغل عليه بتقنية الاتش دي للمرضى اللي ما بتحمل أجسامهم تقنية الاتش دي اف. فكان الآن في عندنا موزعين قاعات، إنه هاي القاعات معروفة للاتش دي اف وهي القاعات للاتش دي، وحتى المريض اللي عارف حاله إنه ما بيقدر يتحمل راح يكون هو على الاتش دي،
1: نعم
0: على
1: يعني
0: تقنية
1: هو
0: الاتش دي.
1: يعتمد على
0: نعم
1: التقرير الطبي للمريض
0: نعم
1: من خلال
0: صحيح،
1: هذا.
0: حالته الصحية. نعم
1: نعم احنا نستكمل حديثنا معكم مستمعينا، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد. اهلا وسهلا فيك احمد بيك. تحدثنا عن طبعا وحده غسيل الكلى، تحدثنا عن الغسيل التقليدي طبعا بالاتش دي، وتحدثنا عن التقنيه الجديده اللي دخلت على الخدمات الطبيه الملكيه في شهر 2. طبعا هذه التقنيه زي ما حكيت هي يعني لا تشمل الجميع حسب طبعا الاجراء الطبي او حسب طبعا القرار الطبي لكل مريض. نتحدث الآن عن جانب جدا مهم وهو عن هذا الجهاز، يعني تقنية جديدة، تقنية حديثة، لكن ممكن يحصل أي أعطال معينة خلال عملية الغسيل، ممكن المريض يكون على هذا الجهاز، خاصة إنه هذا الجهاز جديد معرض لأي أخطاء معينة بهذا الجهاز، فممكن يكون المريض على هذا الجهاز ويصير في هناك عطل معين. شو بتكون الآلية العمل من خلالكم؟
1: أولا ستي طبعا احنا عندنا صيانة دورية أسبوعيا،
0: نعم،
1: وبشكل شبه يومي، لأنه في عندنا تقريبا يعني على مدار 24 ساعة مناوبين أجهزة طبية بيشتغلوا على مدار 24 ساعة، بنعمل صيانة وقائية. لكن أعطال ممكن تحدث أثناء غسيل أو أثناء جلسة غسيل المريض، لأن في عندنا خطة اللي احنا مسميها خطة الإيرجنت مباشرة أو الإمرجنسي كيس. أول شغلة، الممرض يجب أن يتعامل مع هذا المريض خلال 60 ثانية حتى ما يوقف دمه،
0: يعني خلال 60 ثانية، يعني دقيقة، 60 ثانية
1: دقيقة بكون متعامل معاه. الآن صار عندي ألارمات، صار عندي مضاعفات، وقف الجهاز، لا يمكن أنه مثلا يتعدى هذا الجهاز، الآن في خطأ تقني صار. الآن مباشرة الممرض يقوم بإرجاع دم المريض حتى ما يخسر دم المريض، فيقوم بإرجاع دم المريض للمريض، وبعدها بكون مثلا فني الأجهزة الطبية موجود بحاول يصلحه. إذا ما أصلح في عنا أجهزة احتياطا متواجدة
0: ينتقل المريض
1: عليها مباشرة،
0: نعم،
1: حتى ما نوقف جلسته أو
0: نعم.
1: هذا اللي احنا
0: يعني
1: بنعمله خلال
0: احتياطية.
1: طبعا نعم صحيح.
0: نعم، نتحدث عن جانب مهم أيضا لكن بشكل سريع، جانب السلامة العامة أو مكافحة العدوى. نحن بنعرف دائما طبعا مريض الكلى يعني ممكن خلال يعني عملية الغسيل ممكن يصير هناك عملية عدوى أو إلى آخره، فهاي الأمور ممكن هناك إجراءات أساسية بتركزوا عليها لمكافحة العدوى خاصة في وحدة غسيل الكلى.
1: نعم ستي، أول ما يجينا المريض بنعمل له فحوصات شاملة،
0: نعم،
1: تشمل التهاب الكبد بي والسي حتى نقدر نحدد هذا المريض. إذا
0: نعم.
1: كان الآن هو مصاب بالتهاب كبد بي أو سي، يوجد لهم غرف عزل لمرضى التهاب الكبد بي والتهاب الكبد سي. إضافة على ذلك ستي، إذا كان المريض مثلا الآن خلص المريض عندي جلسة، مستحيل يدخل الجهاز خاصة اللي هو نظام الـ HDF هذا التقني أو حتى الـ HD إلى مريض آخر إلا بالتعقيم. لازم الآن يتعقم الجهاز حتى يدخل على الجلسة المريض، فلذلك لا يمكن أن نقدر نشتغل لمريض آخر إلا بالتعقيم. خلصنا تعقيم الجهاز، طبعا مادة التعقيم الموجودة عندنا مادة قاتلة لجميع البكتيريا، فلذلك صعب جدا أنه مثلا يكون فيه مريض خلينا نحكي مصاب بأي شيء وينتقل لمريض آخر. فأي مريض بخلص الجلسة مباشرة يدخل على نظام التعقيم، بعدها بدخل المريض الآخر وراء.
0: يعني هاي من ضمن الاجراءات
1: طبعا، وغير هو طبعا ستي احنا عندنا الستاندر بروكوشن او خلينا نقول معايير السلامه العامه،
0: نعم،
1: انه اي ممرض بده يشتغل مع المريض في طبعا جلوفز ماسك جاون،
0: بده
1: يشتغل مع المريض، فمستحيل يشتغل بين كل مريض ومريض.

0: مواعيد معينة. طبعا
1: نعم
0: أكيد
1: صحيح.
0: نعم، أنا نستغل وجودك أحمد بيك، بدنا نصيحة منك لكل اللي عم بيسمعنا كمسؤول لوحدة غسيل الكلى. أكيد هناك نصيحة لكل اللي عم بيسمعنا، عم بتشوف الناس اللي عم بيعانوا بعملية الغسيل وإلى آخره، وصلوا لهاي المرحلة، فبدنا نصيحة بشكل عام.
1: ستي لجميع مستمعينا، أول شغلة السوائل، وخاصة لما يكون الجو حار، المي النقية أو من فلترة. طبعا المرضى اللي بيعانوا من أمراض خاصة الضغط والسكري، وهي أحد أسباب اللي بتوصل المرضى يعني لمرضى غسيل الكلى، إنهم ينتظموا بعلاجاتهم. المراجعة الدورية مهمة جدا لهؤلاء المرضى اللي بيعانوا من خلينا نحكي من الضغط أو السكري أو أي شيء. نعمل أقل شيء مثلا المرضى العاديين اللي أو ما بيعانوا من شيء، كل 6 شهور يعمل فحص دوري يتأكد من سلامة الكلى، خاصة في الأجواء الحارة ما يعني يترك نفسه بدون شرب سوائل خاصة المياه حتى يحافظ على الكلى. وإن شاء الله طبعا نتمنى السلامة للجميع.
0: أكيد بنضم صوتنا إليك أحمد بيك، ونحكي دائما الوقاية خير من قنطار
1: نعم
0: علاج.
1: صحيح.
0: نشكرك المقدم أحمد القراوني، مسؤول قسم الكلى في مدينة الحسين الطبية، على هذا اللقاء وهاي المعلومات قدمتها
1: الله
0: لنا،
1: يسلمك
0: كل
1: ستي.
0: الشكر إليك.
1: احنا اول شغله بحب اشكر عطوفه رئيسيه الاركان على ادخال هذه التقنيه، عطوفه مدير
0: أكيد
1: عام الخدمات الطبيه، مدير طب الاقاليم دكتور محمد العدوان، ومدير الحسين دكتور عيسى حجازي على متابعته الحثيثه، ومديره التمريض العقيد سمر عطيات، ومديره المدينه الطبيه للتمريض سستر كهرمان، ومديره التمريض عندي سستر رانا النوايسه، وجميع كادر الاطباء الكلى وجميع الكادر التمريضي، وبشكركم جميعا ويعطيكم
0: أكيد
1: العافية.
0: نحن بنضم صوتنا إليك، ونشكرهم جميعا اسما اسما كما
1: الله
0: ذكرتهم،
1: يسلمك ستي.
0: ونشكر زملائنا من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، من المونتاج مؤمن الحناطي، من اللايف ستريم محمد السقرات. لهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتيم.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات لنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة ويبع للأردن. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويؤكد تضامنه الكامل معها ودعمه إجراءاتها لحماية سيادتها وأمنها. وزير الخارجية يبحث مع النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. أخيرا، أجواء معتدلة اليوم في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق وانخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ستقوم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باستقبال طلبات الحج لعام 2027 لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. على ذوي الشهداء الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج عن طريق صندوق الشهداء أو الديوان الملكي الهاشمي العامر أو أحد الأجهزة الأمنية أو مديرية إفتاء القوات المسلحة مراجعة مديرية شؤون الأفراد شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر وحسب المواعيد المذكورة بالجدول التالي. الإقليم: محافظات إقليم الجنوب من يوم الاثنين 7/9/2026 إلى يوم الخميس 10/9/2026. محافظات إقليم الشمال من يوم الأحد 13/9 إلى يوم الخميس 17/9/2026. محافظات إقليم الوسط من يوم الأحد 20/9 إلى يوم الخميس 24/9/2026. للاستفسار يرجى التواصل على أرقام الهواتف 077-573-7592 أو 06-5000-702 أو 06-5000-703. مديرية شؤون الأفراد شعبة المساندة والشهداء والمصابين من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية. للجميع مساءكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم.

فمن عمان العروبة، عمان الوفاق والاتفاق، من ربة عمون وفلادلفيا التاريخ، نحييكم مستمعينا ومشاهدينا عبر صفحتنا على الفيسبوك أينما كنتم وفوق مساحات الوطن، وعبر إذاعتنا إذاعة القوات المسلحة الأردنية للشقيقات الاثني عشر محافظاتنا الحبيبة من شمال الوطن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. أرحب بالجميع، فمساءكم سعيد.

فمساء الخير لوطن إذا ذكر حضر الفخر، وإذا علت الرايات ارتفعت ألهامات اعتزازا. مساء الياسمين الذي يفوح من سهول الأردن، والزعتر الذي يعانق الجبال، والكبرياء الذي يسكن قلوب الأبناء. فأهلا بكم في لقاء جديد وتحية وطنية أردنية جديدة، حيث نجدد في كل مساء عهد الوفاء ونرسل مع نسمات الليل رسالة حب لوطن لا يشبه الأوطان، حيث سأكون معكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجد عطر الله أبو جاموس من الإعداد والتقديم. من جديد حياكم الله.

وتحيتنا الليلة ليست عن مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي عنوان من عناوين الدولة الأردنية عن رجال حملوا شرف الخدمة، وعن راية لا ترفع إلا وتحتها حكاية تضحية، عن جيش ارتبط اسمه في وجدان الأردنيين بالأمان والكرامة والسيادة.

وقبل أن نتحدث عن السلاح وقبل أن نتحدث عن الميدان، دعونا نتوقف عند الاسم الجيش العربي. اسم ليس مجرد تسمية، بل جيش يحمل إرث وتاريخ ودور ارتبط بمراحل مفصلية من تاريخ الدولة الأردنية والمنطقة العربية برمتها.

والجيش العربي هو جيش المملكة الأردنية الهاشمية، جيش تشكلت هويته عبر مسيرة طويلة وتراكمت في صفوفه الخبرة والانضباط والتقاليد العسكرية.

وحين نقول الجيش العربي فنحن لا نتحدث عن الماضي فقط، بل نتحدث عن مؤسسة تطورت مع تطور الدولة وتغيرت مهامها وتقدمت أدواتها وبقيت جوهرها ثابت، خدمة الوطن وحماية السيادة وزرع الأمن والأمن.

والسؤال الذي نطرحه الليلة: ما الذي يجعل اسم الجيش العربي حاضرا بهذه القوة في الذاكرة الأردنية؟ لأنه ببساطة اسم ارتبط بالواجب، بالقوة، بالإنسانية وبالبناء والإعمار.

والجيش العربي عنوانه هيبة، فالهيبة ليست في ارتفاع الصوت، الهيبة في أن تعرف أنك عندما تكلف ستؤدي.

والهيبة ليس في المظهر وحده بل في الانضباط، والهيبة ليس في حمل السلاح وحده بل في المسؤولية التي يحملها صاحبها قبل السلاح.

وجيشنا هيبتنا لأن خلف الزي العسكري رجل يعرف معنى أن يكون الوطن أمانة وبأنه لا يرتدي زي الشرف اللي يرى فقط بل يعرف معنى الالتزام والأمان بالنسبة للوطن كافة.

الجيش نهيبتنا لأنه يقف في موقعه بينما الناس في بيوتهم، يسهر حين ينام الآخرون، يبتعد عن أهله حين يكون الوطن بحاجة إلى وجوده. هنا تكمن الهيبة الحقيقية في أن يكون الواجب أقوى من التعب.

وعندما يسمع البعض كلمة جيش قد يتبادر إلى ذهنه مباشرة حدود، سلاح، معارك، لكن المؤسسة العسكرية الحديثة تقوم بمهام أوسع بكثير. فالجيش يؤدي دوره في حماية الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه، ويشارك وفق الأطر الوطنية والقانونية في مواجهة التحديات والأزمات، ويقدم الإسناد عند الحاجة، ويحمل مسؤولية التدريب والجاهزية والتطوير المستمر.

والجيش الذي يحمي الحدود هو ذاته الجيش الذي يطلب منه أن يكون جاهزاً عندما يحتاج الوطن إلى قدراته، وهنا تظهر قيمة الجاهزية. فالجاهزية ليست أن تنتظر الخطر، بل أن تكون مستعداً لها قبل أن تأتي.

ووراء كل موقع عسكري هناك إنسان، ووراء كل نوبة حراسة هناك أب أو ابن أو أخ أو زوج، ووراء كل بدلة عسكرية هناك قصة، قصة شاب اختار أن يكون جزءاً من مؤسسة عنوانها الواجب. ولهذا عندما نقول النشامة فنحن لا نقصد كلمة تقال في المناسبات فقط. النشمي هو من يعرف أن الواجب لا ينتظر التصفيق، هو الذي يؤدي مهمته لأن عليه أن يؤديها، لا لأنه ينتظر أن يراه أحد. قد لا يعرف الناس اسمه، وقد لا يعرفون أين يقف، لكنهم يعرفون شيئا واحدا، أن هناك من يحرس، وهذه وحدها حكاية تستحق الاحترام.

وقوات الجيش ليست في الفرد وحده، ولا في المعدات وحدها، ولا في التاريخ وحده. القوة في المؤسسة، في التدريب، في الانضباط، في القيادة، في التخطيط، في العمل الجماعي، في التعليم العسكري، في القدرة على مواكبة التطور. فالجيوش اليوم لا تواجه تحديات الأمس فقط، هناك تطور تقني متسارع، هناك حروب معلومات وأمن سيبراني وطائرات مسيرة، هناك فضاء إلكتروني، وهناك تحديات تتطلب المعرفة بقدر ما تتطلب الشجاعة. ولهذا فإن النشمي اليوم ليس فقط مقاتلا شجاعا، بل هو أيضا متعلم، مدرب، منضبط، قادر على التعامل مع أدوات العصر.

وهناك علاقة لا تحتاج إلى شرح طويل، علاقات الجيش بشعبه. فالجيش ليس جسماً منفصلاً عن المجتمع، أبناؤه من هذا الوطن، من مدنه وقراه وبواديه ومخيماته، أمهاتهم أردنيات، آباؤهم أردنيون، بيوتهم من بيوت هذا الوطن. لهذا فإن الحديث عن الجيش هو في جانب منه حديث عن الناس، عن ابن خرج من بيته مرتدياً الزي العسكري فودعته أمه بدعوة، وعن أب يرفع رأسه فخراً بابنه، وعن أسرة تعرف أن وراء كل مهمة عسكرية قلباً ينبض بحب الوطن. هذه هي الحكاية التي لا تظهر دائماً أمام الكاميرات، لكنها موجودة في كل بيت عسكري أردني.

وهنا لا نريد أن نتحدث عن التاريخ كتواريخ وأرقام فقط، نريد أن نتحدث عنها كذاكرة، ذاكرة رجال مروا من هنا، تركوا أثراً، سلموا الراية لمن بعدهم. كل جيل من رجال الجيش العربي أضاف صفحة في سجل المؤسسة العسكرية الأردنية، والراية التي يحملها الجندي اليوم لم تبدأ معه، إنها راية حملها رجال قبله، وعلى من جاء بعده أن يحافظ عليها. ولهذا فإن المؤسسة العسكرية الأردنية ليست مجرد وظيفة، إنها إرث ومسؤولية.

وإلى كل نشمي يقف الآن في موقعه، إلى كل من يسمعنا وهو على رأس عمله، إلى من يقضي هذه الليلة بعيداً عن أسرته. نعرف أن هناك ليالي طويلة، نعرف أن الواجب أحياناً يأخذك بعيداً عن الذين تحب، لكن تذكر دائماً هناك وطن خلفك، هناك عائلة تفتخر بك، هناك راية تستحق أن تقف من أجلها. قد لا تسمع كل يوم كلمة شكراً، لكنها موجودة في قلوب الناس. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لكل نشمي، سلام على خطواتك، سلام على سهرك، سلام على عطائك، سلام على كل لحظة اخترت فيها. الواجب والواجب دائماً.

مستمعينا ومشاهدينا على صفحات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، الليلة لا نريد أن يكون البرنامج من طرف واحد، نريد أن نسمعكم ماذا يعني لكم الجيش العربي، كلمة واحدة فقط أو جملة أو موقف أو رسالة إلى أحد أفراد القوات المسلحة. دعونا نجتمع الليلة ونجمع رسائل الأردنيين للنشامة، جيش نهيبتنا، لكن ماذا يعني لكم أنتم هذا الشعار؟

وهي ثلاث كلمات فقط أذكرها هنا، لكن خلف كل واحدة منها وطن كامل. الواجب أن تفعل ما عليك حتى عندما يكون الطريق صعب. الشرف أن تعرف أن الزي الذي ترتديه ليس مظهراً بل مسؤولية. الوطن أن تعرف لماذا تفعل كل ذلك، وهذه الكلمات الثلاث عندما تجتمع تصنع رجلاً يعرف قيمة القسم العسكري والشرف العسكري.

وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، لكن التحية لا تنتهي بانتهاء البرنامج، فالتحية الحقيقية تبقى لكل من يحمل راية الوطن، لكل من يقف على الحدود، لكل من يعمل في الميدان، لكل من يتدرب في المعسكر، لكل من يؤدي واجبه بصمت، لكل أسرة أردنية تنتظر عودة أحد أبنائها من الواجب. دق دق على زي

0: مستمعينا الأعزاء ومشاهدينا عبر صفحات القوات المسلحة الأردنية على الفيسبوك، كانت هذه تحية وطنية. كان عنواننا الليلة جيشنا هيبتنا، هيبتنا لأن خلف الزي العسكري رجال، رجال يعرفون أن الوطن ليس كلمة نرددها، بكل أمانة يحملونها، رجال إذا ناداهم الواجب كان جوابهم حاضر. ومن أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نترككم على المحبة، نترك معكم تحية لكل نشمي ونشمية في ميادين الواجب، ولكم تحيات أسرة البرنامج: محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، محمد السقرات ومحمد الزعبي من الخدمات البرامجية، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عترلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث نويبع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. من العناوين إلى التفاصيل، بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات الإقليمية، وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار، وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. أعرب رئيس الوزراء جعفر حسان عن تعازيه بضحايا حادث السير الأليم الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس الأربعاء، وأسفر عن وفيات ومصابين من بينهم مواطنون أردنيون. ووجه رئيس الوزراء باتخاذ

0: جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهلهم وذويهم. كما وجه رئيس الوزراء بنقل المصابين للعلاج في المملكة حسب ظروفهم الصحية وبأسرع وقت ممكن، والمتابعة مع الجهات المصرية لتوفير الرعاية الطبية والاهتمام اللازم لحين تماثلهم للشفاء. على صعيد متصل، بعث رئيس الوزراء برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضحايا هذا الحادث الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النمساوي، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة النمساوية فيينا. كما عقد الصفدي اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في إطار لقاءاته خلال الزيارة. وتأتي لقاءات الصفدي في فيينا لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن المباحثات مع الوزيرة تطرقت لزيادة آفاق التعاون في المجال السياحي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي والأمن، مشيرا إلى أن هنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. وثمن الصفدي دعم النمسا للأردن ومواقفها فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف:
1: نعتز بالعلاقات الأردنية النمساوية، فهي علاقات قديمة، علاقات دبلوماسية تعود إلى أكثر من 70 عام، شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا في التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي نحن أيضا ننظر إلى النمسا كشريك موثوق وصديق قوي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في العلاقات الثنائية. تحدثنا اليوم عن زيادة آفاق التعاون في المجال السياحي، المجال الاقتصادي، الاستثماري، الدفاعي، الأمني، وهنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. نحن نثمن عاليا دعم النمسا للمملكة ومواقف النمسا فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نثمن الدعم العملي الذي تقدمه النمسا من أجل مواجهة التحديات الإنسانية ودعم الاحتياجات الإنسانية سواء في غزة أو فيما يتعلق باللاجئين أيضا، والتزمتم بهذا على مدى السنوات الماضية، وأعلنتم هذا العام أيضا عن استمرار النمسا في ذلك، فسيكون لهذا الجهد النمساوي أثر كبير في تحسين حياة أناس يحتاجون إلى هذه المساعدة ويواجهون صعوبات عديدة. أيضا أود أن أشكرك مع الوزير على الدعم الذي تستمر النمسا في تقديمه لوكالة الأنروا. الأنروا تقوم بدور لا يمكن استبداله، ولا يمكن لأي جهة غير الأنروا أن تقوم به في تقديم الدعم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق عمل الوكالة الأخرى. فاستمرار دعم النمسا عامل مهم، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم. كما قلت على المستوى الثنائي، نحن العلاقة راسخة، العلاقة قوية. جلالة الملك كان زار النمسا قبل فترة، وكان التقى أيضا بالقيادة النمساوية وسمو ولي العهد أيضا التقى المستشار النمساوي، وكل هذه اللقاءات أكدت أن ثمة علاقة صداقة قوية تربطنا، ثمة شراكة تعود بالنفع على البلدين سواء في الإطار الثنائي وأيضا في إطار التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي أيضا، فكل الشكر على ذلك. والأردن سيبقى شريكا من أجل التقدم، من أجل التنمية، ومن أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.
0: وبخصوص القضية الفلسطينية، قال الصفدي إن موقف الأردن والنمسا واحد من حيث ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإيصال الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة وتنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها، وذلك حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. وأضاف:
1: موقفنا واحد في ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، إيصال الدعم الإنساني إلى الذي يحتاجه الغزيون، تنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي 20 فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها أيضا، حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. من غير المقبول أن يستمر الجوع في غزة في الوقت الذي تتكدس فيه المساعدات الإنسانية على الرفوف، لأن

أن إيصالها إلى غزة ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية. أيضا تحدثنا بشكل مكثف حول الضفة الغربية وضرورة وقف هذا موقفنا وضرورة وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم، سواء فيما يتعلق في الاستيطان، بناء المستوطنات، ضم الأراضي.

0: السلام العادل والدائم، لكن إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين فلن يبقى هناك حل دولتين نتحدث عنه. ومن هنا نعول على دور شركائنا في الاتحاد الأوروبي بأخذ المواقف التي تعكس سياستهم في دعم هذا الحل، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام عبر حماية حل الدولتين الذي يوفر المسار الوحيد للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي نتمسك فيه في الأردن وفي المنطقة العربية خيارا استراتيجيا وسبيلا لبناء المستقبل الآمن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
1: وحول الأوضاع في سوريا ولبنان قال الصفدي:
0: موقفنا واحد في ضرورة دعم سوريا. سوريا قصة نجاح تستحق أن تدعم، ويجب أن ندعمها، لأن في استقرار سوريا وفي نجاح سوريا استقرار للمنطقة ونجاح لنا جميعا. ومن هنا أيضا سنتعاون بالتنسيق مع أشقائنا في سوريا من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الأمن والاستقرار والإنجاز وتلبي حق شعبها في أن يعيش بأمن واستقرار في وطنه الموحد، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة سوريا. ونحن كنا حذرنا في المملكة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأرض السورية واحتلال أرض سورية جديدة والعبث بالشأن الداخلي السوري. الأردن والنمسا أيضا متفقان على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وتقديم كل ما يلزم من دعم للقوات المسلحة اللبنانية.
1: وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية، أكد الصفدي موقف الأردن ودعمه كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، يضمن احترام علاقات الجوار وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف الصفدي:
0: نحن نؤكد على دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، يضمن احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونحن في الأردن تعرضنا لهجمات إيرانية، ندين هذه الهجمات على الأردن وعلى الدول الأخرى في المنطقة، ونؤكد رغم هذه الهجمات بأننا مستمرون في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي، لأن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الناجعان لحل الخلاف وحماية المنطقة والعالم من التبعات الكارثية لاستمرار هذه الحرب.
1: بدورها قالت وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا إن الأردن يعد شريكا موثوقا للنمسا وركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيدة بالدور الذي يؤديه في ملفات سوريا وغزة ولبنان، وأشادت بالدور الأردني في تقديم المساعدات الإنسانية ولا سيما للأطفال، مشيرة إلى استقبال المستشفيات الأردنية أطفالا جرحى من قطاع غزة وتقديم العلاج لهم. وقالت إن النمسا تدعم حاليا 4 مشاريع في الأردن بنحو 8 ملايين يورو، معتبرة أن دعم هذه المشاريع يأتي في إطار المسؤولية الإنسانية إلى جانب كونه يصب في مصلحة النمسا. وأكدت أهمية التعاون الأردني النمساوي في مجالي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن الأردن يمثل ركيزة للاستقرار في الإقليم وشريكا مهما وموثوقا للنمسا والاتحاد الأوروبي. تطلق الحكومة خدمة الناطق الرقمي فرح المطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون إحدى أدوات التواصل الحكومي الرقمي في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم بهدف توظيف التكنولوجيا الرقمية في إيصال المعلومات الحكومية للمواطنين والمهتمين بأسلوب واضح ومبسط. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن الحكومة وفي إطار سعيها المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات ستطلق خدمة الناطق الرقمي فرح، وبين أن توظيف هذه التقنيات يأتي ضمن توجه الحكومة لتطوير منظومة الاتصال الحكومي وتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية ودقتها وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. مع اقتراب موعد التعداد العام للسكان والمساكن 2026 تستعد المملكة لعملية

0: عربية وطنية شاملة تنطلق في الأول من تشرين أول بهدف توفير بيانات دقيقة تعكس واقع السكان والمساكن وتشكل أساسا للتخطيط وصنع السياسات المستقبلية. وبينما تتيح دائرة الإحصاءات العامة للمواطنين خيار العد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند، يستكمل الباحثون الميدانيون عملية العد في مختلف مناطق المملكة وفي وقت تؤكد فيه الدائرة أن بيانات التعداد تحظى بالسرية التامة. نفى مديرها العام الدكتور حيدر فريحات وجود أي غرامات مالية على المواطنين الذين لا يدلون بالمعلومات للباحثين، مؤكدا أن مثل هذه الغرامات لم تفرض سابقا على غير المتعاونين مع عمليات الإحصاء. وأضاف الفريحات للزميلة آلاء الزبن في برنامج الأردن في أسبوع:
1: هذا الكلام غير دقيق بالمرة، لم نتحدث عن أي غرامات ولا يوجد أي غرامات، ولم يحصل في السابق أن تم وضع أي غرامات على أي مواطن نتيجة التعداد أو المسوح الإحصائية الأخرى، وهذا يعني محض إشاعات وليس له أساس من الصحة. هل القانون وضع أنه على كافة المقيمين على الأرض الأردنية، أردنيين وغير أردنيين، أن يدلوا ببيانات؟ سبب أنه لو امتنع مجموعة من الناس عن الإدلاء بالبيانات سوف تؤثر كثيرا على جودة البيانات المستقاة في التعداد. التعداد هو شيء شامل يجب أن يعد الجميع فيه، وبالتالي جزء من مواطنة المواطنين وجزء من التزام الضيف لغير المواطنين المقيمين في الأردن أن يقوموا بالتعاون والإدلاء بالبيانات.
0: محليا تتواصل جهود تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات، إذ أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور نقل 8 عيادات تخصصية إلى الموقع السابق لقسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، ليضم صيدلية وأقساما للأشعة والمختبر والسجلات، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ وتقليل مدة الانتظار. كما جرى إعادة تأهيل 17 مركزا صحيا في المملكة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية. وقال وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور:
2: عندنا 17 مركز صحي الآن تم إعادة تأهيلهم بالتعاون مع الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. احنا بنحكي عن هاي المراكز بصراحة متوزعة على محافظات كثيرة وليست في محافظة واحدة. الهدف منه زي ما بنحكي دائما احنا بصراحة في النظرة الجديدة للقطاع الصحي، انه راح يكون المراكز الصحية هي البوابة الرئيسية للمريض، يعني اي مريض من هالنوغات المفروض انه يأتي على المركز الصحي يتعالج، ياخذ الخط الأول، ومن ثم يحدث هناك التتابع انه اذا في تحويل على المستشفيات والعيادات الاختصاصية. اليوم نتحدث عن 17 مركز، الحكومة أيضا بموازنتها وضعت أيضا مراكز مختلفة توصل حوالي 20 مركز آخر في المرحلة القادمة إن شاء الله راح يكون في عنا كمان إعادة تأهيل لهم. إحنا عملنا أيضا عبارة عن تقييم لكل مراكزنا، نحكي عن حوالي 615 مركز صحي منتشر بالأردن كله، عملنا خلال الفترة الماضية عدة أشهر السابقة على تقييم لهذه المراكز، وبدنا نشوف وين المراكز اللي لازم نعملها صيانة. الموضوع الأهم أعتقد كمان مهم يكون في عنا صيانة للمراكز وتأهيل، ولكن أيضا المهم أيضا يكون في تأهيل الكوادر. لذلك خلال الفترة السنة الماضية أيضا صار في حوالي تأهيل لألف أيضا من الكوادر الطبية، إن كانوا ممرضين أو قطاعات أخرى، في التعامل في الحالات اللي هي الرعاية الصحية الأولية.
0: افتتحت بلدية عجلون الكبرى عددا من الشوارع في منطقة الروابي إلى جانب إنشاء أدراج جديدة لخدمة المواطنين وتسهيل تنقلهم، وذلك ضمن جهود البلدية لتحسين البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة. عن التفاصيل تحدثت الناطق الإعلامي باسم بلدية عجلون الكبرى أمان الطوالبة لمندوبتنا إيمان الهميسات وقالت:
3: تشمل الأعمال فتح عدد من الشوارع المرسمة على المخططات بهدف خدمة منازل المواطنين والأراضي الزراعية غير المخدومة الواقعة ضمن حدود البلدية والتنظيم، إلى جانب تنفيذ عدد من الأدراج لتسهيل وصول المواطنين إلى المرافق العامة والعمل على إنشاء مظلات جديدة أمام المقابر وإعادة تأهيل المظلات القائمة. وتأتي هذه الأعمال بما يحقق المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين، خاصة وأن منطقة الروابي تشهد حركة نشطة من الزوار والمتنزهين، ما يتطلب مواصلة الجهود وتعزيز العمل الميداني من كوادر البلدية والمنطقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة، بما يسهم في

0: الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمواطنين على حد سواء.
1: أرعى رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى المهندس هيثم جوينات مهرجان الجواف الأول في مأدبة. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: رعى رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى المهندس هيثم جوينات مهرجان الجواف الأول الذي نظمته البلدية. وقال جوينات إن تنظيم المهرجان يأتي في إطار دعم منتج الزراعة المحلية والترويج لمحصول الجوافة وتعزيز حضور المنتجات الريفية والزراعية ضمن الفعاليات الاقتصادية والسياحية في المحافظة. مدير الزراعة ذيبان المهندسة أسماء بريزات من جانبها قالت إن المساحات المزروعة بأشجار الجوافة في المحافظة تقدر ب 2500 دنم تضم ما يقرب من 60,000 شجرة، وتتركز في مناطق زرقاء معين وعيون الذيب والوالب والموجب ووادي الهيدان. أقيم المهرجان في ساحة السلام في مأدبة وحضره عدد من النواب والأعيان والمزارعين وأبناء المجتمع المحلي. من مأدبة فلاح القيسي.
1: التقى محافظ الكركة الدكتور قبلان الشريف رئيس وأعضاء لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي لبحث عدد من القضايا الخدمية والتنموية. الدكتور عبد الله العبادلي رئيس لجنة البلدية تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك وقال:
3: تم خلال هذه الزيارة مناقشة العديد من القضايا الخدمية والتنموية اللي بتهم اللواء، إلى جانب مناقشة الخطط والإجراءات المتعلقة بالاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وسبل تعزيز الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. أكد عطوفة المحافظ على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والبلدية والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
1: قال مدير مستشفى البادية الشمالية الدكتور معتصم العطين إن نسبة الإنجاز في أعمال صيانة وتأهيل المستشفى بلغت 65%، متوقعاً استكمال أعمال الصيانة مع بداية العام المقبل. عن التفاصيل تحدث العطين لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
4: استلمنا ما يقارب 65-70% من أعمال العطاء اللي يستمر من شهر 8-24 ولغاية الآن، إن شاء الله يصار في قادم الأيام إلى استكمال باقي الأقسام، وهي التي لا تتجاوز ما يقارب ربع نسبة الإشغال. الصعوبات اللي تواجه المستشفى هي صعوبة إنه المستشفى تحت وطأة الصيانة، مع إنه يحتوي في أقسامه على مرضى منومين، سواء كان فيما يخص العمليات أو فيما يخص الإجراءات الطبية الموجودة في المستشفى. آخر زيارة لرئيس الوزراء أوعز بتسريع بوتيرة أعمال التأهيل والصيانة في مستشفى البادية، وبحلول بداية 2027 إن شاء الله نكون أنجزنا كامل إجراءات العطاء.
1: نفذ مركز شباب وشابات الجزازة في محافظة جرش الكبرى ورشة عمل بعنوان المهن الخضراء بمشاركة 23 شابة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 16 عاماً. تحدث عن هذه التفاصيل مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الإله المشاقبي لمندوبتنا مي العايد فقال:
5: ضمن فعاليات وأنشطة مركز شباب وشابات الجزازة تم تنفيذ ورشة توعوية حول المهن الخضراء، طبعا ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 16 عام، ومن خلال المدربة مي الزغول تم الحديث حول مفهوم المهن الخضراء وأبرز الوظائف التي تسهم في المحافظة على البيئة والحد من التلوث، وإضافة إلى دورة في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر نظافة واستدامة، كذلك تعزيز الوعي البيئي لدى المشاركات والتعريف بفرص العمل المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وتشجيع الشابات على التوجه نحو المجالات البيئية والمستدامة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث وابع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.

الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل أيمن هلال في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل عمر الكركي في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري
1: مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد شاعرة متميزة صاحبة حضور فريد لها نكهة خاصة في قصيدتها ولغتها وبنيتها الشعرية استطاعت خلال فترة ليست بالقصيرة أن تحقق مكانة وطنية وعربية بارزة إنها الشاعرة والدكتورة إيمان عبد الهادي حاصلة على دكتوراه في الأدب والنقد الحديث من جامعة اليرموك وعملت سابقا وتعمل حاليا أستاذا مساعدا في الأدب والنقد في جامعة الزيتونة سابقا عملت رئيسا لقسم النشر والفعاليات الأدبية في الدائرة الثقافية أمانة عمان قدمت برامج ثقافية حوارية في إذاعة هوا عمان شاركت في عديد المهرجانات والأمسيات الشعرية والمؤتمرات الأكاديمية طبعا هي حاصلة على عدد من الجوائز نذكر منها جائزة برنامج أمير الشعراء في الموسم الخامس وجائزة راشد بن محمد الشرقي للإبداع في الفجيرة وجائزة أدب الطفل وحقيقة العديد من الجوائز الأخرى المتعددة هي عضوة في رابطة الكتاب الأردنيين وجمعية النقاد الأردنيين وصدر لها مجموعة من الدواوين الشعرية فليكن في 2015 المشكال 2023 مسألة الشاعر 2025 أهلا وسهلا بالشاعرة الدكتورة إيمان عبد الهادي
2: تحيات طيبات أستاذ هزاع البراري المبدع
1: الله يخليك يا رب أيضا

0: يسرنا أن يكون معنا الأكاديمي والناقد الدكتور ليث الرواج. فهو الدكتور ليث حقيقة استطاع في فترة قصيرة أن يطبع اسمه في مجال النقد الثقافي والنقد الإبداعي، وأيضا في المجال الفكري والجمالي بشكل مميز. وهو أيضا حاصل على الدكتوراه في اللغة العربية وأدابها في النقد الحديث من الجامعة الهاشمية. ويكفي أن دراسته أو أطروحة الدكتوراه بعنوان العمى والبصيرة في نقد ما بعد الحداثة، وهي دراسة تفكيكية في النقد العربي المعاصر. وفي رسالة الماجستير كانت الأطروحة بعنوان المفارقة في الرواية الأردنية. طبعا تأسس مشروع البحث في مقاربة تفكيكية تستنطق الخطابات الأدبية والنقدية وتعيد مساءلة مفاهيم المركز والهامش والهوية والاختلاف، وهي في عديد من الأبحاث المحكمة. حقيقة صدر له مجموعة من الكتب ذات الأهمية البارزة، منها كتاب مدارات سردية، وهي قراءات تطبيقية في الرواية والقصة القصيرة جدا، وكتاب شعرية النسق الروائي، تمثلات الأنساق الثقافية في هوامش السرد، هوامش السرد المعتمة، يعني عناوين شعرية بحد ذاتها. أيضا كتاب أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة، ونالت أطروحة الدكتوراه الخاصة به في تخصص اللغة العربية بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه. أهلا وسهلا دكتور ليث الرواج.
1: شكرا شكرا أستاذ أسرع.
0: في هذه الحلقة سنركز الضوء على تجربة إيمان عبد الهادي الشعرية، ونعرف أن الدكتورة إيمان عبد الهادي هي أكاديمية وأيضا ناقدة وتكتب في مجال النقد الأدبي، ولكن الحضور الأبرز لها كمبدعة في مجال الشعر. فابتداء دكتورة، وأنا أفضل لقب الشاعرة الآن، منذ متى بدأت علاقتك بالشعر؟ وهل للطفولة مصاطب خاصة لتؤسس لهذه العلاقة؟
2: أظن أنني التقيت بالحب في وقت مبكر، بالشعر في وقت مبكر. كانت لدينا مكتبة في بيتنا القديم تنصف منزلنا بين غرفة الضيوف والمرافق، وكانت تمتد من السقف إلى الأرض، وكان فيها دواوين شعرية كبيرة على شكل مجلدات ودواوين خفيفة الظل صغيرة. كان والدي مهندسا لكنه شاعر أيضا، وكانت جدتي تحفظ قصائد عنترة وامرئ القيس، لأنها يعني كان لديها شهادة دار معلمين في نابلس. فكانت الأسرة منحازة إلى هذا الفضاء الشعري وإلى روح النص، وإلى يعني أجواء القصيدة لم تكن بعيدة عن المجال الحيوي للمنزل.
0: إذن البيئة في ذيك المرحلة يعني ساعدت على تكوينك الشعري في البداية، اهتمامات الوالد والوالدة وأيضا وجود المكتبة. طيب بتلك المرحلة ما هو أو ما هي الشاعر أو الشاعرة الذين يعني لفتوا انتباهي قبل أن تقعين في أتون القصيدة نفسها؟
2: نعم، لابد أن وجود المتنبي كان وجودا مركزيا في حياتي حتى قبل امرئ القيس. وإذا يعني ذهبنا في السياق التاريخي تقادميا أو تراكميا، فلابد للشعر الجاهلي أن يكون شعرا تأسيسيا أو عتبة مؤسسة
0: حتى في ذلك العمر المبكر.
2: ليس في وقت مبكر، مع أنني انحزت إلى القصيدة التناظرية العمودية. يعني ما كنت أحفظه من أجل المناظرات في المدرسة أو ما أشارك فيه في الجوائز أو المسابقات، كانت نعم قصيدة عمودية. وبالضرورة كانت يعني تختار نماذج قديمة. أنا يعني قفزت إلى الشعر العباسي قبل أن أتعرف بالضرورة إلى الشعر الجاهلي، كانت قفزة في الزمن. ولابد أن الشعر العباسي كان أكثر مجازا وأقل قطعية بالنسبة لي، ولغته كانت أقرب حتى إلى تلك الطفلة في العاشرة أو ما شابه. كنت يعني كان لدي التقاطات، أو أنني كنت معجبة بهذا الإيقاع الضاغط، فانتميت إلى الموسيقى، إلى إيقاع النص أكثر بكثير مما انتميت إلى مضامينه أو معانيه، فكنت أحفظها، هي مجرد ذاكرة كانت. ثم بدأت أغزل على منوالها، يعني كانت تشكل القالب اللغوي
0: متى
2: لدي.
0: متى بدأت خطوات الغزل الأولى؟
2: في ذلك الوقت المبكر، يعني في الصف الخامس تقريبا. كتبت قصيدة أتذكر أنها كانت نونية، كان فيها شجن، كانت قصيدة حزينة يعني غير مفسر، يعني هذا الانحياز. وبعد ذلك يعني في مناطق متفرقة.

0: طريقة من حياتي كتبت النص، يعني حتى وصلت إلى القصيدة المكرسة في الجامعة ليس قبل ذلك.
1: هل حظيتي برعاية ما؟ يعني أن قصيدتك الأولى في من يراجعها، ينقحها، يعني يرشدك إلى بعض النصائح؟
0: يعني أجواء المدرسة كانت إلى حد ما جيدة، لم تكن بيئة طاردة، كانت بيئة جاذبة إلى حد ما، يعني ليس كما كثيرا. أنا أظن أنه سؤال والدتي من أين أخذت هذا النص لم يكن إشارة إلى
1: هو اعتراف بجودة النص.
0: نعم أحسنت، هي اعتراف بجودة النص أكثر بكثير من استبعاد أن أحتاز ملكيته، كأنني سرقته أو أتيت به من مكان يعني لا يخصني. فبالضرورة أنني أعجبت بذلك مع أنني خسرت أن أقبض عليه.
1: جميل جدا. يعني هذا يقودني للدكتور ليث بحديث الآن عن الطفولة، طفولة الشاعر وعلاقتها بقصيدته في البدايات، وكيف تؤسس إلى شاعر قادم.
2: جميل. في البداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ هزاع وللإذاعة الأردنية ولبرنامج رواق الثقافة على هذه المساحة التي تفتح حوارا جادا حول الأدب والإبداع، وتمنح الكتاب والشعراء فرصة للقاء جمهورهم على امتداد هذا الوطن الواسع.
1: حياك الله.
2: ويسعدني أن يكون حديثنا لهذا اليوم حول تجربة الشاعرة الدكتورة إيمان عبد الهادي، والتي أراها صوتا شعريا يحمل رؤية ويحمل خصوصية ويستحق أن يقرأ بعناية ويسمع باهتمام، لأن الشعر الحقيقي لا يكفي أن يكتب
1: صحيح.
2: في ديوان أو يحفظ في كتاب
1: صحيح.
2: وإنما هو الشعر الذي يفتح أفقا جديدا للقارئ ويدفعه إلى طرح الأسئلة والتأمل حول الوجود والعالم والإنسان. طبعا سألتني عن مسألة الطفولة وبناء القصيدة، طبعا هذا الشيء هو حاضر في شعر الدكتورة إيمان وتحديدا في ديوان المشكال. فالذات الشاعرة ترى نفسها عبر صورة الأب والبيت والعائلة والحب واللغة والغياب. فالذات الشاعرة في كل تجربة ترى نفسها بصورة مختلفة وصورة جديدة. فانعكس هذا الشيء ليس فقط على بناء القصيدة الفني، وإنما على بناء القصيدة الموضوعي. فلذلك هو يعني حضور واضح من وجهة نظري تأثير الطفولة يستمر حتى في بناء القصيدة.
1: يعني هل الطفولة تبقى تلاحق الشاعر حتى لو تقدم به العمر؟ لأنه في ناس يقول أن المبدع يبقى يكتب أو يمتح من منطقة غائرة بالطفولة مهما تقدم به العمر.
2: بالضبط. هو يعني عندما يلتفت الإنسان إلى الوراء هو لا يجد فقط مرحلة زمنية مر فيها، هو يجد أنساق ثقافية أسهمت في تأسيس رؤيته وشخصيته وحتى في موقفه من هذا العالم. ممكن أن تكون الطفولة مرحلة للحنين، ولكن أيضا ممكن في جوانب منها تكون مرحلة بحاجة إلى مساءلة ونقد ومراجعة.
1: يعني هل قصيدة إيمان عبد الهادي بدوينها المختلفة ما زالت تكشف عن جوانب من هذه الطفولة بشكل أو بآخر؟
2: اسمح لي في البداية أن أميز بين الذات الشاعرة وبين الشاعر.
1: نعم.
2: لأن هنالك اختلاف كبير بينهما، وإذا أردت أن أبسط الأمر بطريقة يعني مختلفة، هنالك فرق بين الروائي وبين الراوي في النص الروائي.
1: صحيح.
2: لذلك الذات الشاعرة يعني هي لا تكتب سيرة الشاعرة إيمان عبد الهادي، يعني أنا لا أقرأ ديوان مثلا المشكال على أنه سيرة ذاتية للشاعر، وإنما الذات الشاعرة هي من تقدم موقفها من العائلة مثلا، من البيت، من الأب. على سبيل المثال إذا أردت يعني أن أمثل على شيء من شعر الدكتورة إيمان، الأب في شعرها يتحول إلى أفقا روحيا، واللغة تتحول إلى موطن للذات. فيعني هذه العناصر أو يعني الجوانب بتكون حياة أي إنسان طبيعي، في الشعر تتحول إلى رموز. لذلك يعني لا نحكم على موضوع الطفولة من خلال فقط النص الشعري، وإنما علينا أن نميز بين الذات الشاعرة صحيح. وبين الشاعر.
1: يعني هو المقصد السؤال ليس بالكشف عن محطات حياتية بقدر ما هو كشف عن روح ما زالت معلقة بالأسئلة، الروح الفطرية الأولى التي أعتقد أن الشاعر يحتاجها حتى لو بلغ من العمر عتية يعني كما يقولون. طيب دكتورة إيمان، متى فكرت أنك ذاهبة باتجاه الشاعرة، أنك ستكونين شاعرة وأن هذا الطريق هو يعني طريقك بالنهاية؟
0: أظن إلى حد كبير يعني هذا يعيدنا إلى سؤال الإلهام والإبداع، يعني الخلق والاصطفاء، لأنه أنا لا أظن أن هالفكرة يعني تقع في نطاق القرار يعني أو في نطاق أنه خيار شخصي. إلى حد بعيد أنا مؤمنة بجانب خفي وغامض ولا يعرف الشاعر كيف تسقط الفكرة على وعيه، لا يعرف إلى أين هو ذاهب، لا يمتلك خطة. صحيح أنه في مرحلة متقدمة قد يحظى بالاعتراف العام ويشكل مشروعا ويذهب باتجاه النشر ويحظى أيضا بدراسة النقاد، وأنا سعيدة جدا بوجود دكتور ليث الرواج في أن يقدم هذه القراءة الفاحصة الفذة بخصوص شعري، لكن بحق أنني لم أفكر في الأمر. ربما كنت في حالة غماس يعني في الشعر أو في الكتابة، لأنه هو كالثقب الأسود، هو يأخذك بعيدا، هو يستغرقك، هو يضطهدك، هو يعجنك بماء الشعر، هو يكون حالة أنا لا أريد أن يعني أن أصفها بوصفها حالة ميتافيزيقية أو حالة هلامية أو ليس لها أطر أو ليس لها تشكيل، لأنه الجانب العلمي يعني أو الحقيقي منها بالإمكان الحديث عنه. في الجامعة لما كتبت القصيدة وبدأت أفوز بالجوائز وبدأت يعني أستمع إلى آراء النقاد، الأستاذ عزمي خميس لما كتب عني في مرحلة مبكرة جدا اكتشاف شاعرة عربية متميزة في مجلات أقلام جديدة، لاحقا الأستاذ هشام عودي قدمني إلى رابطة الكتاب الأردنيين، أسماء كثيرة أنا لا أريد أن أنسى واحدا منها لأنهم أصحاب فضل. ربما في تلك اللحظة تبلورت فكرة الشعر يعني كحالة خارجية أو كحالة فيها اعتراف أو كمنصة أو كحديث نقدي أو كسياق له علاقة بالمتلقي أو المشاهد، لكن أنا قبل ذلك كنت أكتب كأنما أكتب من أجل الكتابة، يعني أنا ذاهبة باتجاه الشعر، ليس لي بوصلة أخرى.
1: بالضبط، هو هذا ما أردت أن أسمعه
0: بحق، يعني أن
1: ليس لديك بوصلة أخرى، وهذه كان الشعر هي البوصلة أحسن. الأساسية
0: تماما، وهذه ليست محاولة لأن أظهر صدقي الإنساني في علاقتي مع الشعر. الشعر أكبر من أي مظلة يمكن أن تأخذك باتجاه القنوات أو التشتتات الأخرى، هو سيد، هو سلطة.
1: صحيح،
0: نعم، هو كبير.
1: طيب يعني ورغم أن هذا سؤال كلاسيكي، يعني هل كان هنالك طابع اجتماعي مرحب أو معارض أو مستهجنا أن صوتا شعريا نسائيا سواء على صعيد العائلة أو المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير؟
0: لا، على العكس، كان هناك فخر كبير أن يعني أن تولد شاعرة بين مزدوجين، إنجاز لي في ذلك الوقت المبكر أن أسمي نفسي، هذا لقب كبير بصراحة. لكن فكرة حتى البدايات والبواكير وفكرة أنني، أنت تعرف الآباء يحبون امتداداتهم
1: طبعا،
0: وهو يعني هو يمثل حالة من انعدام الموت أو الفناء، لا يريد أن يفقد صوته الشعري بوصفه شاعرا، أو أن الشعر بحد ذاته مثل البنوة، لأن الأبناء هم امتداد للإنسان، وبالضرورة أن الآباء لا يموتون بوصف الأبناء يحملون أسماءهم. فتخيل حجم ما يحمله الشعر من اسم السلالة أو من فكرة العائلة أو من الامتدادات حتى على مستوى السياق الاجتماعي، هذا يعني يعطي فكرة فيها فخر فيها. أنا أظن أنه إلى الآن مهما تقدمنا، أنا شاهدت حلقات لحضرتك يعني تتحدث حول الذكاء الاصطناعي والعولمة والنظام العالمي صحيح. الجديد، وكيف أن هذه الأشياء كلها في عصر السيولة الدافقة صهرت، ما زال لقب الشاعري يحتفظ منذ الأحقاب العربية القديمة منذ ما قبل الجاهلية،
1: بعلاقه وحضوره
0: نعم
1: وتميزه.
0: نعم، نعم، صحيح، وفخره.
1: صحيح طبعا. طبعا دكتور ليث، وأنت متابع لمشروع إيمان عبد الهادي الشعري، ما الذي يميز إيمان شعريا؟ ما الذي يميز قصيدته؟ هل لديها بصمة؟

0: خاصة نستدل بها على قصيدتها؟
1: نعم، الآن الشاعرة إيمان عبد الهادي تنتمي إلى القصيدة التي تبحث عن المعنى بقدر بحثها عن الجمال، فهي لا تكتفي بنسج الصورة، وإنما تجعل الصورة مكان للبحث والتأمل والسؤال وطرح الأسئلة. فإذا أردت أن يعني أتحدث عن بعض الظواهر الفنية في شعر الشاعرة إيمان، بأنه تتميز تجربتها بجملة شعرية متدفقة تتسع للتأمل والصورة والإحالة الثقافية. وأنا هنا عندما يعني أتحدث عن الصورة أتحدث عن خصوصية الصورة في الشعر، لأن يعني الصورة في
0: الرواية يعني
1: في الرواية مختلفة تماماً.
0: مختلف، نعم.
1: بالضبط. وأيضا يعني الصورة تحول الأشياء اليومية العادية البسيطة إلى رموز ثقافية بتحمل دلالات متعددة. وأيضا من بين القضايا المميزة يعني في شعر الشاعرة إيمان بأنها وظفت المرجعيات الدينية والتراثية والصوفية في قصيدتها وحتى في الجملة الشعرية، ما منح هذه الجملة عمقا ثقافيا. وهنا لا أتحدث عن التناص، وإنما أتحدث عن التوظيف الواعي لهذه المحمولات الثقافية.
0: إذن هي قصيدة مثقفة إلى حد ما
1: بشكل كبير.
0: نعم.
1: يعني مثقفة لأنها بتوظف مثلا يعني إذا بتحب نتحدث عن الجانب الصوفي
0: نعم.
1: في شعرها، يعني البعد الصوفي هو من أهم المكونات اللي موجودة في
0: ديوان. بعد قليل سنستمع إلى شيء من ذلك.
1: يعني هو من أبرز المكونات في شعرها، ويظهر يعني في صورة حساسية روحية وتأملية تتصل بالكشف والرؤية والمناجاة والغياب والبحث عن المعنى. فالقصيدة عند إيمان عبد الهادي تتحرك كثيرا من المحسوس إلى الغيبي، ومن التجربة الشخصية إلى سؤال الوجود، كما يعني في حضور مفردات مثل الغيب والتأويل والمناجاة والعروج والكشف واليقين والسر. وتستدعي يعني الشاعرة أسماء وتجارب صوفية مثل الحلاج والنفري والمولوي، ثم تدمجها في تجربتها الشعرية الخاصة، فتغدو الإحالة الصوفية وسيلة لفهم الفقد والموت والحب واللغة. ويبرز هذا يعني البعد بوضوح في قصيدة أوقفني في اللغة، فالعنوان نفسه يحاور صيغة الوقفة عند النفري، حيث يتحول الوقوف إلى لحظة كشف ومعرفة، وتصبح اللغة مقاما روحيا تدخل فيه الذات بحثا عن معناها، كما تتكرر حركة الصعود والعروج والعبور، ويظهر الوصول بوصفه غاية الرحلة، وتغدو المناجاة وسيلة لتجاوز المسافة بين الذات والغائب.
0: جميل يعني جدا. هذا يعني طب هذا بيقودني دكتورة إيمان للسؤال. أن القصيدة المثقفة بمعنى التي تحوي على محمولات ثقافية وفكرية صوفية ميثولوجية إلى غير ذلك، هل تقلل من جماهيرية الشاعر ويصبح نخبويا أكثر وخاصة بالنخبة أكثر، وبالتالي هذه النخبة تحشر في مساحة ليست واسعة؟
2: شكرا لك. يعني هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه يحيل على ثنائية ما هو ممكن وما يمكن احتيازه وما يمكن القبض عليه وما هو في متناول المتلقي.
0: لا.
2: وما هو كما تفضلت نخبوي وعال وشاهق، وما قيمة أن أستعرض تجربة بهذا العلو إن كانت لا تبني خيوط وصل أو جسرا بينها وبين المتلقي؟ ما الفكرة إن كان النص يكتب لكي لا يصل أو ليتعالى على المتلقي، فيشعر النص بنفسه عظيما ويشعر المتلقي بنفسه متقزما؟ هذه الفكرة حتى هي أوسع من يعني التي طرحتها، أوسع من أن نقيسها على فكرة مثلا التصوف أو غيره، هي فكرة عامة في النقد، إشكالية
0: صحيح.
2: كبيرة
0: صحيح.
2: لذلك أنا برأيي يعني كما تفضل الدكتور ليث، أنا شعرت وهو يتحدث أن هناك كشفا، يعني أنا شعرت بي يعني كأن أحدا يشرح نصي، يكشفه، يجعله جليا، وهذا ما يخشى الشاعر أن عليه أن يتحقق إزاء نصه. التصوف معراج، ولذلك فإن هذه الحالة الأقصوية لا تريد في لحظة ما لا كتجربة ولا كحالة لغوية أن تكون في متناول اليد، لأنها ستسقط، يعني ستشعر

0: بنفسها يعني شعبوية وبشرية، يعني هو يريد أن يصل إلى الكمال
1: طب
0: فيها.
1: كيف نحقق توازن
0: نعم
1: بين ثقافة الشاعر ومنطقته التي هو يعني يعتاش فيها فكريا وإبداعيا، وبين القارئ الذي يكون من طبقات متعددة ومن
0: نعم
1: مستويات متعددة؟ لأنه بالنهاية احنا لا نريد أن نكتب بعبارة ما شعبيا الجمهور عايز كذا، يعني
0: نعم
1: أنه
0: صحيح
1: نكتب من أجل الانتشار الأوسع ومن أجل المقروئية الأوسع، ولكن أيضا لا نريد غربة واسعة
0: صحيح
1: نعيشها مع القارئ.
0: صحيح، هذا ما أردته. أريد بالنص أن يعلو بالمتلقي، لا أن
1: نعم،
0: يتنزل إلى المساحة
1: التي يرغبها أو
0: يرغبها أو يرتاح فيها، منطقة الراحة. يعني هو هذا اتجاه أن النص يأخذ المتلقي لا يجعل المتلقي يجذبه إليه، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن النص ليس بالضرورة أن يكون حاضرا كتجربة مكتملة في ذهن المتلقي، هو يأخذه إلى مرجعياته، إلى أمدائه، إلى أجوائه، هو يفهمه. وهذه ربما تكون أحدث النظريات النقدية الآن، نظرية القراءة، أن المتلقي إلى حد ما هو سيد، هو حر
1: صحيح.
0: تماما في تلقيه، فهو ليس فقط يشارك في إنتاج النص، ليس فقط يوظف مرجعياته ليصنع بينه وبين النص جسرا، بل يكون بعد موت المؤلف وربما حتى موت النص نفسه سيدا في أخذ سياق كامل يجعل النص فيه ينتمي إليه.
1: جميل.
0: فالمتلقي يعيش أجواء النص، يوحي هذا النص له بشيء، يذكره بشيء، حنين، نوستالجيا، الإيقاع، الموسيقى التي تتحقق في داخلي. أنا لست بالضرورة مخولة أن أنقله إلى منطقتي، لا، هو يتحقق في منطقته هو، ويعطيه النص وجوده الذاتي. هناك تذويت أيضا للمتلقي.
1: طيب في هذا الإطار نستطيع أن نستمع شيئا من الشعر،
0: صحيح،
1: لعل
0: سأستعير
1: يعني
0: المجموعة.
1: أن يكون القارئ معنا أيضا في ما نتحدث به بين النقد والشعر، لأنه صوت الشاعر هو الأفضل من ينقل فضاء هذا الشعر
0: نعم صحيح.
1: وإيقاعه وما يحتويه من صور.
0: إذن أنا سأبقى في منطقة التصوف
1: نعم.
0: وسأقرأ قصيدة يعني منحازة تماما إلى هذا الحقل أو المعجم. هذه قصيدة بعنوان أشواق المجاز الذبيح، ولها رموزها وشيفراتها، ولذلك لا يؤخذ الذبح على محمل الجد
1: طبعا
0: ولا السكين فيها. ولا
1: صحيح.
0: نسلتك كالنجم ضوءا فضوءا وصولا لجوهرك الغامض، وطاردت زئبقك النبوي سماء من الأزرق الراكض، وأدركت في آخر الأمر نفسي وقد سبحت في الندى الفائض، رياضات روحي التي أشعلتني تشق على حبك العارض، إلى آخر الأرض فوق الغيوم فديتك من رافع خافض، تراني صوفية فتحل دمي وتخوض الجراح مع الخائض، نسخت صفاتك في الأولياء فأولتني يا ابنة الفارض.
1: جميل.
0: أنا من أنا يا أمير الجنون ويا سيد الكلم الرافض، ومن حين يرتد قلبي إليك مريضا سينفخ في المارض، تركت الحداثية للجاهلي وجئتك في الزمن الحامض، عضضت بجذعك 20 عاما وليس المفلت كالقابض، وأنت هناك تبيح القصائد للمتلف المجحف القارض، أحبك لكن جبي أمامي وخلفي بحر دم الغائض، بفأسك يا شعر خنت المعاني وألقيت في بئرها نابضي، فديت بكبشك لما تساوى الأصيل الذي كنت بالعائض، فشدت له عتمة في المجاز وفاء لسكينك الوامض.
1: الله، جميل جميل. طيب يعني هذه القصيدة فيها الكثير من المحمولات والتأويل والإحالات المختلفة معبأة حقيقة. الآن أنا الناقد، وعلاقة النقد بالشعر هل هي علاقة تفسيرية توضيحية يعني يشرح القصيدة، كما للأسف بين قوسين نستمع لكثير من القراءات النقدية، ولا أقول

0: الدراسات. أما أن الناقد هو يعني إبداع، أن النقد إبداع آخر على النص، وأنه يتلمس بالنص ويفتح عيوننا كقراء إلى أشياء نحتاج أن نراها بشكل مختلف.
1: الآن النقد بطبيعة الحال هو تابع للأدب.
0: نعم.
1: يعني لا وجود للنقد بدون وجود النصوص الإبداعية والأدبية. وهنالك يعني جانب كبير من بعض القراءات كما تفضلت بأنها تقوم بشرح وتفسير سطحي للنصوص الأدبية، مما يسهم بتشويهها.
0: صحيح.
1: ويعني أيضا يسهم بقتل هذه النصوص حين يطلق عليها أحكاما قاطعة وقراءات
0: يغلق باب التأويل.
1: يغلق باب التأويل.
0: نعم.
1: الآن من جماليات النصوص بأنها تستمر في كل قراءة جديدة، وكما يقال في التفكيكية لا يوجد قراءة خاطئة، وكذلك لا يوجد قراءة صحيحة، لأن القراءة عملية لا نهائية وعملية مفتوحة. الآن الجانب الأكاديمي مهم في عملية النقد وقراءة النصوص، والجانب الذوقي أيضا والانطباعي مهم، ولكن الأهم من ذلك أن يكون الناقد نفسه عنده يعني هذا الجانب الأدبي والإبداعي كي يتلقى هذا النص.
0: نعم.
1: يعني أن لا يذهب إلى النص كي يبحث إلى يعني كي يبحث عن جانب محدد يقدم عليه دراسة، يذهب إلى هذا النص لأنه وجد فيه شيء يلامس ذاته.
0: نعم.
1: فعندما يقوم بكتابة الدراسة النقدية، ويعني من وجهة نظري الناقد الناجح هو الذي يبحث عن ذاته من خلال ما يكتب حول هذه النصوص.
0: إذن عليه أن يبني علاقة خاصة بينه وبين القصيدة.
1: بالضبط.
0: وربما بينه وبين الشاعر، الشاعر في ذات الشاعر في داخل القصيدة.
1: بالضبط. فهو يعني في مرحلة سابقة كانت وظيفة النقد هي الشرح والتفسير والتوضيح وإغلاق الفجوة الموجودة بين الشاعر أو الروائي وبين المتلقي العادي. لكن نحن في مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة، يعني هنالك فئات من القراء والمتلقين، ولكنهم يعني لا يحتاجون إلى من يشرح لهم معاني بعض الكلمات.
0: صحيح.
1: أو ماذا تقول القصيدة. فالنقد ليس تلخيص مثلا لعمل روائي أو لقصيدة، وإنما الغوص في المسكوت عنه، الغوص في ظلال النصوص المظلمة، البحث عن الهوامش،
0: وفتح أفاق جديدة.
1: يعني عدم الوقوف عند قراءة واحدة.
0: صحيح. طيب دكتورة إيمان، بصراحة ما علاقتك بالنقد؟ هل هي علاقة ودية؟ هل تشعرين أن النقد بكليتي يعني أنصف تجربة إيمان عبد الهادي أنه فعلا مسك بتلابيب هذه القصائد كما يجب، أما أن التجربة متفاوتة؟
2: نعم، علاقتي مع النقد علاقة جميلة، علاقة جمالية فعلا. يعني بوصفي تخصصت في النقد في مرحلة الماجستير والدكتوراه في النقد الحديث، هذا يعني أطلعني كما تفضلت على أنواع القراءات، القراءة الشارحة، القراءة التفسيرية، القراءة التأويلية. فربما لعلي حين انحست إلى تجربة التصوف اخترت أقصاها، اخترت القراءة التأويلية، لأنني النقد هو نص على النص.
0: لا.
2: فلا بالضرورة يعني الحديث عن ثنائية الشعر والنقد، أو أن النقد هو الفكرة الأكاديمية النهائية الرصينة المحصنة الحدية، وأن الشعر هو لغة التحليق والانطلاق والأبعاد اللانهائية، أظن أن في ذلك الفصل كثيرا من الافتئات، لأن النقد لم يعد ذلك النص يعني كما قلت المؤطر. النقد هو نص على النص، وهو اختار أن يكون له سياقات إبداعية. أما فيما يخص ما كتب عن تجربتي من النقد، فأظن أنها كثيرة وجيدة جدا. يعني أساتذتي كتبوا عني وطلبت.
0: تشعرين أنها منصفة؟
2: بالضرورة أن حركة النقد لم تواكب في مرة حركة الشعر، يعني هي دائما يعني كانت تحتاج إلى مد مزيدا من الجسور، يعني لم تكن حركة متوازية، يعني لم يكن النقد يلحق بالشعر. فبالنظر إلى المواضعات أو إلى ما يحيط بالشعر في بيئته يعني المرئية كما نراها بصورة فيها قليل من المنطقة والكثير من الانحياز، سنجد أنه أنا

0: بالنسبة لي لدي رضا عن هذه القراءة، لكن إذا أردنا أن ننظر من علن إلى التجربة النقدية فسيكون هناك بالضرورة عدم رضا وسخط
1: فجوات
0: وفجوات. نعم
1: صحيح. يعني هذه ذرد فيه من جمالية اللغة والدبلوماسية الشيء الكثير. لكن أنا دكتور أنا أتكلم الآن بمنطق آخر، أتكلم عن جمالية اللغة. ما يميز قصيدة إيمان عبد الهادي أنها فيها لغة جميلة جدا ولغة غير مقعرة، ولكنها ليست بسيطة وسهلة أيضا. ونعرف أن أصلا الشعر هو لغة بحد ذاته. كيف تنظر إلى لغة إيمان عبد الهادي في الشعر، إلى هذه البنية، بنية الجملة الشعرية إنجاز التعبير؟
2: جميل جدا.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: الآن عندما نتحدث عن اللغة، هنالك يعني أنماط من الجملة الشعرية، هنالك الجملة الشعرية المقعرة التي تعتمد على الغموض والإبهام،
3: وتحتاج
2: إلى معاجم حتى تصل إلى المعنى المراد، وهنالك جملة شعرية تكون بلغة واضحة ولكنها ليست مباشرة، تحمل دلالات، تحمل معان متعددة، تحتاج إلى أكثر من قراءة، تأخذ القارئ والمتلقي إلى عوالم متعددة، سواء كانت عوالم صوفية أو إلى التاريخ، إلى التراث. وأيضا الجميل في الجملة الشعرية عند الشاعر إيمان أنها وظفت مثل ما تحدثت في البداية عناصر من الحياة.

0: فالجميل في هذه الجمل بأن القارئ يجد نفسه ولا يكون هنالك فجوة،
1: الجانب الإنساني واضح،
0: الجانب الإنساني والجانب العاطفي. لذلك هنالك ثنائيات مجتمعة وليست ثنائيات ضدية وإنما ثنائيات مرتبطة ببعضها. مثلا نجد الجانب الوجداني مرتبط بالجانب الثقافي ارتباط كبير، التجربة الشخصية مرتبطة بالأسئلة الإنسانية الكبرى أيضا بشكل كبير في شعر الدكتور إيمان. فهي ذات الشاعرة لا تتحدث يعني عن جانب واحد وإنما تتحدث عن جوانب مفتوحة. لذلك يعني جمالية ليست فقط في الفرادة باختيار المفردات وترتيبها وتحقيق الإيقاع. إذا أردت أن أتحدث عن الإيقاع يعني دكتورة إيمان تكتب قصيدة التفعيلة وهو بطبيعة الحال شعر موزون، وقد قامت بتوظيف أكثر من تفعيلة في السطر الواحد بطريقة ذكية وتخلصت من القافية، ولكن الموسيقى تحققت من خلال البنية الموضوعاتية لهذه القصائد، القضايا التي قامت بتقديمها ومعالجتها، وأيضا التوازي والصور، التوازي والتكرار في بعض التراكيب وبعض المفردات. فنجد بأنها في بداية القصيدة تذكر مفردة تعود إليها بطريقة ذكية في نهاية القصيدة مثلا أو قبل ختم القصيدة. فهذا الإيقاع فهذا الإيقاع إيقاع داخلي جميل. بالإضافة مثل ما ذكرت أستاذنا الصورة الفنية،
1: صحيح، لأنه أنا أحيانا أجد أن الصورة وغرائبيتها وجودتها المختلفة تبني إيقاعا ذهنيا في لدى القارئ أو لدى المستمع، وكأنه إيقاع ينعكس على اللغة أيضا عندما تستمع إليها. طيب يعني دكتورة إيمان لابد أن أسأل، نعم نتحدث إحنا دائما عن قتل الأب وتحدثان يعني عن النموذج الذي يتأثر فيه الشخص. دائما هناك في سواء بالرواية أو بالشعر أو في الكتابة بكليتها لكل منا نموذج معين، أحيانا ينساق إلى هذا النموذج وأحيانا يتمرد عليه، تصل لدرجة أنك تقتله معنويا هذا الأب. من هو الأب شعريا لدى إيمان عبد الهادي؟ هل هي شاعر أو شاعرة؟ وكيف تمردت على يعني سطوة هذا الأب؟
2: أنا لا أريد أن تعتبر إجابتي هي محاولة للهرب من الإجابة نفسها. يعني الشعر هو الأب، لأنه بالضرورة أنه بعد قراءة كل هذه النماذج العليا، النماذج البلاغية، النماذج الجاهلية، وصولا مرورا بكل العصور، تي إس إليوت كتب مقالة مهمة نعم حول الأسلاف اسمها Tradition and the Individual Talent، التقاليد والموهبة الفردية. فكان يريد من كل شاعر منا أن يجد موطئ قدم أو أن يبحث لنفسه عن موقع من الإعراب في سلم الشعراء الذين ينتمي إلى تجربتهم أو إلى بيئتهم. نحن نتحدث عن الشعر العربي منذ أول شاعر جاهلي إلى أصغر شاعر حداثيا الآن. فبالنسبة لي يعني أنا حقا لم أفكر من الشاعر الذي انحست له الأكثر. الأب هو الشعر، الأب الحقيقي هو اللغة، فكرة الشعر نفسها كانت هي المسيطرة، كانت هي التي تحمل الأبوة، مع أن سيولة الحداثة قتلت أشياء كثيرة، قتلت الأب وقتلت الإله وقتلت النص وقتلت قتلت النقد، موت النقد، موت النص، موت المؤلف، نعم يعني لم يبقى. يعني أنا كنت أقول لطلبتي بقي أن أقول موت الموت حتى نعيد بالطريقة نعم بالطريقة المدورة التي تحدث فيها الدكتور ليث عن شعري، أن نعود إلى النقطة الأولى، النقطة الإحيائية التي نبدأ بها.
1: دكتور هذا رد سامي جدا، لكن الذائقة أحيانا حتى ذائقتنا كقراء، يعني أنت كشاعرة أيضا قارئة،
2: نعم صحيح،
1: الذائقة تقودك إلى قراءة شاعر ما أكثر من شاعر آخر،
2: نعم لا يمكن،
1: أو تنحازي إلى تجربة شاعر الفنية والحياتية والإنسانية أكثر من شاعر من شاعر آخر، هذا بالضرورة في الحياة، نعم
2: صحيح. المتنبي قديما ودرويش حديثا، نعم. بالضرورة أنا منحازة لهذين الاسمين،
1: مدرستين مختلفتين
2: صحيح تماماً. وربما لا تكون مختلفتان يعني ربما لا يعني بوسعنا النظر إلى التصادي، يعني إلى الصدى الذي

0: يتردد بين قصيدة عباسية وقصيدة حداثوية جدا.
1: يعني لفتني أن يعني لا توجد شاعر من هؤلاء النماذج التي تأثرت، مثلا الخنسة، ليلى
0: ليلى
1: الخيالية،
0: الخيالية مثلا.
1: الدكتور راشد عيسى الناقد والشاعر المعروف يعني شبهك بليلى الخيالية.
0: أنا فخورة بزاوية النظر النقدية التي يعني ألبسني إياها الدكتور راشد، وهي أكثر بكثير مما أستحق. للحق أنه حتى الدكتور راشد لديه كتاب حول المرأة الشاعرة، وطرح فيها فكرة كرس أن الشعر يعني بمعنى من المعاني، لا أقول رجولي أو ذكوري، ولكن باستقراء بسيط إحصائي سنعدد أسماء هائلة لا حصر لها من الشعراء الرجال. يعني أنا لما عندما وقفت عند العصر العباسي وحده، يعني سأذكر المتنبي وأبو فراس الحمداني وابن الرومي والبحتري وأبو تمام وغيرهم، لكن من سأذكر من الشاعرات؟ من سأذكر عبر كل العصور؟ يعني الخنساء، واللادة، ليلى الأخيلية، فدوى طوقان، نازك الملائكة، كم سأعدد من الشاعرات؟ وهذه إشكالية طرحت كثيرا وصنفت جندريا بحيث أنها انحازت لفكرة الأنوثة والذكورة يعني فيها.
1: صحيح.
0: هي إشكالية كبيرة يعني. لكن أنا لا أقول أنني لم أتأثر،
1: لكن الشعر هو الشعر يعني.
0: الشعر هو الشعر
1: مبنية.
0: صحيح.
1: طيب دكتور ليث، أنا وكأنني ألمح في قصائد إيمان عبد الهادي ملمحا دراميا، يعني بنية درامية، يعني أن القصيدة كيان، وأن يعني وكأن فيها بداية ووسط وخاتمة،
2: هناك حوار وهنالك.
1: إذن هل نستطيع أن نقول أن هناك قصيدة درامية لدى إيمان عبد الهادي؟
2: طبعا يعني، وليس فقط يعني من عند إيمان عبد الهادي، وإنما من سنوات سابقة وشعراء يعني في عصور سابقة وظفوا الجانب الدرامي، وظفوا السرد في بنية القصيدة. وعندما نتحدث عن السرد، يعني هو هنالك شعرية يطفيها السرد على النص. فالسرد يعني ليس مجرد حكاية أو قصة تروى، وإنما هي عاطفة متحركة تتنقل بين الكلمات وبين السطور. وتوظيفها شعريا أيضا يسهم في جذب المتلقي. المتلقي حين يقرأ نص فيه حوار، فيه تعدد أصوات، فيه حكاية ولو كانت حكاية بسيطة أو ومضة أو لمحة، سينجذب إلى هذا النص، وهو أيضا بالإمكان أن يجري حوارا معه. فالجانب الدرامي حاضر في شعر الشاعر إيمان، ويعني وظيفته جمالية وليس إقحاما يعني على النص.
1: لأنه أحيانا تقرأ قصائد جميلة ولكنها لا تشعر أنها كيان واحد، كأنها شطرات مفككة جميلة كل شطرة بحد ذاتها، ولكنها تنظر إليها كقصيدة.
0: صحيح.
1: هي عبارة عن تشظيات مجموعة مع بعضها البعض. هذا بعكس ما لدى إيمان عبد الهادي، تجد أنها كبنية متكاملة للقصيدة.
2: أنا أريد أن أضرب مثال من شعر الدكتورة إيمان، وتحديدا من ديوان المشكال. كلمة المشكال هي عبارة عن الكرة الزجاجية الممتلئة بسائل، وعندما تقوم بتحريكها تعطيك أشكالا مختلفة للعناصر نفسها. فالعناصر نفسها هي التي تعطيك هذه الصور والأشكال المختلطة،
1: حالات سحرية يعني.
2: بالضبط. عندما نأتي إلى المشكال، إلى هذا الديوان، سنجد بأنه يضم مجموعة من العناصر، وأبرزها الأب والبيت والعائلة واللغة والغياب والحب. هذه العناصر تتكرر في الديوان كامل.
1: صحيح.
2: وتقريبا مسيطرة على الديوان. الذات الشاعرة تعبر إلى نفسها من خلال حوار مع كل عنصر من هذه العناصر، وفي كل مرة ترى نفسها بصورة وطريقة مختلفة لأن زاوية النظر اختلفت. ومن هنا المشكال هو ليس فقط عنوان ديوان، وإنما هو بنية الديوان بشكل كامل. لذلك هنالك ارتباط يعني بين القصيدة وبين القصائد الأخرى وبين،
1: وكأن القصائد هي من أنتج هذا العنوان.
2: بالضبط.
1: طيب دكتورة إيمان، يعني بنفس السياق، هذا الحس الدرامي، هل تفكرين بكتابة السرد، رواية، قصة مثلا، هل فكرتي بذلك؟
0: بوصفك روائيا وقاصا وكاتبة سيناريو أيضا، أنا كنت أخشى أن تسألني أتطرح علي هذا السؤال لانحيازك له وتمكنك فيه. بالضرورة أن الأجناس الأدبية كما تعرف ويعرف الدكتور ليث تماهت، يعني أنا ربما كررت كلمة اصطلاح السيولة الآن، نحن أبناء الحداثة،
1: غابت الحدود.
0: نعم، وأنا لا، أنا بالمناسبة حتى لو كنت، لا أريد أن أقول أنني ابنة الحداثة، لكني حتى لو كنت منغمسة فيها فأنا لا أريد لهذه الأطر أن تتلاشى ولهذه الجدر، حتى لو كانت أسوارا أو يعني أنا أريد للنص بحدود نعم بحدوده أن يبقى محصنا، لأنه هذا بالنسبة لي هي فكرة أكثر من مما ينظر إليها على أنها قيود ضد حرية النص، أنها تحتفظ بخصوصية النص. نحن لا نريد للنص أن يفقد حدوده الجمالية. أنا لم أفكر في كتابة النص النثري، أنا كتبته لم أعلن عن نفسي أبدا، لا كقاصة ولا كروائية. كتبت سيرة ذاتية لن أنشرها، كتبت قصة، كتبت كثيرا من القصص، كتبت للأطفال، وفي مراحل مبكرة، هذا الغريب في الأمر، أنني كتبت رواية في مرحلة مبكرة، مع أنني أنظر إلى الرواية بالذات أنها تحتاج كشرط وجودي لها أن تحتاج إلى تجربة عمرية، يعني الآن في الأربعين
1: تجربة حياتية واسعة.
0: نعم، الآن في الأربعين من الجميل أن تكتب رواية، أنا كتبتها قبيل العشرين، حتى قبل أن أبلغ العشرين، في مرحلة الجامعة في السنوات الأولى، يعني سنة أولى وثانية، كتبت رواية في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة كتبت رواية أخرى، ولم أعد إلى كتابة الرواية. كان الشرط بالنسبة لي الآن أنظر لها كتجربة عمرية، يعني كل الأدوات التي تحتاجها في قراءاتك، في شغفك، رغبتك في الكتابة الروائية، اطلاعك على التجارب، هذا لا يكفي.
1: مراحل حياتك متعددة.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم،
1: يعني هل سنرى في المستقبل الروائية مثلا إيمان عبد الهادي، هل تحدث نفسك بذلك؟
0: أنت تعرف أنه ربما هناك سياق ما يعني نقدي يقول أن الشعراء يتحولون إلى الرواية كنوع من الموضة،
1: الهجرة
0: أو الهجرة الرواية. نعم، هجرة، أنا أظنها هجرة عكسية، لأنه ربما من يعني من الأسهل بين مزدوجين أن تبدأ ناثرا ثم تذهب إلى الشعر. أنا أعتذر أنني أنظر إلى الشعر كنموذجا بلاغيا إن جاز لي أعلى من الأجناس الأخرى، لا أدري إلى أي حد في ذلك عنصرية ما أو انحياز غير مفسر، يعني لكن
1: يعني كشاعر يحق لك ذلك.
0: شكرا.
1: طيب دكتور، بالنسبة لقصيدة إيمان عبد الهادي، بعيدا عن العائلة والحياة والمجتمع الصغير، هل هنالك روح للمكان؟ هل هنالك عناية في المكان في داخل القصيدة؟ يعني نجد مثلا درويش وغيره يصف المقهى، يصف القهوة، يصف الشارع مثلا، بعض الشعراء الأزقة، البيوت، غير ذلك. هل إيمان من هذه المدرسة أم لها وقعها الخاص؟
2: لها وقعها الخاص بطبيعة الحال، لأنها لم تقدم المكان يعني بشكل تفصيلي سردي.
1: نعم.
2: المكان رمز في الشعر.
1: صحيح.
2: يقرأ يعني يقرأ بطريقة مختلفة عن السرد وعن الرواية. وهنا أريد أن أتحدث أو أعقب على جزئية ذكرتها حول تحول بعض الشعراء إلى كتابة الرواية. يعني أنا أنظر للموضوع يعني ربما بطريقة مختلفة، وهو أنه الشعر والرواية والقصة وجميع الفنون هي وسائل التعبير.
1: صحيح.
2: وهو اختلاف فقط في توظيف الأدوات. هنالك إبداع يحتاج، أو هنالك رسالة تحتاج إلى لغة مكثفة وإلى رمزية، وهو ما يقدمه الشعر.
1: هنالك دكتور، بس مقاطعة، هنالك أقوال تقول أن الرواية والسرد العديد من الجوائز، وهي جوائز ذات قيمة مالية ومعنوية عالية، فإن ويفتقد الشعر لمثل هذه الجوائز.
2: بالضبط، وهذا دافع.
1: يقال أن قراءة الرواية أصبحت أكثر من قراءة الشعر، وأن الرواية هي ديوان العرب حديثا،
2: اختلفت الجماهيرية،
1: وبالتالي أصبح الشاعر أحيانا يبدأ بالهجرة ولملمت أدواته الفنية المختلفة، وأن يهجر باتجاه الرواية ليكون قريبا من الناس وقريبا من الجوائز أحيانا وليس الجميع. هل هذا واقعي؟
2: هو في جانب منه نعم، ولكن لا يجوز أن نعمم مثل هذا الحكم على جميع الشعراء. الشعر الحقيقي

0: لا يقاس يعني بالجماهيرية وعدد النسخ المباعة. ربما يأتي شاعر إلى
1: صحيح
0: أمسية ويكون هنالك عدد الحضور يعني لا يتجاوزون أصابع اليد،
1: صحيح
0: ولكن قيمة الشعر وقيمة النص الذي يقدمه هذا الشاعر أعلى بكبير بشكل كبير من شعراء آخرين لهم جماهيريات ولهم
1: صحيح
0: أعداد كبيرة من القراء. أما مسألة تحول بعض الشعراء إلى كتابة الرواية، هنالك شعراء تحولوا وأبدعوا، وربما الرواية أعطتهم مساحة لتوظيف القصيدة. يعني بعض
1: صحيح
0: الشعراء تقرأ لهم روايات تشعر أنها قصيدة
1: حضور
0: طويلة،
1: الشعر أو اللغة الشعرية.
0: وحضور اللغة الشعرية في النص السردي،
1: نعم
0: فهو ليس مأخذ،
1: نعم
0: ولكن هي
1: أحسنت.
0: اختلاف في توظيف أدوات
1: صحيح
0: التعبير.
1: صحيح أحسنت. طيب دكتورة، أرغب أن تجيبي على هذا السؤال إلى الآن لم أجب لا عن أي سؤال. بإيقاعك الشعر. لا بالعكس، إجابات جميلة. ما بين القصيدة الأولى، وأقصد القصيدة الأولى المنشورة نعم سواء في جريدة أو مجلة، وآخر قصيدة كتبت من قبل إيمان عبد الهادي، هذه المسافة، هل إيمان عبد الهادي هنا في أول قصيدة منشورة هي ذاتها إيمان نعم عبد الهادي الآن، أم أن التحولات الحياة والدراسة والقراءة المختلفة قد أضافت طبقات جديدة في تجربتك الحياتية والفكرية وبالتالي انعكست على الشعر؟ نعم هذا سؤال ثقيل كعمود هواء، أو فلأقل كعمود ماء. مراقبة هذه التحولات، الشعر تحول. أنا كتبت قصيدة اسمها تحولات الشاعرة. نعم إذا لم يمنحني الشعر هذه القدرة على التغير، التغير ليس على مستوى اللغة، على مستوى التجربة، على مستوى أن أتغير حقا من الداخل، أن يصنعني، أن يعيد تشكيلي، أن يعيد صياغتي، أن يجعلني أذهب بعيدا عن نفسي. إذا لم يفعل ذلك فهذا ليس الشعر، هذا ليس الشعر. أنا في مفهومي الشعر هو الذي يجعلني متحولة، أتحول. ولابد أنني منذ القصيدة الأولى إلى الآن قفزت قفزات في الزمان، قفزت قفزات في الخيال، في التشكيل ألا
0: الإنساني.
1: يتحول الشعر بتحول الشعر أيضا؟
0: نعم نعم التجربة قد يعني ينظر إليها، وكل شاعر له بصمته الخاصة يعني تظهر في نصه. نصي الأول لا يظهر هذه البصمة، يعني هو صورة جديدة لي مختلفة غيرت ملامحي كلها.
1: نعم.
0: نعم
1: طب النص الأخير أظهر هذه البصمة إلى حد ما؟
0: يعني أنا أظن أنني يعني في حالة تحول، يعني فكرة الوقوف أو الرسوخ أو أن أقول أن هذه الصورة تشبهني. القصيدة الأجمل لم تكتب بعد بحق، يعني
1: صحيح.
0: يعني هو دائما تقال هذه ككليشيه أو ربما أصبحت مبتذلة، لكنها أكثر ما هو حقيقي في مفهوم الشعر.
1: صحيح، لأن بالنهاية الشعر هو ليس انعكاس لقصيدة واحدة أو لديوان واحد، هو هذه التجربة على اتساعها هي التي تشكل
0: صحيح
1: المرآة الحقيقية للشعر.
0: نعم
1: سأعود لك لنستمع إلى قصيدة في نهاية هذه
0: نعم
1: الحلقة، لكن لا بد أن أذهب للدكتور ليث الرواج فأقول: كيف ترى إيمان عبد الهادي في هذه الخريطة الشعرية المحلية والعربية؟ ولا أريد أن أتحدث جندريا في هذا
0: بالضبط
1: الجانب، لكن الشعر هو الشعر.
0: بالضبط. الآن من ناحية التصنيف أنا أراها يعني ضمن الصف الأول، وتستحق أن تكون ضمن هذا الصف، علما بأن الشاعر عندنا في الأردن يعني لم يأخذ حقه الكافي من البحث والدراسة، والدراسات النقدية لم تواكب هذا الإصدار الشعري الغزير. عندنا شعراء مميزين، ولكن المشكلة ليست في الشعر وليست في الشعراء، وإنما في المواكبة والرعاية المؤسساتية والثقافية والتسليط الضوء
1: طيب
0: الإعلامي عليها.
1: دكتور، يعني في ظل السوشيال ميديا والخيارات الجديدة في الإعلام المجتمعي، هل ما زالت للمؤسسات دور؟ أنا أشعر أن الدور أصبح فرديا أكثر من دور مؤسساتي.
0: الدور الفردي مهم، ولكن أيضا دور المؤسسات من وجهة نظري أهم. عندما يأتي تقديم هذا الشاعر من مؤسسة وطنية أو مؤسسة رسمية
1: صحيح.
0: يكون مختلف تماما عندما يأتي من منصة على السوشيال ميديا لا نعلم ما هي الجهة التي ترعاها أو التي تمولها أو التي تدعمها. لذلك الأديب أو الشاعر المؤسسة الوطنية هي الحاضنة الرسمية له.
1: صحيح.

0: يعني حين يتلقى الدعم حتى لو كان على الجانب المعنوي وليس الجانب المادي في الطبع والنشر سيكون شيء ممتاز للشاعر الأردني. دكتورة إيمان بالصف الأول.
1: الله يكرمك.
2: تستحق ذلك دائما.
1: شكرا.
2: نستمع إلى شيء من شعرك.
1: القصيدة الختامية. بما أننا تحت الهواء كنت تتحدث عن دور المفكرين واللغويين غير العرب أو الفرس. سأقرأ قصيدة عنوانها سمرقند. مع أنها تجدف بعيدا عن هذا المعنى لكن على الأقل على مستوى التصنيف الجغرافي يعني. إيه هل أنت بخارى؟ هل أنت بخارى؟ كل ما في داخلي من مدن الظل وأشباح المغاني قد توارى، وأنا أبصرك الآن تماما، وأنا أبصرك الآن مرارا، ملء عينيني كأني في الرماد الرخو قد آنست نارا. فانظري إن كان في نجمك أعني ثقبك الأسود ما يكفي الحيارة، والفضي يا أمي الحبلى بأبناء المنافي لحمك الأخضر سورا وسياجا وجدارا. أي ماء كل حي منه قد هشم في صلصالك الحي الجرارا، أي حرب قد أعادت صبية الكهف كهولا وبنات الشمس أنصاف عذارا، منذ أن أسلمت فزاعة وجهي وأنا أحرس حقلا مستعارا.
2: جميل جميل. يعني هذا الحقل المستعار هي استعارة يعني فنية واستعارة. نعم. لكن لديك من الحقول الشعرية الكثير الكثير. طيب مشاريعك القادمة دكتورة؟ شعريا
1: أنا أكتب كثيرا لكنني أفتقد إلى الإخراج النهائي، يعني قصائد كثيرة لم تكتمل ولا أدري إن كان سيتسع الوقت لإكمالها. يعني في كل لحظة هناك مطلع، هناك بيت يقفز إلى ذهني، لكن كيف أحوله إلى قصيدة؟ ربما هذا كما يقولون إكسكلوسيف، يعني أنا قلت هذا يعني هذه تجربتي يعتبرها نقص كبير لناحية التحرير.
2: طب يعني هذا يقودنا أنه كيف تكتب إيمان عبد الهادي قصيدة؟ هل تكتبها دفعة واحدة كتلة واحدة؟
1: أبدا لم يحدث ذلك ولا مرة ربما. أنني كتبت قصيدة مكتملة. أنا يعني أغبط الشعراء الذين يخرجون ويقولون أنني أجلس وكأن ذلك فيه قرار يتعامل معها كوظيفة، وهذا ليس خطأ بالمناسبة، لكل طقسه أكيد. وطريقته، فيكتب قصيدة ناضجة مكتملة لا يعود إليها لا يراجعها، كأنه يمارس نوعا من الارتجال. وأن هذه الفكرة أصلا لدي إشكالية مع هل هي موجودة حقا، يعني أردت أن أتاخمها في لحظة ما لكن لم أستطع.
2: يعني هو دائما مشاريعنا الإبداعية والشعرية لا تكتمل دائما، الكتابة تبقى مترسبة في داخلنا. كلمة أخيرة دكتور ليثر وجف توجهها للشاعر إيمان عبد الهادي.
0: الشاعر إيمان عبد الهادي مثل ما ذكرت في بداية هذا اللقاء بأنها صوت شعري يستحق أن يقرأ بعناية ويسمع باهتمام.
1: شكرا.
0: ونصوصها تحتاج إلى أكثر من قراءة، ويعني يجب الالتفات إلى هذا المنجز الشعري في جامعاتنا الأردنية وأقسام اللغة العربية تحديدا، لأنه إحنا يعني في الجامعات الوطنية علينا أن نتابع ونواكب منجز المبدعين الأردنيين.
2: جميل جدا.
0: بدرجة أساسية
2: فعلا هي تستحق حتى أن تكون على جدول الدراسات العليا وأن تكون في مناهجنا المدرسية أيضا. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لضيفتنا الدكتورة الشاعرة إيمان عبد الهادي. شكرا جزيلا لهذا الحضور الجميل.
1: شكرا لك أيها المبدع. شكرا يا أستاذ هزاع.
2: أيضا أتقدم بالشكر للدكتور ليث الرواجفة على إضاءاته النقدية على تجربة الشاعرة إيمان عبد الهادي. كل الشكر والتقدير.
0: شكرا شكرا أستاذ هزاع، بارك الله فيك.
2: مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية

يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الإعداد والتقديم هزاع البراري.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشاعر جميل بثينة اللي نسبوه أغلب المؤرخين لبثينة محبوبته: وبت كئيبا للدكار وصحبتي على مشرع فانهلت العين تسفح، ويوم معان قال لي فعصيته أفق على بثين الكاشح المتنصح، ويوم نزلنا بالجبال عشية وقد حبست فيها الشرات وأضرح، ذكرتكم فانهلت العين إنها إذا لم يكن صبر أخف وأروح. جميل بثينة هو واحد من عشاق العرب الشعراء في صدر الدولة العربية الإسلامية. يذكر في قصيدته وجده على بثينة وهو مر بذرح والجربة ومعان وذات الحاج وتبوك، أكيد مشواره من دمشق باتجاه الحجاز خلال وفوده على حدى الخلفاء الأمويين هناك، لأنه جميل بثينة عاش في زمن الأمويين. كثير من أشعار الفصحى والأشعار الشعبية وثقت لنا أسماء الأماكن والدروب اللي توصل بين البلدان المعمورة في الأردن، مثل وصف نمر ابن عدوان للطريق ما بين غرب البلقاء وما بين عرب صديقه جديع بن هذال. الشام مشاريق دمشق طبعا: عديت لها نابي البعد قربي، دربك على الزرقة وسايح الذيابي، حوران يمنى ودع الشام غربي، برا الشام تذكر به منازل احبابي. ومطلع القصيدة مشهور وشرحناه بحلقة سابقة: سار القلم بغبت الحبر شربي، كنسار ميم ودال فوق الكتابي.

مستمعين، تعتبر معان بوابة بلاد الشام للي جايين من الحجاز وجنوب الجزيرة العربية. اهتموا فيها الأنباط باعتبارها محطة من محطات رحلاتهم التجارية. في صدر الدولة الإسلامية كانت معان دار لقبائل جهينة وبني تميم، ومن بعدها سكنوها بني أمية وبعض مواليهم. وبمعان برضه تجمع الجيش اللي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، وفي صحابته زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد رضوان الله عليهم. من معان نفروا لمؤتة واشتبكوا مع الروم في معركة مؤتة الشهيرة. كان فروة ابن عمرو الجذامي عامل للروم على معان واللي حواليها من أرض الشام، أسلم وأهدى للرسول صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. حين ما عرفوا الروم بأمره طلبوه، لما قضبوه وقتلوه وصلبوه في منطقة عفرة جهة الطفيلة. تقول المرويات أنه حين ما واجه الموت قال: أبلغ صراط المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. ورا معان على طريق العقبة تصير بلدة الحميمة اللي سكنوها بني العباس، ومنها انطلقت دعوتهم وكبرت حتى قضوا على الأمويين وأنشأوا الدولة العباسية. وللغرب معان، من معان يعني منها وغرب اذرح والجربة، وهناك جرى التحكيم بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهم في خصومتهم المشهورة في التاريخ واللي امتدت آثارها حتى يومنا هذا.

أعزائي المستمعين، معان إلها تأثير مهم في تكوين وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى استعمرت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام وقسمتها دويلات حسب معاهدة سايكس-بيكو، وقضت فرنسا على أول كيان عربي تحرر من السيطرة العثمانية اللي هو المملكة العربية السورية. ولحد الآن تعتبر ميسلون شوكة في وجدان الأحرار من أبناء الأمة العربية. وصل الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين إلى معان يوم 11 تشرين الثاني سنة 1920 على رأس قوة من العرب في الحجاز لمساندة الثورة السورية اللي انتهت باحتلال الفرنسيين لسوريا وبدايات محادثات الصلح في باريس. أقام الأمير في فندق محطة الخط الحديدي الحجازي، وانبنى مخيم لاستقبال الوافدين للسلام عليه. الوطنيين في

0: شرق الأردن خافوا مغبة الاحتلال وأرسلوا وفد كبير منهم لمعان لإقناع الأمير بالحضور إلى عمان لتأسيس دولة تقاوم الاحتلال والاستعمار. توافدوا على العرب من جبل لبنان وسوريا الحالية وفلسطين، وأغلبهم كانوا من ضباط جيش الثورة العربية الكبرى. ولأنه كل مجتمع فيه مختلف المذاهب الإنسانية، يذكر الأمير الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين بعض النوادر عن الوافدين على معان، منهم واحد عرض تأسيس مركز استخبارات ومعلومات وطلب 100,000 ليرة ذهب حتى يأسسه. وبعض الزائرين كان يفكر أنه الأمير جايب معه شوالات الذهب اللي كانت تنفق على جيش الثورة العربية الكبرى لأغراض حربية. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: زهقتني يا كركور يا غبران يا غبران، قلت ليك أدي إياه زميم مثل ينحط بالخشم.
2: تعال بكرة بيصير زميم خشم.
3: عوافي يا الصايغ.
2: أهلين أهلين حجة عوفان، كيف حال أنت؟
3: أنت متى ينعدل لسانك وتحكي مثلنا؟
2: بس أرجع أرمينيا أنت بفهم.
3: لد علي جاي، الدفرط النيرة هذه مجيديات وتلحم عليهن عراوي، قدك تسويهن قلادة إلي.
2: هذا ذهب حميدي.
3: كم مجيدي يطلع منها؟
2: هذا 10، هذا سعر سوق.
3: ألضم 9 واعطيني 10 من دون عروة.
4: وشتكي بالمجيدي يا بنت؟
3: يا يما قد اشتري فروة لعامر، هلكوا البرد مع غنم منازل.
2: حجة هذا بكلف 10 بشلك.
3: ما عليك استعجل بيها وإن شاء الله ينعدل لسانك.

0: أنا أقول خلنا نرتاح ورا الرجم هذاك.
1: مصلح
0: يقول سامعك.
1: تعرف قديش كرميت اللي يوصل ضابط عربي لجيش الثورة؟
0: قالوا لي 5 نيرات من ذهب الشريف.
1: بس نوصل وادي موسى بخلي الأمير زيد يعطيك 10.
0: ها؟ ما تقصر ما تقصر يا صبح يا فندي ما تقصر.
1: مصلح في مي على طريقنا؟
0: هي فيه العين ورا الرجم. انت بس شد حيلك شد. يا الله
1: اتكل على الله اتكل.

0: تفضلي يا حج عوفة.
1: عشت.
0: تفضلي يا خيي.
1: يزيد فضلك. قهوة دايما يا شيخ.
2: يا حي الله بعوفة.
1: يحيينا باك يا شيخنا.
2: ما قلتي لي يا عوفة وش سويت؟
1: عدل واحد وثلاث شوالات ملح بارود.
2: عشتي عشتي، الله يعطيك العافية. علامك أشوف بوجهك حكي.
3: سمعنا أنك تمون على قايد الدولة يا أبو عبد السلام.
2: وشتك منه؟
3: خطيبي ولد خالتي مطلوب فرار للسفر برلك.
2: ها الفرج عند الله قريب يا بنتي، خلو يصبر كم يوم. وش حاجتك يا عوفة؟
1: ملح البارود أده خزين عن عيون الناس يا الشيخ، وعن شرارة النار بعد.
2: الحق معك، يصير خير إن شاء الله.

0: أقل من 200 نفر بقلعة الطفيلة، عندهم مدفع واحد.
1: قلعة الحسة محروسة بقوة كبيرة، الأخبار اللي جتنا تحكي عن مدافع قدرتلي.
0: أرسلته للمفرزة اللي ببسطة.
1: بكرة يصلون إن شاء الله. بكرة
0: جوهر.
2: لبيك سيد.
0: أرسل لي ضابط البرق.
2: إيه والله يا سيد.
0: يا عجلوني.
1: لبيك سيد.
0: نبغى انتخابر مع ذياب العوران قبل لا نتحرك.

0: أنا هموت شوي شوي، بتألم بصير طفيلي أصلي. صب قهوة، صب قهوة كمان، صب.
1: زيدوا يا حمود زيدوا. يا هلا بكركور، يا هلا.
0: بعرف شيخ، بعرف شيخ دياب، أبو سيدك.
1: لا أنا الزوم أحب على راسك.
0: لا لا لا لا لا شيخ، كيف؟ لا لا ما بيصير شيخ.
1: أقعد أقعد يا كركور، اسمعني زين. ترى عندنا ثمن بنادق معطلة يلزمها تصليح.
0: ثمن بنادق معطلة؟ شيخ هذا في حبل مشنك يا شيخ.
1: معاش اللي يمس شعره من راسك يا كركور.
0: أنا ما بقدر أحط بارود بالمحل دي شيخ.
1: ما عليك ما عليك، فرغنا لك غرفة الناطور بلبستها، البنادق فيها، تصلحهم بالليل وعلى أبو ساكت.
0: حاضر شيخ.

0: تركب العقبة. 150 سيدي بنتظروا بالسفينة تنقلهم للسويس.
1: مساء الخير يا سمو الأمير.
2: أرسل للعقبة يحجزوهم، لا يسافر ولا واحد.
1: خير أكو شي؟
2: جمال باشا السفاح يا نوري حكم على 6 من خيرة متعلمين الشام، يبغى يعدمهم. اقرأ الجريدة.
1: سمعت يا سمو الأمير، سمعت وقريت. هذا لا يحلل ولا يحرم. أقول لك سيدي، ترى جتنا برقية من وادي موسى.
2: أبغى برقية الوكيلنا في القاهرة الليلة هذه تصحي من نومه.
0: حاضر يا سيدي.
2: ينشر في كل جرائد مصر كلام على لساني بالحرف، أقسم بالله العظيم إذا ينشنق عربي واحد في دمشق أو بيروت أو القدس أو بغداد إلا أقتل بداله 10 ضباط أتراك من الأسرة بيدي هذه.
0: حاضر يا سيدي.
2: أبغى جواب من مكتب القاهرة إنه وزع البلاغ على كل صحف مصر.

0: يا حي الله في عبد السلام ابن الشيخ ذياب العوران.
1: الله يحيينا باك يا ابو نوير.
0: قضيت حاجتك من عند الشريف؟
1: ان شاء الله انها مقضيه.
0: ملوح
2: يا عونه
0: اسمعني، باكر من الفجر تشد على ذلولين من ركابنا وتوصل عبد السلام للطفيله.

0: زيد على النار حطب يا صبحي، زيد. يا صبحي انت نمت؟ هيا يا صبحي
1: هرب من ايدك، هرب من ايدك ولا حطها بين عيونك.
0: عين خير يا رجل، عين خير.
2: قم غال.
3: يا ساتر يا ساتر، خير شوفني.
1: وين سلاحك يا دولاني؟
3: ما معي سلاح. اسمع انت وياه، انا عربي ورايح على معسكر الامير زيد بوادي موسى.
2: انت تركي، عارفينك من لبسك.
3: احكي لهم يا مصلح، احكي لهم.
0: يا الربع، يا جماعة الخير.
1: اص انت مالك دخل، اسكت وقعد.

0: خليني بسويسترو أعطينا أشوف هذا.
1: الجزملي وما أعطيه.
2: أنا بوجهك وداخل على الله ثم عليك.
0: علامك أنت، دشرني، دشر منديل.
2: عقدت منديلك بإيدي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، سلمت. الله لا يسلمك.
3: يا عم قبل، هذا ضابط عربي وده يصل الشريف بوادي موسى.
0: اقلعوا وين ما يريد. يلا يا فدعوس مشينا.

0: اكذب يا عامر، خبز وزبدة صريت لك ياهن حتى تاكلهن.
1: يسلم ايديك.
0: وش هالصوت هذا؟
1: بعارين وكان ضايعة من أهلها.
0: لا شوف أهلها معها.
2: بعارين وش هذا؟
3: عوافي الربع.
1: ايه هذا لافي، وش جايبك بهالليل؟
3: وين ملح البارود يا عوفة؟
0: عندنا بالمحرم.
3: يلا ايدك معنا يا عامر، ايدك معنا.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر

الثامنة مساء سيداتي وسادتي، الساعة الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، نقدم لحضراتكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني تلقى رسالة جوابية من اللواء الركن مجد الحراسيس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد في الرسالة أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ستبقى دوما سياج الوطن ودرعه الحصين وحاملة رسالتها بكل شرف وإخلاص وانتماء. جلالة الملك يبحث خلال اتصال هاتفي مع ملك البحرين أبرز التطورات الإقليمية والعلاقات المتينة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. رئيس الوزراء جعفر حسان يوجه بنقل مصابي حادث نويبع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الأردن يحذر من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة التي تشمل عنف المستوطنين وتوسعة الاستيطان. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. وزارة العمل تؤكد أن العمل بعقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال ما يزال ساريا وتحذر من عدم الالتزام بها. انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. إلى هنا انتهى الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.

سيداتي وسادتي، جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة يقود الدولة الأردنية في هذه المرحلة الإقليمية الدقيقة برؤية سيادية ثاقبة تجمع بين صون الأمن القومي واستكمال مسارات النهوض الحضري. فقد تجلت الرعاية الملكية في صدور الإرادة السامية بتعيين اللواء الركن مجد الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، مصحوبة برسالة استراتيجية جامعة ترسم ملامح الجاهزية العسكرية الجديدة وتوجه نحو مواصلة إعادة الهيكلة وتحديث منظومات الدفاع والإنذار المبكر، بما يرسخ منعة الوطن ويضمن التصدي الحاسم لأي اعتداءات أو خروقات تمس الأجواء والأراضي الأردنية. وتكاملاً مع هذه القوى العسكرية الرادعة، يواصل جلالة الملك حث الخطى في بناء المنعة الاقتصادية والمؤسسية. اتبع جلالته سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موجهاً إلى استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ أثر التنمية في حياة المواطنين، بالتزامن مع تسلم جلالته تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان، تأكيداً لسيادة القانون وحماية المال العام، فضلا عن افتتاحه التوسعة الجديدة في المطبعة الوطنية بمناسبة مئويتها احتفاء بمسيرة راسخة من البناء والثقة. وفي امتداد ميداني لهذا النهج الملكي، جاءت زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى محافظة إربد لتترجم التلاحم الهاشمي مع المواطنين وتؤكد الاعتماد على همم الشباب والتكنولوجيا لمواكبة التحديات. ولقد استأثرت القرارات العسكرية والتحركات الملكية الأخيرة باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي حللت أبعاد التكليف الاستراتيجي للقيادة العسكرية وأشادت بمسارات التحديث الاقتصادي والسيادي. وبهذا الصدد من صحيفة الأنباط نقرأ تحليل رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني لعطوفة اللواء الركن مجد الحراسيس رئيس هيئة الأركان المشتركة: الملك يريد جيشا يرى الخطر قبل وصوله. للكاتب بشير أدعج ويقول: رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن المهندس مجد الحراسيس أقرب إلى تكليف استراتيجي مفتوح المدى يحدد اتجاه المؤسسة العسكرية الأردنية في مرحلة إقليمية لا تشبه ما قبلها. الملك وضع أمام رئيس هيئة الأركان الجديدة كلمات تبدو مختصرة لكنها تحمل مشروعا كاملا: إعادة الهيكلة، تطوير الإمكانيات، تحديث الأدوات، مواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات، رفع الكفاءة والجاهزية، ثم وضع الإنسان العسكري في قلب المعادلة، وختم بالتأكيد على بقاء القوات المسلحة درعا حصينا للأردن. الكاتب يضيف: الرسالة الأهم التي يمكن التقاطها بين السطور هي أن الأردن لا يريد أن ينتظر شكل الحرب المقبلة حتى يبدأ الاستعداد لها، وإنما يريد بناء قوات مسلحة قادرة على التعامل مع حرب لم تتشكل ملامحها كاملة بعد. الحرب الحديثة تبدأ قبل أن تبدأ المعركة، تبدأ بالمعلومة وبالاستطلاع وبالإنذار المبكر وبالقدرة على معرفة ما يحدث قبل أن يصل إلى الأرض. ولهذا فإن عبارة الملك عن مواجهة ما يستجد من تحديات وتطورات وتهديدات ربما تكون من أكثر عبارات الرسالة دلالة، لأنها لا تحدد عدوا واحدا ولا سيناريو واحدا، بل تترك الباب مفتوحا أمام منظومة تهديدات متغيرة. فالأردن محاط ببيئة إقليمية تتغير بسرعة، والتهديدات الحديثة أصبحت عابرة للأنماط التقليدية، فقد تكون تسللا أو تهريبا أو طائرة مسيرة أو تهديدا للمجال الجوي أو هجمات إلكترونية أو حرب معلومات أو مزيجا من هذه الأدوات في وقت واحد. الكاتب يؤكد: جلالة الملك لم يركز على التكنولوجيا وحدها، بل وضع الإنسان العسكري في قلب عملية التطوير، وهنا تظهر واحدة من أكثر الرسائل أهمية في الخطاب الملكي. القوات المسلحة ليست معدات، القوات المسلحة إنسان، فالضابط الذي يفهم التكنولوجيا وضابط الصف الذي يمتلك المهارة والجندي الذي يعرف كيف يتعامل مع الموقف والقائد الذي يستطيع اتخاذ القرار في اللحظة المناسبة، هم جميعا جزء من منظومة القوة. ومن موقع سرايا نقرأ: الحراسيس رئيسا للأركان استحقاق مرحلة لا مجرد تغيير قيادة. للكاتبة دانييلا القرعان وتقول: عطوفة اللواء الركن مجد الحراسيس رئيس هيئة الأركان المشتركة يأتي إلى الموقع بخبرة تجمع الاستخبارات والعمل العسكري والتفكير الاستراتيجي، وهي تركيبة تبدو مناسبة لمرحلة تغيرت فيها

طبيعة التهديدات، فلم يعد الأمر يقتصر على المواجهة التقليدية، بل بات يشمل الصواريخ والمسيرات والحرب الإلكترونية والتهديدات العابرة للحدود. الكاتبة تضيف: اللافت بالتوجيه الملكي لرئيس الأركان الجديد أنه ركز على إعادة الهيكلة وتطوير القدرات وتحديث الأدوات ورفع الجاهزية لمواجهة

يفرض عليه بأن يكون مستعدا لكل الاحتمالات، وأن تصبح الاستخبارات والإنذار المبكر والدفاع الجوي ومواجهة المسيرات والتكنولوجيا الحديثة جزءا أساسيا من منظومة الدفاع. ومن صحيفة الرأي نقرأ: الجيش حين يكون الوطن أمانة في أعناق الرجال، للكاتب خالد الشقران. ويقول: حين يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية إعادة هيكلة القوات المسلحة وتحديث قدراتها، فهو يؤكد أن الوفاء لتاريخ الجيش إنما يكون بمنحه القدرة على صناعة المستقبل. فالجيش الذي حمل راية الأردن في ساحات الأمس يحتاج اليوم إلى المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية والاحتراف حتى يظل قادرا على حماية الوطن تحت كل الظروف، ومهما ما تغيرت وتنوعت أشكال التهديد ومصادر الخطر. وهذا ما يؤكد أن تحديث الجيش في جوهره تعبير عن الاعتزاز به والحرص على أن تبقى قواته بحجم الأمانة التي يحملها. الكاتب يضيف: لأن النشم والنشمية هما قلب المؤسسة العسكرية وروحها، فإن معاني منظومة القيم التي تقوم على الشرف والوفاء والانضباط والمروءة وتقديم الواجب على الذات تتجسد من خلالهما. فالقسم عهد، والزي العسكري رمز للكرامة والمسؤولية، والموقع العسكري ميدان لشرف الخدمة والتضحية، وكل ذلك يجسد علاقة عميقة بين الإنسان ووطنه، قوامها الوفاء والإخلاص والاستعداد لبذل الغالي من أجل الأردن. الكاتب مضى قائلا: مع تغير الزمان قد تتغير الأسلحة وتتطور التكنولوجيا وتتبدل طبيعة المخاطر، لكن المعنى يبقى ثابتا. هناك دائما أردني يقف حيث يجب أن يقف، ونشمي ونشمية يحملان أمانة الوطن، وجيش عربي أردني مصطفوي يعرف أن وراءه دولة وشعبا ورايا. ومن وكالة عمون الأخبارية نقرأ: التحديث الاقتصادي في صدارة الاهتمام الملكي، من الرؤية إلى الإنجاز، للكاتب جمعة العبادي. ويقول: تأتي متابعة جلالة الملك عبد الله الثاني لسير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لتؤكد مجددا أن التحديث الاقتصادي يشكل أولوية وطنية راسخة، وأن نجاحه لا يقاس فقط بوضع الخطط والبرامج، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تنعكس على حياة المواطن ومستقبل الوطن. ولم تقتصر المتابعة الملكية على مراجعة ما تحقق داخليا، بل رافقتها جهود دؤوبة واتصالات ولقاءات متواصلة لجلالة الملك مع قادة الدول والحكومات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وكبريات الشركات العالمية وقيادات القطاع الخاص. وضع خلالها جلالته الاقتصاد الأردني وفرص الاستثمار في المملكة في صدارة اهتماماته، انطلاقا من إيمانه بأن جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية يمثلان رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل وبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. الكاتب يضيف: الدعوة الملكية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، خاصة الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تأتي لتؤكد أن الاستثمار الداخلي والخارجي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. كما أن متابعة جلالة الملك لما تحقق في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة تعكس شمولية رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبار أن بناء اقتصاد قوي لا ينفصل عن تطوير الخدمات والبنية التحتية والتعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية. الكاتب مضى قائلا: التوجيهات الملكية إلى استمرار التواصل مع المشاركين في ورش العمل التي تناولت مراجعة المرحلة الأولى من الرؤية والتوصل إلى توصيات وأولويات للمرحلة الثانية يؤكد أهمية المتابعة والمراجعة المستمرة والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص والقطاع الخاص وتقييم ما تحقق ومعالجة أوجه القصور وتحديد الأولويات بصورة أكثر دقة وواقعية. ويبقى المواطن محور عملية التحديث وغايتها النهائية، ولذلك فإن توجيه جلالة الملك إلى إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات يحمل أهمية بالغة في تعزيز الثقة والشراكة الوطنية وفي جعل المواطن شريكا في عملية التحديث لا مجرد متلق لمخرجاتها ونتائجها. ومن صحيفة السوسنة نقرأ: الملك وتقرير حقوق الإنسان، للكاتب يوسف الدلابيح. ويقول: في مرحلة تتواصل فيها مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، يكتسب تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي

حالة حقوق الإنسان في المملكة أهمية خاصة باعتباره مناسبة لإعادة قراءة واقع الحقوق والحريات والنظر في صلتها بمسارات التحديث وتطوير مؤسسات الدولة والسياسات العامة. وتتزامن هذه المناسبة مع استمرار متابعة مسار التحديث الاقتصادي وما يرتبط به من برامج وسياسات، وهو ما يفتح مجالا لقراءة العلاقة بين التطوير الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان، ليس باعتبارهما مسارين منفصلين وإنما باعتبارهما عنصرين متكاملين في بناء التنمية وتحسين حياة المواطن. الكاتب يضيف: حقوق الإنسان تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحقوق في العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعيش الكريم. ومن هذا التطور برز مفهوم الحق في التنمية انطلاقا من اعتبار الإنسان محور عملية التنمية وغايتها. وفي السياق ذاته تبرز متابعة جلالة الملك لمسار التحديث الاقتصادي وما يرتبط به من برامج وسياسات، بما يعكس أهمية الانتقال من وضع الخطط إلى متابعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة المواطنين. ومن منظور حقوق الإنسان تكتسب هذه المتابعة أهمية عندما تقترن بمدى قدرة مسارات التحديث على توسيع فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق أثر تنموي ملموس في مختلف مناطق المملكة. لك. الكاتب مضى قائلا: سيادة القانون وفعالية المؤسسات تتكامل مع مسار التحديث الاقتصادي، فبيئة الاستثمار والعمل تحتاج إلى قواعد قانونية واضحة ومستقرة ومؤسسات فعالة وشفافية ومساءلة وإمكانية حقيقية للوصول إلى العدالة. وفي المقابل فإن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحتاج إلى سياسات عامة قادرة على تحويل المبادئ القانونية إلى واقع ملموس. ومن هذه الزاوية يمثل التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان أداة مهمة للرصد والتقييم والمتابعة، فهو يتيح تحديد مواطن التقدم والتحديات وطرح التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير السياسات والممارسات وتعزيز حماية الحقوق والحريات في إطار الدستور والتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة. ومن موقع مدار الساعة نقرأ: زيارة الأمير الحسين لإربد المواطن والتنمية محور اهتمام القيادة الهاشمية للكاتبة هالة الجراح. وتقول: في إربد مدينة العلم والعطاء كان لقاء سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع ثلة من أبناء المحافظة من الشيوخ والوجهاء والقيادات والكفاءات والشباب، فرصة جديدة لتأكيد نهج القيادة الهاشمية في الاستماع إلى المواطنين والاقتراب من تفاصيل حياتهم والاطلاع على واقعهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم عن قرب. وخلال اللقاء عبر سمو ولي العهد عن تقديره لأهل إربد وعطائهم قائلا: إربد أهل الخير بسهولها وقمحها وزيتونها وخيرها الأكبر بأهلها وبعطائها، مؤكدا أن الأردن يمر اليوم بمرحلة قلقة تتطلب التركيز على الشباب والاقتصاد وتعزيز الوعي ومواصلة المسير إلى الأمام، مشيرا إلى أن النظر إلى مسيرة المئة عام الماضية يجعلنا نخرج أقوى، ومؤكدا أن بهمة كل الأردنيين نطلع أقوى، وهي رسالة وطنية عميقة تؤكد ثقة القيادة بوعي الأردنيين وقدرتهم على تجاوز التحديات وصناعة المستقبل. الكاتبة مضت تقول: إن أهمية هذه الزيارة تكمن في أنها تضع القيادة أمام صورة الواقع كما يراه أبناء المحافظة بعيدا عن الحواجز والمسافات، فالاستماع المباشر للمواطنين هو الطريق الأقصر لفهم الأولويات ومعرفة التحديات والبناء على نقاط القوة وتحويل المطالب المشروعة إلى برامج ومشروعات تعود بالنفع على الناس والمكان. وإربد هي واحدة من ركائز الأردن العلمية والاقتصادية والزراعية والسياحية والثقافية، وتمتلك من المقومات والكفاءات والطاقات ما يجعلها قادرة على أن تكون نموذجا متقدما في التنمية والإنتاج والابتكار. ومن موقع صراحة الأخبار نقرأ: من إربد ولي العهد يقرأ المستقبل للكاتب فواز الخريشة. ويقول: في إربد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أكد أن الظروف الراهنة تستدعي التركيز على استقرار الأردن واقتصاده وعلى تعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وبخاصة قطاع التكنولوجيا، وهي رؤية تعكس إدراكا واضحا لأولويات الدولة في مرحلة لا تحتمل إهدار الوقت أو الإمكانات. وما يلفت في حديث سموه أنه لم يتوقف عند تشخيص الظروف، وإنما انتقل مباشرة إلى ما يمكن فعله، فالاستثمار بالنسبة له فرصة يجب توسيعها، والتكنولوجيا مجالا يمكن للأردن أن يعزز فيه حضوره ويستفيد من طاقة أبنائه.
الكاتب يضيف حين أكد سموه أن الأردن يخرج دائما من الأزمات أقوى بوعي أبنائه.

0: بنائه وهمتهم ومؤسساته، فإنه وضع الإنسان الأردني في قلب المعادلة. فهذه العبارة تحمل ثقة حقيقية بقدرة المجتمع ومؤسسات الدولة على التعامل مع الظروف الصعبة، وتكشف عن نظرة لا ترى الأردن من خلال ما يحيط به فقط، وإنما من خلال ما يمتلكه من الإرادة وقدرة على تجاوز المحن. ومن هنا جاء حديثه عن الشباب وتمكينهم، فسموه لا يتعامل مع الشباب باعتبارهم مستقبلا مؤجلا، وإنما باعتبارهم جزءا من الحاضر الذي يجب أن تمنح فيه الطاقات فرصتها. وهذه الرؤية تتصل باهتمام سموه بالتعليم والتدريب التقني والتكنولوجيا والمعلومات، وهي مجالات يركز عليها منذ سنوات، إدراكا منه بأن الشباب الذين يمتلكون المعرفة والمهارة هم الأقدر على المنافسة في الاقتصاد الذي يتغير بسرعة. الكاتب يؤكد في حديثه عن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، كان سمو ولي العهد واضحا في تحديد معايير الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة، البناء عليها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وهنا تظهر قيمة الرؤية التي تربط التحرك الملكي في الخارج بما يجب أن يتحقق في الداخل، فالزيارة تفتح الأبواب والاتفاقيات توفر المجال، لكن الأهم هو تحويلها إلى تعاون وفرص وأثر اقتصادي حقيقي. ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ ما كتبه حسن الحوراني حول الاعتداءات الإيرانية على الأردن، ويقول: في خضم التصعيد المتواصل في المنطقة، يجد الأردن نفسه مرة أخرى أمام تحديات لا يصنعها وأزمات لا يختارها، لكنه يدفع كلفتها بحكم موقعه الجغرافي والسياسي وبحكم حرصه الدائم على حماية أمنه واستقراره وسيادته. الكاتب يضيف: الأردن من حقه بل من واجبه أن يحمي سماءه وأرضه ومواطنيه، وأن يتصدى لأي صاروخ أو طائرة مسيرة تدخل أجواءه أو تهدد أمنه، فالسيادة الوطنية ليست موقفا سياسيا قابلا للمساومة، وإنما حق أصيل للدولة وواجب عليها تجاه شعبها. والأردنيون لا يريدون الحرب ولا يسعون إلى الدخول في صراعات الآخرين، لكنهم في الوقت ذاته لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. الكاتب مضى قائلا: لقد حاولت إيران على مدى سنوات طويلة بناء نفوذ واسع في المنطقة مستخدمة أدوات متعددة سياسية ودينية واقتصادية وأمنية، ولم تكن محاولات التمدد الإقليمي بعيدة عن الأردن الذي بقي بحكم موقعه الجغرافي والسياسي هدفا لمشاريع النفوذ المختلفة. لكن الأردن أثبت عبر تاريخه أنه قادر على حماية هويته الوطنية وتماسكه الداخلي رغم كل ما مر به من أزمات وتحديات، فمنذ تأسيس الدولة الأردنية لم تكن الطريق سهلة، واجه الأردن حروبا وأزمات اقتصادية وضغوطا سياسية وأمنية. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث وابع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات الإقليمية، وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار، وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة جوابية من اللواء الركن مجد الحراسيس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وفيما يلي نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد تلقيت بكل معاني الفخر والاعتزاز رسالتكم السامية وما حملته من ثقة غالية وتوجيهات حكيمة نعتز بها ونستمد منها العزم والإرادة للنهوض بأمانة المسؤولية التي شرفتموني بحملها كرئيس لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء لأعاهد جلالتكم على أن أبقى وإخواني وزملائي من نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي أوفياء للأمانة، مخلصين للوطن والعرش، مسترشدين برؤاكم وتوجيهاتكم السامية في كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي ليبقى كما عهدتموه دوما في طليعة جيوش العالم. مولاي المعظم، إن ما تضمنته رسالتكم الملكية السامية من توجيهات بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها يمثل نهجا واضحا وخريطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة، وسنمضي في تنفيذه بكل جد ومسؤولية بما يواكب طبيعة المتغيرات والتحديات والتطورات المتسارعة ويضمن بقاء قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية. وسيبقى نشامة ونشميات القوات المسلحة الأردنية من الضباط وضباط الصف والأفراد في مقدمة أولوياتنا، وسنوليهم كل الرعاية وكل الاهتمام إدراكا منا بأن الإنسان هو أساس القوة والجاهزية والركيزة التي يقوم عليها أداء الجيش العربي وتميزه. مولاي جلالة القائد الأعلى، نعاهدكم مولاي أن تبقى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كما عهدتموها دوما سياج الوطن ودرعه الحصين، ثابتة على عهدها، ماضية في ظل قيادتكم الهاشمية الحكيمة، حاملة رسالتها بكل شرف وإخلاص وانتماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كما تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق فيما يلي نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقيت بكل الفخر والاعتزاز رسالة جلالتكم السامية، وما حملته من كلمات غالية أعتز بها ما حييت، وتقدير أعتبره وساما على صدري بعد عقود تشرفت خلالها بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جنديا مخلصا للأردن ووفيا لقيادته الهاشمية. وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء لأعبر عن عميق شكري وامتناني على ما أوليتموني إياه من ثقة ملكية غالية، وما أحطتم به القوات المسلحة ونشامة ونشميات الجيش العربي من رعاية ودعم وتوجيه موصول كان دافعا لنا لبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وسيادته. مولاي المعظم، لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحمل أمانة رئاسة هيئة الأركان المشتركة في مرحلة شهدت فيها منطقتنا ظروفا وتحديات متسارعة، وأن أعمل إلى جانب نشامة ونشميات الجيش العربي مسترشدين بتوجيهات جلالتكم ورؤاكم الحكيمة على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة ورفع جاهزيتها وكفاءتها لتبقى كما أردتموها دوما درع الوطن المنيع وسياجه الحصين. كما تشرفت بتوجيهات جلالتكم بالعمل على تحديث القوات المسلحة وتطويرها وإعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها العملياتية والتدريبية بما يواكب التهديدات الحالية والمستقبلية ويرسخ العمل المؤسسي في تشكيلاتها ووحداتها. سيدي جلالة القائد الأعلى، إنما تحقق خلال سنوات خدمتي ما كان ليتحقق لولا رعاية جلالتكم ودعمكم المستمر للقوات المسلحة وجهود نشامة ونشميات الجيش العربي من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين كانوا على الدوام أوفياء للقسم والأمانة. مولاي المعظم، إن مغادرتي موقعي وانتهاء خدمتي العسكرية لن يغيرا من عهد قطعته على نفسي منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بارتداء البزة العسكرية بأن أبقى جنديا وفيا لجلالتكم مخلصا للأردن وعرشه الهاشمي، حريصا على خدمته في كل موقع من مواقع العمل والعطاء. وإذ أجدد لجلالتكم عظيم شكري وامتناني على كلماتكم الغالية وثقتكم التي ستبقى موضع اعتزاز وفخر. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يبقيكم قائدا وسندا للأردن وشعبه وقواته المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أعرب رئيس الوزراء جعفر حسان عن تعازيه بضحايا حادث السير الأليم الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس الأربعاء، وأسفر عن وفيات ومصابين من بينهم مواطنون أردنيون، ووجه رئيس الوزراء

هذه جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهلهم وذويهم. كما وجه رئيس الوزراء بنقل المصابين للعلاج في المملكة حسب ظروفهم الصحية وبأسرع

0: على صعيد متصل، بعث رئيس الوزراء برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضحايا هذا الحادث الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا استمرار البلدين الصديقين في تطوير علاقات التعاون الشاملة بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة وتعزيزا للشراكة التي تجمع المملكة والنمسا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 70 عاما. وبحث الوزيران خلال محادثات أجرياها في فيينا خطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية. كما بحث الصفدي ونظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار. وفي مؤتمر صحفي تبع المباحثات أكد الصفدي الأهمية التي يوليها الأردن لعلاقات الشراكة مع النمسا، ولفت إلى الآفاق المتاحة لتوسعة التعاون في مختلف المجالات. وأكد الصفدي أن العلاقات الأردنية النمساوية تسير إلى الأمام بشكل واضح يتبدى في برامج التعاون الاقتصادية والتعليمية والدفاعية المشتركة وفي التعاون في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وثمن الصفدي دعم النمسا للأردن ومواقفها فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف:
1: نعتز بالعلاقات الأردنية النمساوية، فهي علاقات قديمة، علاقات دبلوماسية تعود إلى أكثر من 70 عام، شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا في التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي نحن أيضا ننظر إلى النمسا كشريك موثوق وصديق قوي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في العلاقات الثنائية. تحدثنا اليوم عن زيادة أفاق التعاون في المجال السياحي، المجال الاقتصادي، الاستثماري، الدفاعي، الأمني، وهنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. نحن نثمن عاليا دعم النمسا للمملكة ومواقف النمسا فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نثمن الدعم العملي الذي تقدمه النمسا من أجل مواجهة التحديات الإنسانية ودعم الاحتياجات الإنسانية سواء في غزة أو فيما يتعلق باللاجئين أيضا، والتزمتم بهذا على مدى السنوات الماضية، وأعلنتم هذا العام أيضا عن استمرار النمسا في ذلك، فسيكون لهذا الجهد النمساوي أثر كبير في تحسين حياة أناس يحتاجون إلى هذه المساعدة ويواجهون صعوبات عديدة. أيضا أود أن أشكرك مع الوزير على الدعم الذي تستمر النمسا في تقديمه لوكالة الأنروا. الأنروا تقوم بدور لا يمكن استبداله، ولا يمكن لأي جهة غير الأنروا أن تقوم به في تقديم الدعم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق عمل الوكالة الأخرى. فاستمرار دعم النمسا عامل مهم، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم. كما قلت على المستوى الثنائي، نحن العلاقة راسخة، العلاقة قوية. جلالة الملك كان زار النمسا قبل فترة، وكان التقى أيضا بالقيادة النمساوية وسمو ولي العهد أيضا التقى المستشار النمساوي، وكل هذه اللقاءات أكدت أن ثمة علاقة صداقة قوية تربطنا، ثمة شراكة تعود بالنفع على البلدين سواء في الإطار الثنائي وأيضا في إطار التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي أيضا. فكل الشكر على ذلك، والأردن سيبقى شريكا من أجل التقدم، من أجل التنمية، ومن أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.
0: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع نظيرته النمساوية الأوضاع في غزة، حيث أكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة ورفع كامل القيود الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية. كما حذر الصفدي من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة التي تشمل عنف المستوطنين وتوسيعة الاستيطان ومصادرة الأراضي وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

0: والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. وأضاف الصفدي:
1: موقفنا واحد في ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، إيصال الدعم الإنساني إلى الذي يحتاجه الغزيون، تنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي 20 فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها أيضا، حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. من غير المقبول أن يستمر الجوع في غزة في الوقت الذي تتكدس فيه المساعدات الإنسانية على الرفوف، لأن إيصالها إلى غزة ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية. أيضا تحدثنا بشكل مكثف حول الضفة الغربية وضرورة وقف، هذا موقفنا، وضرورة وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم، سواء فيما يتعلق في الاستيطان، بناء المستوطنات، ضم الأراضي، انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا عنف المستوطنين الذي يزداد بوتيرة غير مسبوقة. النمسا تدعم حل الدولتين ونحن متمسكون بحل الدولتين ونريد أن نصل إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لكن إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين فلن يبقى هناك حل دولتين نتحدث عنه. ومن هنا نعول على دور شركائنا في الاتحاد الأوروبي بأخذ المواقف التي تعكس سياستهم في دعم هذا الحل، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام عبر حماية حل الدولتين الذي يوفر المسار الوحيد للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي نتمسك فيه في الأردن وفي المنطقة العربية خيارا استراتيجيا وسبيلا لبناء المستقبل الآمن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
0: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع الوزيرة النمساوية دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء، كما شدد الصفدي في المؤتمر الصحفي على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها. وقال الصفدي:
1: موقفنا واحد في ضرورة دعم سوريا، سوريا قصة نجاح تستحق أن تدعم ويجب أن ندعمها، لأن في استقرار سوريا وفي نجاح سوريا استقرار للمنطقة ونجاح لنا جميعا. ومن هنا أيضا سنتعاون بالتنسيق مع أشقائنا في سوريا من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الأمن والاستقرار والإنجاز وتلبي حق شعبها في أن يعيش بأمن واستقرار في وطنه الموحد، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة سوريا. ونحن كنا حذرنا في المملكة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأرض السورية واحتلال أرض سورية جديدة والعبث بالشأن الداخلي السوري. الأردن والنمسا أيضا متفقان على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وتقديم كل ما يلزم من دعم للقوات المسلحة اللبنانية.
0: وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية، أكد الصفدي موقف الأردن ودعمه كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام علاقات الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف الصفدي:
2: في أعقاب موجة التصعيد الأمريكية الإيرانية الأخيرة في المنطقة، قال الرئيس ترامب إن واشنطن مستعدة لشن هجوم جديد على إيران، وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز وأن المضيق سيبقى مفتوحاً ولن يخضع لسيطرة طهران.
0: في رد على سؤال قال الصفدي إن الولايات المتحدة شريك للأردن ويتعاون معها في إطار اتفاق تعاون دفاعي، وأن وجود القوات الأمريكية في الأردن مؤطر وفق هذا الاتفاق، حيث تتواجد هذه القوات في قواعد عسكرية أردنية وتتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في مجالات عدة. وأشار إلى أن هذا التعاون موجود مع دول شريكة أخرى لها أيضا قوات في الأردن في إطار التعاون في مجال الدفاع بما في ذلك مع النمسا، حيث وقع البلدان قبل أشهر اتفاقية تؤطر وجود قوات نمساوية

0: تعاونوا مع الأردن في التدريب العسكري وتبادل الخبرات. بدورها قالت الوزيرة النمساوية إن النمسا تعتبر الأردن شريكا أساسيا في المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين، وثمنت عاليا دوره في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما أكدت عمق علاقات الصداقة بين النمسا والأردن وامتدادها لسنوات طويلة شملت خلالها العديد من الزيارات الملكية للنمسا، مشيرة إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون ثنائي بين البلدين خصوصا في مجالات السياحة والطاقة المتجددة. كما أكدت راي سينجر أهمية مواصلة التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين في نيسان 2026، بما يتيح تنفيذ برامج تعاون وتدريبات عسكرية مشتركة. وأعربت عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة وتضامن النمسا مع الأردن في مواجهة هذه الاعتداءات. وثمنت راي سينجر دور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتقديم العلاج للأطفال الجرحى من قطاع غزة في المستشفيات الأردنية. كما ثمنت جهود الأردن في دعم استقرار سوريا ومساعدتها في التعافي وتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين. وكان الصفدي التقى عددا من أعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النمساوي، وبحث معهم العلاقات الأردنية النمساوية وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. كما التقى الصفدي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والوكالة. كما شارك الصفدي في جلسة حوارية بعنوان دور الأردن في الشرق الأوسط صانع للسلام ووسيط وركيزة للاستقرار في منتدى برونو كرايسكي للحوار الدولي المنعقد في فيينا. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالوتونين، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. كما بحثا التطورات الإقليمية وجهود إنهاء التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تطلق الحكومة خدمة الناطق الرقمي فرح المطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون إحدى أدوات التواصل الحكومي الرقمي في مبادرة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، بهدف توظيف التكنولوجيا الرقمية في إيصال المعلومات الحكومية للمواطنين والمهتمين بأسلوب واضح ومبسط. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني إن الحكومة وفي إطار سعيها المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التواصل وشرح القرارات والسياسات الحكومية وإتاحة المعلومات ستطلق خدمة الناطق الرقمي فرح. وبين أن توظيف هذه التقنيات يأتي ضمن توجه الحكومة لتطوير منظومة الاتصال الحكومي وتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية ودقتها وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. أكدت وزارة العمل استمرار سريان العقود الموحدة الإلكترونية للعمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، محذرة من عدم الالتزام بهذه العقود، ومؤكدة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. حول هذا الموضوع تحدث عدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل وقال:
1: عقد العمل الموحد أو العقد العمل الجماعي الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص هو نتاج يعني عمل الجهاد ذات العلاقة سواء من نقابة

0: أصحاب المدارس الخاصة أو نقابة العاملين في التعليم الخاص بالتعاون مع وزارة العمل لتنظيم شؤون العمل أو علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع الهام وهو قطاع رديف لقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العام. وجد هذا العقد لإيجاد الحدود الدنيا من الحقوق للعاملين ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة ولتسهيل الرقابة على الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. تم التوافق على إنشاء عقد عمل مؤتمت لتسهيل الرقابة عليه كما أسلفنا. عقد العمل الجماعي الخاص بالأتمتة ساري من 31/7/2026 وينتهي بتاريخ 31/7/2028، حيث جرت مخاطبات بين وزارة العمل من جهة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مؤخرا حول قانونية عقد العمل الموحد الإلكتروني واستريانه، حيث بيّن أن ملحق عقد العمل الجماعي ما زال ساري المفعول ونافذا وملزما لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث ويبع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزارة الخارجية، وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. قدمنا لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين

0: الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 0647 44 111 و 0647 44 112. وهذه تحياتي أنا ضرغام بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، كالعادة في كل ليلة خميس أن نكون معنا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. في هذه الليلة حتكون سهرتنا إن شاء الله موسيقية درامية، نتحدث في الموسيقى وأيضا في الدراما. طبعا ضيفنا في هذه الليلة الأستاذ حسين دغيمات، مدير معهد الفنون الجميلة في وزارة الثقافة. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: أهلا أستاذ الرام، مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام.
0: يا أهلا بيك. طبعا من رحم الأصالة الأردنية ومن بين أوتار النغم المجدول بتراب الوطن، نبحر في هذا المساء مع قامة فنية وأكاديمية بارزة قاد الإبداع بفكره، حيث أنه إضافة لدراسته الموسيقية فهو أيضا خريج تخصص الموهبة والإبداع. رعى الموروث الموسيقي الأردني بقلبه منذ كان قائدا للفرقة الموسيقية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، حتى غدا مديرا لمعهد الفنون الجميلة في وزارة الثقافة، واليوم يتابع ذلك كمدير لمهرجان الأغنية الأردنية والذي خصص هذا العام للأغنية التراثية الأردنية. لنرحب مرة أخرى بالأستاذ حسين دغيمات. أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك أستاذ الغام، شكرا جزيلا له الإطراء الجميل.
0: يا هلا بيك. وأنت لست طبعا بغريب على هذا البرنامج، أنت قدمت حلقات كثيرة من هذا البرنامج.
1: شكرا بمعيتك سيدي.
0: عندما يعني كنت موظف القسم الموسيقي وقائد الفرقة الموسيقية زي ما حكيت. نأخذ فاصل وأيضا نتابع مع ضيفتنا الأخرى.

وأيضا في جانب الدراما في هذه الليلة نستقبل معكم في حلقة اليوم قامة مسرحية شابة صاغت من شغفها رؤى بصرية تحاكي الوجدان وحولت خشبة المسرح إلى منارة تعزف عليها ألحان الحياة. الطالبة المشهود لها بتميزها في أروقة كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية والتي أدرج اسمها في لائحة الشرف لخريجي كلية الفنون والتصميم قسم الفنون المسرحية لعام 2023. طبعا

0: في التمثيل والإخراج. ناقشت اسمها بحروف من نور عبر محطات إبداعية لافتة، لعل أبرزها رائعتها المسرحية لوحة غناء النجوم التي قدمتها على مسرح سمير الرفاعي، مجسدة فيها فلسفة الحب والعزلة والطبيعة برؤية سينوغرافية ساحرة، إضافة لمسرحيات الطريق والذئب ومسرحية الأطفال حبيبتي وبيئتي حبيبتي ومسرحية السوق مسروق ومسرحية الطريق. ولم تقف طموحاتها عند حدود الإخراج فحسب، بل حملت رسالة تمكين الأجيال وانطلقت تقود مشاريع تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في وزارة الثقافة ومديرياتها المختلفة، لتكون المرشدة والملهم للمواهب الصاعدة. معنا المخرجة والممثلة رانيا الخلايلة، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ نورام، وأهلا وسهلا بكل حضورنا ومستمعينا.
0: أهلا
1: فيك، شكرا كثير على الكلمات الحلوة
0: جميلة يعني وجودكم طبعا معنا. طبعا الأستاذ حسين دغيمات اليوم حنحكي كثير، يعني إن شاء الله الحلقة تسعفنا يعني في هذه الليلة. فاصل ونعود معكم.
2: وعملت فينا

0: شكرا يعني بداية جميلة.
1: شكرا شكرا باشمهندس
0: عمر. طيب احنا طبعا نبدأ حوارنا اليوم يعني طالما الآن في مهرجان الأغنية الأردنية قريبا وأنت الأستاذ يعني أستاذ حسين مدير هذا المهرجان للسنة الثانية الثانية نقول على التوالي.
1: نعم سيدي بعد عودته.
0: بعد عودته طبعا كان هو توقف لفترة وإحنا سعيدين إنه يعني الآن عاد وفي أيضا مهرجان الطفل حنعمل عنه حلقة خاصة عن مهرجان أغنية الطفل لكن إحنا الآن بصدد مهرجان الأغنية الأردنية. كمدير لهذا المهرجان يعني تحكي لنا عن التقديم الشروط شو المميز في هذا العام أو أي شيء عن هذا المهرجان.
1: شكرا أستاذ درغام وأسعد الله مساءكم جميعا مرة أخرى مستمعينا الكرام. مهرجان الأغنية الأردنية بعد عودته وتوقف دام يمكن 5 سنوات هاي الدورة الثانية بعد عودته يعني كان هاي السنة مخصص للأغنية التراثية بعنوان الأغنية التراثية هي تأطيرا وتأكيدا على الأغنية التراثية والمفردة التراثية الشعبية باللهجة المحكية وحددنا هذه الدورة باسم المرحوم الفنان يعني الفنان فنان الأردن وأبو الأغنية الأردنية الفنان المرحوم توفيق النمري.
0: نعم نعم.
1: يعني هي تأكيدا على هوية الأغنية الأردنية وحتى تبقى بين الأجيال. كان التقديم طبعا في الفترة الماضية والآن احنا مددنا التقديم كثير من الزملاء والمواهب الشابة اللي بتقدم للمهرجان بدهم فرصة أو مساحة زمنية أكبر حتى يقدروا ينجزوا الأعمال ويجهزوها وكذلك يعني زملائنا ملحنين وكتاب بدهم مساحة زمنية أكبر حتى يجهزوا أعمالهم
0: يعني بناء على طلبهم.
1: نعم بناء على طلبهم ويعني دائما احنا في وزارة الثقافة نقول انه أي فعالية فنية وثقافية العنصر الحقيقي فيها هو الفنان والمثقف والكاتب والملحن فهذا المهرجان هو للمواهب الشابة سواء في الغناء أو في التلحين أو في الكتابة لذلك احنا يعني تركنا المساحة أوسع حتى يكون في مشاركة أكبر.
0: جميل. طب يعني كيف يساهم المهرجان في إعادة إحياء الموروث الموسيقي؟
1: يعني الدورة كانت تركيزها على التراث على المفردة التراثية على الصورة التراثية يعني الآن احنا في عالم يعني للأسف انه بطل في فضاء محدود انه تقدر تسيطر على الكلمة او اللحن او الأغنية فالآن بامكانك تسمع 5 مليون أغنية من خلال السوشيال ميديا وللأسف انه يعني الأغنية بطلت فيها صورة تعبيرية لا عن واقع ولا عن هوية ولا عن صورة اجتماعية ولا حتى عن العاطفة الحب يعني هاي السنة مهرجان الأغنية التراثية الأردنية حددناه بالأغنية العاطفية
0: التراثية العاطفية.
1: نعم احنا بحاجة إلى هذه العاطفة هذا الحب المفردة الحب الصادق المشاعر الصادقة المحترمة المؤدبة التي لا تخدش الحياة بمفردات دخيلة على هذه المجتمعات فحددناها لتعزيز المفردة الأردنية هي لهجة محكية يعني الشرط أن تكون باللهجة المحكية يعني اللهجات متعددة في الأردن عنا فأي لهجة أردنية بالمفردة هي مفردة جميلة مفردة محترمة بإطارها الأدبي والأخلاقي والاجتماعي والعاطفي.
0: جميل. طب الآن يعني لا شك أنه يشكل الشباب الركيزة الأساسية في هذا المهرجان.
1: نعم.
0: لأن أنتم ماخذين أعمار أقل من

0: 30 يعني مركزين على فئه الشباب، نحكي عن هذا الموضوع بالذات يعني ليش انه ليش مثلا ما فتحتوها للجميع مثلا المشاركه كمطربين؟
1: تحديد السن بعتقد انه الفئه العمريه يعني من 16 ل 30 عام هاي الفتره العمريه اللي ممكن الشاب اللي عنده موهبه ابداعيه انه يقدر يعززها ويظهر موهبته ويرسم طريقه في هاي الفتره. يعني اعتقد من تجاوز يعني المفروض انه يكون عمل خطوات
0: صار نجم طريق يا نجم او انه انتهى موضوع.
1: نعم نعم يعني يعني بوصل هذا العمر وما بنى له اعمال وتاريخ ورصيد من الاعمال الفنيه وصار له اسم في عالم الفن والغناء، بعتقد انه راح يكون في صعوبه بعد ذلك.
0: نعم جميل. احنا حنتابع طبعا مع مهرجان الاغنيه الأردنية، لكن ننتقل شوي هيك مع الدراما ومع المخرجة رانيا الخلايلة. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: نقول يعني كيف تشكلت ملامح الشغف المسرحي عند رانيا الخلايلة قبل أن تصقلها أكاديميا؟ يعني أنت كنت دارسة دراسات أخرى لكن بعدين صقلتي هذه الموهبة، فكيف تشكلت هذه الملامح عندك؟
2: هلأ أنا أول شيء أول دراستي دبلوم إدارة أعمال.
0: نعم.
2: هذا أول إشي أنا درسته. صراحة أنا مش من النوع اللي كنت أحب أصلاً المجال نفس مجال البزنس وإدارة الأعمال والأشياء المالية. كنت كتير دائماً بضل أدور على نفسي إني من أنا صغير كان بدي أشياء دائماً، لأني أنا عندي شوي تمرد بشخصيتي. كنت نفسي أكون محامية، مذيعة، قاضية. كان عندي طموح أكون نائبة بيوم من الأيام، لأنه أنا لأنه كنت أحس أنه أنا دائما بحب أحكي، دائما بحب أدافع، دائما بحب أكون بالمكان اللي لازم أعبر عن رأيي. فما كنت أفكر صراحة أبدا نهائيا بمجال الفني. يعني أكثر إشي فني كنت أفكر فيه وأنا صغيرة كمذيعة، أكثر أقصى طموحي كان.
0: ما كان خاطر في بالك أنك تمثلي أو
2: لا.
0: أنك تخرجي؟
2: لا أبداً
0: أو...
2: أبداً. صار الموضوع بصراحة بصدفة. أنا أصلاً تعيين أو بداية تعييني كان في المركز الثقافي الملكي. تعييني إداري. أوكي. كنت بالأقسام الإدارية بعيدة شوي عن كل النشاطات الفنية الموجودة في المركز. ما كنت بعرف كتير بنشاطات الوزارة لأنها معظم النشاطات كانت تقام بالفترة المسائية. مرة من المرات تعبت من الروتين، في إشي جواتي بدأ ينطفي، حسيت أني أنا بدي أغير جو نفسية. قررت أعمل جولة فطلعت، كان في مسرحية. هل المسرحية هاي أنا لأني مش كتير بعرف أعبر عن مشاعري، مش كتير من النوع اللي ممكن أبكي بسهولة، شوي جامدة كنت. بس الفن أثر فيي كتير. لا تغيرت، صرت حساس كتير.
0: حلو. يعني الفن بأثر
2: كتير أثر فيي. كنت كتير جامدة.
0: دراسة الفن.
2: لا جد كنت كتير
0: أو ممارسة الفن.
2: بس شفت هاي المسرحية كانت بتتعلق بإشي بالقضية الفلسطينية. أنا فتت عادي من الجمهور، حابب أحضر. قعدت شفت زلمة هيك اختيار قاعد جنبي، بدت المشاهد صار يبكي. أنا صفنت هيك، قلت يعني معقول هو مش عارف إنه بيمثلوا؟ طب عن جد كيف تأثر؟ كيف هالقد تأثر؟
0: حلو.
2: أنا حسيت حالي هون إنه في إشي أنا ما كنت أحسه أول، غير لما أنت تعيشه كتجربة. عن جد لما تحضر مسرح كتجربة أولى بتحس إنه جد بيأثر فيك، بيدخل جواتك. أخذت هاي ضلت ببالي هاي القصة وطلعت. ضليت أفكر أنا وين؟ شو جعبالي أعمل؟ شو نفسي أغير بحياتي؟ طبعا أنا أخذت قرار دراسة الإخراج والتمثيل المسرحي على عمر كبير، على 37 لما فكرت أني أدخل وأعيد دراسة من أول وجديد. يعني كنت بمرحلة أنه أنا عارفة شو بدي، خلاص قررت، أخذت قرار، حسيت حالي بهداك المجال وحسيت أنه كتير بشبهني،
0: بدي أغير مسيرة حياتي كلها.
2: بالضبط. انتقلت من كل إشي إداري اشتغلته في حياتي لا رحت لإشي فني بحت، عالم مختلف، عالم كله عواطف مشاعر. صرت أفكر كيف قديش كل إشي بتعمله ممكن يأثر في الناس. عن جد كل إشي ممكن تحكيه هو رسالة، وعن جد الجمهور بفهمها، وأنت ممكن تغير عن جد مصير بني أدمين. لما بيحضروك بيشوف شو أنت عم تقدم، طبعا خصوصا إذا أنت حاولت

0: تقدم إشي هادف وحلو، وبنفس الوقت حافظت على العادات والتقاليد، حافظت على إنه اللي أنت بتقدمه يكون مقبول إلنا كبيئة أردنية
1: اجتماعيا
0: أخلاقيا فنيا. هون أنت بتحس حالك إنه عم توصل للناس أكتر وأكتر.
1: جميل. طيب الآن يعني نقول أبرز التحديات اللي واجهتك في هذه النقلة.
0: كانت الصراحة قرار، أول ما ناقشت القرار في البيت مش عارفة، يعني كانت البداية إنه ليه بدك تروحي على ليه هسا قررتي إنه مش شايف إنه كتير القرار متهور؟ طب رانيا هلا بدك تروح تدرسي إخراج وتمثيل؟ خصوصا أبوي الله يرحمه كان يفكر دايما إنه مهنة التمثيل خطيرة، يعني صعبة، في ساعات عمل متأخر كتير، يعني كانت فكرته
1: وللبنات خاصة
0: للبنات كانت فكرته أنه التمثيل هذا إشي كتير صعب أنه تخوضيه كتجربة. أول إشي ناقش بالبداية بعدين حكالي خلاص أنت وصلتي لمرحلة عمرية عارفة شو بدك، روحي ادرسي وشوفي حالك وين بدك، يمكن بابا بس تدرسي لك كم من سنة بطلي. لا مش راح أبطل. فحكالي خلاص يلا ماشي منشوف. كملنا بديت. هلا اول سنه كانوا يطلعوا علي مثلا عندنا كان احنا تمثيل واحد، تمثيل اثنين، ثلاثه، اخراج واحد، اخراج اثنين. هون كان ينطلب منك انه تعمل زي عمل مسرحي بسيط. انا من النوع اللي اكتشفت كمان فيه انه انا بحب اصنع ديكور، يعني بحب اشتغل دائما ديكوري بايدي. فكنت بكل عمل بصير اجمع وانادي ابوي تعال ساعدني، بدي اعمل كذا بدي اعمل كذا. صار أهلي يتشجعوا لأنه أنا اخترت إشي عن جد رجع لي رغبتي بالحياة، شغفي، رجع لي إحساسي أني أنا موجودة عن جد. بس هاي كانت أصعب أصعب أصعب إشي أنه تقبل البيئة والأهل.
1: جميل. يعني حلو
2: تسلسل يعني والأحداث
1: حنتابع معك ولازم تكتبيها. ممكن هي بكرة تعمليها أنت قصة فيلم، قصة مسرحية، قصة مسلسل. يعني
2: أستاذ ضرغام يمكن كل واحد بالوسط الفني ترى كان عنده هذا المخاض قبل ما يدخله. أعتقد يعني كثيرين منا في الوسط الفني أنه كان عنده المخاض، يمكن التوجه
1: اعتقد انت ما لقيت مشكله انه كان في يعني سبقك الدكتور احمد اخوك، فهو هو اللي اخذ هاي المهمه.
2: ومع ذلك يعني بجوز انا وصلت، يعني لما كملت التوجيهي حتى حددت مساري باتجاه اني ادرس موسيقى.
1: ما كانش في تشجيع من احمد دكتور
2: كان في كان دكتور احمد، وكان يمكن ثاني مركز موسيقى في اربد إله للدكتور محمد الغوان. وكنت اروح على المركز لكن ما فكرت يوم اني ادرس موسيقى الا بعد ما خلصت التوجيهي. طلع لي تخصصين قلت لا بدي ادرس موسيقى. فما كان في معارضة أنا أبدا، بالعكس يعني هو البيئة
1: كانت المعارضة كانت للدكتور أحمد لأنه هو سبقك في الموضوع.
2: والله حتى الدكتور أحمد يعني إحنا رحمة الله عليه الحجي كان ديمقراطي، يعني أنه
1: أدرس الدكتور
2: تحدد مسار حياتك وإنت ميولك وين رايح ما عنده مشكلة.
0: البيئة الفنية كتير بتساعد بتساعد.
1: جميل. طيب إحنا طبعا عم نتحدث عن نقول المصاعب والتحديات، نحكي عن مهرجان الأغنية الأردنية وبصفتك أنت ربان هذا طبعا المهرجان في هذا العام، نقول شو أبرز التحديات اللوجستية أو الفنية اللي بتواجهكم أو في هذا المهرجان أو في المهرجانات كهذه؟
2: المهرجانات يعني في معنا فترة إعداد بعتقد كويسة، ومحددين الأماكن اللي بدنا نقيمها وحطينا برنامج من خلال اللجنة العليا اللي مشكلة من خلال معالي وزير الثقافة وبرأسها عطوفة الأمين العام. ومجموعة من الزملاء الخبراء في المجال الموسيقي، يعني حاطين احنا الخطوات اللي بنشتغل فيها. فبعتقد انه ان شاء الله ما فيه صعوبات، لكن نفكر كيف يكون الشكل مختلف عن الدورة السابقة. يعني الدورة السابقة او الدورات السابقة كانت كانت تقام المسابقة بيوم واحد.

0: يعني هي بعد التصفيات مرحلة تقديم الطلبات، لجان الاستماع والفرز، نختار 10 أعمال تتدرب عليهم الأوركسترا يقدموهن ولجنة التحكيم تفرز.
1: نعم
0: الآن لا، يعني إن شاء الله راح يكون على 3 مراحل ب3 أيام.
1: نعم
0: راح
1: جميل
0: يكون اليوم الأول إن شاء الله في عمل مسرحي غنائي يجسد تاريخ توفيق النمري الغنائي خلال أغاني المراحل اللي كان بيغني فيها والأغاني اللي كانت تغنى للمناسبات. يعني راح يكون طبعا في فرقة شعبية تمثل هذه الأغاني على المسرح، راح يكون في فرقة موسيقية تعزف الأغاني، بالإضافة إلى فيلم عن توفيق النمري كرمز للأغنية الأردنية.
1: جميل.
0: فهذا راح يكون في يوم الافتتاح. في اليوم الثاني راح يكون المسابقة للـ10 متسابقين اللي بيتم فرزهم في المرحلة الأولى، وإن شاء الله اليوم الثالث راح يكون الختام، والختام راح يكون في مركز ثقافي إربد في الحصن،
1: جميل
0: مسقط رأس
1: مسقط رأس
0: الراحل توفيق النمري.
1: جميل جميل يعني هاي لفتة جميلة و انه في مسقط رأسه
0: نعم،
1: يعني ذكرى يعني ذكرى فعلا تكون قوية.
0: يعني هذا
1: نعم
0: نوع من التكريم للراحل.
1: نعم يعني احنا الآن تحدثنا عن المطربين انه المشاركين حيكونوا تحت سن 30،
0: نعم.
1: لكن هذا المهرجان لا يعتمد فقط على المطرب، هو الاساس، لكن
0: نعم.
1: لكن ايضا في عندنا
0: ملحن،
1: الكواليس اللي هو الملحن
0: كاتب
1: والكاتب
0: الكلمات، الموزع.
1: والموزع. يعني كيف بتحفزوا انتم هؤلاء على المشاركه؟ المطرب يعني بده يشارك لانه هو بيكون ظاهر وهو اللي حيفوز، لكن هذول كيف يتم تحفيزهم على المشاركه؟
0: يعني هو حتى يكون
1: وما مش حيكون عمرهم طبعا،
0: لا
1: هذا العمر غير
0: العمر للملحن وكاتب الكلمات، العناصر الأخرى لا يشترط 30.
1: نعم
0: لأنه
1: بدك يا خبرة هذا.
0: نعم نعم خبرات أكيد، يعني بدك تقدم عمل بده يكون اللي بلحن العمل عنده خبرة في التلحين،
1: نعم.
0: عنده تجارب، وكذلك الكاتب، كذلك الموزع، حتى يقدم عمل بسوية تنافس، لأنه هي بالنهاية مسابقة. لكن احنا يعني نوعا من أنواع التنظيم،
1: نعم.
0: المستهدف هو المغني، المغني كصوت هو لإبراز المواهب الشابة،
1: نعم.
0: والعنصر دائما اللي بيقدم العمل بيحمله هو المغني أو المطرب،
1: نعم.
0: فلذلك احنا حطينا هذا الشرط للمطرب، لكن العناصر الأخرى هي شريكة في العمل، شريكة معنوية وشريكة حتى في الجائزة. يعني هي من الشروط، وأنت صدرها كنت معنا في اللجنة العليا في العام الماضي للمهرجان، والشروط يعني كما هي، أنه الجوائز توزع بالتساوي بين عناصر الأغنية.
1: جميل جميل. طيب احنا يعني طلع عم نحكي بالتلحين، شو رايك نسمع اغنيه من الحانك؟
0: اشكرك يا سيدي،
1: اغنيه من الحان
2: طبعا اكيد
1: من الحان الاستاذ حسين دغيماتني. اسمع اغنيه، شو حاب نسمع؟ اسمع شيء كورال.
0: كورال سيدي،
1: لان بتعرف اغاني الكورال جميله، بتكون فيها حماس وبكون فيها، نسمع اختار لنا هيك اغنيه من اغاني الكورال من الحان الفنان طبعا الاستاذ معنا ومدير مهرجان الاغنيه الاردنيه الاستاذ حسين دغيمات.

0: جميلة جميل يعني أغنية حماسية.
1: أشكرك.
0: شو رأيك؟
2: طبعا بتجنن ما شاء الله.
1: شكرا.
0: يعني بطلع له شارك في المسابقة
1: تقريبا. لا شرط من الشروط إنه أعضاء اللجان ممنوع
2: يشاركوا.
0: بنعود معك طبعا. طبعا نبدأ في بداياتك. أول عمل عملتي وكان هو مشروع التخرج غناء النجوم. غناء النجوم طبعا عرضت على مسرح سمير الرفاعي في الجامعة، وكانت يعني بصمة لافتة وجميلة ومميز. يعني من أول عمل كان في عندك يعني تميز بالعمل، ولذلك أنت حصلتي على نقول التميز في دراستك يعني.
2: الحمد لله.
0: نقول شو الرسالة اللي كانت طرحتيها في هذه من أول عمل، يعني شو كانت عندك الرسالة في بداية أعمالك الفنية واللي حبيت توصيها للجمهور من خلال هاي اللوحة البصرية؟
2: هلا إحنا بالجامعة لما نوصل لمنطقة التخرج بنكون مر علينا كتير نصوص، قرأنا كتير نصوص. بهاي المرحلة كاملة بمشروع تخرج رقم واحد بتكون عندك مرحلة اختيار النص، شو بدك تختار النص اللي بدك تقدمه أنت ودي قدمك أنت كمخرج كأول تجربة إلك. اختيار النص كتير بيروح لمنطقة أكاديمية أولا، أنك تختار نص قوي، نص فيه قضية إنسانية اجتماعية تطرح للطلاب. وتاني إشي أنت بتركز عليه باختيار بعد اختيار النص وبعد اختيار الكلمات، أنت شو حابب تطلع على المسرح بأول تجربة إلك، شو النص المسرحي اللي دخل جواتك وعاش هيك عاش معك وصرت تفكر كل يوم كيف بدك تقدمه، كيف رح تطلعه. غناء النجوم هو لأحمد الفقيه كاتب ليبي. كنت أنا يمكن من التجارب اللي اختارت كتاب عرب، كان غناء النجوم عبارة عن حكاية مرأة ورجل في بلتقوا بقصة حب في مكان صحراوي. هي قصة عادية جدا، ممكن أي حدا يطلع لها يقول أنه شو نقدم شو نحكي بهالقصة. بس أنا لما قرأتها واخترتها وفكرت فيها كويس، كان كنت بدي أحكي عن معاناة المرأة بأول تجربة إلي، شو نظرة المجتمع للمرأة. كان سبب اختيار النص أولا تعلقي بقضية المرأة بالبداية. هذا النص كان بيحكي عن سيدة عاشت تجربة حب خارج زواج، في منظومة إنسانية أخلاقية خرقتها هذه السيدة، تلقت بسبب هذا الخرق عقاب. هو من الكاتب بس هو ضمن السياق هو عقاب سماء من السماء على هاي الجريمة اللي ارتكبتها. وكان عقابها مضاعف إنه توج بالفضيحة. فأنا بهذاك الوقت كنت

0: أفكر إنه كيف ممكن نطرح هاي القضية بأسلوب مسرحي برضو من نفس الوقت
1: كان جريئة من البدايات.
0: عالج كمان كنت حابب أروح لمنطقة إنه مش دائما المرأة بتجاربها هي سبب الخطأ الكامل. كان الرجل سبب هاي جريمة زيها بس مش دائما احنا بنناقشها. احنا دائما بنروح على المنطقة الأضعف، هي المرأة، هي سبب الخيانة، هي فكانت تجربة جريئة كتير زي ما انت قلت. وانا كنت بحب البيئة الصحراوية، فأول ما اجى براسي العرض اجى براسي السينوغرافيا اللي هو البيئة الصحراوية، الشجرة الوحيدة.
1: انت السينوغرافيا انت عملتيها؟
0: لا، السينوغرافيا كان معي الأستاذ نور الدين شوابكة، وهو أوريدي كان مشرف في المسرح. شاركني تقريبا بالفترة كاملة، وهو اللي راح معي بالمونستير. طبعا طلعنا احنا من الجامعة الأردنية، طلعنا بالعرض المسرحي لمهرجان المونستير، شاركنا أخذنا جائزة السينوغرافيا، وأخذت أنا جائزة التميز كمخرجة واعدة. كنت أول تجربة إلي، لسه جديدة طالعة من الجامعة، يعني ما كنتش لسه خايض أي تجارب، خصوصا وأنا بالجامعة ما اشتغلت، يعني ما احتكيت بالسوق، ما حاولت أمثل، ما حاولت أخرج، ضليتني بس بالنطاق الأكاديمي
1: دراسة.
0: كنت بس بشتغل إنه المطلوب مني كدراسة، لأنه ما كنت متفرغة كتير إني أجرب تجارب تانية.
1: طبعا الإخراج للمسرح بده وقت،
0: بده وقت، يعني بده تفرغ كامل، بده كمان بدك فريق. يعني أنا لسه بالمرحلة الأولى ما كانش عندي فكرة أنه كيف أوجد الفريق، كيف أنا بدي أكون ضمن فريق عمل كامل ننتج عمل مسرحي. أنا بآمن بالفريق، بآمنش أنه في عمل مسرحي بيطلع من مخرج ولا من نص ولا من ممثل ولا حتى من صانع الضوء السينوغرافي الضوئي ولا حتى من صانع الديكور. إحنا كلنا تيم، كلياتنا بنشتغل مع بعض بيطلع عمل مسرحي كامل.
1: نعم، خليني في موضوع الفريق طالما انت دخلتي على موضوع الفريق. يعني في فرق مسرحية بتلاقي مخرجين دائما بيكون مع نفس تقريبا 90% من نفس الفريق اللي دائما أو مكرر. كفرقة بمكرر. نعم. فهل أنت مع أن يكون في هناك مجموعة متآلفة دائما هي تعمل المسرحيات، أو اللي أنت مع أنه كل مسرحية تعمل فريق تيم آخر؟
0: لا، كل مسرحية بتجيب فريقها، كل مسرحية بتجيب فريقها، لأنه كل نص انت بتستدل على الشخصيات اللي انت بحاجة انها تمثل هاي الادوار. بتدور عليها انت. كل شخصية لها بعد نفسي، مادي، اجتماعي. صعب انه يخوضه ممثل واحد او ممثلة واحدة، فانت اختيار الاشخاص بتكون حسب الورق اللي قدامك. بس في ناس بيضلوا معك من التجربة الاولى لحد، يعني ممكن أنا لحد هلأ من الناس اللي ظلت معي من التجربة الأولى. في شاب من خريجين المعهد من اللي درسوا على إيد الأستاذ خالد الطريفي، عمر سلام. هذا شاب اشتغل معي مشروع التخرج، كان معي كممثل واستمر معي في كل أعمالي، مساعد مخرج، سونوغرافي، بيفهمني كتير بالموسيقى، بيفهمني كتير بالشغل. في حدا بيرافقك من فريق دائم،
1: في تألف في
0: لأنه هو بيفهم بيفهم بيفهم مخك أنت كمخرج. بس أنه كل الأعمال ده تكون نفس الفريق، لا صعب. بس في شخص بيكون معك دائما، أو شخصين ممكن يكون،
2: يعني الشخصين اللي هم بيبنوا العمل
0: دائما. اللي بيكونوا معك يعني بيمسكوا معك أنت كيف بتفكر، لأنه مش دائما اللي براسك بتعرف توصله. يعني أنا أيام بكون براسي أشياء بدي الناس تفهمني بسرعة، يعني أنا بدي الديكور يكون كذا كذا كذا كذا
2: خلب الموضوع حلو،
0: فأنه خلص استني شوي على جانب، أنت بدك 1 2 3 4. فهاي هدول الأشخاص اللي بيبدوا يستوعبوك ويترجموا أفكارك بسرعة، وكمان يساعدوك يفكروا معك. لأنه لحالك مش هتطلع عمل فني، لحالك أبدا ما رح تطلع عمل فني.
1: بنعود معك طبعا أستاذ حسين دغيمات. يعني الآن وزارة الثقافة مشكورة عم بتقيم مهرجانات مسرحية ومهرجانات غنائية وما إلى ذلك. يعني خلينا في موضوع المهرجانات الغنائية، يعني بنقول يجب أن لا يكون كل الحمل على الوزارة. يعني لا يجب أن يكون هناك في شراكة، في دعم مؤسسي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص. كيف تجد هذا هذه الشراكة؟ هل هناك في شراكات مع القطاع العام والخاص، ولا عم تتحمل الوزارة كل هذا العبء؟
2: يعني هي الوزارة لغاية الآن هي اللي بتتحمل كل تكاليف المهرجانات والبرامج والفعاليات الفنية والثقافية. يعني ممكن يكون إذا كان في دعم في بعض البرامج بكون دعم بسيط، لكن بالأغلب هي الوزارة اللي بتحمل ذلك، وندعو نقول إنه يعني واجب.
1: طب يعني كيف أنت ترى هذا الإحجام من المؤسسات؟ هل هو يعني تقصير من الوزارة أنها تروح عندهم مثلا أو يعني تطلب منهم الدعم، ولا هم يعني تقصير من هذه المؤسسات الخاصة أو الشركات أو
2: يعني المؤسسات يمكن تنظر للأمور الثقافية ما زالت بعين اللي هي عنصر مش مساعد يمكن لأعمالها أو لأهدافها. بس بقول إنه هذا واجب، وواجب وطني على
1: واجب
2: كل
1: وطن
2: المؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة أنها تدعم المشاريع الثقافية والفنية. والثقافة دائما احنا بنقول إنه الثقافة هي المنبر الأول الذي يعمل على إيصال دائما إيصال أي رسالة، سواء كانت رسالة مجتمعية أخلاقية سياسية، فتأثير الثقافة في المجتمع هو تأثير كبير. والثقافة يعني هي ذاكرة المجتمع،
1: أكيد أكيد
2: تحافظ على الهوية الوطنية، الهوية الإنسانية، الهوية الاجتماعية. فأنا بقول إنه يعني واجب على كل المؤسسات وخاصة المؤسسات الخاصة والشركات إنه تتوجه إلى دعم المشاريع الثقافية والفنية.
1: جميل جميل. يعني أنت زي ما تفضلت، يعني الآن إحنا بنحكي في السردية الأردنية، يعني جزء اعتمادها الكبير على الثقافة والفنون والموروث السردي. دعم
2: يجسد يعني كل الآن السرد التاريخي هذا يجسد من خلال أعمال فنية وثقافية.
1: ثقافية نعم.
2: يعني والأكثر وسيلة هي لتجسيد هذا الشيء هو الأغنية، الفيلم، المسلسل، هذا هو سرديتنا. وأكثر وسيلة ناجحة وناجعة في إيصال هذا التاريخ وهذه الهوية هو العمل الفني،
1: الفنون بشكل عام، الأغنية، المسلسل
2: الفيلم، المسرح،
1: القصة، الكتاب، يعني طبعا كلها. نأخذ اتصالات هاتفية. ألو، مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يا هلا
3: أخ. يعني حقيقة طرحت الموضوع هذا جميل جدا، لكن أنا بلفت أنظارهم كانت حقيقة المسرح هو المسرح هو مش كل واحد يقدر يثبت موجوديته على المسرح ويؤدي الدور اللي صاحيه كذا.
1: نعم.
3: إنما إنه كانوا أهلنا أول كانوا يقعدوا في الجلسة واحد يتحدث والباقيين يستمعوا. إذن هاي كانت الثقافة العربية اللي مثلا من العدوان، من العدوان درس القدس ثم درس وين في مصر.
1: نعم.
3: رجع هنا صار يحكي كده ما كده، تعرف اللغة اللهجة كلها هاي البصمة، هاي مثل البصمة، اللهجة الأردنية، اللهجة اللبنانية، اللهجة كل واحد يعتز في كلماته أو لهجاته. وداعوا على الجهران، الجهران مدرسة الحقيقة في هذه الوقت بالبلقى مدرسة الفعل والكلمة. صف الجهران درب نمر العدوان البلاغة والغروسية، أخذ جائزة الملك فرنسا لويس السادس عشر وبندقية سموها مغيرة. يقول مديت أنا للصيد بكل الكلايا وحسب جال الصيد ما بيه بيه وزنقي اللي عليك الوصايا يا ساق ربدة وانجرت بي مصيبة ملح الشعوس إنها كفوف النظايا بذر شرباعي من سكاية وسكيبة لديت واني برقط الجلد شاية واللي عذب الصيد ما ينحديبة رد علي البرودة تقول وشارك مدعور ومسكرت الموت خايف شد النظر وفرق سباية سبيبة سارت عيون غزلان الروضة الولاية طب السطر بالراس يوم تنتخيبة. عمير البلقى بن عدوان نمر الشعراء ما كانوا يحملوا شهادات، بينما أن نمر بهذاك الوقت كان جامعي.
1: نعم نعم
3: جامعي.
1: نعم طبعا معنا دكتور دهش الجهران. شكرا لك دكتور، يعني احنا من زمان ما سمعنا صوتك. الو الو. طيب يعني اليوم شاركنا الدكتور دهش الجهران زمان صوته ما سمعناه. تذكر ابو امير كان شارك معنا
2: نعم من خلال البرنامج كثيرا.
1: نعم طيب احنا نتابع يعني حوارنا مع معك استاذ، وتحدثنا عن موضوع المشاركات. ننتقل الى موضوع يعني حنحكي نكتفي بموضوع المهرجان نروح على المعهد، ولا في حاب تحكي شيء عن المهرجان؟
2: يعني المهرجان احنا بندعو الشباب الطاقات نعم. الابداعيه الشاب سواء من الاصوات الواعده او الملحنين كتاب الكلمات الموزعين الى المشاركه، لانه المهرجان يعني هو الفرصه اللي بتعطي مساحه لهذه المواهب وابرازها. واحنا يعني في وزاره الثقافه معطين هاي المساحه حتى يعني بدنا عناصر جديده ابداعيه تظهر على الساحه الفنيه الاردنيه وان شاء الله العربيه.
0: دماء جديده.
1: طيب بتعرف احنا يعني بنقول المهرجان ان شاء الله يعني حيكون يعني يعني ناجحا
2: إن شاء الله.
1: لكن احنا بنقول فيما بعد المهرجان، الان اللي عم بفوزوا في المهرجان اللي بفوز بمركز اول والمركز الثاني والمركز الثالث اصوات جميله ورائعه واغنيات، يعني ما نقول في تمكين لهم في المستقبل؟ هل في لهم شيء غير الجائزه اللي عم بياخذوها في المهرجان؟ الجائزه اللي بنقول المعنويه والماديه في المهرجان، ما بعد ذلك هل هناك في خطط لهذه الاصوات؟
2: يعني الوزارة صراحة كل الإمكانيات وضعتها أمام الشباب الفنانين في جميع فعالياتها اللي بتقيمها على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. يعني في كثير من الفعاليات بالصيف،
1: يعني يكون لهم مشاركات
2: نعم نعم. حتى يعني في هذا المهرجان راح يكونوا شاب وشابة من اللي راح يشاركوا، من اللي شاركوا في المهرجان السنه الماضيه راح يكونوا نعم راح يكونوا حتى مشاركين بغض النظر فاز او ما فاز.
1: نعم.
2: راح نشاركوا في حفل الختام في دوره المهرجان في هذه السنه ان شاء الله،
1: تشجيعا لهم يعني.
2: نعم تشجيعا لهم. والفعاليات اللي بتصير الفعاليات الغنائيه الموسيقيه يعني دائما هم حاضرين.
0: جميل. تسمح لي أعمل مداخلة؟
1: تفضل تفضل.
0: كونه دائما احنا بنضل نسأل الجهة المسؤولة شو بس يتقدم اي موهبة جديدة هل رح يتم دعمها، هل رح يتم تمكينها؟
1: نعم.
0: الجواب لها على هذا السؤال هو انت كفنان.
2: نعم.
0: اذا انت اثبتت نفسك من التجربة الاولى، واذا انت ضليتك تحاول وتشق طريقك وما وقفت عند اول تجربة كان بنجاح. في ناس كتير عنا بالمسرح نجحت من التجربة الأولى نجاح رهيب اختفت.
1: نعم.
0: وفي ناس حاولت بدل مرة عشرة لنجحت. وفي كمان بالقطاع أنا I think بالقطاع الموسيقي في أصوات كتير جميلة برضو طلعت واختفت. هاد مش بسبب أنه ضعف تمكين، هو تمكين مهم أنك تتابع الفنان، مهم أنك تضلك تدعمه توجد له فرص، بس بالنهاية هو لازم يوجد لنفسه فرص.
2: هو لازم يشتغل على نفسه أولاً.
0: بالضبط. لازم ضل يحكي أنا موجود. إذا ما حكى أنا موجود كل الجهات رح تنسى. فهذا إشي كتير مهم للشباب، لأني أنا عمرياً كبيرة شوي، فبحب أعطي هاي النصيحة لكل شاب وصبية، لا تستنى إنه بس إنه هل هتلقى دعم حتيجيني فرصة أني أشتغل أو لا. ضلك حاول، ضلك اشتغل، لأنه راح توصل في يوم من الأيام.
1: جميل جميل. طيب نتابع معك أيضا حديثنا. الآن حكينا في أول عمل اللي عملتيه، لكن الآن نحن ننطلق لآخر عمل اللي كان في الشهر الماضي، يعني في شهر آب، وهو كان طبعا ورشة طبعا تدريبية صيفية لليافعين، نقول حتى يعني أعمار صغيرة اشتغلتي مع أعمار جديدة وتدريب هذه الورشة جميل. يعني تجربة جديدة عندك أنه عملتي مع أعمار نقول
0: صغيرة كتير صغير. يعني نعم. هاي كانت أول تجربة لي بشتغل من عمر 8 سنوات.
1: نعم.
0: صراحة أنا لما طرحها أبو الأمير كانت الفكرة هاي من السنة الماضية حكينا فيها بأكثر من يعني يمكن بسنتين أو ثلاثة، كنا نحكي إنه بدنا نعمل ورشة صيفية للشباب لليافعين للعمر الصغير، لأنه إحنا المسرح عندنا تقريبا معظم اللي بيجينا من تقريبا عمر 16 17 18 كبار شوي، يعني اليافعين اللي كبار شوي معظم شبابنا معظمهم اللي روادنا إحنا اللي بيجوا يدرسوا عندنا.

0: خضنا أكثر من تجربة زمان إنه جبنا الأعمار الصغيرة، بس ما يعني ما كملت الورشة لأنه كان الأطفال ما يمسكوش من بحلم العمل. كان الطفل يدخل على إنها نادي صيفي بده يتسلى وبده يروح، فما كانش يحمل حلم إنه أنا رح أطلع بعمل فني متكامل. هاي السنة كان في عنا قرار من طبعا مشكور أبو الأمير لأنه كان صاحب هاي الفكرة وظل مصر أنه لازم تنعمل هاي السنة، وكمان رئيس قسمي بالفنون الأدائية أستاذ محمد خابور كمان ظل دافع أنه راني بدنا نعمل هاي الورشة خلال الفترة الصيفية، بدنا نأخذ الصغار بدنا نخوض هاي التجربة وبدنا نشوف هل إحنا بنقدر نطلع بشهرين عمل مسرحي متكامل أو لا. هلأ فكرة أنه أنا طبعي ما عنديش كلمة أني حفشل، مش موجودة بقاموسي، فأنا كنت متوقع أنه أنا حشتغل حطلع عمل. بدأنا بالتجربة، دخل أول شيء إحنا حددنا الأعمار، أبو الأمير حددناها من عمر 12، ما أخذناش صغار كتير لأني أنا كنت خايفة من الأعمار الصغيرة. بعدين صار يجيني 8 و9 و10
1: توظفتهم
0: حلوين كان كل
2: يعني
0: واحد
2: صعب
0: يجي.
2: صعبة يعني احنا نشوف بالاحتفالات الاحتفالات المسرح المدرسيه في المسرح المدرسي هذول الصغار تلاقيهم امرار بيفلتوا على المسرح
1: خربوا الحفله
0: بس صراحه هم كانوا تحدي صعب لانه الأعمار هاي كانت مش سهله، خصوصا انه احنا اللي معظم شبابنا وصبايانا اللي اشتركوا معنا بالورشه تقريبا مدارس انترناشونال، يعني اللغه العربيه شبه معدومه. فجونا الشباب والصبايا بثقافة المسرح المدرسي اللي هو احتفال، منحفظ كلمتين ثلاثة منطلع منوقف بلبس بس الكوستيوم تبع العرض وبطلع. جدية وانه عرض وانه بدي احفظ دور وبدي افهم من وين بدي ادخل، بدي افهم من وين بدي اطلع، بدي اعرف انا كيو، بدي امسك شو يعني كيو، بدي افهم انه متى انا دوري. هاي الاشياء كتير كان صعبه على الشباب. بس فتره التدريب اول شيء قعدنا شهر تدريبات، فهمناهم شو المسرح، عرفناهم التدريبات الأساسية للياقة، للتمارين الصوتية، للحركة المسرحية، كل هاي خضناها بتدريب مضغوط مكثف. كنا بناخذ تقريبا حصتنا كانت تبدأ من 1 الظهر، كنا نخلص تقريبا 4:30 5، والشباب والصبايا وأهليهم يعني أنا اللي استغربت منه أنه بهاي التجربة أنه الأهالي كانت تكون واقفة برا وخليهم مبسوطين، خليهم بدهمش يروحوا. فكان هاد بشجع بدفع أكتر أنه عن جد رح يطلع من هدول الشباب إشي كتير حلو. ألفنا السوق المسروق، هي مسرحية بصراحة المؤلف كمان فيها برضو طلاب من طلابنا.
2: السوق مسروق ليش؟ إيش الاسم هذا؟ يعني اسم لافت للنظر صح؟ اسم لافت للنظر السوق مسروق.
0: هذا سؤال تسأله المؤلف، المؤلف عمر سلام.
2: المخرج يعني فأكيد
1: المؤلف هو برضو من طلاب
0: من طلاب المعهد. فهلا الفكرة السوق المسروق أنا كنت حابب أحكي عن إشي يعطي رسالة للطفل. أنا ما بحبش أتعامل مع الطفل على أنه إنسان غير واعي، هو لا يدرك ما يدور حوله.
2: أطفال الأيام هاي واعيين أكثر.
0: أنا بالضبط أنا بدي أقدم له إشي بس بضحك وفكاهي وبس. الطفل لازم نشتغل له سندريلا، لازم نشتغل له سنو وايت، لازم نشتغل له هاي الأشياء الليلة والدئب. أنا طبعا ما بقللش أبدا أنه هاي الأعمال حلوة بتشد الطفل، بس تعالوا نحكي الحقيقة، الطفل صار واعي كتير. كل أطفالنا صارت معها موبايلات، صارت تشوف اللي بيصير بالدنيا، صار عندها وعي شو كل المحيط اللي بيصير حواليها. حبيت أنه يكون العرض له قيمة. السوق المسروق هو علامة سؤال وتعجب تنتهي في نهاية الاسم، هل سرق السوق أم لم يسرق؟ السوق هو الوطن. لما عملنا السوق هو كنا بنحكي على الوطن، ولما حكينا على الدكاكين كنا بنحكي عن الأرض، ولما حكينا بالسوق المسروق عن العصابة كنا بنحكي عن المحتل فكريا سياسيا أخلاقيا، كيف ممكن أي عدو يتسلل إلينا يحاول أن يسلبنا أرضنا. كيف الطفل هل لديه هذا الوعي أنه يفهم أساليب المحتل، يدافع عن أرضه، يدافع عن دكانه اللي هي مفروض موروثه. كمان كانت بتطرح السوق المسروق بتطرح قضية أهمية العلم بمقاومة التجهيل، أهمية أنه تكاثف الأهل، أهل السوق اللي هم الوحدة الوطنية. إحنا بنحكي على أنه إحنا قديش وحدتنا الوطنية ممكن تمنع الفتن، ممكن تمنع الإشاعات اللي هي تحطم مجتمعنا. فالطفل بحاجة أنه يفهم أنه في كتير أعداء ممكن تدخل على الوطن، تحاول إنها تدخل علينا مفردات دخيلة، تجهلنا، تقلل من وعينا باللي عم بيصير حوالينا. الطفل هو جزء من هذا المجتمع، وكانت فيها
1: جمالية.
0: رؤية حلوة. كان كمان أنا على فكرة، لأنه أنا كان عندي زي ما حكيت طلاب انترناشونال، فاللغة العربية الفصحى كانت صعبة كتير كخيار، لكن النص بالبداية هو كتب باللغة العربية الفصحى. لا كتب بالفصحى، بس لقيت صعوبة كتير ببعض مخارج الحروف عند الأولاد والشباب والصبايا، فروحنا للعامية. في أجزاء كتير راحت للعامية، وللقيت عنده قدرة إنه ياخد كاركترات كمان غريبة اشتغلت معها. يعني في ناس زي ما نحكي إحنا الخواجات، يعني اللي لهجته كتير مكسرة، حتى العامية مكسرة استثمرتها. ففي ناس حكت يعني دخلنا الأنماط اللي ممكن تكون بسوقنا القديم، زي كيف لما زمان كل مثلا كان في هنود، في يمنية، باكستانية،
2: جنسيات مختلفة،
0: جنسيات أخرى عاشت معنا، حتى أجانب من دول عربية، من دول أجنبية كتير عاشت بهذا المكان وصارت جزء من هويته، خلف أولاد وصار عنده عيلة، انتمى للبلد اللي هو فيه، لكن طل في لهجته إشي من بلده. استثمرت أنا القدرات اللي كانت عندي، استثمرت إنه عندي كان صبايا. طبعا أنا بدي أحكي إشي كتير مهم، المسرحية لما كتبت بصراحة لعدد من كبير من الشباب، وأنا كنت متوقع إنه اللي رح يجوني كلهم شباب، فاكتشفت إنه اللي يجوني معظمهم صبايا، فعدد الشباب كان قليل كتير. فروحنا لمنطقة إنه يلا نطوع النص، شباب العصابة أخذوها الصبايا، لأنه كان في قدرات حركية، كانت قدرات حركية جميلة، في قيادات بين الصبايا، في عندي صبية قامت بدور الزعيمة من الصبايا اللي كانت تخجل جدا، بس على المسرح كانت يعني أنا كنت فخورة فيها. الهيكل طبعا عدد الشباب والصبايا اللي شاركوا معنا 16 حدا، شاب وصبية، عدد كبير بأول تجربة إلهم وإلي بهاي الأعمار، كانت مهمة خطيرة السيطرة عليهم، خصوصا أنه أبو الأمير عطانا فرصة أنه نعرض على المسرح الرئيسي، فكان الشباب ما بتتخيل أنت فرحتهم، ما بتتخيل قدي كانوا كل يوم كانوا يحكوا لي معقول رح نعمل مسرحية؟ عن جد مسرحنا لما نعمل مسرحية أقولهم راح تخلصوا
2: يعني المسرحية. كيف تقييمك لهذه التجربة؟ هل ممكن تكرريها تعيديها ولا متعبة بتقولي خلاص؟
0: هلا هي متعبة بس أنا وجدت فيها متعة خرافية. يعني أنا كل يوم قاعد بفكر، لأنه أنا كل يوم بيسألوني متى نعمل العرض الثاني. عندهم حماس، حتى الأهالي إلى الآن بقولوا لي متى بدك ترجعي تدربيهم؟
1: قريب
0: إن شاء الله.
2: طيب ناخذ فاصل صغير ونتابع معكم أعزائي المستمعين.
0: حاول سكتني أنا بسكت.

0: شكرا. ومعنا اتصال هاتفي. الو مساء الخير.
1: مساء النور استاذ برغام.
0: يا هلا بيك.
1: معك احمد.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافيه استاذ برغام. نحب نمسي عليك عظيفك الكرام الاستاذ حسين والاخت رولا. الله يعطيهم الصحه والعافيه جميعا.
0: يا هلا بيك.
1: الله يعطيك العافيه.
0: اهلا اهلا استاذ احمد.
1: رولا يعني اعطتنا يعني
0: رانيا
1: الاخت رانيا الاخت رانيا اعطتنا يعني حافز انه وكانه وزاره الثقافه لا تدعم الثقافه بشيء، انه الاعتماديه على الذات، انه احنا يعني انت انجز نفسك بنفسك. يعني احنا بنستغرب دوله رئيس الوزراء الافخم، دائما احنا بنسمع بالموازنه انه في هناك يعني دعم مالي للثقافه، فالمسارح يعني نوع من انواع الثقافه زي ما تفضلت استاذ رغام بالنسبه للسرديه الاردنيه اللي احنا بنعتز ونفتخر فيها. يعني هل انه احنا يعني المسارح، يعني انا عندي فكره، عندي بدي اطرح محتوى، هل انه المسرح انه انا مثلا بدي اقدم، هل انه بتقدم لي مجانا؟ هل انه في ناس من المخرجين من الكتاب يجي بقول لك احنا بدنا نجابه معك مثلا؟ ماشي يا عمي، احنا بدنا ندخل معك بالمدخل هذا. هل انه يعني في ناس متبرعين من اجل نخرج؟ يعني الاخت يعني تكلمت، هناك من ظهر فجاه واختفى فجاه، ليش احنا ما يكون عندنا المسرح الثقافه كل شيء وكون موجود؟ ما انه نيجي نقطع يعني والله انه صابنا احباط بينه وبينك.
0: نعم
1: بس ايش بتأيدنا الاخت ولا؟
0: نعم تفضلي.
2: اسمح لي اجاوبك. اول شيء استاذي العزيز، انا ما حكيت انه وزارة الثقافة مش معنية إنها تدعم العمل الفني، بالعكس هي الجهة الوحيدة التي تقدم الدعم للعمل الفني. أنا حكيت إنه نصيحة لشبابنا وللصبايا اللي هم ببداية الحياة إنهم ما يوقفوا، هل رح يجيني دعم أو لا بعد التجربة الأولى. هذا اللي أنا كنت أحكيه، بس ما حكيت إنه وزارة الثقافة أبدا مش معنية، بالعكس
1: احنا المقصود
3: مهرجانات
2: كل مهرجانات
3: الأغاني والفعاليات
0: تقيمها الوزارة
3: مدعومة من الوزارة
2: طبعا. أكيد الفن ما رح يكمل ويستمر بلا دعم، بالعكس احنا بحاجة لدعم، بس الهدف الأول قبل ما ندور على دعم إن نحن إحنا اللي من نبدأ بالطريق. أنا ما بحكي أبداً عن الأساتذة الكبار، عن التجارب الكبيرة اللي معروفة، هاي شقت طريقها وصارت توجد لنفسها الدعم، حتى دعم خارجي، لأنها إلها اسم بتقدر توصل لهذا الدعم. أنا عم بحكي كنت رسالة لكل حدا من الناس اللي بدخل ببداية مشروعه إنه لا ييأس، لا يستنى. إذا هاي السنة أنا ما طلع لي بالموسم المسرحي ما بدي أشتغل، لا بشتغل، بحاول إذا بقدر ماليا بحاول. في كتير ناس بوجدوا لهم فريق بدعموهم بيوقفوا معهم، ممكن يكتب لك كاتب إذا كان صديق لك من الجامعة، ممكن يكتب لك نص مسرحي، ممكن تطلب من وزارة الثقافة إنها تعطيك قاعة تتدرب فيها. طبعا انت بتجيب من كل الناس اللي درست معهم، في ناس بتبرع انه يكون معك ممثل، في ناس بتبرع معك انه يكون معك سونوغرافي. هاد التبرع بيخلي انه العمل الفني يستمر، بس ما بدنا نوقف. اذا ما اجاني دعم ما اشتغل. هذا كان قصدي. بس استاذ
1: بارك الله فيك.
2: يعني الله يخليك.
1: امبارح يعني بسمع من مذكريات الفنان عادل امام بقول أنا كنت مرفوض بالمسرح، لكن اللي دخلني على المسرح الفنان المرحوم شويكار وفؤاد المهندس. إذا كان في هناك دعم
2: طبعاً.
1: دولة الدعم ما كان هناك في عادل إمام، يعني معروف على مستوى المسرح. فإذا إحنا منطالب إنه كمان أنتوا وزارة الثقافة دعم المواهب اللي بنكون مخبي إحنا ننميها.
2: حاضر.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: شكراً
0: أكيد أستاذ أحمد. شكراً لك. شكرا احمد الزعيم. شكرا. بنعود معك استاذ حسين. الحين قلنا يعني المهرجان حكينا عنه شوي، لكن نعود معك على نقول معهد الفنون الجميلة. والآن في عندكم يعني دورة جديدة، يعني في بداية كل عام في دورة جديدة، وما شاء الله يعني هو هذا المعهد من 1966.
4: نعم.
0: يعني هو من أوائل المعاهد اللي أنشئت في الأردن، وهو نقول الأكاديمية الأولى في الأردن اللي كانت تخرج في الفنون بشكل عام، ليس الموسيقى والرسم وما إلى ذلك. نتحدث عن هذا المعهد وعن هذه الدورات اللي عم تقيموها الآن، لكن الآن هو المميز نقول 1966 وما بعدها لعقود كان في عمان فقط. نعم. لكن الآن أصبح في المحافظات وتطور، تحكي لنا عن هذا التطور.
4: معهد الفنون الجميلة اللي تأسس زي ما تفضلت عام 1966 هو طبعا امتداد لمراحل، وكانت فيها جهد في البدايات جهد شخصي من بعض الزملاء الفنانين موسيقيا بداياته، ثم انتقل تشكيليا وتم تطويره والوزارة.
0: يعني في 72 الراحل مهند الدرة،
4: مهند الدرة،
0: أدخل التشكيل.
4: نعم. أدخل التشكيل. نعم. فصارت يعني صار هو هذا الجزء التشكيلي، بدايته جزء موسيقي، بعدين صار الاندماج بأنه موسيقي تشكيلي، ثم تم إضافة قسم الفنون الأدائية اللي هو المسرح، فصار فيه تكاملية.
0: نعم.
4: الآن المعهد انتقل من أكثر من مكان حتى استقر في مبنى الحالي، وكان في عمان، لكن يعني تنمية المواهب الإبداعية حق لكل شخص، طفل شاب عنده موهبة بده نميها. فكانت من أولويات وزارة الثقافة حقيقة خلال الثلاث سنوات الماضية، يعني أولوية من أولويات الوزارة اللي كانت مباشرة مرتبطة بمعهد الفنون لاستحداث مراكز تدريب الفنون في المحافظات. فخلال سنتين يعني قسمنا المشروع على سنتين، تم استحداث 10 مراكز فنون في المحافظات.
0: جميل.
4: بالإضافة 11 كان موجود مركز الزرقاء، مركز الأميرة سلمى للصغار، وتم استحداث 10 وعمان. الآن محافظة المملكة يعني متواجد مركز تدريب فنون في كل محافظة، وفي تخصصات ونتوسع بهذه التخصصات، والحقيقة في إقبال كبير، لأنه هناك في شغف ونهم عند هذا الجيل نحو الفنون بطريقة كثير مؤثرة. وبعتقد أنه يعني في الآن تغيير ل
0: أنا بشوف في إقبال شديد، إقبال شديد من الطلاب. وبعدين مشكورة وزارة الثقافة أنه التدريس مجانا، يعني هذا التدريس وهذه الدورات وسنتين بدرس، وسنة كان سنتين والآن سنة، مجاني يعني بدون أي مقابل.
4: هي يعني التكلفة عالية، وإحنا نعرف أنه يعني الآن دروس البرايفت في الفنون يعني بدها
0: بالساعة مبالغ،
4: بدها مبلغ كبير. نعم. الناس نعم. نقول مبالغ مشان ما نشجعش على أنه ارتفاع أسعار ساعات التدريس في الفنون، لكن وزارة الثقافة حقيقة بتقدم هذه المنح مجانية للطالب لمدة سنة، وكانت بعض التخصص سنتين، والأعداد كبيرة. يعني أعتقد السنة الماضية كان في 2400 طالب في المعهد وفروعه.
0: نعم.
4: والسنة هاي السنة كان في إقبال كبير، يعني فمنضطر إنه أحيانا نفرز اللي عنده موهبة أكثر، فبيكون يعني الأفضل إنه تنمي
0: له مجال في القبول.
4: نأخذ نعم نأخذه في القبول حسب السعة الاستيعابية للمكان.
0: جميل جميل. بنعود معك أيضا سريعا، حابين نحكي عن موضوع أيضا هو من مشاريع الوزارة، مسرح الهواة، وأنت كان لك باع فيه في جرش، عملتي مسرحية تحكينا عنها سريعا لأنه الوقت أدركنا قليلا.
2: مسرح الهواة كان بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح دولة الإمارات مع وزارة الثقافة، مشروع مشترك. هذا المشروع قام بأنه يعيد إحياء مسرح الهواة. مسرح الهواة كان يعتمد على أنه كتطلع من كل محافظة فرقة مسرحية من الهواة، يقدروا يعملوا عمل مسرحي متكامل خلال فترة زمنية محددة. قامت وزارة الثقافة بتكليف المخرجين الموجودين في الوزارة، كلنا المخرجين الموجودين وتقسيمنا على المحافظات، كل مخرجين اثنين في محافظة واحدة، دورهم تدريب وإعداد ومساعدة على أنك تنتج مخرج، تطلع كاتب، تطلع ممثل، تساعدهم على أنهم يشتغلوا العرض المسرحي بصريا، سونوغرافيا، موسيقيا. بدك تقدم لهم كل إرشاد حتى تخلق فرقة مسرحية. بداية أنت إحنا تلقينا تدريب عن طريق الهيئة العربية للمسرح، فجابونا مجموعة من المخرجين، الأستاذ زيد خليل مصطفى، الأستاذ سعيد سلامة، كانوا من المدربين اللي خاضوا معنا بهاي التجربة. إحنا كإعادة تأهيل للمخرجين اللي ممكن كان صار لهم فترة ما مارسوا العمل، وكمان إلنا اللي خريجين الجداد إعادة المعلومات، لأنه هي بالنهاية برنامج لازم تخلق فريق مسرحي من كل محافظة. خدنا التجربة السنة الماضية، أنا كنت مسؤولة عن فريق جرش، أنا والمخرج أمجد المراجدة. الحمد لله فريق جرش أو مسرحية نبض جراسيا حصدت على تقريبا بالمناصفة مع محافظة الكرك على معظم الجوائز. حفظنا أخذنا الإخراج مناصفة، العمل المسرحي المتكامل مناصفة، أخذنا أفضل ممثل مناصفة، أفضل ممثلة مناصفة، أخذنا تقريبا كنا مرشحين للسونوغرافيا لكن أخذتها محافظة العقبة.
0: كمان جميل هذا التنافس بين المحافظات. يعني طبعاً التنافس هو يصنع
2: كان في نتاج بجنن من الهواء. يعني كان في فرق مسرحية تميزت ووصلت لمنطقة إنه في ناس كانوا يحكوا أوف قريب على المحترفين، يعني من النتاج اللي طلع. فكان تجربة كتير حلوة. هاي السنة رح تكون موجودة هاي التجربة كمان، رح يكون في مخرجين من وزارة الثقافة برضو رح يكونوا مشرفين على محافظات، ورح نشوف مهرجان ببداية العام 2027 نتائج هاي المحافظات.
0: جميل جميل إن شاء الله. احنا طبعا الوقت أدركنا يعني ساعة ونصف، مرت سريعا بوجودكم طبعا أستاذنا الأستاذ حسين دغيمات مدير معهد الفنون الجميلة والمخرجة رانيا الخلايلي. شكرا لكم لحضوركم.
2: حابب تحكي
0: كلمة أخيرة أستاذ ولا؟
4: شكرا أستاذ درغام، وإن شاء الله يعني نتمنى أن يكون في حالة فنية ثقافية مرتفعة إن شاء الله، وبعتقد أنه الجيل القادم فيه حراك وفيه ميول نحو الفنون بأسلوب متطور. نتمنى أنه يكون في حالة فنية صحية.
0: نعم، ونحن نتمنى لهذا المعهد طبعا التقدم دائما، وبنحث الناس انه يسجلوا فيه. يعني احنا ما حكيناش عن التخصصات، يعني في تخصصات كثيرة. نعم. لكن سريعا لو تحكيها.
4: تخصصات المعهد هي اقسام ثلاث، في الموسيقى، الفنون التشكيلية، والفنون الأدائية. طبعا الموسيقى
0: وكل قسم من هذا فيه نعم
4: موسيقى في كل قسم، عدة شعب وعدة تخصصات، آلات في الموسيقى، في الفنون التشكيلية، الرسم، النحت، الخزف، الخط العربي، الجرافيك، في الفنون الأدائية طبعا التمثيل وكتابة السيناريو والإخراج، وكل قسم في أكثر من شعبة. يعني في عمّ
0: يعني مجالات كبيرة، مجالات كثيرة
4: طبعا. نعم. معهد معلمين من عمّ، معهد الفنون الجميلة في عمّان، المركز الرئيسي حوالي 1100 طالب في المعهد، إضافة إلى المحافظات الأخرى، فالأعداد يعني كبيرة.
0: إن شاء الله تكون يعني في حركة فنية وثقافية يعني كبيرة إن شاء الله قادمة. إحنا طبعا الوقت أدركنا، شكرا لحضوركم مرة أخرى. يعني ساعة ونصف، وكان يجب أن يكون يعني في حوار كبير كان، لكن ساعة ونصف ما بتكفي. ما بتكفي للحوار.
4: حوار شجي.
0: طبعا نشكر زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، من الهندسة الصوتية عمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة معنا إسماعيل النجار، ومخرجنا الرائع الأستاذ محمد الرحاح. يا هلا بيك. طبعا شكرا لكم لحسن استماعكم، وفي النهاية هذه تحياتي أنا درغام بوشناق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين.

0: بلدين. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث وبع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. الحكومة تطلق خدمة الناطق الرقمي فرح لتعزيز سرعة إيصال المعلومات الرسمية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. بحث جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي أبرز التطورات الإقليمية، وتناول الاتصال ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة، كما بحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم القضايا العربية ويحقق الأمن والاستقرار، وجرى بحث العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة جوابية من اللواء الركن مجد الحرسيس بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وفيما يلي نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد تلقيت بكل معاني الفخر والاعتزاز رسالتكم السامية وما حملته من ثقة غالية وتوجيهات حكيمة نعتز بها ونستمد منها العزم والإرادة للنهوض بأمانة المسؤولية التي شرفتموني بحملها كرئيس لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء، لأعاهد جلالتكم على أن أبقى وإخواني وزملائي من نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي أوفياء للأمانة، مخلصين للوطن والعرش، مسترشدين برؤاكم وتوجيهاتكم السامية في كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي ليبقى كما عهدتموه دوما في طليعة جيوش العالم. مولاي المعظم، إن ما تضمنته رسالتكم الملكية السامية من توجيهات بمتابعة جهود إعادة هيكلة قواتنا المسلحة وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها يمثل نهجا واضحا وخريطة طريق للعمل في المرحلة المقبلة، وسنمضي في تنفيذه بكل جد ومسؤولية بما يواكب طبيعة المتغيرات والتحديات والتطورات المتسارعة ويضمن بقاء قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية. وسيبقى نشامة ونشميات القوات المسلحة الأردنية من الضباط وضباط الصف والأفراد في مقدمة أولوياتنا، وسنوليهم كل الرعاية وكل الاهتمام إدراكا منا بأن الإنسان هو أساس القوة والجاهزية والركيزة التي يقوم عليها أداء الجيش العربي وتميزه. مولاي جلالة القائد الأعلى، نعاهدكم مولاي أن تبقى القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كما عهدتموها دوما سياج الوطن ودرعه الحصين، ثابتة على عهدها، ماضية في ظل قيادتكم الهاشمية الحكيمة، حاملة رسالتها بكل شرف وإخلاص وانتماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كما تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة من الفريق الركن الطيار المتقاعد يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وفيما يلي نصها:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حفظكم الله.

0: ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقيت بكل الفخر والاعتزاز رسالة جلالتكم السامية وما حملته من كلمات غالية أعتز بها ما حييت، وتقدير أعتبره وساما على صدري بعد عقود تشرفت خلالها بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، جنديا مخلصا للأردن ووفيا لقيادته الهاشمية. وإنني إذ أرفع إلى مقامكم السامي أصدق معاني الولاء والانتماء، لأعبر عن عميق شكري وامتناني على ما أوليتموني إياه من ثقة ملكية غالية، وما أحطتم به القوات المسلحة ونشامة ونشميات الجيش العربي من رعاية ودعم وتوجيه موصول، كان دافعا لنا لبذل أقصى الجهود في خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وسيادته. مولاي المعظم، لقد كان شرفا عظيما لي أن أتحمل أمانة رئاسة هيئة الأركان المشتركة في مرحلة شهدت فيها منطقتنا ظروفا وتحديات متسارعة، وأن أعمل إلى جانب نشامة ونشميات الجيش العربي مسترشدين بتوجيهات جلالتكم ورؤاكم الحكيمة على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة ورفع جاهزيتها وكفاءتها لتبقى كما أردتموها دوما درع الوطن المنيع وسياجه الحصين. كما تشرفت بتوجيهات جلالتكم بالعمل على تحديث القوات المسلحة وتطويرها وإعادة هيكلتها وتعزيز قدراتها العملياتية والتدريبية بما يواكب التهديدات الحالية والمستقبلية ويرسخ العمل المؤسسي في تشكيلاتها ووحداتها. سيدي جلالة القائد الأعلى، إن ما تحقق خلال سنوات خدمتي ما كان ليتحقق لولا رعاية جلالتكم ودعمكم المستمر للقوات المسلحة وجهود نشامة ونشميات الجيش العربي من الضباط وضباط الصف والأفراد الذين كانوا على الدوام أوفياء للقسم والأمانة. مولاي المعظم، إن مغادرتي موقعي وانتهاء خدمتي العسكرية لن يغيرا من عهد قطعته على نفسي منذ اليوم الأول الذي تشرفت فيه بارتداء البزة العسكرية بأن أبقى جنديا وفيا لجلالتكم، مخلصا للأردن وعرشه الهاشمي، حريصا على خدمته في كل موقع من مواقع العمل والعطاء. وإذ أجدد لجلالتكم عظيم شكري وامتناني على كلماتكم الغالية وثقتكم التي ستبقى موضع اعتزاز وفخر. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يبقيكم قائدا وسندا للأردن وشعبه وقواته المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعرب رئيس الوزراء جعفر حسان عن تعازيه بضحايا حادث السير الأليم الذي وقع في مدينة نويبع في جمهورية مصر العربية الشقيقة أمس الأربعاء، وأسفر عن وفيات ومصابين من بينهم مواطنون أردنيون. ووجه رئيس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا إلى المملكة في أقرب وقت ممكن، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأهلهم وذويهم. كما وجه رئيس الوزراء بنقل المصابين للعلاج في المملكة حسب ظروفهم الصحية وبأسرع وقت ممكن، والمتابعة مع الجهات المصرية لتوفير الرعاية الطبية والاهتمام اللازم لحين تماثلهم للشفاء. على صعيد متصل، بعث رئيس الوزراء برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بضحايا هذا الحادث الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا استمرار البلدين الصديقين في تطوير علاقات التعاون الشاملة بينهما خدمة لمصالحهما المشتركة وتعزيزا للشراكة التي تجمع المملكة والنمسا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل أكثر من 70 عاما. وبحث الوزيران خلال محادثات أجرياها في فيينا خطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والتعليمية والدفاعية. كما بحث الصفدي ونظيرته النمس.

0: الأردنية النمساوية تسير إلى الأمام بشكل واضح يتبدأ في برامج التعاون الاقتصادية والتعليمية والدفاعية المشتركة، وفي التعاون في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وثمن الصفدي دعم النمسا للأردن ومواقفها فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف:
1: نعتز بالعلاقات الأردنية النمساوية، فهي علاقات قديمة، علاقاتنا الدبلوماسية تعود إلى أكثر من 70 عام، شهدت خلال هذه الفترة تطورا مستمرا في التعاون في مختلف المجالات، وبالتالي نحن أيضا ننظر إلى النمسا كشريك موثوق وصديق قوي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون في العلاقات الثنائية. تحدثنا اليوم عن زيادة أفاق التعاون في المجال السياحي، المجال الاقتصادي، الاستثماري، الدفاعي، الأمني، وهنالك خطوات مهمة اتخذت على هذا الطريق. نحن نثمن عاليا دعم النمسا للمملكة ومواقف النمسا فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. نثمن الدعم العملي الذي تقدمه النمسا من أجل مواجهة التحديات الإنسانية ودعم الاحتياجات الإنسانية سواء في غزة أو فيما يتعلق باللاجئين أيضا، والتزمتم بهذا على مدى السنوات الماضية، وأعلنتم هذا العام أيضا عن استمرار النمسا في ذلك، فسيكون لهذا الجهد النمساوي أثر كبير في تحسين حياة أناس يحتاجون إلى هذه المساعدة ويواجهون صعوبات عديدة. أيضا أود أن أشكرك مع الوزير على الدعم الذي تستمر النمسا في تقديمه لوكالة الأنروا. الأنروا تقوم بدور لا يمكن استبداله، ولا يمكن لأي جهة غير الأنروا أن تقوم به في تقديم الدعم لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق عمل الوكالة الأخرى. فاستمرار دعم النمسا عامل مهم، ونتطلع إلى استمرار هذا الدعم. كما قلت، على المستوى الثنائي نحن العلاقة راسخة، العلاقة قوية. جلالة الملك كان زار النمسا قبل فترة، وكان التقى أيضا بالقيادة النمساوية وسمو ولي العهد أيضا التقى المستشار النمساوي، وكل هذه اللقاءات أكدت أن ثمة علاقة صداقة قوية تربطنا، ثمة شراكة تعود بالنفع على البلدين سواء في الإطار الثنائي وأيضا في إطار التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي أيضا. فكل الشكر على ذلك، والأردن سيبقى شريكا من أجل التقدم، من أجل التنمية، ومن أجل الاستقرار والسلام في المنطقة.
0: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع نظيرته النمساوية الأوضاع في غزة، حيث أكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة ورفع كامل القيود الإسرائيلية أمام دخول المساعدات الإنسانية. كما حذر الصفدي من تبعات الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وأضاف الصفدي:
1: موقفنا واحد في ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، إيصال الدعم الإنساني إلى الذي يحتاجه الغزيون، تنفيذ جميع نقاط خطة الرئيس الأمريكي 20 فيما يتعلق بغزة وقرار مجلس الأمن الذي تبناها أيضا، حتى نستطيع أن نحافظ على الأمن والاستقرار. من غير المقبول أن يستمر الجوع في غزة في الوقت الذي تتكدس فيه المساعدات الإنسانية على الرفوف، لأن إيصالها إلى غزة ممنوع من قبل السلطات الإسرائيلية. أيضا تحدثنا بشكل مكثف حول الضفة الغربية وضرورة وقف، هذا موقفنا، وضرورة وقف كل الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم، سواء فيما يتعلق في الاستيطان، بناء المستوطنات، ضم الأراضي، انتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأيضا عنف المستوطنين الذي يزداد بوتيرة غير مسبوقة. النمسا تدعم حل الدولتين، ونحن متمسكون بحل الدولتين، ونريد أن نصل إلى تحقيق السلام العادل والدائم، لكن إذا استمرت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين فلن يبقى هناك حل دولتين نتحدث عنه. ومن هنا نعول على دور شركائنا في الاتحاد الأوروبي بأخذ المواقف التي تعكس سياستهم في دعم هذا الحل، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حق كل شعوب المنطقة في أن تعيش بأمن وسلام عبر حماية حل الدولتين الذي يوفر المسار الوحيد للوصول إلى هذا السلام العادل والشامل الذي نتمسك فيه في الأردن وفي المنطقة العربية خيارا استراتيجيا وسبيلا لبناء المستقبل الآمن الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع.
0: وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع الوزير

0: الدائرة النمساوية دعم الحكومة السورية في جهودها إعادة البناء، كما شدد الصفدي في المؤتمر الصحفي على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها. وقال الصفدي:
1: موقفنا واحد في ضرورة دعم سوريا. سوريا قصة نجاح تستحق أن تدعم، ويجب أن ندعمها، لأن في استقرار سوريا وفي نجاح سوريا استقرار للمنطقة ونجاح لنا جميعا. ومن هنا أيضا سنتعاون بالتنسيق مع أشقائنا في سوريا من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه سوريا حتى تحقق الأمن والاستقرار والإنجاز وتلبي حق شعبها في أن يعيش بأمن واستقرار في وطنه الموحد، مع ضرورة التأكيد على احترام سيادة سوريا. ونحن كنا حذرنا في المملكة من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأرض السورية واحتلال أرض سورية جديدة والعبث بالشأن الداخلي السوري. الأردن والنمسا أيضا متفقان على ضرورة حماية الأمن والاستقرار في لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كل الأرض اللبنانية وتقديم كل ما يلزم من دعم للقوات المسلحة اللبنانية.
0: وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الأمريكية، أكد الصفدي موقف الأردن ودعمه كل الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام علاقات الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف الصفدي:
1: نحن نؤكد على دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي للأزمة مع إيران بما يضمن معالجة كل أسباب التوتر السابقة، يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، يضمن احترام علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونحن في الأردن تعرضنا لهجمات إيرانية، ندين هذه الهجمات على الأردن وعلى الدول الأخرى في المنطقة، ونؤكد رغم هذه الهجمات بأننا مستمرون في دعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سلمي، لأن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الناجعان لحل الخلاف وحماية المنطقة والعالم من التبعات الكارثية لاستمرار هذه الحرب.
0: وفي رد على سؤال قال الصفدي إن الولايات المتحدة شريك للأردن ويتعاون معها في إطار اتفاق تعاون دفاعي، وأن وجود القوات الأمريكية في الأردن مؤطر وفق هذا الاتفاق، حيث تتواجد هذه القوات في قواعد عسكرية أردنية وتتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في مجالات عدة. وأشار إلى أن هذا التعاون موجود مع دول شريكة أخرى لها أيضا قوات في الأردن في إطار التعاون في مجال الدفاع، بما في ذلك مع النمسا، حيث وقع البلدان قبل أشهر اتفاقية تؤطر وجود قوات نمساوية تتعاون مع الأردن في التدريب العسكري وتبادل الخبرات. بدورها قالت الوزيرة النمساوية إن النمسا تعتبر الأردن شريكا أساسيا في المنطقة وركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين، وثمنت عاليا دوره في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، كما أكدت عمق علاقات الصداقة بين النمسا والأردن وامتدادها لسنوات طويلة شملت خلالها العديد من الزيارات الملكية للنمسا، مشيرة إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون ثنائي بين البلدين خصوصا في مجالات السياحة والطاقة المتجددة. كما أكدت راي سيجنر أهمية مواصلة التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين في نيسان 2026، بما يتيح تنفيذ برامج تعاون وتدريبات عسكرية مشتركة. وأعربت عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية على المملكة وتضامن النمسا مع الأردن في مواجهة هذه الاعتداءات. وثمنت رايس سينجر دور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتقديم العلاج للأطفال الجرحى من قطاع غزة في المستشفيات الأردنية، كما ثمنت جهود الأردن في دعم استقرار سوريا ومساعدتها في التعافي وتشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين. وكان الصفدي التقى عددا من أعضاء

0: لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النمساوي وبحث معهم العلاقات الأردنية النمساوية وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. كما التقى الصفدي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وبحث معه سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والوكالة. كما شارك الصفدي في جلسة حوارية بعنوان دور الأردن في الشرق الأوسط صانع للسلام ووسيط وركيزة للاستقرار في منتدى برونو كرايسكي للحوار الدولي المنعقد في فيينا. أكدت وزارة العمل استمرار سريان العقود الموحدة الإلكترونية للعمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال محذرة من عدم الالتزام بهذه العقود ومؤكدة بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين. حول هذا الموضوع تحدث عدنان الدهامشة مدير مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية في وزارة العمل وقال:
1: عقد العمل الموحد أو العقد العمل الجماعي الموحد للعاملين في قطاع التعليم الخاص هو نتاج يعني عمل الجهات ذات العلاقة سواء من نقابة أصحاب المدارس الخاصة أو نقابة العاملين في التعليم الخاص بالتعاون مع وزارة العمل لتنظيم شؤون العمل أو علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في هذا القطاع الهام وهو قطاع رديف لقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم أو في التعليم العام. وجد هذا العقد لإيجاد الحدود الدنيا من الحقوق للعاملين ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة ولتسهيل الرقابة على الجهات ذات العلاقة سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. تم التوافق على إنشاء عقد عمل مؤتمت لتسهيل الرقابة عليه كما أسلفنا. عقد العمل الجماعي الخاص بالأتمتة ساري من 31/7/2026 وينتهي بتاريخ 31/7/2028 حيث جرت مخاطبات بين وزارة العمل من جهة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مؤخرا حول قانونية عقد العمل الموحد الإلكتروني وسريانه، حيث بيّن أن ملحق عقد العمل الجماعي ما زال ساري المفعول ونافذا وملزما لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
0: ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين: جلالة الملك والعاهل البحريني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات المتينة بين البلدين. جلالة الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة تضمنت التأكيد على تعزيز قوة الجيش العربي. رئيس الوزراء يوجه بنقل مصابي حادث ويبع المصرية للعلاج في المملكة واتخاذ إجراءات نقل جثامين الضحايا. وزير الخارجية يبحث في النمسا القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، رائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: زهقتني يا كركور يا غبران يا غبران، قلت لك أدي إياه زميم مثل ينحط بالخشم.
2: تعال بكرة بيصير زميم خشم.
3: عوافي يا الصايغ.
2: أهلين أهلين حجة عوفان، كيف حال أنت؟
3: أنت متى ينعدل لسانك وتحكي مثلنا؟
2: بس أرجع أرمينيا أنت بفهم.
3: لد علي جاي، الدفرة النيرة هذه مجيديات وتلحم عليهن عراوي، أدك تسويهن قلادة إلي؟
2: هذا ذهب حميدي.
3: كم مجيدي يطلع منها؟
2: هذا 10، هذا سعر شو؟
3: ألضم 9 واعطيني 10 من دون عروة.
4: وشتكي بالمجيدي يا بنت؟
3: يا يما قد اشتري فر ولا عامر، هلكوا البرد مع غنم منازل.
2: حجة هذا بكلف 10 بشلك.
3: ما عليك انت ما عليك، استعجل بيها وان شاء الله ينعدل لسانك.

0: أنا أقول خلنا نرتاح ورا الرجوم هذاك.
1: مصلح
0: يقول سامعك.
1: تعرف قديش كرميت اللي يوصل ضابط عربي لجيش الثورة؟
0: قالوا لي 5 نيرات من ذهب الشريف.
1: بس نوصل وادي موسى بخلي الأمير زيد يعطيك 10.
0: ها؟ ما تقصر ما تقصر يا صبحي يا فندي ما تقصر.
1: مصلح في مي على طريقنا؟
0: إيه فيه، العين ورا الرجم. انت بس شد حيلك شد. يا الله
1: اتكل على الله اتكل.

0: تفضلي يا حج عوفة.
1: عشت.
0: تفضلي يا خيي.
2: يزيد فضلك.
1: قهوة دايما يا شيخ.
3: يا حي الله بعوفة.
1: يحيينا باك يا شيخنا.
3: ما قلتي لي يا عوفة وش سويت؟
1: عدل واحد وثلاث شوالات ملح بارود.
3: عشتي عشتي الله يعطيك العافية. علامك أشوف بوجهك حكي.
2: سمعنا أنك تمون على قايد الدولة يا أبو عبد السلام.
3: وشتك منه؟
2: خطيبي ولد خالتي مطلوب فرار للسفر برلك.
3: ها الفرج عند الله قريب يا بنتي، خلوا يصبر كم يوم. وش حاجتك يا عوفة؟
1: ملح البارود أده خزين عن عيون الناس يا

0: أقل من 200 نفر بقلعة الطفيلة، عندهم مدفع واحد.
1: قلعة الحسة محروسة بقوة كبيرة، الأخبار اللي جتنا تحكي عن مدافع قدرتلي.
0: أرسلته للمفرزة اللي ببسطة.
1: بكرة يصلون إن شاء الله. بكرة
2: جوهر.
3: لبيك سيد.
0: أرسل لي ضابط البرق.
3: إيه والله يا سيد.
0: يا عجلوني.
1: لبيك سيد.
0: نبغى نتخابر مع دياب العوران قبل لا نتحرك.

0: أنا هموت شوي شوي بتألم بصير طفيلي أصلي. صب قهوة، صب قهوة كمان صب.
1: زيدوا يا حمود زيدوا. يا هلا بكركور يا هلا.
0: بعرف شيخ، بعرف شيخ دياب أبو سيدك.
1: لا أنا الزوم أحب على راسك.
0: لا لا لا لا لا شيخ كيف؟ لا لا ما بيصير شيخ.
1: أقعد أقعد يا كركور. اسمعني زين، ترى عندنا 8 بنادق معطلة يلزمها تصليح.
0: 8 بنادق معطلة؟ شيخ هذا في حبل مشنك يا شيخ.
1: معاش اللي يمس شعره من راسك يا كركور.
0: أنا ما بقدر أحط بارود بالمحل دي شيخ.
1: ما عليك ما عليك، فرغنا لك غرفة الناطور بلبستان، البنادق فيها، تصلحهم بالليل وعلى أبو ساكت.
0: حاضر شيخ.

0: اكتفى من رقاب العرب؟ ما يكفيه مشانك بيروت ودمشق؟ كم أسير تركي بالعقبة؟
1: 150 سيدي، بنتظروا بالسفينة تنقلهم للسويس.
2: مساء الخير يا سمو الأمير.
0: أرسل للعقبة يحجزوهم، لا يسافر ولا واحد.
2: خير أكو شي؟
0: جمال باشا السفاح يا نوري حكم على 6 من خيرة متعلمين الشام، يبغى يعدمهم. اقدر اقرأ الجريدة.
2: سمعت يا سمو الأمير، سمعت وقريت. هذا لا يحلل ولا يحرم. أقول لك سيدي، ترى جتنا برقية من وادي موسى.
0: أبغى برقية الوكيلنا في القاهرة الليلة هذه تصحي من نومه.
1: حاضر يا سيدي.
0: ينشر في كل جرائد مصر كلام على لساني بالحرف، أقسم بالله العظيم إذا ينشنق عربي واحد في دمشق أو بيروت أو القدس أو بغداد إلا أقتل بداله 10 ضباط أتراك من الأسرة بيدي هذه.
1: حاضر يا سيدي.
0: أبغى جواب من مكتب القاهرة إنه وزع البلاغ على كل صحف مصر.

0: يا حي الله عبد السلام ابن الشيخ ذياب العوران.
1: الله يحيينا باك يا ابو نوير.
0: قضيت حاجتك من عند الشريف؟
1: ان شاء الله انها مقضيه.
0: ملوح
2: يا عونه
0: اسمعني، باكر من الفجر تشد على ذلولين من ركابنا وتوصل عبد السلام للطفيله.

0: زيد على النار حطب يا صبحي، زيد. يا صبحي انت نمت؟ هيا يا صبحي
1: هرب من ايدك، هرب من ايدك ولا حطها بين عيونك.
0: عين خير يا رجل، عين خير.
2: قم غار.
3: يا ساتر يا ساتر، خير؟ شو في؟
1: وين سلاحك يا دولاني؟
3: ما معي سلاح. اسمع انت وياه، انا عربي ورايح على معسكر الامير زيد بوادي موسى.
2: انت تركي، عارفينك من لبسك.
3: احكي لهم يا مصلح، احكي لهم.
0: يا الربع، يا جماعة الخير.
1: اص انت مالك دخل، اسكت وقعد.

0: خير يا خال عوفة، وإيش في؟
1: أنا ما وصيت لك يا عامر، خطيبتك غزوة هي اللي وصت لك.
2: دونك حط هذه على تشتوفة.
0: فروة؟
2: اتدفيك وانت راعي بغنم صرار العدول، اشتريت لك ياها بمجيدي.
0: الله لا يحرمني منكِ.

0: ارمي الحذوة من رجليك، ارميها.
1: حرام عليك يا رجل، شلحتني كل وعي والدنيا برد.
2: يه، ما يكفيك انك سلمت بروحك، ارمي.
0: ومن قال لك انه سلم؟
1: يا مصلح يا مصلح،
3: انا مالي كلام مع بارودهم.
4: وش في يا فدعوس؟
0: الترك هذا ساري بالليل وقضبناه.
4: وش خذيته منه؟
2: دومه بس.

0: خليني بسويسترو. أعطينا أشوف هذا.
1: الجزملي وما أعطيه.
2: أنا بوجهك وداخل على الله ثم عليك.
0: علامك أنت. دشرني، دشر منديل.
2: عقدت منديلك بإيدي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. سلمت. الله لا يسلمك.
3: يا عم قبل، هذا ضابط عربي وده يصل الشريف بوادي موسى.
0: اقلعوا وين ما يريد. يلا يا فدعوس مشينا.

0: هكذا يا عامر، خبز وزبده صريت لك ياهن حتى تاكلهن.
1: يسلم ايديك.
0: وش هالصوت هذا؟
1: بعارين وكاف ضايعه من اهلها.
0: لا شوف اهلها معها. بعارين وش هذا؟
2: عوافي الربع.
1: ايه هذا لافي، وش جايبك بهالليل؟
2: وين ملح البارود يا عوفه؟
0: عندنا بالمحرم.
2: يلا ايدك معنا يا عامر، ايدك معنا.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة أيضا على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي، وأيضا مستمعينا يرافقنا في السوشيال ميديا الزميل عالم العبادي. مستمعينا الكرام، في برنامجكم الحواري هذا اللقاء المفتوح أيضا أرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة التي نخصصها لملف وطني بامتياز نغوص فيه في واقع الحالة الحزبية في الأردن، في وقت تعيش فيه منطقتنا، في وقت تعيش فيه منطقتنا العربية ظروفا استثنائية تتصاعد فيه التحديات على كل المستويات. نحن اليوم أمام مشهد إقليمي متغير، وأيضا هناك تحالفات تتفكك وتحالفات أيضا تبدأ وتنطلق من جديد، وصراعات تترك آثارها على الجميع. وفي خضم هذا كله يبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عصيا على كل محاولات التي تحاول أن تجر الأردن إلى مستنقع هذه الصراعات والأزمات، ويبقى الأردن متمسكا بثوابته الوطنية والعربية والإسلامية وحريصا على مصلحة وطنه وشعبه بعيدا عن المغامرات غير المحسوبة. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة وفي هذا الحوار نستضيف فيه أيضا قامتين حزبيتين أردنيين، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأردني محمد فواز الخصاونة. أهلا وسهلا بك. حياك الله. وأيضا نستضيف الدكتور عبدالله الدعجة عضو المجلس العام في الحزب الديمقراطي الاجتماعي. أهلا وسهلا بك دكتور عبدالله.
1: بالمهلي أستاذ مزيد.
0: مستمعينا نبدأ، ونريد أن نبدأ مع محمد فواز الخصاونة. محمد، ما شاء الله، يعني إحنا نشاهد يعني أيضا من القامات الشبابية الحزبية، وأن تكون أمينا عاما لحزب هايم، هذه أيضا من المبشرات التي أيضا نشاهد فيها ضخ دماء شبابية جديدة في الأحزاب. ولكن يبقى السؤال المهم، ونحن في هذا الحراك الحزبي وأيضا هذا التحديث السياسي، وتعتبر الأحزاب في العمود الفقري بالأساس في التحديث السياسي، ونحن نتحدث عن تقريبا مضي 4 سنوات

0: سنوات على إطلاق مسار التحديث السياسي الذي تضمن تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب، وخصص أيضا 41 مقعدا للقوائم الحزبية العامة، ما أدى إلى دخول نحو يعني 130 نواب ينتمون لأحزاب سياسية إلى مجلس النواب الحالي. كيف تقيمون هذه التجربة كونك أمين عام للحزب الآن؟ وأيضا لابد من المراجعات السابقة سواء كانت للقوانين، والأحزاب تبدي أراءها وأنتم لكم نواب تحت القبة، فبالتالي لابد أن يكون هناك مراجعات. هذه المراجعات في ظل هذه القوانين التي أقرت، ونحن نتحدث عن تعديلات أيضا قادمة بحكم الأمر الواقع في موضوع التحديث السياسي والتدرج الذي نذهب إليه، كيف، هل هناك إجراءات للتقييم في الحزب لهذه الحالة الحزبية أو هذا التحديث الذي مر؟ وخصوصا أننا نتحدث أيضا عن تفاصيل، نريد أن نتحدث عن تفاصيل سواء كان المرأة وما خصص لها من مقاعد في القائمة الحزبية، وكيف تتعامل الأحزاب مع حالة التحديث السياسي. ولكن هنا نريد أن نسأل عن المراجعة، وخصوصا أننا أمام تقريبا سنتين مضتا أمام في مجلس النواب، وهناك حالة حزبية وكتل حزبية، وأيضا قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. كيف تقيمون هذه الحالة وأيضا التصور حسب التدرج الذي نحن نذهب إليه حسب الحالة في التحديث السياسي؟ كيف تقرؤون المرحلة السابقة وكيف تنظرون إلى المرحلة القادمة، وما الذي تحتاجه الأحزاب بناء على التحديث السياسي؟
1: يا سيدي، الله يسعد مساك ومساء المتابعين والمستمعين ومساء الإذاعة الأردنية. دائما وأبدا الصوت الأردني وصوتنا وصوت المواطن إذاعتنا الأردنية. اليوم احنا كأحزاب أردنية وكحزب اتحاد وطني، وأنا أتشرف أن أكون أمين عام لهذا الحزب، بدأت عملية التحديث السياسي ومسار التحديث السياسي من يعني ما يقارب 3 أو 4 أعوام. وكان يعني بداية هذا التحدي أمام التحديث السياسي أمام الأحزاب هي الانتخابات السابقة، ولكن معظم الأحزاب التي شاركت في الانتخابات النيابية السابقة ارتأت أن يكون المشاركة الحزبية على القوائم الحزبية وبالقوائم الفرعية حتى تبدأ عملية الإصلاح السياسي ويبدأ عملية العمل الحزبي في الدولة الأردنية حتى نصل إلى حكومة برلمانية، وهي نهاية مسار التحديث السياسي التي الذي أراده سيدنا وأراده قائد البلاد. ولكن أنت سألتني 20 سطر
0: السؤال،
1: إذا جاوبت يومين تجاوبك على طول.
0: نريد أن نبدأ أيضا بأسئلة قصيرة،
1: يعني ما عندك مشكلة. هلا يعني أنت أعطتني عدة محاور ببداية حديثك ممكن نتحدث فيها بإسهاب أو في مختصر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن بشكل عام أو خلينا نحكي بخطوط عريضة، العمل الحزبي في الدولة الأردنية هو في بدايته، وبداية أنا بشوفها بداية ممتازة. بموضوع الأمين عام شاب، اليوم احنا بنحكي بدعم وتمكين الشباب سياسي. اليوم حزب الاتحاد أنا بكون أصغر أمين عام على مستوى الأردن، هذا دل شيء، دل على أنه احنا بالمسار وبالطريق الصحيح للتمكين السياسي والتحديث السياسي. حتى في مجال المرأة أيضا هناك مساحة حزبية واسعة للمرأة في حزب الاتحاد. إذا بدنا نحكي على المراجعة اليوم بعد سنتين من العمل الحزبي داخل البرلمان، يعني أنا بعتقد إنه العمل جيد وقيد التطور. اليوم أصبح العمل النيابي عمل كتلوي، أصبح العمل النيابي يقترن بكتلة وفي موقف حزبي وموقف كتلوي داخل مجلس النواب.
0: نعم، طيب أنا أريد أن أدخل بسؤال في هذا السؤال. يعني هناك كثير، يعني أنت يعني شاب وعلى رأس حزب أمين عام لهذا الحزب، ولكن هل هناك تغول على على صلاحيات الأمين العام للحزب مثلا. بعض الأحزاب وبعض الأمناء العامين أيضا أحيانا يشكو أن هناك تدخلا في مثلا صلاحيات الأمين العام أو الحد من صلاحيات الأمين العام، أو ممكن أن يكون البعض يقول أن الأمين العام ممكن أن يكون يعني وجوده شكلي. يعني إلى أي مدى هذا الكلام هو صحيح؟ وهل هناك حالات مثلا أن يكون، أم هي حالة طبيعية أن يكون في هناك احتكاكات بين قوى موجودة في نفس الحزب؟
1: يا سيدي، العمل الحزبي يحكم نظام أساسي ونظام داخلي. أنا لا أتفق أبدا مع طرح أنه الأمين العام أو رئيس المجلس المركزي هو شكلي، لأن الأمين العام صلاحياته محددة بموجب النظام الأساسي، ويعرف الأمين العام ما له وما عليه داخل الحزب. ولكن إذا كان هناك، وأنا لا أعتقد
0: نعم
1: أن هناك، ومناع عامين يعني كل أنا بعرف هم زملائي ضعاف، فيكون دائما الشخص يفرض قوته بعمله وبمعرفته وبخبرته في الميدان اللي بترأسه أو بيكون هو قائد لهذا العمل. فبالتالي صلاحيات الأمين العام محددة، واجبات الأمين العام معروفة، ويقيم الأمين العام بناء على الإنجاز أو ما بخلال الفترة الزمنية. دائما الأمين العام بالحزب وبكل الأحزاب هو محدد بفترة زمنية، وهناك مكتب سياسي أو مجلس مركزي، هناك هيئة عامة أيضا تقيم إذا كان الأمين العام على قدر عالي من المسؤولية أم هو شكلي.
0: طب إذا
1: ولكن
0: أردنا أن
1: الأمين
0: نكون
1: العام
0: صريح،
1: هو السلطة العليا داخل الحزب، وعليه أن يكون على قدر عالي من
0: إذا
1: المسؤولية، وثقته بنفسه يجب أن تكون عالية، وصلاحياته محددة، ويعرف
0: جميل
1: ما
0: نعم
1: يعمل ويعرف أين يذهب بالحزب.
0: طيب، هناك من يقول أن كثير من الحديث الذي يتم ممكن أن يكون للاستهلاك الإعلامي فقط، ولكن هل على أرض الواقع فعلا ما تفضلت به هو الموجود، أم أنك تقدم صورة مشرقة مثلا؟ لا أتحدث عن حزب وحده، ولكن عن أن يكون هناك مثلا أحزاب، ولكن هناك إشكاليات كيف نعترف بها وكيف لا نعترف بها، كيف نقدم الصورة الحقيقية الموجودة، وهل هناك ممارسة ديمقراطية فعلية؟ أنا أريد أن أتحول بهذا السؤال للدكتور عبد الله الدعاجة، وخصوصا عن موضوع الحديث للإعلام، أن يكون الحديث استهلاكا إعلاميا دكتور عبد الله، ولا يقدم الحقيقة، وخصوصا أن المواطن الأردني لديه مثلا ملاحظات، وأيضا ما مدى هذه الملاحظات، ونحن أمام نظرية تقول أن الديمقراطية تعيد إنتاج نفسها أو تعيد يعني مسار نفسها بنفسها على المسار الصحيح.
2: أشكرك سيدي. الحقيقة العملية الحزبية سيلف كوركتد، تعدل نفسها بنفسها، والدليل على ذلك الحاكمية الحزبية. اليوم الأحزاب بعد 3 4 سنوات من عملها بالميدان واستقطاب الجماهير وخوض الانتخابات النيابية، المعركة النيابية النزيهة الشريفة بالميدان، استطاع كل حزب من خلال 31 حزب المسجلة بالهيئة المستقلة للانتخاب أن يعرف تماما كم له بالشارع الانتخابي الأردني، وعليه الأحزاب
0: هل يكتفي يعني يعرف تماما مثلا، ونحن أمام مراحل موجودة، وأيضا أمام تطور حالة حزبية موجودة، وأمام حالة أيضا تقييم، ما زلنا أمام تقييم التجربة، وخصوصا لدى الأحزاب كيف تصرفنا، ماذا فعلنا في الانتخابات التي سبقت، ماذا سنفعل في الانتخابات القادمة. هل يعني هناك أجوبة بمعنى يريد أن يسمعها المواطن الأردني، وخصوصا أننا ننتظر حالة من الحكم وخصوصا والإدارة، أمام في المرحلة الثالثة لابد أن تتشكل حكومات حزبية برلمانية في قادم الأيام. هل نطمئن في هذا المسار أننا ذاهبون إلى مسار فعلي حقيقي في حالة التحديث السياسي يكون أكثر نضوجا من هذه الأيام حتى نصل إلى تلك الأيام تلك الحالة؟
2: أنا يعني أجزم على موضوع الاطمئنان، لأن الضامن جلالة الملك المعظم، جلالة الملك الريادي، يعني أنا الحلقة مش الحديث عن
0: صاحب المشروع طبعا، لا بد الحديث عن
2: أكثر من
0: جلالة
2: ذلك. أكثر من ذلك، الحقيقة اليوم سيدنا قاعد يرعى الجميع، النخب، ويعدل عن النخب المواطنين. التواصل اليوم أنت بتعرف، اليوم عامل الوطن بتعرف كيف ما

0: يعني ما في شيء بيغيب عند جلالة سيدنا، وبالتالي لا يطمئن المواطن الأردني أن العمل إلى الأمام فيما يتعلق بالأحزاب.
1: طيب أنا هناك من يقول المواطن يطمئن لجلالة الملك، ولكن يريد أن يطمئن أيضا لشخوص في الحالة التحديث السياسي أو في الحالة الحزبية، وأيضا هذه حالة مطلوبة. كيف ممكن أن يطمئن المواطن الأردني لحالة التحديث السياسي وخصوصا بين هلالين الأحزاب؟
0: نعم سيدي، قوى الشد العكسي في هذا المجال قيدت تماما.
1: نعم
0: قيدت تماما من خلال التجربة الأولى، رصدت من قبل جهات المتابعة، جهات التقييم الحريصة على آمال الشعب وآمال المواطن. وهذا كلام مش للإعلام كما يقال استهلاك إعلامي.
1: أنت تتحدث على الإعلام يعني على في الإعلام، ولكن هناك فرق ما بين تصريحات للاستهلاك الإعلامي وهناك تصريحات يعني عن واقع الحياة الحزبية في الأردن كيف تسير الأمور، ونحن نريد دائما نتطلع للأفضل.
0: سيدي اليوم الفساد ظاهرة إنسانية، ومثل ما المؤسسات العامة والوزارات
1: حالة موجودة في كل دول العالم،
0: الأحزاب كذلك الأمر لها تاريخ في هذا المجال. وبالتالي أنت تستطيع من أول تجربة تستطيع تقيس إجرائيا ميدانيا شو ناتج جلالة الملك الحسين الله يرحمه. قال بدنا نشوف بالقدر، شو فيه بالتسعة وثمانين شوفنا، واستطعت أن تجربة علمت خلينا نقول الجهات أين البوصلة آنذاك، وجئنا نكمل هذا المشروع. اليوم أنت تعلم أنه الإعلام يراقب كل شيء، المواطن بالنهاية بده من الأحزاب رفع مستوى الدخل، إنهاء تقليل البطالة، معروف تحديات المملكة، لكن المواطن لا يعلم ماذا يجري داخل الأحزاب من صراع على الكراسي، من صراع على المال، من صراع على... وبالتالي إحنا موضوع الحزب هو من البيت، من التربية، من الجيل الجديد يتم استهدافه حتى أن تستطيع أن تصيغ عقلا حزبيا كما تجارب الدول السابقة في هذا المجال. وأنا ممكن أعطي أمثال على هذا الموضوع. سيدي أنا مرة ثانية بحكي لك، الحاكمية الحزبية وجدت نفسها بعد التجربة الأولى، الحاكمية الحزبية التي تتضمن آليات إدارة العمل الداخلي للأحزاب، الحاكمية الحزبية
1: لابد أن ترشح إلى خارج الحزب ويعرف بها المواطن. نعم
0: هذا بالنهاية له منتج المواطن، ولكن المواطن لا يعلم ماذا يجري داخل الحزب سين أو صاد أو عين. نفس بشرية يا أستاذ مزيد. لكن الحقيقة هي معركة، والإعلام لسانكم هو أول شيء. إحنا يمكن فاتنا ببداية البرنامج نشكر مؤسسة الإذاعة العتيدة الرصينة التي تعبر عن الروح الأردنية العميقة الأصيلة في الحفاظ على هذا يعني العمل الوطني التقدمي، وإحنا كمان أتحتون لنا الفرصة لنجلل المواطن الحقائق.
1: نعم
0: كما أشكرك أخي مزيد على إدارتك للحوار العميق هذا. اليوم لما العمل الحزبي يصير عندك محكمة حزبية، يصير عندك مدرسة حزبية، والمدرسة يتم الاستشهاد بها من أبرز المعاهد، أنا ما بحب أسمي مسميات، أبرز المعاهد المعنية بالعمل التقدمي الوطني، أن هناك مدرسة حزبية حقيقية تخرج عقلا حزبيا شبابيا يستطيع أن يمارس السلطة وأن يديرها، سواء كان نائبا داخل قبة البرلمان أو وزيرا أو في أي مواقع العمل العام. يعني أنا مثلا فاجأني أحد الخبراء في هذا المجال قبل أسبوع بقوله أنه لا يوجد قرار للاعتراف بالعمل الحزبي داخل قبة البرلمان، وهو رجل يمكن تعرفه عنده مركز دائما يستضيفه القنوات عن رصد الحياة البرلمانية ورصد عبر مؤشرات. أنا اليوم كيف برد عليه؟ بقولك لا يوجد قرار لتفعيل الحياة الحزبية داخل قبة البرلمان من خلال تعديل النظام الداخلي. جميل. إن كان هناك في عور تشريعي لمواكبة قانون الأحزاب والانتخاب داخل الأنظمة
1: تحديث
0: الداخلية
1: السياسة.
0: تمام يتم تعديل النظام الداخلي داخل مجلس النواب والأعيان، لكن على الأحزاب كذلك في نفس في الموقع ذاته أن تراعي الأحزاب مصلحة الدولة وموقعها الاستراتيجي والمستقبلي. كنت تحكي فيه أستاذ خصاونة عن مصلحة الدولة ومصالحها الحيوية، وهذا يتقاطع مع العمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي أعتقد هناك برامجية جاهزة عند بعض الأحزاب وقادرة على أن تدير مواقع المسؤولية ولديها مرجعات فكرية، ولكن في ناس يعني إحنا بنشتغل أكثر وأكثر عليهم إنه عنده موقف مسبق وعنده

0: القرار لا يعني لا يكبر بنفسه لحمل مسؤولية شرف الوطن، ولا يكبر بنفسه لحمل مسؤولية التضحية. وقد يستدعى فلان يستدعى يقول أنا ما بدي أشارك بالحكومة، طب شارك بالعمل. ما هو المؤمن القوي من يعمل ويتحمل، ليس المؤمن من يقعد ينظر على إخوانه اللي أكثر فقرا وأكثر جوعا وأكثر مصلحة بديمومة وبناء هذا الوطن.
1: جميل. طيب أستاذ محمد الخصاونة، بمعنى تحدثنا حتى نكون أكثر عمقا، بمعنى في رصد مثلا الحالة الحزبية التي مرت، نحن أمام 4 سنوات مضت، وأيضا منذ التحديث السياسي، ونحن أمام حالة مقبلة قادمة، متى سنشهد انتخابات جديدة، متى سيحل البرلمان، هذا متروك لوفق الحالة القادمة، وخصوصا أو القرار الذي يأتي من الحكومة في التنسيب حتى لجلالة الملك. ولكن وفق التقييم أو وفق، هل هناك أدوات تقييم لدى الأحزاب للحالة الماضية للتأشير، أم أن هذه حالة سبقت، يعني سبقت موضوع التقييم، كيف كان هناك مثلا إعداد للانتخابات، كيف ما هي النقاط التي تعتبرونها تحديات في المرحلة القادمة وستتجاوزونها في المرحلة القادمة؟
2: يا سيد، أنا في البداية بدي أعود لحديثك وحديث الدكتور زميلي. اليوم إحنا عبر الإذاعة الأردنية،
1: نعم،
2: ومن مؤسسة التلفزيون، يجب أن يكون الحزب والعمل الحزبي والإعلام الحزبي موجه نحو إيجابية العمل الحزبي. جميل. يعني إحنا تجربة، أنا بأكد إحنا تجربة في بدايتها، ولكن بدايتها قوية وجيدة، والضامن كما تحدث زميلي هو جلالة سيدنا. جميل. فبالتالي اليوم حتى الإعلام الحزبي والإعلام الوطني يجب أن يوجه الشارع الأردني نحو إيجابيات العمل الحزبي ونحو مكاسب المواطن الأردني من نجاح العمل الحزبي. أي اليوم،
1: طيب أين دور
2: عندما يكون الموضوع. عندما يكون داخل مجلس النواب عمل حزبي حقيقي برامجي يعي ويعرف هموم المواطن الأردني، أصبح الحديث اليوم عن مشاكل مجتمعية. اليوم أنا بقدر كحزب أروح داخل مجلس النواب أطالب بتعديل الحد الأدنى للأجور من خلال الكتلة الحزبية. فبالتالي أنا بلامس كل مواطن أردني، كل بيت أردني، أنه اليوم العمل الحزبي قاعد هو بيقدم للمجتمع الأردني، الشارع الأردني أبهى صوره، أنه اليوم إحنا نحتاج نوصل نائب وطن أي يتحدث بتشريع، يتحدث بحل للبطالة، يتحدث بحل مشاكل مجتمعية. ولكن إذا إحنا بدنا نظلنا نتحدث بالإعلام وغير الإعلام على تجارب سلبية، على مواقف حزبية سلبية، على سنوات فائتة سلبية، ما راح نتقدم. إحنا اليوم بالمواويل الثانية
1: طبيعي أن يكون هناك،
2: هناك يعني أكيد إحنا كل حزب وكل السياسيين هو عارف أين الإبداع وأين التقصير، واحنا عارفين احنا وين بدنا مكامن الخلل وبدنا نعدل.
1: كيف ترى يعني في السنه التي مضت الاداء الحزبي او حتى الكتلوي من خلال الكتل الحزبيه، كيف ترى يعني السنه الماضيه عن بقيه السنوات الثلاث التي مضت؟ هل هناك تطور في الاداء؟ هل هناك حتى المأسسة الحزبية موجودة لكل حزب؟ هل تطورت المأسسة الحزبية؟ هل هناك أفكار إبداعية جديدة؟ تحدثنا يعني عن هذه الحالة، كيف تقيمونها، وكيف أن هناك يعني تقدم في كل فترة أو في كل سنة عن السنة التي سبقت؟
2: تمام، بدنا نرجع السنة لورا وإيش استفدنا من العمل الحزبي أو من تجربة الحزبية. اليوم نذهب للجامعات، وهي بداية العمل الطلابي والعمل الشبابي هي بالجامعات. إحنا قبل 4 سنوات 5 سنوات كنا نخاف نحكي عن الأحزاب داخل الجامعات، لأنه كان ممنوع، وكان هناك في قوة وشد عكسي، أنه إذا أنت حكيت بحزب أنت ما راح تتوظف، إذا حكيت بحزب أنت ما راح تتخرج. اليوم كل الجامعات ومن خلال عمادة شؤون الطلبة ترحب بجميع الأحزاب لنشر الوعي والثقافة الحزبية داخل الجامعات، أي ليصبح الطالب الأردني بعد ما يتخرج أو أثناء دراسته يعي ويعرف أن هناك عمل حزبي، وأن هناك أحزاب لديها برامج، لديها قوة، لديها نقاط قوة داخل مجلس النواب، لديها كتل. فبالتالي إحنا اليوم بنشجع الشباب على الانخراط والعمل الحزبي، أي أن يكون هناك صوت للشباب داخل الأحزاب. لماذا؟ ليكون الشباب داخل الأحزاب يؤثر على مجلس النواب من خلال كتلة الحزب النيابية بتعديل التشريعات وبتعديل القوانين التي تخدم مصلحة المواطن الأردني ومصلحة هذا الشاب الذي يساهم بالدفاع عن مصالح الشباب من خلال الحزب الذي ينتمي له. اليوم
1: نعم تفضل.
2: اليوم بنحكي على العمل الكتلوي، وفي زميلي الدكتور الدعجة بيتحدث على أنه أحد الأشخاص بيحكي. نعم أنا أتفق للأمانة، أنا أتفق ومتابع ودائما أوجه نواب الحزب وكتلة الحزب على أن يكون العمل داخل مجلس النواب عمل كتلوي، أي الحديث باسم الكتلة واسم الحزب، وبجميع مخاطباتهم وبجميع حديثهم أن يكون هناك اسم الحزب وبرامج الحزب وأهداف الحزب حتى إحنا ننفذ خطة وبرنامج الحزب. فبالتالي نعم هناك يجب أن يكون تعديل في بعض التعليمات والأنظمة داخل مجلس النواب حتى يكون العمل الكتلوي عمل مؤسسي بمجلس النواب. العور القانوني اللي تحدث عنه الدكتور اللي أشار له بحديث أحد الأشخاص المعنيين بالحديث أن هناك لا يوجد نظام داخل مجلس النواب يحكم عملية الكتل البرلمانية ويؤسس إلى طريق واضح ما بين نواب الأحزاب وكتلتهم البرلمانية. هذا أنا مع أنه بده تعديل وأنا متابع أيضا.
1: هو موجود لهذا نظام داخلي ولكن بحاجة إلى تعديل. هذا
2: نعم في بند في أحد البنود يحتاج إلى تعديل، وهذا يؤدي إلى النائب عليه أن يتحدث دائما باسم حزب.
1: ما دور الأحزاب بالدفع يعني من خلال كتلها أن تدفع بالكتل إلى موضوع المطالبة بإقرار نظام داخلي جديد؟
2: تمام، جميع الأحزاب لديها المصلحة.
1: تفضل.
2: هذا موضوع ثاني.
1: نعم.
3: شد حيلك. شد حيلك.
2: جميع الأحزاب لديها مصلحة أن يكون العمل البرلماني مؤسسي وداخل الكتل داخل البرلمان، يكون لديها برامج كتلوية حتى تصل لحكومة برلمانية. اليوم الهدف الحزبي وهدفنا كأحزاب أن نصل لحكومة برلمانية من خلال المشاركة بالحكومة البرلمانية أو تشكيل حكومة برلمانية، وحق لكل حزب أن يطمح بتشكيل حكومة برلمانية وحكومة حزبية ومن العمل الحزبي. فأنا من هنا ومن الإذاعة الأردنية أدعو الشباب، وكوني ممثل ودائما أتحدث باسم الشباب، أدعو الشباب للانخراط بالعمل الحزبي، أدعو الشباب بالتوجه للأحزاب.
1: نعم.
2: أسأل وتوجه للأحزاب وقيم. هناك الآن متسع من الوقت سنتين سابقات بالعمل البرلماني، اذهب للأحزاب، قيم التجربة، اختار الحزب، اندمج بالعمل الحزبي حتى تكون أحد الأشخاص المدافعين عن أهدافك وعن طموحك وعن برامجك وعن أولوياتك. فبالتالي أنا بناشد الشباب الأردني بالانخراط بالعمل الحزبي، والضامن للعمل الحزبي هو جلالة سيدنا. ما عاد في خوف، أهلك يقولوا لك إذا بتروح على الحزب ما إلك مكرمة، إذا بتروح الحزب ما بتتوظف، إذا بتروح الحزب أنت ما راح تشتغل. لا، إحنا بدنا نروح على الأحزاب ونقوي هاي الأحزاب ونعمل داخل الأحزاب على إيجاد حلول لمشاكل بتلامس الشباب، مشاكل البطالة ومشاكل المجتمعية كافة. فأنا بدعو الشباب الأردني للانخراط بالأحزاب.
1: فقط الشباب يعني الشباب ذكورا؟
2: والله انا بدي احكي باسم الشباب، زميلي بحكي باسم الجميع، انا بدي احكي باسم الشباب.
1: الكل يتحدث.
2: نعم الكل يعني لا لا
1: ولكن
2: لا الكل يعني كان هناك كل المجتمع الاردني مجتمع فتي. جميل. وانت عندما تخاطب اكثر من 70-80% من المجتمع فانت تخاطب المجتمع كامل. فبالتالي اذا كان الشباب صوته عالي وصوته مسموع راح يكون ايضا هناك
1: شباب ذكورا واناثا يعني
2: الشباب.
1: يعني
2: طبعا هو سن الشباب، وبالتالي واحنا وبنفس الوقت لا يسير الشباب دون حكمة الكبار والقادة. فبالتالي احنا لا ننقص
1: شباب
2: من دورهم، ولكن مجتمعنا الأردني مجتمع فتي.
1: جميل. طب دكتور عبد الله، يعني البعض يقول ان التحديث السياسي لم يكن هدفه زيادة عدد الأحزاب داخل البرلمان فحسب، يعني ليس الهدف زيادة عدد المقاعد الحزبية داخل مجلس النواب او عدد النواب الحزبين، وانما بناء حياة سياسية قائمة على البرامج والتنافس حول الأفكار والرؤى. هل ترون أننا نسير في هذا الاتجاه بشكل يعني صحيح، أم أن الأحزاب ما زالت تتعامل مع البرامج السياسية كشعارات انتخابية مثلا لا تترجم إلى أداء رقابي وتشريعي تحت القبة؟ نحن شهدنا حالة تحت القبة وخصوصا في الدورة الاستثنائية، وأيضا هناك حالات سابقة في الدورة العادية يعني في في في

في مجلس النواب، وكان هناك يعني إثارة على السوشيال ميديا وحالة من الجدل. يعني إلى أي كيف تقرأ هذه الحالة، وكيف تقرأ حتى تجاذبات المواطنين الأردنيين حتى على السوشيال ميديا في التعامل مع كيف تتعامل الأحزاب

0: تماسك كتلوي في اتجاه هذه القوانين، تماسك كتلوي في موضوع الرقابة والمساءلة، أم أن هناك يعني ما زالت الكتل هلامية؟
1: نعم سيدي، الواقع يشير إلى أنه، برضو بدي أرجع لملاحظة هذا الراصد الذي تكلمت عنه آنفا، يقول هذا الراصد من خلال متابعة الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس النواب أن أكثر من 15 نائب من ضمن نفس الحزب، كل مداخلة للنائب تختلف عن مداخلة.
0: طيب هل هذا الكلام يحكمه أيضا النظام الداخلي؟ يعني النظام الداخلي إذا تم تعديله، وخصوصا أن نتعامل مع نظام داخلي نريد والكل يطالب، ونحن نعلم أن هناك لجنة تعاملت مع النظام الداخلي وممكن أن يكون جاهز ولكن بحاجة إلى يعني إقرار
1: تحديث. ولذلك نحن بنحكي عن موضوع التوازي بالعمل التطويري والتحديثي. التوازي يعني الهندسة القبلية والهندسة الرجعية هذه تؤثر على العمل. خليني بالله أعطيك أنا مؤشرات حقيقية على العمل. تفضل. اليوم يا سيدي المحتوى الفلسفي من اللي أنت تفضلت فيه لما موضوع التحديث كثير أعظم مما ترى من بعض العوارض هنا أو هنا.
0: نعم.
1: الفلسفة كانت عظيمة عن جلالة الملك عام 22. اليوم الترجمة الجزئية والتفصيلية لكل مناحي العمل جاءت إذا بتتذكر بترصدها يعني بطريقة فيها شخصنا، بطريقة فيها الآن المتضخمة سواء عند النخب السياسية أو عند المواطنين. هذا يحيلنا فورا إلى إعادة صياغة وبناء العقل السياسي العربي الأردني بطريقة مقبولة تتماشى مع ما يريد جلالة الملك، لأنه سيدنا
0: مع رؤية
1: نعم صحيح نعم. سيدنا يعني ما في أحد من أن يكون التحديث ناجح وأن الوطن يتقدم ويقوم بالأردنيين الوطن وبالحزبيين، يتفاجأ ونتفاجأ جميعا ببعض الانتكاسات هنا وهنا بسبب عمل شخصي سواء كان حزبي أو سواء كان فردي. وعليه أنا بعتقد أنه الأحزاب كونت حصيلة تجريبية أولية تستطيع أن المرحلة القادمة الانتخابات القادمة سيكون العمل قطعا إلى الأمام وفي بتجارب، والشخصيات السياسية تم تقييمها والجميع يعلم أن هناك يعني فرز بهذا الموضوع. أعتقد أنه كل المحتوى المعرفي الجيد والمتميز للدولة الأردنية تم استقطابه لدى كل الجهات، لكن اللي ما بده يشارك كل نفس مثل ما يقول كل نفس خطيتها عند راعيها عند صاحبها ولا لا، كل نفس عند راعيها. لكن أنا بعتقد أنه للأمام الوطن والأحزاب إلى الأمام، لا سيما في إقليم وفي حروب أصبحت اليوم نمطية جديدة، والأردن ما زال يوفر الحريات، يوفر التمثيل الحقيقي، يوفر الأطر القانونية للناس. يعني أنا بعتقد إنها فرصة تاريخية اللي جرى للناس في التحديث السياسي.
0: جميل.
1: نعم.
0: طيب أستاذ محمد الخصاونة، تحدث الدكتور عبد الله ولكن مؤخر في آخر حديثه عن موضوع الحالة الإقليمية وحتى الحالة العالمية الدولية الموجودة، ونحن نشاهد يعني تحركات جلالة الملك أيضا وأيضا حتى ولي العهد في ضمن التصريحات، يعني حتى كلام ولي العهد في إربد في الزيارة الأخيرة عندما زار إربد تحدث أنه مطلوب التركيز على الأردن واستقراره وأمنه. الآن نسير باتجاه يعني واضح، كيف تلتقط الأحزاب خصوصا هذه التصريحات في ظل هذه التطورات الإقليمية والعالمية وما نشهده من صراعات؟
2: يا سيدي الدولة الأردنية ليست وليدة الصدفة، الدولة الأردنية دولة قوية بأجهزتها بقيادتها.
0: جميل.
2: قائد البلاد يقود السياسة الخارجية، والأردن ولد بالعاصفة، الأردن ولد بالعاصفة، فبالتالي اليوم التحديات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية اللي عندنا بالأردن ليست جديدة، الأردن ولد بالعاصفة، يتجاوز جميع التحديات والصعاب بحكمة القيادة الهاشمية وبجيش عربي مصطفوي

0: نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك القائد الجيش على نيله ثقة
1: رئيس هيئة الأركان
0: رئيس هيئة
1: الجديد.
0: الأركان الجديد، نعم، على نيله ثقة قائد البلاد، ونسأل الله أن يكون عونا للبلاد، ودائما الجيش ومؤسسة الجيش المؤسسة الأكثر ثقة والمؤسسة الأقوى دائما. الشعب الأردني دائما مدافع
1: التي
0: عن
1: تحمي
0: الجيش،
1: حدود الوطن.
0: تحمي حدود الوطن، ساهرين على حدود الوطن. فبالتالي التحديات الإقليمية والتحديات الخارجية، هناك جيش يدافع عن الحدود، هناك قيادة هاشمية حكيمة ترسم السياسة الخارجية. ولي العهد دائما في تصريحاته وفي إربد مؤخرا يوجه الشارع الأردني للتماسك، للدفاع،
1: نعم
0: على أن هناك إحنا يكون عندنا تماسك داخلي حتى يكون في عندنا مواجهة للتحديات الخارجية. اليوم المشهد السياسي بالمنطقة يتغير بسرعة، ويتغير يتغير بلا منطقية، ويتغير بطريقة حتى القارئ السياسي والمحلل الدولي لا يثق، حتى لا يثق بأحد بأي أطراف من الأطراف، لأنه قد يكون يسار قليلا ثم يتجه إلى أقصى اليمين. فأنت اليوم مش قادر أنت تأخذ تحليل لما هو
1: نتحدث
0: قادم،
1: عن حرب
0: مش
1: عسكرية
0: نعم مش
1: وسياسية
0: قادر تأخذ
1: واقتصادية
0: تحليل
1: بالفعل.
0: لما هو قادم. لماذا؟ لأنه قادة الحروب وقادة المشهد الخارجي اليوم لا تعمل على أساسيات وأبجديات الإنسانية والعمل الدولي والقانوني، ولكن الضامن للدولة الأردنية والكفيل لحماية حدودنا هو ملف السياسة الخارجية. اليوم مع قائد البلاد، مع سيدنا، دائما نجتاز ونتجاوز التحديات، ويصبح الدولة الأردنية أقوى بالتماسك الداخلي. أنا من الأشخاص، وبحكي باسمي كمحمد وباسم الحزب وباسم كل الأردنيين، دائما نثق أن الأردن والأردني سيجتاز الصعاب
1: جميل هاي الثقة.
0: بكل ما مرق بعمر الدولة الأردنية 100 سنة، احنا دائما بنتجاوز.
1: جميل، الثقة جميلة جدا ومطلوبة، ولكن يعني عندما نتحدث في ظل الأوضاع الإقليمية، هناك من يتهم الأحزاب بالغياب يعني خلال هذه الفترة. ما مدى يعني صدقية هذا الاتهام، وكيف تنظرون إليه، وما برأيكم ما هو المطلوب من الأحزاب أن تقدمه في ظل هذه الحالة، حالة الصراع في الإقليم، حالة الصراع العالمية، وخصوصا نحن دولة نتأثر بشكل كبير جدا، سواء اقتصاديا وحتى اجتماعيا
0: تمام.
1: وسياسيا وبكل المناحي الحقيقة.
0: يعني من هنا نبدأ الجواب. أنا كأمين عام حزب أدعو الشعب الأردني للتماسك.
1: يعني
0: يعني
1: تدعو
0: إحنا
1: إلى وجود خطاب حزبي
0: قوتنا، نعم، الأحزاب، قوة الشعب الأردني
1: يتسق
0: بوحدته،
1: ويتناغم مع الحالة.
0: بتماسكه، بثقته بأجهزته الأمنية، بجيشنا العربي، ثقتنا بقائد البلاد أنه يعني يحمل على عاتقه حدود الدولة الأردنية من الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، ويعرف إلى أين يذهب بالأردن. فبالتالي إحنا اليوم، أنا مش مع أنه إحنا يكون في عندنا حديث وتدخل كثير بالسياسة الخارجية، لأن من يستلم المشهد هو على قدر عالي من الثقة.
1: لكن لابد أن الأحزاب تمتلك رؤى،
0: الأحزاب،
1: يعني
0: الرؤية
1: هل
0: الحزبية،
1: لديها رؤى
0: طبعا
1: مثلا
0: طبعا
1: في هذه
0: طبعا،
1: الصراعات
0: دائما دائما الأحزاب رؤى، ودائما لها مواقف ولها ورقة حزبية، وإذا كان الأمر يحتاج إلى مساندة شعبية اتجهت الأحزاب للشارع وكان هناك مساندة شعبية، وإذا كان هناك موقف ورأي سياسي خارجي دائما موجودين الأحزاب، والنواب، حتى نواب الأحزاب والكتل الحزبية تذهب وتجوب وتطوف على الدول دائما بالمحيط، وتنادي على أن هناك دولة أردنية قوية متماسكة تسعى إلى أن يكون هناك سلام في المنطقة وسلام في الشرق الأوسط، وهناك وصاية هاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، والقضية الفلسطينية دائما في ضمير ووجدان كل مواطن أردني. فبالتالي الأردني أينما وجد، سواء بحزب وسواء كان مواطن وسواء كان بأي مكان يتبوأ أو يعمل به، يعرف أن هناك قضية إسلامية وقضية وطنية وقضية فلسطينية إحنا يجب أن ندافع عنها، ويعرف أيضا أن
1: يعني
0: هناك
1: نحن هل
0: الأردني هو على ثغر، كل أردني على ثغر من ثغور هذا البلد، يجب أن يبقى مدافع عن الأردن بوحدته، بتماسكه، بأن يكون واعي ويعي ما يحدث حوله، وأن يكون مساند للجيش بحدوده، وأن يكون داعم دائما وأبدا لمواقف قائد البلاد الخارجية ومواقف سيدنا الخارجية. وبالتالي
1: ولمواقف الأردن
0: مواقف الأردن طبعا، احنا كنا، هذا هو الأردن. من هو الأردن؟
1: الذي يعبر عنه
0: الأردن
1: جلالة الملك.
0: بالضبط، من هو الأردن؟ الأردن القيادة والجيش والشعب والمواطن، فهذا هذا هو الأردن، وهذه هي الدولة الأردنية. فبالتالي احنا اليوم من هذا المنبر انا بدعو باكد على انه تكون الاحزاب متماسكه يد واحده برامج واحد للدفاع عن التحديات الخارجيه للدوله الاردنيه.
1: جميل. دكتور عبد الله، يعني نحن ايضا بالاضافه لما تحدث به الدكتور الاستاذ محمد الخصاونه امين عام حزب الاتحاد الوطني، بمعنى اننا نرصد وايضا هناك بشكل دائم تحرك لجلالة الملك، وخصوصا الزيارة الأخيرة التي كان لها يعني اهتمام كبير سواء من وسائل الإعلام المحلية وحتى الخارجية. هذه الزيارة وهي تركز على الموضوع الاقتصادي والرقمنة بشكل كبير جدا، وأيضا تعكس ما هي الحالة التي ينظر لها الأردن وما هي الرؤية التي أيضا يريدها جلالة الملك بحيث تتحرك لها سواء الحكومة أو الأحزاب. هل هناك كان التقاط لهذه الزيارة وبناء برامج تتناسب وخصوصا إلى عناوين الاتفاقيات التي تمت؟ عندما نرى هذه العناوين ماذا تقرأ الأحزاب في ذلك، وما الذي يجب أن تلتقطه الأحزاب في هذه الزيارة، زيارة جلالة الملك إلى الصين؟ طبعا
2: سيدي الأحزاب تتضمن كثير من الكفاءات الشبابية التنويرية التي تتعامل مع أدوات العصر،
1: والسياسيين والاقتصاديين وما إلى ذلك،
2: الأحزاب اليوم
1: والشباب أيضا. نعم.
2: الأحزاب اليوم هناك كفاءات يعني مبدعة تلفت النظر، وهناك قدرة على ترجمة هذه الزيارات من خلال اطلاعهم، من خلال الحزب اليوم ما بيقدر يرجع بخطاب قديم، والقيادات تغيرت. اسمح لي أني أقول لك اليوم جلالة الملك يقود دائما التحديث والتقدم، ولكن هناك مسؤوليات يجب أن ينوء بها صاحبها، يعني أن يقوم فيها. ونعم هذه المسؤوليات اليوم نحن ندعو الجميع أن يفعل الرقابة. يعني اليوم لو أنا طرحت في كتابي أفاق التغيير في الدولة الأردنية، ألفت عام 2024 أشرته، لابد أن يكون هناك فرق خاصة لمراقبة، لأنه اليوم في عقل يحكم وفي أدوات تطورت، في ناس أدائها اليوم يعني جدا ضعيف ويحمل زائدة، وهذا أصلا ما تحدث عنه دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يعني في شهر 12 بعد تولي حكومته عن إزالة الحملات الزائدة. هذه قولا واحدا تعيق العمل العام. اليوم المجتمع متداخل وفتي. اليوم يا سيدي بدي أعطي مثال أنا،
1: نعم،
2: عن الحياة الحزبية اللي أنت تتكلم فيها. هذا المثال مع تحفظي عليه، الأحزاب الإسرائيلية إذا بتلاحظها بتدرسها أستاذ مزيد،
1: نعم،
2: والأخ محمد الخصاون الكريم اللي هو أمين عام حزب الاتحاد الوطني، بتلاحظ أحزاب مثل حزب كديمة، حزب العمل، حزب الليكود، حزب شاس، ميرتس، إسرائيل وبيتنا، حزب الاتحاد القومي، حزب المتقاعدون.
1: هذه أنت تضربها مثالي. مثال على ماذا؟
2: المثال على ماذا؟ مثال على أنه في حياة حزبية داخلية وفي توازنات وفي رقي بالتفاعل الحزبي داخل قبة البرلمان ضمن مؤشر مصلحة بلده. على الوضوح خلنا نحكي.
1: طب لماذا ذهبت إلى هذه الأحزاب الإسرائيلية كضرب مثال ولم تذهب إلى أحزاب البريطانية مثلا أو الأمريكية أو الممارسات الديمقراطية الموجودة في عديد من دول؟ ألا تمثل حالة من الديمقراطية الحقيقية الفعلية التي يتم فيها تداول السلطة بناء على خيارات الصندوق، خيارات المواطن أو الناخب في تلك الدول بهذا الشكل؟ هل نحن أمام مثلا أزمة، أم نحن أمام حالة ولادة حياة ديمقراطية بصورة أخرى كما يريدها مثلا جلالة الملك؟
2: سيدي،
1: نعم،
2: عليك أن تنصف ذاتك قبل أن تتكلم عن ذات أخرى. هذه عنوان الديمقراطية، هذا عنوان التفاعل مع السلوك الديمقراطي الذي يرتقي بالإنسان، سواء عن الحديث عن إسرائيل أو عن أوروبا أو عن الصين أو الأحزاب اليسارية أو اليمينية بتاريخ الحياة الحزبية منذ تشكلت منذ العهد اليوناني. في ممارسات سلبية تنتج عن العقل السياسي العربي الأردني بين قوسين. اليوم أساتذة الأكاديمية بالعلوم السياسية المنابر الحقيقية يجب أن ترسخ هذا الفكر. موقفك تجاهك نضالك مشروع.
1: يعني تتحدث عن الثقافة الحزبية.
2: ما هي إحنا سيدي
1: أيضا الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب.
2: بس أنا ما طرحت مثال إسرائيل. انظر.
1: نعم.
2: انظر طبيعة الائتلافات. طبيعة إحنا اليوم الأحزاب. إن تجربة بعام 24 ثمن أحزاب قومية ويسارية ما استطعنا أن نوحد الصف. قعدنا بالطاولة عندنا بالحزب الديمقراطي الاجتماعي. عندك مشكلة بالتعامل مع الناس يا أستاذ مزيد. خلينا نكون
1: يعني
2: واضحين.
1: يعني أنت تؤشر إلى هناك.
2: خلينا نكون واضحين يعني.
1: بناء على هذا الحديث أستاذ محمد الخصاونة. يعني إذا كنا نستطيع أن نؤشر على إشكاليات معينة. هل هناك إشكاليات تؤشرون عليها أنتم طبعا الذي يعمل على التعديل وأيضا في الأحزاب هم من هم في داخل الحزب أيضا هم من يؤشرون على الخلل. مثلا أنا أخطأت في الانتخابات السابقة في تشكيل مثلا القائمة الحزبية وأريد أن أعدل وأريد أن أطالب بتعديل قانون الأحزاب حتى أتمكن من كذا وكذا. هل هذا الكلام موجود بهذه الصورة مثلا كدراسة استشرافية مثلا مبنية على واقع مر به الحزب أو حتى بقية الأحزاب؟
0: طبعا بأي تجربة حتى تستمر وتنجح التجربة يجب أن يكون هناك إذراع تقييمي.
1: نعم.
0: فبالتالي التجربة كانت وليدة فلابد من تقييم التجربة. ونعم أنا بأكد أنه إحنا بالمرحلة القادمة أو في الدورات البرلمانية القادمة والانتخابات القادمة لابد كل حزب من الأحزاب التي شاركت.
1: هل ستتغير أدواتكم مثلا يعني أو آليات
0: كل
1: العمل؟
0: نعم كل الأحزاب التي شاركت بالانتخابات والتي لم تشارك بالانتخابات اليوم أصبح عنده خبرة. أصبح عنده خبرة أن الحزب يريد هذا وهذا وذاك. فبالتالي اليوم إحنا من حتى عم تشكيل القوائم الحزبية والقوائم الانتخابية حتى عم مواقف النواب داخل داخل المجلس كيف نحكم طيب. علاقتنا مع النائب الحزبي داخل مجلس النواب كيف يتم اختيار المرشح عن القائمة الحزبية كل هذا جميع الأحزاب أعتقد بدأت
1: طيب. اسمح لي أذهب لسؤال أعمق مثلا. يعني الأحزاب تعاملت مع قانون انتخاب كان يتحدث عن 41 مقعد مثلا أو التشكيل يكون في القائمة الحزبية أعلى حد أن تشكل 41 مثلا اسما في القائمة الحزبية على الأقل أن تكون تسعة يعني في القائمة الحزبية هذا ونحن نتعامل مع. فما تصورك إذا كان نحن في المرحلة القادمة ستتعامل الأحزاب عن قوائم حزبية تتحدث عن 69 في ظل يعني نتحدث عن الزيادة التدرج القادم 50% من أعضاء مجلس النواب لابد أن يأتوا من رحم الأحزاب في القوائم الحزبية. هل لديكم تصور كيف ممكن أن يكون قانون الانتخاب القادم وما يفرضه التعديل؟
0: أعتقد أنه قانون الانتخاب
1: هل عملتم
0: على طاولة التعديل؟ أعتقد أنه قانون الانتخاب للدورة القادمة على طاولة التعديل. اليوم حتى القانون السابق أو حتى التجربة اللي اليوم إحنا منعد برنامجنا عليها أو دراسة عليها القوائم الحزبية أصبح هناك قائمة حزبية وقائمة حزبية محلية بالمحافظات ولكن الحديث حاليا مجمد بانتظار تعديل على قانون الانتخاب وأعتقد أنه في
1: ما سيأتي من الحكومة.
0: نعم في تعديل على قانون الانتخاب هناك توجه وهناك رأي أن يكون هناك نائب حزبي للمحافظة ونائب حزبي وطن. فبالتالي 69
1: طيب.
0: لا مش كلها بانتخابات كما كانت سابقا.
1: أستاذ محمد الخصاونة أمين عام حزب الاتحاد الوطني أيضا طبعا نريد أن نذهب كون الموضوع حزبي وله علاقة بالكتل الحزبية. هناك من يقول أن الكتل الحزبية في البرلمان تتحول إلى كثير من الأحيان إلى أداة للترويج للحكومة بدلا من أن تكون أداة رقابية. بمعنى يعني أنتم لديكم تصور وكنا نتحدث يعني في هذا يعني الإشكالية التي مثلا وضعها القانون للأحزاب أو نتجت عن القانون أحزاب أو نواب بالقائمة الحزبية ونواب أيضا أجوا من قوائم محلية لا تحكمهم الشروط التي موجودة مثلا في قانون الأحزاب وحتى في قانون الانتخاب. كيف تتعاملون مع هذه الحالة في مدى الاستجابة النائب الموجود في ضمن الكتلة الذي او في الحزب

0: عن القائمة المحلية والنائب الذي فاز عن القائمة الحزبية. كيف ترون التعامل مع هذه المفارقة؟
1: تمام، احنا هون يعني نرجع لنقطة الانتماء الحزبي. فبالتالي النائب الذي وصل لمقعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية للأسف بالتجربة السابقة لديه انتماء حزبي أكبر، ولكن النائب اللي انتسب للحزب وانضم للكتلة داخل البرلمان، وهنا لا أتحدث عن حزب الاتحاد الوطني ولكن أتحدث بشكل عام
0: عن يعني هو
1: نعم بشكل عام يكون أقل انتماء لأنه هو جديد على الحزب والحزب ما أوصل لهذا المقام. فبالتالي القانون القادم أو القانون المقترح تحدثنا فيه قبل قليل، القانون القادم يجب أن يكون أحد نقاطه ويجب أن يكون أن يتجه إلى أن يكون 69 نائب حزبي إما بقائمة محلية وهو شرط الترشح، يترشح بقائمة محلية وإما بقائمة حزبية. فبالتالي هون بيكون عندك نصف مجلس النواب وصلوا لمجلس النواب عن طريق الأحزاب، والنصف الآخر
0: الذين تحكمهم شروط
1: نعم، والنصف الآخر يعني والنصف الآخر ينضم للكتل داخل مجلس النواب. فبالتالي يوم عن يوم إحنا سنصل حتما سنصل إلى حياة حزبية وحكومة برلمانية، لأنه بنرجع بنأكد هناك رغبة سيادية ورغبة سياسية
2: تاريخية.
1: نعم هناك رغبة حتى بالمجتمع أن يذهب للحياة الحزبية والحكومة البرلمانية وأن تتجسد الديمقراطية بأبهى صورها داخل مجلس النواب.
2: تجربة ناجحة دكتور، عام 57
0: دكتور عبد الله أنت تحدث عن تجربة ناجحة، ولكن هناك من يقول لك يعني أنا أريد أن أصيغ السؤال بطريقة أخرى، نفس السؤال الذي كان للأستاذ محمد الخصاونة، ولكن هناك من يقول أن تأثير الحكومة من حقها أن تعمل وتدافع عن رأيها وتقنع النائب برأيها في موضوع مشروع هذا القانون أو لا، هذه الديمقراطية. والحزب أيضا أقل قدرة في إقناع مثلا النائب الحزبي في أن يتبنى قرار الحزب في موضوع هذا مشروع القانون سواء بالتصويت عليه بنعم أو بلا. هل هذه المفارقة مثلا ما بين الحزب والحكومة، الحكومة تريد أن تقنع بمشروع قانونها الذي تعمل عليه وتقره من خلال مجلس النواب ويذهب للأعيان، وأيضا الحزب له أدواته في التعامل مع النائب سواء كان نائب فاز عن القائمة الحزبية أو نائب فاز عن القائمة المحلية في موضوع الإقناع أو الأدوات التي ممكن
2: أو النتيجة
0: الحزب ليصل إلى نتيجة أن يكون هناك كتلة مترابطة
2: نتيجة هذا العمل الوطني. نعم. للحكومة أو للحزب.
0: نعم.
2: هذا يأخذنا فورا إلى موضوع المقاربة السياسية والأمنية والكلفة والمعادلة الصراعية. بدك تحكي أنت بوضوح الآن. لما يا أستاذ مزيد يكون عند يأتي المجلس النواب مهمته الشريفة النزيهة الطيبة الرقابة، تراقب الحكومة.
0: نعم.
2: بده يجي مشروع القانون ويتم تمحيصه ويتم كيف يحقق مصالح المواطنين؟ من يستطيع أن يشخص مصلحة المواطن بعد 40 عام؟ لابد للحكومة أن تظهر 100% كل أبعادها الاستراتيجية وتصريحاتها وتقدم للوطن. النائب أعتقد والحزب هو صاحب الريادة والقوامة في هذا المجال.
0: جميل.
2: خلينا أكمل أذكرنت علي. لا أذكرنت علي. اليوم المنحنى الرجي المنحنى الفاقد حسب الموضة السياسية والموضة الأمنية هذا لا ينسجم مع الخطابات المعلنة. اليوم يا سيدي إذا تكرمت علي أنا يعني بدي أحكي عن حالة تمايز وتنوع مثرية بين اليسار واليمين والوسط وهي مجدية. الحكومات تأتي وتذهب، الأحزاب أبقى، الذاكرة الوطنية تتذكر للأحزاب وتتذكر الحكومات. اليوم كل هذا العمل هدفه تحسين مستوى معيشة المواطن، كل هدف هذا كل عمله سيدي اسمح لي إذا ما صار
0: وتحقيق المنع الاقتصادية والسياسية
2: بالضبط اليوم إذا ما صار مكافحة فساد إداري ومالي حاسمة كيف الشباب بدك تعيد لهم الأمل في فجوة ثقة؟ نعم فجوة الثقة تتعلق بسياسة

0: منطقه عقل. لا ما بتقدر تقنع مواطن انت ما في اشي عرض الواقع. يقول لك وعود وهذا حكي موجود.
1: نعم.
0: انعكاسات الاصلاح، انعكاسات التحديث ان لم تكن اداري واقتصادي وسياسي، بمعنى رفع حصه الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، تقليل نسب البطاله. اليوم سيدنا يطول عمر سيدنا اجتمع مع دولة رئيس الوزراء أول أمس في تقييم البرنامج التنفيذي الثاني لمخرجات تحديث المنظومة الاقتصادية، والآن في برنامج تنفيذ ثالث. اليوم يا سيدي العزيز تماما كما الأحزاب، المواطن البسيط اللي هو عراسنا واللي هو هدفنا، ويمكن ما بنعرفه، يمكن يكون بأقصى الشمال وأقصى الجنوب، بس بنعرف الله فيه ونعرف وطننا الأردن اللي منحبه بإخلاص وأمانة مش باستهلاك إعلامي. صحيح. الأردنيين تعبوا من الاستهلاك الإعلامي والاستغراق الكلامي. المحتوى التنظير المعرفي في الأردن أعلى محتوى في العالم. الأحزاب السياسية في العالم لها تجارب أكثر من هذه التجارب ل 31 حزب مقيدة في الهيئة المستقلة للانتخاب. الإحلال والتعاقب في الأجيال يجب، أصبح ضرورة اليوم. السيطرة على مستويات الفقر، تقليل الفجوة في المستويات الاجتماعية اليوم، مكافحة التضخم على المستهلك، التوظيف والتشغيل. ما احنا عارفين واقع الحكومة، واقع الوزارات. سيدي إن لم يكن إبداع بالعمل، زيارة سيدنا إلى الصين، إذا ما لمس المواطن الأردني خلال 6 أشهر فتح المصانع والتكنولوجيا وتوظيف وإدامة وظائف جديدة في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، والناس بدها تعيش من خلال عمل سياسي منتج، مش من خلال الدكتور عبد الله الدعجة صار نائب أو ما صار، صار رئيس مجلس النواب أو ما صار. الوطن والعمل أكبر من الأشخاص.
1: صحيح. طيب.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم.
1: مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اللقاء المفتوح، وفي ختامها، ختام هذا اللقاء، نعود إلى نقطة البداية. الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي ومؤسساته الوطنية يخوض معركة البقاء والبناء في زمن الفوضى. والأحزاب الأردنية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن تكون جزءا من الحل، وأن ترقى إلى مستوى المسؤولية الملقى على عاتقها، وأن تثبت أن العمل الحزبي في الأردن ليس مجرد شعارات، بل هو رافعة حقيقية لمسيرة الإصلاح والبناء، ودرع واق يحمي الجبهة الداخلية في وجه العواصف. شكرا مستمعين الكرام لكم، وشكرا لضيفي هنا في الاستوديو، الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الأستاذ محمد فواز الخصاون، شكرا جزيلا لك.
2: حياك الله.
1: وأيضا شكرا جزيلا للدكتور عبد الله الدعجة، أيضا عضو المجلس العام في الحزب الديمقراطي الاجتماعي. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله. ومستمعين، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، وأيضا كل الشكر لزميلي الذي رافقنا أيضا في هذه الحلقة في على السوشيال ميديا علم العبادي. لكم مني مزيد العجار، موعد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح، كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: أشكرك سيدي. اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك
3: من تونس؟

0: تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
0: حكايات ابن جبير الجزء الرابع.

0: إن كانت الجنة في الأرض فدمشق لا شك فيها، وإن كانت في السماء فهي تحاذيها.
1: لقد ملكت دمشق على ابن جبير في حسنها وتاريخها وألقها، فدمشق والجامع الأموي أشهر جوامع الإسلام حسناً، وقاسيون والربوة والمعالم والصروح الدمشقية كلها قد أتى على ذكرها ابن جبير، وكل كلمة دونها كانت تحمل شعاعاً من فكره وأثراً من خلجات قلبه ووجدانه. فلندع ابن جبير يحكي لنا حكاياته مع دمشق، وسيكون حديثه لابد أمتع وأجدى من كل حديث آخر.

دمشق جنة المشرق ومطلع حسنه المؤنق المشرق، وهي خاتمة بلاد الإسلام التي استقريناها وعروس المدن التي اجتليناها، تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في حلل سندسية في البساتين، وتشرفت بأن أوى الله تعالى المسيح وأمه صلى الله عليهما منها ربوة ذات قرار ومعين. دمشق قد سئمت أرضها من كثرة الماء حتى اشتاقت إلى الظمأ، فتكاد تناديك بها الصم الصلاب: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الجامع الأموي هو من أشهر الجوامع حسنا وإتقان بناء وغرابة صناعة واحتفال تنميق وتزيين. إنه لا تنسج به العنكبوت ولا تدخله، ولا تلم به الطير المعروفة بالخطاف. انتدب لبنائه الوليد بن عبد الملك، ووجه إلى ملك الروم بالقسطنطينية يأمره بإشخاص 12,000 من الصناع من بلاده، فامتثل أمره كما هو مذكور في كتب التاريخ، وشرع في بنائه، وبلغت الغايات في التأنق فيه، وأنزلت جدره كلها بفصوص من الذهب المعروف بالفسيفساء، وخلطت بها أنواع من الأصبغة الغريبة قد مثلت أشجارا وفرعت أغصانا منظومة بالفصوص ببدائع من الصنعة الأنيقة المعجزة وصف كل واصف، فجاء يغشى العيون وميضا وبصيصا. أعظم ما في هذا الجامع المبارك قبة الرصاص المتصلة بالمحراب وسطه، سامية في الهواء، عظيمة الاستدارة، وقد استقل بها هيكل عظيم تحته ثلاث قباب. وفي الجامع ثلاث مقصورات: مقصورة الصحابة رضي الله عنهم، وهي أول مقصورة وضعت في الإسلام، وضعها معاوية بن أبي سفيان. وبالجانب الغربي مقصورة أخرى، وبالجانب الشرقي زاوية أخرى على هذه الصفة هي كالمقصورة. وللجامع ثلاث صوامع: واحدة في الجانب الغربي، والبيت الأعلى منها كان معتكف أبي حامد الغزالي رحمه الله، والثانية بالجانب الغربي، والثالثة بالجانب الشمالي.

0: لا يكل ابن جبير وهو يحكي ويصف ويدون اليوميات، فالجامع الأموي المكرم قد أخذ ما أخذ منه، حتى إنه أضاف يقول:
1: كان هذا الجامع المبارك ظاهرا وباطنا منزلا كله بالفصوص الذهبية لم يرى أجمل منها، وبعضها حمر كأنها مرجان. وفي الصحن بين القباب عمودان متباعدان يسيرا لهما رأسان مستطيلان قد خرما أحسن تخريم، يسرجان ليلة النصف من شعبان، فيلوحان كأنهما ثريتان مشتعلتان. واحتفال أهل دمشق لهذه الليلة المذكورة أكثر من احتفالهم ليلة 27 من رمضان المعظم. وجبل قاسيون المشهور بالبركة في القديم لأنه مصعد الأنبياء ومطلعهم، وهو في الجهة الشمالية من البلد، وفيه غار مستطيل ضيق بني عليه مسجد كبير مرتفع. ومن ذلك الغار رأى صلى الله عليه وسلم الكوكب ثم القمر ثم الشمس حسب ما ذكره الله تعالى في كتابه عز وجل. لدمشق 8 أبواب، والمسجد الجامع مائل إلى الجهة الشمالية من البلد. وفي داخل البلدة كنيسة لها عند الروم شأن عظيم تعرف بكنيسة مريم، تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت الأفكار وتستوقف الأبصار، ومرآها عجيب. ولدمشق قلعة يسكنها السلطان منحازة في الجهة الغربية من البلد، وهي بإزاء باب الفرج من أبواب البلد، وبها جامع السلطان، وبها أيضا قرب 100 حمام و40 دارا للوضوء يجري الماء فيها كلها. وليس في هذه البلاد كلها أحسن منها للغريب، لأن المرافق بها كثيرة، وفي الذي ذكرناه من ذلك كفاية، والله يبقيها دار سلام.

0: بانياس كما رآها ابن جبير ثغر بلاد المسلمين وهي صغيرة، أما عكا فهي قاعدة مدن الإفرنج بالشام، وهو يقول:
1: هي محط الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، مرفأ كل سفينة، والمشبهة في عظامها بالقسطنطينية، مجتمع السفن والرفاق، وملتقى التجار من جميع الآفاق. سككها وشوارعها تغص بالزحام، وتضيق بها موطئ الأقدام. انتزعها الإفرنج من أيدي المسلمين في العشر الأول من المئة السادسة، فبكى لها الإسلام ملء جفونه، وكانت أحد شجونه. ثم توجهنا إلى صور، واجتزنا في طريقنا على حصن كبير يعرف بالزاب، فنزلنا بها في خان معد لنزول المسلمين. صور مدينة يضرب بها المثل في الحصانة، لا تلقي لطالبها بيد طاعة ولا استكانة. هي أنظف من عكا سككا وشوارع، وأهلها ألين في الطبائع، أما حصانتها ومناعتها فأعجب ما يحدث به، ذلك أنها راجعة إلى بابين، أحدهما في البر والآخر في البحر، وهو يحيط بها من جهة واحدة. عدنا من صور إلى عكا في البحر، واكترينا في مركب كبير نروم الإقلاع إلى مسينة من بلاد جزيرة صقلية. وكانت راحتنا مدة مقامنا بصور بمسجد بقي بأيدي المسلمين، ولهم فيها مساجد أخرى. استهل شهر رجب ونحن على ظهر المركب بمرسى عكا، منتظرون الإقلاع باسم الله تعالى وبركته وجميل صنعه وكريم مشيئته. وكنا طول هذه المدة التي أقمنا فيها على ظهر المركب نبيت في البر ونتفقد المركب في الأحيان. فلما كان العاشر لرجب

0: أقلع المركب، وكنا على عادتنا بالبر بائتين، فأصبحنا والمركب لا عين له ولا أثر، فاكترينا للحين زورقا كبيرا وأقلعنا نتبعه، وكانت مخاطرة عصم الله منها، فأدركنا المركب مع العشي، فحمدنا الله عز وجل على ما من به. وكان أول ذلك اليوم يوم شدتنا في هذا السفر الطويل وآخره، والحمد لله يوم فرجنا. أكملنا عدة أيام رجب، وقد تم لنا على ظهر البحر من يوم إقلاعنا من عكا 22 يوما حتى عدمنا الأنس واستشعرنا القنط واليأس. وكرم الله عز وجل مأمول، ولطفه الخفي بنا كفيل بمنه. وفي خلال هذه الأيام لم يظهر لنا بر، والله يأتي بالفرج القريب. ظهرت لنا حبال في البحر، وقد اشتدت الريح الغربية وتوالى إعصارها، وكانت تتقلب بالقبول والدبور، فألجأتنا إلى أحد تلك الجبال، فأرسينا عنده وسألنا عن الموضع، فأعلمنا أنه من جزائر الرمانية، وهذه الجزائر تنيف على 350 جزيرة. أقلعنا وقد تم على ظهر المركب 28 يوما، وظهر لنا بر جزيرة إقريطش، فبقينا نجري بطولها وهي منا على اليمين، والبحر في أثناء ذلك هائل والريح لا توافق، ونحن ننتظر الفرج من الله عز وجل بصبر جميل. وكنا نحذر أن تلجئنا الريح إلى إحدى جزائر الرمانية الخالية فنشت فيها، وليس في هذه الوجوه المتوقعة كلها وجه فيه حظ لمختار، حتى أتى الله بالفرج وأذهب البأس واليأس، ومكن في النفوس الإناث بعد مكابدة الأمرين. فلله در القائل: البحر مر المذاق صعب، لا جعلت حاجتي إليه، أليس ماء ونحن طين، فما عسى صبرنا عليه. ونحن الآن بفضل الله تعالى نتطلع البشرى بظهور بر صقلية إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات.
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عرش عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها